0: جد اف ام على هواك. قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. الافكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير، حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما، معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة اف ام.

0: جدة اف ام على هواك. تعد التنمية المستدامة بمثابة أجندة عمل واسعة النطاق تتطلب تعاوناً وثيقاً بين دول العالم لتطوير وتنفيذ الاستراتيجيات التي تعزز جودة الحياة في نهج مستدام، معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
2: سوبر بيرفكتو،
3: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلم كل أتباعنا. يلا انطلق
4: في الزحمة.
3: سوبر سوبر سوبر نار نيرة، حلو والله العظيم. مسيناكم السونة وفي زحمتنا أبدا أبدا لا تنسونا.
4: في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: التنمية المستدامة مصطلح شائع يحمل معناه أموراً عدة، من أهمها تحسين الظروف المعيشية للفرد وتطوير وسائل الإنتاج بما لا يؤدي إلى استنزاف الموارد الطبيعية لكوكب الأرض. معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
0: جدة اف ام على هواك.
2: طريق الحق. طريق الحق مع ليلى محمد.
3: أخوتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. المروءة من أخلاق الإسلام الفاضلة ومن شيم الصالحين الظاهرة، فهي حالة مستقرة في النفس تحمل صاحبها على الالتزام بالفضائل، وهي الدافع للإقدام على كل خير والابتعاد عن كل شر. الإنسان لا يحكم عليه بالعدالة وتقبل شهادته إلا بمراعاة المروءة، فإن العدالة في اللغة صفة توجب مراعاتها الاحتراز عما يخل بالمروءة، وفي الاصطلاح اجتناب الكبائر وعدم الإصرار على صغيرة من نوع واحد أو أنواع. لقد أمر الله بالمروءة في كتابه العزيز في أكثر من آية، ولكن أمر بها باعتبار معناها وليس باعتبار لفظها. فمن أهم معاني المروءة الاستقامة على محاسن الأخلاق ومراقبة الله سبحانه وتعالى. وبهذا المعنى ورد الأمر بالاستقامة للنبي عليه الصلاة والسلام وأتباعه المؤمنين في أكثر من آية. قال تعالى:

مدح ربنا سبحانه وتعالى المؤمنين الذين التزموا المروءة في الأخلاق والآداب، وحافظوا على رشدهم في سيرهم إلى الله، وأخبر تعالى أنه يرسل إليهم الملائكة مبشرين بحسن العاقبة، فقال سبحانه وتعالى:

المرؤة بلفظها ومعناها وردت في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وبين النبي عليه الصلاة والسلام أهم آثار المروءة عند المسلم. فعندما تذاكروا المروءة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أما مروءتنا فأن نغفر لمن ظلمنا، ونعطي من حرمنا، ونصل من قطعنا، ونعطي من حرمنا. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الاتصاف بالمروءة من أسباب عصمة المسلم في عرضه، ولذلك اهتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيان المروءة والحث عليها. فقد سئل عبد الله بن عمر عن المروءة فقال: المروءة العفاف وإصلاح المال. وتختلف المروءة باختلاف الأشخاص والأزمان والأماكن، فقد يستقبح فعل شيء ما من شخص دون آخر، وفي قطر دون آخر، وفي حال دون آخر. إن أجل مظاهر المروءة النجدة وإغاثة الملهوف، وقد اتفق المسلمون على أن المسلم يغيث من استغاثه، وإذا استغاث غير المسلم فإنه يغاث لأنه آدمي. ولحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إغاثة الملهوف. ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. لقد أذهلت أخلاق المسلمين كل العالم، حيث إنهم التزموا المروءة والنجدة حتى وإن كان غير المسلم محاربا لهم، فقد اتفقوا على أن غير المسلم إن كان محاربا لهم واستغاث فإنه يجاب إلى طلبه، لعله يسمع كلام الله أو يرجع عما في نفسه من شر أو يأسره المعروف، لقوله تعالى:

أي فأجره وأمنه على نفسه وأمواله، فإن اهتدى وآمن عن علم واقتناع فذاك، وإلا فالواجب أن تبلغه المكان الذي يأمن به على نفسه ويكون حراً في عقيدته. هذا ما دعا إليه الإسلام من صفات حميدة تحفظ نفس الإنسان وعقله وكرامته. نسأل الله عز وجل أن يكملنا بمكارم الأخلاق وأن يعلي لنا في مروءتنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: يا رب سبحانه ولك الحمد لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. اللهم إنا نسألك بأن لك الملك أنت الله المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم اجعلنا من أحسن من توجه إليه ومن أخلص من قام إليه ومن أتقى من نصب جسده لك ومن أقرب من تقرب إليك. اللهم إليك الرغباء والعمل، وعسى أن يكون عند ربنا عملا خالصا متقبلا مأجورا. وسبحان ربي المحمود بأطيب الكلمات الموصوف بأحسن الصفات المنزه عن كل الكائنات.
1: يا رب سبحانك سبحان المتفرد بالعظمة والكبرياء، سبحان الدائم الذي لا يلحقه فناء. أنت الدائم ولا دائم سواك، وأنت الباقي ولا باقي غيرك، فسبحان الواحد الأزلي المعبود ولا معبود بحق إلا الله. إلهي يا من عليه الاعتماد وفيه الأمل، ضل من كان على.
2: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: مستمعين الأعزاء، ننصت وإياكم إلى تلاوة عطرة مما تيسر من القرآن الكريم.

الحاملات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين

الأواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك.

هارون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون؟ فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. فأقبلت امرأته في صرة فصكت

يعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. بسم الله.

دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون

مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون

بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى،

ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى

أهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى.

أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى

تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر

فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي لا شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي.

ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

0: حبيبان. صدق الله العظيم.
1: مستمعين الكرام، أنصتنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لما تيسر من القرآن الكريم.
2: جدة FM على هواك. تأكد من الجهة التي تتعامل معها. حملات الحج الوهمية فخ ينصبه ضعاف النفوس لجمع المال. لا تكن ضحية.
3: التنمية المستدامة مصطلح شائع يحمل معناه أموراً عدة، من أهمها تحسين الظروف المعيشية للفرد وتطوير وسائل الإنتاج بما لا يؤدي إلى استنزاف الموارد الطبيعية لكوكب الأرض. معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
4: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
5: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: ابدأ صح مع دينا سعد من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحا على جدة FM.
1: أنت تستمع إلى جدة.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: جدة اف ام معكم في الباحة على التردد 88.4.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس 2 ظهرا على جدة اف ام.
0: أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
2: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
1: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
2: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
1: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
2: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
1: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
2: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
1: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة اف ام.

0: ابدأ صح الآن على جدة اف ام.
1: يا صباح الخير، يا صباح الأنوار، أهلا وسهلا فيكم. انطلقنا انطلاقة جديدة في أسبوع جديد لبرنامج ابدأ صح. تحية كبيرة وأهلا وسهلا في كل من يستمع إلينا عبر أثير إذاعة جدة اف ام، وبالأخص برنامج ابدأ صح. انطلقنا معاكم مشوارنا الصباحي زي ما تعودتوا على مدى 3 ساعات ونص، حنكون معاكم في فقراتنا الصباحية وبرنامجنا اللي تعودتوا عليه دائما. سنتنقل في فقراتنا بين الطقس وبين التصبيحات وفقرة من أنا، وأيضا أخبارنا ودردشتنا الصباحية، وأيضا ضيف يحل علينا في هذه الحلقة بين الموارد البشرية وبين المحليات وما يحدث في العالم. إحنا موجودين معاكم زي ما تعودتوا دائما. صباح الخير لكل اللي رايحين يوصلوا مدارس، عشان بس زعلوا اللي يوصلوا مدارس، اللي يوصلوا مدارس واللي يروحوا المدارس واللي بدأوا اختبارات واللي لسه ما بدأوا واللي رايحين الدوام واللي رايحين بس يخلصوا مشاوير. بالتوفيق للجميع، إن شاء الله حنكون معاكم مرافقينكم في هذه المشاوير. نقول تحية كبيرة من فريق العمل، من الإعداد علياء الهدى لفاطمة الشرف، أما التقديم معاكم دينا سعد، والإخراج وأخيرا عادت سارة خوجة. أهلا وسهلا.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أخبار الطقس على جدة إف إم.
2: أخبار الطقس على جدة إف إم اليوم الأحد 10 مايو، بمشيئة الله تعالى لا تزال الفرصة مهيئة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، تمتد إلى أجزاء من منطقة حايل، في حين يستمر تأثير الرياح الناشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية الشرقية، القصيم، الرياض ونجران. حالة البحر الأحمر، الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 إلى 35 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي والأوسط، تصل إلى 50 كيلومتر في الساعة باتجاه خليج العقبة، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10 إلى 32 كيلومتر في الساعة على الجزء الجنوبي، تصل إلى 45 كيلومتر في الساعة باتجاه مضيق باب المندب. ارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط، يصل إلى أعلى من مترين باتجاه خليج العقبة، ومن نصف المتر إلى متر ونصف

0: غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 20 إلى 40 كيلومتر في الساعة، تصل إلى 45 كيلومتر في الساعة على الجزء الأوسط. ارتفاع الموج من متر إلى مترين، أما حالة البحر فمتوسط الموج.
1: أخبار الطقس على جدة FM.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جد أف أم.
1: طيب رجعنا لكم من جديد، أكيد حنبدأ مع تصبيحاتكم، وما شاء الله يعني كثيرا من التصبيحات. نبدأ مع عماد. طبعا أنا قاعدة أشوف تصبيحات حقت حصاد الويكند، عرفتوا يعني من أول، يعني في ناس بتسأل عن روان، في ناس طالبة أغاني، في يعني زي كذا. فحنبدأ من تصبيحاتكم، وأول تصبيحة مع عماد يقول: بين رقة الورد ودفء القهوة تولد أجمل لحظات الصباح. أهلا وسهلا فيك عماد، وصباحك أنوار. طيب عندنا كمان تصبيحة من أبو فؤاد يقول: صباحكم عافية تدوم ورضا من من الحي القيوم، صباحك أنوار يا أبو فؤاد. أيضا عندنا تصبيحة من محمد أيوب يقول: جعلني الله وإياكم مما يقال لهم، هذه الجنة التي كنتم بها توعدون، طبتم وطابت حياتكم، وكتب الله لي ولكم ولوالدينا ولأحبتنا الجنة، وفرش دربكم بالخيرات، وأنزل رزقكم كغيث السماوات، وتقبل الله منا ومنكم جميع الطاعات. أسعد الله صباحكم بكل خير، وصباحك يا محمد. سعيد القحطاني يصبح علينا ويقول: اللهم نسألك دربا لا تضيق به الحياة، وقلبا لا يزول منه الأمل، واجعل لنا في كل خطوة سعادة وتوفيق. يعطيك العافية سعيد، شكرا جزيلا لك. أيضا عندنا رعد الجميع يصبح علينا ويقول: حين يسكن رضا الله في قلوبنا يصبح كل شيء أجمل، اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا. صباح الخير، صباح الأنوار، أهلا وسهلا فيك يا رعد. أيضا من ضمن التصبيحات عندنا تصبيحة وكالعادة من غير اسم، فأنا مضطرة أني نعد التصبيح لأنه ما أدري مين مصبح لينا. عندنا كمان تصبيحة من أبو شامي يقول: صباح الفل والياسمين، صباحك أنوار يا أبو شامي. عندنا أيضا تصبيحة من الصادق آدم يصبح علينا ويقول: صباحكم بالخير والنور والسرور، تقبل دعواتكم، وطيب الله حياتكم بالنور والإيمان، وغفر الله لكم ولوالديكم، ودمتم في صحة وعافية، اللهم آمين. يعطيك العافية وصباحك أنوار. أيضا من ضمن التصبيحات عبد الرحيم الثبيتي يصبح علينا ويقول: أسعد الله صباحكم وأضاء لكم قلوبكم وألبسكم من حلال السعادة والعافية. يعطيك العافية ويا هلا وسهلا فيك يا غازي. عبد الرحيم غازي شولان يصبح علينا أيضا ويقول: أسأل الله الذي بيده مفاتيح السماوات والأرض أن يفتح لنا ولكم أبواب الخير والرزق، وأن يغلق عنا وعنكم أبواب الشر والسوء، وأن يوفقنا ويوفقكم لما يحبه ويرضاه، اللهم آمين يا رب العالمين. يعطيك العافية، شكرا لك يا غازي. نجوى تصبح علينا وتقول: صباح الورد من

الصباحات تبدأ الحياة في أجمل العلامات، إشراقة الشمس، نسمات باردة، أدعية صباحية وعبارات جميلة، ابتسامة فرحة وتفاؤل وسعادة تغمر القلوب. يعطيك العافية، يا هلا وسهلا فيك يا نجوى. الهنوف تصبح علينا أيضا وتقول صباحا يشرق بالأمل، تبدأ معه فرص جديدة لصناعة يوم أجمل. اجعل بداياتك مليئة بالطاقة وامضي نحو أهدافك بالثقة والإصرار. يعطيك العافية ويا هلا وسهلا فيك يا الهنوف. خليفة الزبير حمد يصبح علينا أيضا ويقول أسعد الله صباحكم بتاج الصحة ونعيم العافية وحسن الرضا وجميل الصبر ولطف الستر وصلاح الأمر وبركة العمر. يعطيك العافية ويا هلا وسهلا فيك يا خليفة. عبد العزيز عسيري يصبح علينا ويقول يا رب اغمر قلوبنا بخيرك الدائم وفضلك الذي لا ينقطع. صباح الخير، صباح الانوار يا عبد العزيز. يزيد يصبح علينا ويقول اللهم اجعل لنا من طاعاتك ما يسد عنا ابواب الحزن والضيق ويفتح لنا ابواب السعاده وارزقنا اللهم من فيض كرمك سعادة لا تنقطع. صباح الخير، صباحك انوار، اهلا وسهلا فيك. ايضا من ضمن التصبيحات عندنا تصبيحه من فؤاد قطان يصبح علينا ويقول لا ترتبط قيمتك برفض الناس لك أو قبولهم، قيمتك أعلى من ذلك. وريهم يمثل ورأيهم يمثل معايير الخاصة بهم ولا يمثل جودة مستواك. يعطيك العافية ويا هلا وسهلا فيك. أيضا من ضمن التصبيحات عندنا تصبيحة من علي بركات يصبح علينا ويقول اللهم إنا نسألك يوما ننال فيه كل يسر وينفرج فيه كل عسر وتقضي فيه الحوائج وتفتح فيه الأبواب وتجري فيه الأرزاق يا حي يا قيوم، أرزقنا راحة البال وطمأنينة القلب وهدوء النفس وسكينة الروح. يعطيك العافية يا علي. أيضا عبد الله بركات يصبح علينا ويقول الحمد لله على كل صباح يأتي ونحن بكامل صحتنا وعافيتنا، أسأل الله الذي يسبح بحمده كل شيء أن يجعل لي ولكم صحة وبركة وراحة دائما. صباح الأنوار، أهلا وسهلا فيك. خالد صالح يصبح علينا أيضا ويقول طاب يومكم بذكر الله. صباح الأنوار. نوار العتيبي تصبح علينا وتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم طهر قلوبنا من كل ضيق ويسر أمورنا في كل طريق، اللهم لا تحرمنا من قضاء حوائجنا وإجابة دعواتنا ونقاء سرائرنا وتوفيق مقاصدنا بلطفك وكرمك يا أرحم الراحمين، اللهم أمين. يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك. خلينا نطلع فاصل صغير، راجع لكم من جديد نكمل باقي تصبيحاتنا وننتقل إلى اللغز. اليوم لغزنا نبات. أوكي أوكي.

0: مع الأندية،
1: كل الأندية،
0: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا. تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة اف ام.
2: ابدأ صح على جدة اف ام.
3: عودة ورجعنا لكم من جديد، نكمل باقي تصبيحاتكم. عندنا أبو فواز يصبح علينا. والله ما هي نازلة الاستكارات مزبوط، ولكن أبو فواز يعني كده راسل لنا فطور لطيف، ما أدري هذا إيه، سبيتش لاتيه، ما أدري لاتيه، المهم وشوكليت وكده، فالأمور تمام، يعني واضح إنه التصبيحة لطيفة. يعطيك العافية يا أبو فواز. أيضا من ضمن التصبيحات عندنا تصبيحة من عون البيشي يصبح علينا كعادته ويقول: أسأل الله أن يعطينا وإياكم حتى نرضى، ويرزقنا وإياكم حتى الغنى، ويجعلنا وإياكم من سعداء الدنيا والآخرة. صباح الأنوار. حامد حماد يصبح علينا أيضا ويقول: صباح الخير، صباحك أنوار. عندنا أيضا أبو رواد يصبح علينا ويقول: يا فتاح يا عليم، يا رزاق يا كريم، اللهم افتح لنا أبواب رحمتك والفلاح، وارزقنا وأنت خير الرازقين. صباح الأنوار. حنان العتيبي تصبح علينا وتقول: صباح الورد، اللهم يجعله صباح خير وبركة، ماسكة خط صباحي. يعطيك العافية وإن شاء الله توصل بالسلامة. يعطيك العافية ويهلا وسهلا فيك. أيضا من ضمن التصبيحات عندنا أبو نواف يصبح على الجميع ويبارك للزعماء كاس الملك. يعطيك العافية وألف مبروك للهلال. أيضا من ضمن التصبيحات أبو رائد يصبح علينا ويقول: أهل النوايا الطيبة والوجوه المبتسمة، القلوب الرحيمة والأنفس المتواضعة، إلى أولئك الذين يحملون قلوبا تشبه الورود، طبتم وطاب صباحكم بكل خير. أهلا وسهلا فيك. طيب عندنا أيضا تصبيحة من أبو أسيد الحاشدي يقول: أسعد الله صباحكم بالخير والرضا وكل المستمعين الكرام. أهلا وسهلا فيك. أيضا من ضمن التصبيحات عندنا تصبيحة من عبد الهادي عمراني يصبح علينا ويقول: صباح الخير، صباحك أنوار. حسين العباد يصبح علينا أيضا ويقول: صباح الخير، اللهم في هذا الصباح، صباح هذا اليوم، أسأل الله أن يديم السكينة في قلوبكم والسعادة في بيوتكم والصحة في أبدانكم والتوفيق في حياتكم والأمن في دروبكم والبركة في أرزاقكم. صباح الخير، صباح الأنوار. أهلا وسهلا فيك. أيضا عندنا حمود يصبح علينا ويقول: أسعد الله صباحكم دينا وسارة. يعطيك العافية حمود، شكرا جزيلا لك. بكذا عرفنا أو شفنا كل تصبيحاتنا. ننتقل إلى لغزنا. طبعا اللغز قلنا هو نبات، وبدأت اللعبة من أمس بدأ الفريق يشوف إجابات وكذا. في منهم كان شاطرين صراحة، وفي منهم لا ما كانوا شاطرين، يعني ما اجتهدوا كثير صراحة، يعني قالوا الليل وكذا، دينا ما حنحزر معك ونلعب معك. فاليوم خلينا نشوف هيبدأوا يلعبوا معانا ولا لا. نشوف اللغز يقول: أنا نبات، شهرتي واسعة وأصبحت رمزا، منشئي البحر المتوسط، رائحتي ذكية بشكل

الأكل يجعل مني أساس، فمن أنا؟ نرجع نعيد اللغز من جديد. أنا نبات، شهرتي واسعة وأصبحت رمزاً، منشئي البحر المتوسط، رائحتي ذكية بشكل جعل مني أساس، فمن أنا؟ هذا اللغز. نشوف أكيد اللي يبوا يشاركوا معنا على الواتساب على 800-244-28-28، هذا رقم الواتساب لو سمحتوا الإجابة مع الاسم. أما على الاتصال على 012-64-77-154 أو 012-649-5154 أو 012-647-5444، هذه الأرقام للاتصال اللي شاركنا ويتصل مع علينا لو سمحتوا يكون سامع اللغز من أول عشان يعني نختصر الوقت وبلاش سواليف، على طول إجابة، على طول نبغى إجابات. أوكي يلا حنعيد اللغز من جديد قبل لا نطلع الفاصل، وركزوا كويس ترى يعني مرة سهل. أنا نبات، شهرتي واسعة وأصبحت رمزا، منشئي البحر المتوسط، رائحتي ذكية بشكل جعل مني أساس، فمن أنا؟

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: عودة ورجعنا لكم من جديد. خلينا نتذكر لغزنا. اللغز يقول: أنا نبات، شهرتي واسعة، أصبحت رمزا، منشئي البحر المتوسط، رائحتي ذكية،

0: بشكل جعل مني أساس فمن أنا. يلا خلينا ناخذ فؤاد أول شيء. فؤاد صباح الخير.
1: هلا والله.
0: أهلا وسهلا يا فؤاد.
1: حياك الله. دينا ممكن تعيدي اللي بس الله يطول لي بعمرك السؤال؟ لأن
0: طيب أنا توي بعدته. طيب
1: أركز. سمعته أنا
0: حتى هذا سمعته
1: الأخير. لأن طيب. السؤال
0: طيب طيب اسمعني
1: يعني.
0: طيب اسمعني أنا نبات. اسمعني أنا نبات يا ربي يا فؤاد.
1: يلا يلا خلاص.
0: أنا نبات. أنا نبات.
1: أنا نبات.
0: اسكت. طيب أنا اللي أقول مو أنت اللي تقول.
1: إن شاء الله عليهم.
0: يلا. أنا نبات شهرتي واسعة أصبحت رمزا. منشئي البحر المتوسط. رائحتي ذكية بشكل جعل مني أساس فمن أنا.
1: فاكهة هو فاكهة.
0: أنت اللي تقول لي.
1: هذا سألني.
0: تسألني. لا ما هو فاكهة.
1: ما هو فاكهة.
0: لا.
1: زعتر ممكن ذا.
0: ما أدري خلاص.
1: والله يلا نقول بالزعتر. خليني أعطي الفرصة لغيرنا. يلا
0: يلا زعتر. يعطيك العافية. شكرا لك. يا هلا وسهلا فيك. نروح لعبد الله. صباح الخير يا عبد الله.
2: صباح الخير صدينا.
0: يا هلا. صباحك أنوار. شلونك يا عبد الله؟
2: الله يسلمك.
0: ها ها يا عبد الله.
2: الزيتون.
0: نعيد.
2: الزيتون.
0: الزيتون.
2: ايه
0: أكيد.
2: اي خلينا تقولين بما نبغى لا مقدمات ولا
0: لا بس الزيتون متاكد
2: ان شاء الله الزيتون.
0: طب اسالني مثلا اي سؤال ولا خلاص متاكد.
2: هل هو الزيتون ولا لا؟
0: لا كده بالصريح. لا ما انت ولا سالت ولا سؤال. ها
2: والله هو اقرب شيء الزيتون.
0: ليه
2: يعني يعتبر من الرامز من الرموز
0: اوكي يعني اوكي غيره
2: ويزرع في ال في مناطق البحر المتوسط.
0: طيب
2: اقرب شيء
0: هو اقرب شيء.
2: نعم
0: متاكد. اخر كلام
2: تقريبا.
0: اوكي تمام. يعطيك العافيه عبد الله. شكرا لك. يا هلا. يلا نروح لورد. صباح الخير يا ورد.
3: صباح الفل. هلا والله سيدة دينا.
0: اهلا وسهلا ومرحبتين. ها يا ورد.
3: دينا انا اقول الحبق.
0: الحبق.
3: ايوه يمكن يكون الحبق.
0: حلو الحبق. اشبه ما اشبه شيء. حلو ماشي. أيوة. كويس
3: ان شاء الله.
0: خلاص تمام.
3: اي خلاص.
0: يعطيك العافيه. شكرا جزيلا.
3: تحية لسارة. يا
0: هلا. نروح لحمود. صباح الخير يا حمود.
4: صباح النور يا دينا. كيف حالك؟
0: يا هلا وسهلا يا حمود. ايش بك يا حمود؟ ايش بك يا حمود؟ والله ايش بك يا حمود؟ شكلك يا ما انت صحيت لسه. لا تعبان. وعكة صحية بسيطة.
4: لا لا لا لا ان شاء الله.
0: امورك تمام
4: الحمد لله.
0: تقهويت؟
4: الحمد لله.
0: طيب يلا اعطينا اجابة.
4: نقول الشبت ان شاء الله.
0: الشبت؟
4: اي ان شاء
0: الله. ليش الشبت؟
4: لانه منطقة البحر ولو رايحة
0: عليه. طيب تمام. يلا يعطيك العافية. شكرا لك. يا هلا وسهلا فيك. أنا لاحظت أنه ما في أحد ولا سأل ولا سؤال وأنتم كذا بتتخبطوا في الإجابات صراحة. حتى اللي على الواتساب ما ولا أحد سأل سؤال ولا شيء. على طول كذا تخبطوا في الإجابات. وأحب أقول لكم أنه الإجابات يعني لك عليها مرة لك عليها مزيادة لك عليها. لا حد يقول لي زيتون من الآن. بقول لكم الزيتون غلط. أوكي لا حد يقول لي زيتون. حنعيد اللغز من جديد. اللغز يقول أنا نبات شهرتي واسعة أصبحت رمزا. منشئي البحر المتوسط. رائحتي ذكية بشكل جعل مني أساس. أساس إيش؟ ركزوا. يلا نروح لأبو عزام. صباح الخير.
5: صباح النور.
0: أهلا وسهلا.
5: أقول إن شاء الله الإجابة زهرة اللوتس.
0: زهرة اللوتس؟
5: نعم.
0: ليه؟
5: وجدتها في مصر مشهورة كثير. ومصر على البحر المتوسط.
0: أوكي.
5: كان حاطينها رمز على الأهرامات وعلى.
0: أوكي.
5: هذا توقع.
0: أوكي.
5: لحظة جميلة.
0: أيوة.
5: نقول إن شاء الله.
0: إن شاء الله. بإذن الله. يعطيك العافية أبو عزام. شكرا لك. يا هلا وسهلا فيك. طيب خلينا نقرأ بعض الإجابات اللي وصلتنا يعني عشان يعني نشوف فين رايحين. أبو وتين قال الزيتون. إلاف قالت اللافندر. أبو قتيبة قال الياسمين. عندنا إجابة من أبو رائد قال الزيتون. أبو أسيد قال اللافندر. زعتر البري هذه انتصار. أيضا أبو نواف قال

0: نعناع عايشة قالت إكليل الجبل وشجرة الأرز. هذا خالد صالح. محمد صباح الخير.
1: صباح الخير أستاذ زينة.
0: أهلا وسهلا يا محمد.
1: صباح الورد. أنا أقول زهرة النرجس.
0: النرجس؟
1: إيه النرجس.
0: في زهرة النرجس؟ أول مرة.
1: إيه في زهرة النرجس. زهرة الياسمين. زهرة النرجس.
0: طيب زهرة أنت تقول النرجس؟
1: إيوه.
0: طيب أنا ما عرفتها. بما أني ما عرفتها يا محمد يعني إيش؟
1: يعني زهرة. هذه زهرة ريحتها
0: حلوة. أيوه عرفنا، بس أنا بقول لك أنا ما عرفتها في البداية. بما أني ما عرفتها يعني إيش؟
1: يعني زهرة يعني
0: زهرة. الإجابة يعني ما هي صحيحة يا محمد، مو يعني زهرة.
1: طيب نقول الورد.
0: خلاص
1: الوردة.
0: طيب تمام الورد. سلام. الورد يعطيك العافية. يا هلا. نروح لحصة. صباح الخير يا حصة.
2: صباح النور. صباح الفل.
0: يا هلا وسهلا فيك يا حصة. يلا يا حصة.
2: أيوة أقول لك هي تستحمل الحر. هي
0: تستحمل الحر. هي تطلع في الفترة مو صيفية، الدفا. الدفا.
2: أيوة
0: يعني لازم الأجواء تكون دافية، يعني لا هي صيف ولا هي مرة شتاء.
2: أيوة. أنا نقول إن شاء الله الجهنمية.
0: جهنمية الشجرة يعني.
2: أيوة النبتة.
0: متأكدة؟
2: هي بإذن الله. لأنه هي من الأشياء العطرية.
0: طيب تمام يعطيك العافية، شكرا لك.
2: ولا اللافندر ولا
0: لا الريحان. انت يعطيني إجابة واحدة يا حصة.
2: ولا الريحان.
0: حصة إجابة واحدة. يلا
2: خلاص أقعد على
0: جهنمية. يلا يعطيك العافية، شكرا لك. هلا وسهلا فيك. طيب هلا نطلع فاصل صغير، حرجع عيد اللغز. ركزوا كويس، إلى الآن على الاتصالات ما في ولا إجابة صحيحة. على الاتصالات ولا إجابة صحيحة. ركزوا كويس هتجيبوها. أنا نبات، شهرتي واسعة، أصبحت رمزا. أوكي. منشئي البحر المتوسط، رائحتي ذكية بشكل جعل مني أساس. فمن أنا؟ يلا. Turn up the volume.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جدة أف أم.
1: ابدأ صح على جدة أف أم.
2: عودة ورجعنا لكم من جديد. أنا نبات، شهرتي واسعة، أصبحت رمزاً، منشئي البحر المتوسط، رائحتي ذكية بشكل جعل مني أساس. فمن أنا؟ هو لو أحد يسألني يمشي الحال، لو أحد يسألني حتوصله للفكرة. طيب عندنا في أسئلة، أحب أنا الأسئلة. طيب في أسئلة. الهنوف، طيب الهنوف قالت يستخدم في الأكل؟ لا، نبتة لها ألوان، لها لون واحد، أوكي؟ أو يعتبر لون واحد، أوكي؟ هل أوراق خضراء ناعمة؟ قد تكون بنفسجية أحياناً؟ غلط، لا. تنمو بسرعة؟ يعني ما تعتبر تنمو بسرعة، بس أوكي، تمام يعني. فكري كويس يا هنو، فكري كويس. أجاوبت أنا أسألتك، فرأنتي ركزي. طيب حنرجع لاتصالاتكم. نقول صباح الخير يا رمضان. رمضان
3: يا سعد، صباحك اختي ديما.
2: وصباحك يا رب.
3: يا اختي البلوط ان شاء الله.
2: ايش هي
3: البلوط؟
2: البلوط،
3: شجرة
2: البلوط يعني.
3: يه.
2: متأكد؟
3: قول ان شاء الله.
2: اخر كلام.
3: والله يا البلبوط يا الصندل يا العنبر، اختاري لك واحدة منهم.
2: ومش حختار حاجة، ما هي كلها مش مظبوطة. مركز.
3: كلهم مش مظبوطين
2: للأسف. مركز، انت ما سألتش ولا حتى سؤال واحد، ما سألتش حاجة خالص.
3: ما سألتش حاجة خالص؟
2: ما أسأل، أسأل يعني عشان تقدر تقرب لنفسك الإجابة.
3: انت قلت نبات نشأ الشرق في البحر المتوسط،
2: حوض البحر المتوسط، صحيح،
3: حوض البحر المتوسط، ورائحة ده ويستخدم من صنع الأثاث.
2: لا مش الأثاث، هو هو أساس، هو قاعدة، هو أساس. مش الأثاث، مش خشب يعني وبلط وبصندل وكده.
3: لا لا معناته أنا فهمت خطأ. خلينا نفكر ونرجع.
2: يلا نفكر نفكر. يعطيك العافية يا رمضان. نروح لبندر، صباح الخير.
4: يا رمضان نروح لبندر،
5: صباح الخير. النور، كيف حالكم؟ طيبين إن شاء الله؟
2: بخير، جعلك بخير. ها،
5: أبقى عليكم بالخير إن شاء الله.
2: ها،
5: أنا عندي أسئلة، عندي أسئلة كثيرة.
2: يلا ممتاز، أنا أبغى اللي يسأل أسئلة كثيرة، تفضل.
5: هو ورقيات ولا فواكه؟
2: ما هو فواكه.
5: طيب توابل؟
2: لا لا لا، ما انت رايح للجهه ما هي مزبوطه. اسمع اللغز عشان تستوعب الجهه اللي نحن رايحين لها. انا نبات، شهرتي واسعه، واصبحت رمز، صار رمز، اوكي. منشئي البحر المتوسط، رائحتي ذكيه، جعل مني اساس. اساس يعني قاعده، اساس.
5: طيب يعني ورقياته،
2: اوكي نقدر نقول اوكي.
5: النعناع، النعناع.
2: لا ورقيات، بس مش لذي الورقيات، ركز.
5: مش ايش هو يا ورقيات، توابل يا
2: الورقيات. هل في منها صارت رمز؟ ركز. رمز ايش؟ ركزوا.
5: انا عارف رمز يعني مثلا، يعني مثل البصل يعني. ولا
2: الرمز، البصل رمز؟ حرام عليك، مين اللي حيخلي رمز؟
5: اي رمز لمصر وذكر القران وكذا.
2: ما قلنا، ما اختلفنا، نحن نقول صار رمز. رمز لإيش؟ ركزوا. ها
5: يعني رمز العلاج ولا رمز الدولة؟
2: لا لا

0: لا لا لا لا رمز رمز وطني رمز
1: رمز وطني يعني. طيب أنت المشكلة حلفت الفواكه كلها.
0: لا أنا ما في فواكه، ما في ولا فواكه ولا توابل، ما في
1: الفواكه ده أكيد إنه يعني ورقيات يعني.
0: فركز ورقيات. طيب ركز.
1: طيب الذرة حبوب. طيب وحبوب
0: أعطيني إجابة يا بندر، أنت قاعد تسألني أسئلة كده يعني، هل هو ذرة؟ هل هو
1: أنت من اليوم تقول اسأل.
0: أيوة اسأل، بس مو تسألني أنت ذرة هذه ذرة، اسألني وين نبتت، اسألني إيش البداية، إيش يستخدموها في إيش، بس هذه الأسئلة الناس تسأل، مو تسألني ذرة ولا طماطم، ما يصير.
1: لا ما قل... ها؟ طيب بقول الأرز. يلا
0: الأرز.
1: إيه؟
0: الأرز متأكد؟
1: إيه؟ عاد بنقولها ما عندنا إيه.
0: طيب تمام، يعطيك العافية يا هلا.
1: يا سلام.
0: نروح لأحمد. صباح الخير يا أحمد. يا هلا. هاي يا
2: أحمد. إن شاء الله الشاي.
0: إن شاء الله الشاي. رمز المين الشاي؟
2: صراحة
0: مش عارف رمز المين، بس الشاي وخلاص.
2: أصلك تقول لنا أنا وأنت قلت لنا أنا.
0: ما أنت كمان يعني أنتوا بتركزوا في أشياء ما هي ظابطة. ها ها ايش والله يا احمد، الى الان ما في ولا اجابه صحيحه على الاتصال، ما في على الواتساب، لا والله فيه. اعيد السؤال يلا. انا نبات شهرتي واسعه، اصبحت رمزا، منشئي البحر المتوسط، رائحتي ذكيه بشكل جعل مني اساس وليس اثاث، اساس. خليك على الشاي لحد ما يفرقها ربنا. أوكي تمام، يعطيك العافية يا هلا وسهلا فيك. نروح لمحمد الحربي. صباح الخير يا محمد.
3: صباح النور على جميع مستمعين إذاعة جدة ومن يسمع محمد الحربي وطاقم البرنامج.
0: إجابة
3: بالنسبة لي أنا بس النبتة هذه مثمرة ولا غير مثمرة؟
0: أكيد مثمرة يعني، طبيعي نبتة لازم تكون مثمرة.
3: لا بس عشان
0: مثمرة يعني قصدك مثمرة يعني فيها ثمرة؟
3: نعم.
0: لا ما يعني فيها ثمرة، لا ما فيها ثمرة أبدا، ما فيها ثمرة،
3: لأن في فرق بين الأزهار وفي فرق بين
0: خلاص خلاص ما لها ثمرة، ما لها ثمرة.
3: أنا أقول ممكن تكون الريحانة معني يعني توقع بس مو.
0: طيب يعطيك العافية، شكرا لك
3: يا مال. إيه. مال
0: تمام. طيب خلينا نشوف بعضا من الإجابات اللي وصلتنا. أوكي أوكي، في ناس ترى جاوبوا صح وغيروا إجاباتهم، فيعني أنا حزنت وزعلت. طيب عندنا عيضة الصيرع يقول إكليل الجبل هو رمز شهير لذكرى والوفاء. إكليل الجبل، طيب تمام. عندنا كمان غازي شولان قال الزعفران، وأبو شام أبو شامي قال ورق النعناع، محمد الدريع قال شجرة الأرز. هو مو شجرة عشان تكونوا واضحين، ترى مو شجرة هي. أبو مرام قال النعناع. عندنا أبو رائد قال الزعتر، أيضا ربيع محمود قال شجرة الأرز. عندنا أيضا أبو نواف قال النعناع. هل يؤكل؟ يزرع عندنا، له ثمر، هو يزرع عندنا وما يؤكل، يعني ما يؤكل، ما يعني يمكن مع الفنتكات الجديدة صاروا يدخلوه، بس هو ما يؤكل، يعني هو يعترف إنه ما يؤكل. طيب عندنا كمان إبراهيم قال الصبار، أيضا عندنا فوزي قال الخزامة اللافندر، عندنا أيضا أماني عبد الله قالت النعناع، وسام عون قال النعناع، فجر عون قالت إكليل الجبل، دنيا عون قالت الزيتون، دلال عون قالت الزعتر، فاطمة عون قالت اللافندر، عون البيشي قال الخزامة. طيب الخزامة واللافندر هم نفسهم. طيب عندنا إجابة من فيصل عقلان قال زهرة اللوتس، أيضا عندنا أحمد صلاح قال إكليل الجبل. طيب العلياء قالت الخزامة، منبت الحوض، راحته ذكية، اشتهر حتى صار رمز للهدوء والاسترخاء، ويدخل كأساس في العطور الزيتية أو الزيوت. أوكي فكري كويس أكثر، لأنه مو الخزامة، فكروا كويس. طيب عندنا أبو وتين غير إجابة وراح للزعتر، شجرة الهيل

ماج. طيب عندنا فاطمة علي قالت إكليل الجبل، عندنا صالح سفياني قال الياسمين. طيب هذه هي الإجابات اللي وصلتنا إلى الآن. نطلع فاصل، بس قبل الفاصل نتذكر لغزنا. لغزنا يقول: أنا نبات، شهرتي واسعة، أصبحت رمزا، منشئي البحر المتوسط، رائحتي ذكية بشكل جعل مني أساس وقاعدة. أساس وقاعدة، تمام؟ تمام. إيش لونه؟ أبيض. أوكي يلا.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة اف ام.
2: ابدأ صح على جدة اف ام.
3: طيب، عودة ورجعنا لكم من جديد. أنا نبات، شهرتي واسعة، أصبحت رمزاً، منشئي البحر المتوسط، رائحتي ذكية بشكل جعل مني أساس. في أحد سألني قال هل هو عطري؟ ما أنا بقول رائحة ذكية، يعني إيش؟ ركزوا ركزوا. طيب نروح لفيصل. صباح الخير يا فيصل.
4: أيوة
3: هلا،
4: صباح النور.
3: اهلا وسهلا ومرحبتين.
4: كيف استاذ زينة؟
3: اهلا وسهلا، يلا يا فيصل.
4: وانا شفتكم استاذ ساره.
3: اهلا. طيب وسهلا.
4: الله يعطيك العافيه. انا بس سؤال. الاسبوع الماضي كان اسبوع يعني شرس معك، مهر الغاز يعني عار، يعني في
3: صحيح.
4: كل لغز انا ما اجي الان زعلني لغز المهندس، جلست الف الف الف، يا ربي كيف اوصل ان هذا لغز مهندس
3: يعني. طيب انت تعرف انه انا اكتب اللغز بعد ما خلص الحلقه انسى تماما، فدحين انا ناسي ايش اللي صار. فدحين خلينا في لغزنا.
4: طيب هو يستخدم في الطبخ؟
3: نعم. يستخدم في الطبخ؟ لا ابدا ابدا، ما يستخدم ابدا، ما يستخدم في الطبخ.
4: من قريب ولا من بعيد؟
3: ولا قريب ولا بعيد.
4: هي نبتة تزرع تمام.
3: أيوة نبتة تزرع.
4: ما تستخدم. طب إيش استخدامها يعني؟ ما أعرف.
3: نحن أنا قلت رائحتها ذكية، فركز، رائحتها ذكية وما تستخدم في الطبخ.
4: طب أنا أقولك الإجابة كانت عندي، هي كان ال شو اسمه، في الريحان. أي
3: طيب بدأ صوتك يقطع يا فيصل.
4: نعم أنا جاب الريحان، أنت قلتي ما يستخدم في الطبخ.
3: ما يستخدم في الطبخ.
4: طب الآن جاب الريحان، إذا في تغيير. والله ما أنا صعب فيها.
3: طيب الريحان، إلين ما نشوف، إلين ما نشوف الواتساب تمام. يلا يعطيك العافية، شكرا لك يا فيصل. يا هلا يا هلا وسهلا فيك. نروح لأحمد. صباح الخير.
5: صباح النور يا دينا، الله يعطيك العافية.
3: الله يعافيك، يا هلا وسهلا فيك. ها يا فيصل.
5: سؤال، هل هذا النبات موجود صورته على علم دولة عربية مثلا؟
3: لا لا لا، أنا عارفة كلكم رحل شجرة الأرز غلط.
5: طيب أجل نقول مثلا ورق الغار.
3: ورق الغار؟ إيش اللي سواه رمز؟
5: ما أدري، يمكن يكون عند ناس ما ندري
3: عنهم. يعني أنت فتيت بس قلت كذا، قلت يمكن ناس ما ندري عنهم. ها
5: يمكن لا.
3: لا لا ندري عنهم.
5: ولا طيب الروزماري.
3: انت وضميرك. الروزماري قلنا ما يستخدم في الطبخ، الروزماري يستخدم في الطبخ.
5: والله ما في. ورق الغار، خلينا مع ورق الغار.
3: ورق الغار يستخدم في الطبخ، اول شيء نحط ورق الغار. ايوه ما دامك سألت السؤال قيس عليه باقي الاشياء. خلاص
5: ما في. الزعتر البري. ايوه
3: متاكد.
5: نقول ايش
3: قاعدين ناكله؟ الزعتر البري يعني قاعدين ناكله هو،
5: وكل الاوراق تناكل. ما
3: نحن ما قلنا اللي نحن نقصده ما ينأكل، اللي نحن نقصده ما يدخل في الطبخ. انت ما انت مركز. هاي احمد،
5: والله هذا اللي طالع معي ما
3: عندي. يلا تمام، يعطيك العافية أحمد، شكرا لك. يا هلا يا هلا وسهلا فيك. نروح لناصر. صباح الخير يا ناصر.
6: صباح النور يا دينا.
3: أهلا وسهلا ومرحبتين. هاي يا ناصر.
6: طيب يا دينا، في يتشرب؟
3: يتشرب أحيانا. أحيانا يتشرب.
6: أنا أقول الريحان إن شاء الله.
3: الريحان؟
6: أيوة إن شاء الله.
3: خلاص آخر كلام؟
6: آخر كلام.
3: ماشي، يعطيك العافية، شكرا لك. يا هلا وسهلا فيك. طيب أنا يمكن مش من محبين الريحان، عشان كذا ماني مستصيغة أنه ينشرب. طيب نرجع ثاني مرة نعيد لغزنا من جديد بعدها نشوف اتصالاتكم. اللغز يقول: أنا نبات، شهرتي واسعة، أصبحت رمزا، منشئي البحر المتوسط، رائحتي ذكية بشكل جعل مني أساس، فمن أنا؟ يلا خلينا ناخذ محمد. صباح الخير.
7: صباح النور.
3: أهلا وسهلا يا محمد.
7: أهلا بحضرتك.
3: يلا.
7: زهرة اللوتس.
3: زهرة اللوتس. طيب أنا حقول لك شغلة يا محمد، إلى الآن ما في ولا إجابة صحيحة على الاتصال، إلى الآن ما في ولا إجابة صحيحة، وفي أحد جاوب زهرة اللوتس.
7: ما سمعت والله.
3: طيب
7: ممكن خلاص بحط
3: نحطها اللوتس إلين ما تفكر وترسل لي على الواتساب، إيش رأيك؟ أوكي يلا، يعطيك العافية، يا هلا وسهلا فيك. طيب عندنا إجابات، نشوف الإجابات اللي جاتنا. يلا الله الله الله الله، والله كثير ما شاء الله ما شاء الله، بس أنا ماني عارفة أنا فين وقفت. طيب عندنا إبراهيم قال الصبار، وعندنا فوزي صح قال الخزامة والنعناع، الخزامة أو اللافندر. أماني عبد الله قالت النعناع. أيضا عندنا إجابة من فيصل قال زهرة اللوتس. أيضا عندنا إجابة من أحمد صلاح قال الإكليل الجبل. العلياء قالت اللافندر. عندنا كمان حنان العتيبي قالت شجرة الأرز.

0: أيضا عندنا أبو وتين قال الزعتر، فاطمة علي قالت إكليل الجبل. خلينا ناخذ هويدة. صباح الخير هويدة.
1: هلا.
0: يا هلا وسهلا ومرحبتين، كيفك يا هويدة؟
1: والله الحمد لله تمام
0: الله يسلمك. يلا يا هويدة قولي لي.
1: طيب يا عسل، أنا أقول زهرة الياسمين.
0: زهرة الياسمين متأكدة؟
1: إن شاء الله.
0: أوكي تمام، يعطيك العافية. يا هلا وسهلا فيكي. نروح لعادل، صباح الخير يا عادل.
2: أنا أقول صباح دينا على إذاعة جدة.
0: الله يسعدك ويخليك، بس برضو ما حغششك حتى لو قلت كده. حتى لو تقول لي كده برضو ما
2: حغششك. لا والله
0: قلت لك. أنا تعرف زملائي بدأوا الأسبوع اللي فات بالذات، زملائي أغلبهم دخل الاستوديو عندي عشان يعني اللي يبغى يجيب لي قهوة، اللي يبغى يسوي عشان أقول له حل اللغز، وما رضيت.
2: طيب
0: شفت لأي درجة أنا استركت لأي درجة.
2: مو من النوع المدين.
0: يلا يا عادل قل لي.
2: طيب انت قلت النبات عطر صح ولا لا؟
0: صحيح.
2: طيب يستخدم في الطب البديل؟
0: يستخدم في الطب البديل؟ ما سمعنا انه يستخدم، ما سمعنا يعني، ما جات عنه كده انه يستخدم في الطب البديل. لا
2: والله شوف، انا يعني اجابتي راحت المرامية.
0: المرامية؟ طيب
2: انا اتوقع لان لونه ابيض زي ما انت قلتي، و تقريبا
0: يعني مرميه لونها ابيض.
2: ايه
0: لونها مو ابيض،
2: ابيض ابيض في على
0: وين في كده والله ما اعرف، ما اعرف المرميه في لون ابيض، ما ادري والله.
2: معنى انا الاجابه اللي طلعت معي الاجابه دي
0: اللي طلعت معك المرميه
2: مضبوطه.
0: اوكي طعمه مو
2: حلو، واساس يعتبر كل شيء.
0: ما هي طعمه،
2: ما هي طعمه. دي كنت ما تتاكل اصلا، دي كنت ما تتاكل.
0: هي ما تتاكل بس يعني كمان يعني ها نفكر شوي.
2: ممكن تشرب كهوة كعلاج وهذا.
0: ايوه طيب ماشي خلاص. اخر كلام،
2: اخر كلام،
0: اخر كلام، اخر كلام.
2: والله شوفي
0: يا عادل اخر كلام،
2: تكت بالاجابه. خلينا خلاص اخر كلام،
0: اخر كلام خلاص، ما لنا شغل. اشهد على عادل اخر كلام قال. يلا يعطيك العافيه يا هلا وسهلا فيك. نروح لعبد الهادي، صباح الخير يا عبد الهادي.
3: يا صباح النور السرير سعيدين.
0: اهلا وسهلا ومرحبتين، كيف حالك؟
3: الله الله بخير الحمد لله.
0: هاي عبد الهادي قل لي.
3: انا بقول الياسمين.
0: اوبا راح عبد الهادي، بس انه اخذنا الاجابه منه الياسمين. احط له الياسمين، اذا في شيء حيتواصل معنا او يرجع يتصل علينا. امنه صباح الخير يا امنه.
4: صباح الخير يا دينا، كيف حالك؟
0: يا هلا توترت امنه. هاي يا امنه قولي لي.
4: انا اقول لك يا الجبل.
0: إكليل الجبل؟
4: إيه.
0: أوكي وفاطمة.
4: فاطمة الصبار.
0: الصبار؟
4: إيه.
0: أوكي تمام. يعطيك العافية. يا هلا. يا هلا. طيب خلينا نشوف برضو بعض الإجابات اللي وصلتنا، ما شاء الله إجابات مرة كثير، يعني حنقولها كلها بإذن الله. أوكي أوكي أوكي أوكي أوكي أوكي والله كثير ما شاء الله. محمد، نروح لمحمد. يلا يا محمد.
5: صباح الخير استاذ دينا.
0: صباحك انوار.
5: الله يبارك فيك.
0: ها يا محمد قل لي
5: الاجابه. ان شاء الله اللافندر.
0: اللافندر؟
5: نعم.
0: مع اني انا قلت انه ما هي هي، بس اوكي خلاص.
5: ولا نقول الياسمين؟
0: والله اللي تبغاه، انا مالي شغل. ها
5: الياسمين خلاص.
0: الياسمين؟
5: نعم.
0: طيب تمام الياسمين ماشي، يعطيك العافية شكرا لك، يا هلا وسهلا فيك. طيب حنطلع فاصل صغير راجع لكم من جديد، ولكن هذا اللينك الجاي حاخذه كله على الواتساب لأنه ما قريت الإجابات اللي على الواتساب. خلينا نتذكر اللغز. اللغز يقول أنا نبات شهرتي واسعة، أصبحت رمزا، منشئي البحر المتوسط، رائحتي ذكية بشكل جعل مني أساس، فمن أنا؟

0: في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة. الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى. مساكم أحلى معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله، من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: طيب عودة ورجعنا لكم من جديد، نبدأ نكمل إجاباتكم. طبعا خلينا نذكر اللغز قبل أن نقرأ الإجابات. اللغز يقول: أنا نبات، شهرتي واسعة، أصبحت رمزا، نشأتي البحر المتوسط، رائحتي ذكية بشكل جعل مني أساس. فمن أنا؟ سألت أسئلة وأنا جاوبتكم، يعني أنا عملت اللي علي، فأنتوا شوفوا فين رايحين. عندنا صالح سفياني قال الياسمين. أيضا عندنا إجابة من أبو نايف قال اللافندر هو الخزامة، أصبح أساسا. أوكي تمام. أيضا من ضمن الإجابات عندنا أفنان قالت شجرة الأرز. أبو عزام قال الياسمين. أيضا من ضمن الإجابات عندنا إجابة من أبو نايف قال شجرة الزيتون. من ضمن الإجابات محمد مشهور قال الصنوبر شجرة. أيضا عندنا مرام قالت اللافندر. الإجابات اللي من غير اسم أنا ما هاخدها. عندنا أبو فيصل قال شجرة الصنوبر. أيضا من ضمن الإجابات عندنا يزيد قال نبات عطري. أيوة نبات عطري، لأن قلنا رائحته ذكية. عبد الهادي عمران قال الياسمين. أيضا من ضمن الإجابات عندنا إجابة من أبو غلا قال شجرة الصنوبر أو نبتة الخزامة. أعطيني واحدة منهم إذا أنت يعني متأكد. عندنا أماني قالت الياسمين. أيضا نورة عبد الرحمن قالت الياسمين. عندنا إجابة من ما عندي اسم. طيب أيضا من ضمن الإجابات علي البارقي قال الياسمين. ريم الغامدي قالت الياسمين. عندنا إجابة برضو أوكي ما من غير اسم. أيضا عندنا إجابات أو أسئلة بس من غير اسم. الأسئلة يستخدم لإيش؟ يستخدم في أشياء كثير. طيب عندنا أشياء، عندنا إجابة من أبو أسيد قال الياسمين الأبيض. أيضا عندنا إجابة من قمر نهاري قالت الياسمين. أيضا من ضمن الإجابات أوكي زهرة الياسمين. أبو

ورائد. أوكي أيضا عندنا إجابة نبات الزنبق. هذه الإجابة من مين؟ من فاطمة من الجبيل. أيضا عندنا وليد قال الياسمين. أيضا من ضمن الإجابات عندنا إجابة أمواج قالت أكيد الخزامة. طيب عندنا إجابة من ليلى قالت البابونج. أم علي قالت الفل. أيضا من ضمن الإجابات عندنا إجابة من عبد الواحد قال الياسمين. أيضا من ضمن الإجابات عندنا إجابة ما أدري من مين، ما أدري من مين، أنا أقول عشبة الآيس، ما أدري من مين، ما أقدر أخذ إجابتك. طيب أو إجابتك. عندي كمان إجابة ثامر قال شجرة الريحان أزهارها عطرية. طيب ماشي. أيضا عندنا إجابة من عبد الله عيد قال الريحان. أيضا إجابة من عزة محمد قالت الياسمين. أيضا من ضمن الإجابات عندنا إجابة من تركي عبد الله قال الياسمين. أيضا عندنا إجابة من عائشة قالت الياسمين. أيضا عندنا إجابة من عبد الله بركات قال الزعفران. قاهر الظلام قال الياسمين. أدهم قال الورد. مهند قال الياسمين. أبو نورة قال الياسمين. اللي يتصل علينا ما نقدر ناخذ الاتصالات هذا على الواتساب، الاتصالات أرقام أخرى، محمد الدري أرقام أخرى، بس برضو هو جاوب وقال الياسمين. أيضا عندنا إجابة من نادر محمد قال إكليل الجبل. مريم سعيد قالت زهرة الياسمين. عندنا أبو شامي قال الفل. عبد العزيز من الرياض قال الياسمين. يسرى تقول الفل. أيضا عندي إجابة من أحمد القيسي قال الفل والياسمين نفس الشيء. طيب أوكي عندنا كمان إجابة من ما أدري مين، ما في اسم. أيضا من ضمن الإجابات أبو نبا من سيهات قال إكليل الجبل. عندنا محمد مطر قال الخزامة. إكليل الجبل بنت اليمن. أيضا من ضمن الإجابات أوكي ما أدري عبد الرحمن زكري ما أدري إيش قال نبات، ما أدري إيش هو جابه، ما أدري إيش هو. طيب عندنا فيصل أحمد قال الياسمين. أيضا من ضمن الإجابات عندنا إجابة من أماني عبد الله غيرت للياسمين. أيضا ياسمين تقول الياسمين. يا سلام، حلو حلو، ياسمين تقول الياسمين. طيب عندنا إجابة من منيرة قالت المسك. أسماء قالت زهرة الياسمين. أيضا من ضمن الإجابات عندنا إجابة من الهنوف غيرت إجابتها وقالت الأقحوان الأبيض. أيضا من ضمن الإجابات عندنا تيم قال اللوتس. ميرا قالت الياسمين. أيضا من ضمن الإجابات عندنا عبد الله الحربي قال إكليل الجبل. ما شاء الله لسه الإجابات لسه متوالية. وطيب خلونا نطلع فاصل صغير، هنرجع نعيد اللغز، بس إحنا راجعين لللينك الأخير اللي حيصير بعد شوية، حيكون هو اللينك الأخير. ركزوا كويس، هتجيبوا الإجابة إن شاء الله، وما شاء الله يعني أموركم تمام. أنا نبات شهرتي واسعة وأصبحت رمزا منشئي البحر المتوسط، رائحتي ذكية بشكل جعل مني أساس، فمن أنا؟ اللينك الجاي حيكون اللينك الأخير، ركزوا كويس، حيكون هذه آخر فرصة عندكم.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة اف ام.
2: ابدأ صح على جدة اف ام.

عودة ورجعنا لكم في الجزء الأخير من اللغز. اليوم لغزنا يقول: أنا نبات، شهرتي واسعة، أصبحت رمزا، نشأتي أو منشئي البحر المتوسط، رائحتي ذكية بشكل جعل مني أساس، فمن أنا؟ حنرجع لإجاباتكم. عندنا صفوان أبو ليان يقول: أتوقع إكليل الجبل. أيضا عندنا من ضمن الإجابات أفنان تقول الياسمين. أوكي طيب، عندنا أيضا إجابة من ضمن الإجابات، عبد العزيز عسيري يعطيك العافية يقول الياسمين، أحمد عباس قال الياسمين، مناير قالت الياسمين، كذا طويلة. أوكي طيب، عندنا حسين العباد قال نبدة القنثة، ما فهمتها إيش هذا. طيب عندنا أبو نواف قال الياسمين، ناصر عطيف قال الياسمين، أيضا محمود الباز قال الريحان، عندنا إجابة من سامي الشراري قال أوراق الشاي، عندنا أيضا من ضمن الإجابات عبد الله الرعيني يقول الفل، أيضا من ضمن الإجابات نورة تقول نورة بنت فهد تقول القطن، أيضا من ضمن الإجابات عندنا عبد الرحيم الثبيتي قال الياسمين، إجابة من أمي عاد تقول المسك، أيضا من ضمن الإجابات عندنا بسمة الريحان تقول، أيضا من ضمن الإجابات علي بركات قال النعناع. هذه الإجابات اللي وصلتنا. بكذا نكون وصلنا لنهاية لغزنا، وكذا خلاص حنوقف. ماشي ماشي يلا. أنا نبات، اللغز يقول: أنا نبات، شهرتي واسعة، أصبحت رمزا، منشئي البحر المتوسط، رائحتي ذكية مما جعلت مني أساس. اليوم إجابتنا على لغزنا هي الياسمين. أوكي باي. خلينا نشرح اللغز. شهرتي واسعة، مع الياسمين جدا معروف، يعني من الأشجار أو الأزهار المعروفة جدا، سمي فيه أسماء لبنات لإناث، سمي بالياسمين، وهذه الزهرة هي أساسية في المناطق المتعادلة أو المعتدلة في العالم القديم، خصوصا حوض البحر المتوسط، المنطقة مدارية أو شبه مدارية، موجودة في الهند والشرق آسيا. الياسمين من أشهر وأكثر الزهور استخداما في العطور، عشان كذا قلت هي جعل مني أساس، أصبحت رمز وطني لأندونيسيا، رمز وطني لأندونيسيا. أنا أبغاكم بس كنتوا تسألوني، يعني بس أبغاكم تسألوني، ولكن عندكم مشكلة أنكم ما سألتوني للأسف الأسيف. هي الزهرة الوطنية لأندونيسيا، وزهرة مشهورة في الوطن العربي والفلبين، الهند وباكستان وسريلانكا. تزرع عندنا؟ أيوة تزرع عندنا. طيب الإجابات الصحيحة اللي وصلتني من بداية الحلقة، تمام، على الاتصال جاتني مرة متأخر، أول واحدة جاوبت إجابة صحيحة كانت هويدة وعبد الهادي عمران وأيضا محمد، هم الوحيدين اللي جاوبوا إجابات صحيحة. نرجع للاتصال، أول اتصال معان أو سوري على الواتساب، أول إجابة صحيحة من أول لينك أبو قتيبة، وقلت الإجابة عشان تسمعوها بس ما حد أخذها. أبو قتيبة عندنا هنوف غيرت وبدلت وغيرت وبدلت، للأسف استقرت ما استقرت على هذا فاضطريت أشيلها، ولا كانت هي ثاني واحدة جاوبت إجابة صحيحة. عندنا صالح سفياني، محمد الطويل، نورة عبد الرحمن، أماني عبد الله، علي بارقي، ريم الغامدي، أبو أسيد، أبو عزام، وأيضا أبو رائد، قمر النهاري، أبو رائد، وعندنا وليد عبد الواحد، عزة محمد، تركي عبد الله، عايشة، فيصل أحمد، ياسمين وأسماء، هذول اللي جاوبوا إجابات صحيحة، وبعدها فعلا توالت الإجابات. تمام تمام، بكذا انهينا لغزنا. خلونا نطلع فاصل صغير، راجع لكم من جديد نكمل باقي الفقرات. ابدأ صح.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. ابدأ صح على جدة FM.
1: عودة ورجعنا لكم من جديد في أخبارنا وأخبار ابدأ صح. خبرنا اليوم يتعلق بانتخاب المملكة لعضوية لجنة تسخير العلم والتقنية بالأمم المتحدة للفترة من 2027 إلى 2030، يعزز ريادتها في الابتكار والتنمية. انتخب المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة المملكة لعضوية لجنة تسخير العلم والتقنية لأغراض التنمية للفترة بين 2027 و2030، مما يعزز بذلك حضورها الدولي ودورها الريادي في صياغة التوجيهات والسياسات العالمية في مجالات العلوم والتقنية والابتكار. وأوضحت هيئة الاتصال والفضاء والتقنية أن هذا الانتخاب يجسد مساهمة المملكة الفعالة في مناقشة القضايا العالمية المرتبطة بالتقنيات الناشئة وحوكمة البيانات والذكاء الصناعي، مما يعكس تقدمها في المجالات التقنية ودعم أهداف التنمية المستدامة. وستقود عضويتها إلى متابعة تنفيذ مخرجات القمة العالمية لمجتمع المعلومات والميثاق الرقمي العالمي، بالإضافة إلى المشاركة في تطوير التوصيات الدولية ذات الصلة لرفعها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لاعتمادها. ولفتت الهيئة إلى أن هذا الإنجاز تم بتنسيق مع وزارة الخارجية، مما يعزز دور المملكة كشريك دولي فعال في منظومة الأمم المتحدة، خاصة في مجالات الاتصالات والتقنية والفضاء، كما يسهم في تبادل الخبرات مع الدول الأعضاء والمنظمات الدولية، ويعزز من قدر المملكة على تشكيل بيئة رقمية مستدامة وتحقيق ريادة عالميا. ويذكر أن المملكة قد تولت رئاسة الدورة 25 للجنة عام 2022 ممثلة بهيئة الاتصال والفضاء والتقنية، مما يؤكد مكانتها الدولية وثقة المجتمع الدولي بدورها القيادي في المجالات الرقمية. الجدير بالذكر أنه اللجنة تسخير العلم والتقنية لأغراض التنمية التي تأسست عام 1992 وتضم في عضويتها 43 دولة، وتعد المرجع الاستشاري الأساسي للجمعية العامة للأمم المتحدة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي في مجال العلوم والتقنية وأثرها على التنمية، كما تتولى مسؤولية صياغة التوصيات والمبادئ التوجيهية وتطوير السياسات والنهوض بالدول النامية، مع متابعة الدورية لتنفيذ مخرجات القمة العالمية للمجتمع المعلومات والميثاق الرقمي العالمي.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك. ابدأ صح على جدة أف أم.
1: عودة ورجعنا لكم من جديد، مكملين معاكم. وصلنا إلى دردشتنا الصباحية وسالفتنا الصباحية اليوم. دائما السؤال المعتاد من يومك صغير، إيش أنت شاطر في إيش؟ إيش أكتر شيء تجيد تعمله؟ والله ترسم، والله تشتغل، والله مصغي جيد، والله إلا ما كل واحد عنده صفة أو عنده شغلة هو ناجح فيها. ولكن لأول مرة أحس أنه يجب أن نعرف كمان إيش الأشياء اللي نحن فاشلين فيها أو ما نعرف نسويها أو ما نقدر نسويها أو هي ما تتناسب معانا أن نسويها. فدائما فالسؤال يكون بطريقة مختلفة، ما هو أكثر شيء أنت فاشل فيه؟ أكثر شيء ما تحبه، سواء كانت صفة أو عمل أو يعني نوعا ما. قعدنا أنا وسارة نتكلم تحت الهواء إيش أكثر شغلة ما فاشلين فيها، ما نعرف نسويها. ما أنا قلت الاستمرارية، يعني لما أعمل شغلة أبدأ في شغلة معينة، أوصل لمرحلة أصير أمل منها فما أكمل، يعني أنه الفولو أب، أنه أستمر في المتابعة الشغلة هذه. والله بدأت أخذ كورس في الطبخ، صدقيني ما هكمل، أنا عارفة نفسي مع أني أحب الطبخ، بس لأنه حسير أوصل لمرحلة أنه ما أنا أعرف أطبخ، ليش الفنتك كده، يعني حسير ملولة، أطفش بسرعة، أطفش. أفشل شغلة أسويها هي الاستمرار، أنا هذه المشكلة عندي. تمام، يعني شوفوا اعترفت لكم من البداية. سارة قالت التعبير، معني ما أشوفه يعني، بس إنه سارة تقول التعبير، هذه أكتر شيء نحن فاشلين فيها كفريق عمل. بعدين نشوف علياء وفاطمة هم فاشلين في إيش، أيوه، بس إنه يعني هذه الأشياء اللي نحن نشوف نفسنا إنه فاشلين فيها. أنتوا إيش الشغلة اللي تشوف إنك أنت فاشل فيها؟ هل أنت من الناس اللي فاشل في الصبر، فاشل في المجاملة، فاشل في الكذب، فاشل والله في عمل طبخة معينة، فاشل في الرسم؟ يعني في أشياء أو صفات تحس نفسك إنك ما تقدر تسويها، غيري أشطر منها وغيري يستمر فيها وغيري عنده هذه الإرادة أنه يكمل فيها. أنت ما عندك هذه الإرادة وما عندك هذه الاستمرارية. خلينا نذكركم بأرقامنا، تقدروا تشاركونا على الواتساب على 800-244-28-28، أما على الاتصال على 012-647-1514 أو 012-649-5154 أو 012-647-5444. ما هي الأشياء أو ما هي الشغلة اللي تشوف نفسك إنك فاشل فيها، ما تقدر تعملها وما تقدر تسويها؟ نطلع فاصل وراجع لكم من جديد، لا تروحوا بعيد.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جد أف أم، مع الأندية،
1: كل الأندية،
0: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
2: يا تيكي تاكا.
3: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي، من الأحد إلى الخميس 6 مساء على جدة اف ام.
4: ابدأ صح على جدة اف ام.
5: طيب، عودة ورجعنا لكم من جديد، مكملين معكم مشوارنا. حنبدأ في استقبال مكالماتكم على سؤالنا اليوم وموضوعنا اليوم. إيش الشغلة اللي تعتبر نفسك فاشل فيها بقوة؟ أنت فاشل في هذه الشغلة وتعتبر أنها من الأشياء اللي أنت لا تستطيع أنك يعني تبدع فيها، أو أنك تتقنها بالقليلة، أو أنك تعملها. خلينا نروح لأفراح. صباح الخير يا أفراح. أفراح.
6: السلام عليكم.
5: يا هلا يا أفراح.
6: هلا، كيفك دينا؟
5: يا هلا فيك، يلا يا أفراح.
6: طيب، أنا حقول لك على حاجتين فاشلة فيها. أنا سبق وقلت لكم أنه أنا أحب الطبخ وكذا، لكن في طبخة معينة أنا فاشلة فيها مرة ما تضبط معايا. طيب،

0: الحاجة الثانية الكوي.
1: الكوي. أوكي، أنت من الناس اللي ما تعرف تكوي ولا تعرف تطبخ؟
0: لا أعرف أطبخ، بس هي طبخة معينة مرة ما يضبط معايا. عيش باللحم ما أسويها لذيذة زي الوالدة.
1: مو ضروري تسويها أبداً أبداً أبداً أبداً.
0: لا ضروري لأنه أحبها.
1: أنت تحبيها عشان كذا. لا أنت خلي الوالدة تسوي لك إياها دائماً.
0: طيب بس إنها أكثر من مرة علمتني. ما ضبطت معايا.
1: أوكي أوكي. أنا في أكلات، أنا عن نفسي مثلاً في أكلات لما أشوف نفسي ما أقدر أسوي أو مرة أحبها فما أرضى أتعلمها، ما أرضى عشان ما أخربها من جد والله. فخدي هذا الأسلوب إنه لا تتعلميها.
0: أنا أتعلم عشان لو في أشياء أنا ما أحبها أسويها للي يحبوها عندي في البيت.
1: لا كذا هذا تضحية ما لها داعي، مرة ما لها داعي.
0: لا لا لا.
1: الشغلة اللي ما تحبيها لا تسويها، انتهى. يعطيك العافية يا فرح.
0: لا لا لا.
1: يا هلا فيكي يا هلا فيكي. يلا خلينا نروح لأحمد. صباح الخير يا أحمد.
2: صباح النور. كيف الحال؟
1: أهلا وسهلا ومرحبتين، كيف حالك؟ تمام
2: الحمد لله، عودا حميدا كده وأجازة سعيدة.
1: الله يسعدك. يعني هي كلها يومين، خميس وجمعة.
2: هي لو ساعة والله بتفرق أصلا. لو ساعة بتفرق.
1: طيب يا أحمد، طيب يا أحمد، حضرتك فاشل في إيه حضرتك؟
2: كلمة آسيا.
1: هي آسيا، هي آسيا، بس لما الواحد يقولها لنفسه تحسها أوكي. يعني أنا متصالح مع نفسي بحيث أني أقولها لنفسي.
2: يعني والله طب رأي حضرتك أكون فاشل فيه؟
1: والله مش عارفة
2: حضرتك. يعني هو كواقع وأول مرة يعني أصارح كده
1: نفسي.
2: يعني الواحد بيبقى عنده أفكار قوية جدا جدا، درجة إن في ناس في البيزنس خصوصا تعرض عليها والله كشراكة أو فلوس أو حاجات، أقول لا لا لا لا لا يا عم، طب خد الفكرة دي واشتغل وما تشغلش بالك. يشتغل يجيب ألوفات مؤلفة، مش عايز أقولك ممكن يتخطى رقم الألوفات. نعم. أجي أنا أعملها صفر.
1: يعني فاشل في التجارة؟
2: لا مش فاشل في التجارة، لا الحمد لله، لا شاطر الحمد لله جدا، بس إن أنا أنفذ الفكرة بتاعتي ما تمشيش معايا، ما تتوفقش.
1: يعني أنت بتحط النظرية وخلاص؟
2: ده أنا بحط النظرية والمخطط ودراسة الجد، أحط كل شيء، كل حاجة بالكامل.
1: والله متهيألي يعني
2: أسنده كمان في التنفيذ وما أخدش أي مقابل. يعني أقول له لا مش عايز مقابل يا عم، أنا بعمل الحاجات دي لله امشي بس.
1: صديق أحمد دحين ضعت معك، ماني عارف أنت فاشل في إيش بالظبط.
2: ما أنا فاشل في حاجة أنفذها لنفسي ما تلقطش.
1: دي حظ، متهيألي حظ مش فشل ده.
2: والله
1: ما
2: عارف، لا بحظ، لو حظ مرة اثنين ثلاثة أربعة.
1: لا انت مش بتاع تجارة يعني انت من الناس اللي تعمل الخطط ودراسة الجدوى.
2: بص اقول لحضرتك كاملة مكملة، لا يعني في يعني مثلا اخواتي او اصدقائي جايبين بقى حاجة تانية وفكرة وكده، انا اخدها نفذها تنجح جدا. اي فكرة خاصة بيا انا عملتها تنجح مع غيري، ما تنجحش معي ابدا
1: ممتاز. انا بحاول الحين احاول تعطيني فكرة عشان انا نفذها تنجح معي، عشان لو قلت لك افكاري ما حتزبط. يعني ما تزبط معي بس يمكن تزبط معك.
2: يا ريت، انا اتمنى. مش عايز اقول لحضرتك والله انا يعني صدفة خدت فكرة من شخص يعني ما شاء الله اتعملت في في في مكانين بسم الله، خدت وفكر وشخص يعني ايه اقول لحضرتك متواضع.
1: تعرف شغلة ممكن تسوي بزنس مختلف، انك انت تضع افكار وتاخد على الفكرة، يعني تاخد على الفكرة انك ممكن تعمل فكرة ودراسة جدوى وكده وتبيعها للاشخاص، بدام انت شاطر في التنظيم وابداء الفكرة وكيف تشتغل عليها، بس هي ما هي ضابطة معك، بس انت تقدر تبيع الفكرة، فهذا بزنس. ايش رايك؟
2: ما انا بعمل كده بس انا باخدش فيها فلوس.
1: ما هو انا بقول لك بقى خلاص، يعني مرحلة مرحلة ما باخدش فلوس دي خلاص انتهت. نعمل مكتب بقى حط الافكار دي.
2: اللي حواليا بيقولوا لي طب ليه انت ما تستفادش معاه كده كده، اللي خد الفكره واشتغل عليها جاله دخل وجاله.
1: ما انا بقول لك
2: ربنا فتح عليه.
1: هنا
2: ليه
1: يبدا
2: انت ما تاخدش من ضمن الاستفاده.
1: هنا يدخل بقى المثل بتاعكم بتاع مصر، باب النجار مخلع. خلاص ناخده
2: مخلع ده مكسر وطالع عينه.
1: بس ايوه يعني خلاص مالنا الا كده، يعني هنقعد نعترض على حكمه ربنا؟ خلاص انتهى الموضوع.
2: انا نفسي في حل. يعني اقول لحضرتك كل مره بقى اقول طب خلاص الفكره
1: خلاص انا قلت لك حل يا حبيبي. ايوه خلاص قلت لك حل، افتح مكتب استشارات بقى ويلا اشتغل. وتاخد على الافكار، مش لازم تطبق، خلاص خد على الفكره يا عم.
2: طبعا اعمل ايه، باجي بقى بعدين يعني اجي وخلاص نويت وانا هتفق مع حضرتك خلاص واقول خلاص لا الفكره الجايه هبح. والله ابدا، تدخل معايا شويه مشاعر على شويه حاجات كده على شويه، لا خلاص سيب الراجل يبدا حياته.
1: ده فشل في التحكم في الاراده بقى، في تحكم في العواطف.
2: ايوه، لكن يا ريت اي حاجه تانية بقى. الحمد لله الواحد نجح في شغله، نجح في الطبخ، طبخ درجه اولى
1: يا راجل.
2: طبعا الحمد لله.
1: ايش ايش ايش ايش الطبخه اللي تقول انا مبدع فيها؟
2: الاسماك والمشاوي والطواجن. انسي
1: الله الله الله الله الله، لين طواجن وصلنا لمرحله خطيره وخطيره.
2: الحلويات والحاله، لا احنا فاشلين، احنا الاسكندرانيه ما بنبصش على الحلويات.
1: حضرتك اسكندراني فعشان كده البحريات مهمه.
2: لكن اسماك مشويات طواجن كل ده احنا لدرجه ان كان في حد عايز ان انا اكل من الاكل بتاع، قلت له افتح لك مطعم. طول مطعم ايه يا عم؟ الله يهديك.
1: عندك مواهب متعددة بس ما انت راضي تستغلها، فخلاص بيعها يا عم، بيع.
2: ما هو ما هي بقى الأزمة بكده، يعني ان انا ايه مش بحب التدخلات والصراعات
1: هي ما فيها. لا بالعكس، لا بالعكس، دحين لما تكون مكتب استشارات انت هتبيع الفكرة زي ما هي، تفضل نفذها زي ما انت عاوز.
2: ما هو بقى الخوف ان باب النجار مخلع، افتح بقى مكتب استشارات ما يجيلي الزباين.
1: يعطيك العافية يا أحمد. يعطيك العافية أحمد، تسلم، شكرا لمشاركتك. يا هلا وسهلا فيك. زين، صباح الخير يا زين.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليك السلام والرحمة، كيف حالك؟
3: طبعا عليكم جميع جميع سعد فل.
1: يا هلا وسهلا ومرحبتين. ها يا زين،
3: أقول الكيكة أسوي السعد، يعني أنا كيكة ما أسوي الكيكة.
1: دائما تفشلي في عمل الكيكة.
3: الكيكة أصلا ما أسويها.
1: أنتي في الأساس ما تعمليها.
3: أسوي لك قهوة سعودية.
1: يا ولد.
3: أسوي لك طبخة.
1: يا ولد.
3: أسوي لك الشاي اللي
1: عارفة. بس الكيكة لا.
3: إلا الكيكة لا.
1: يعني الكيكة ما تحبيها ولا عشان أنتي فاشلة إنك تعمليها؟
3: أصلا ما أسويها الكيكة.
1: أصلا ما تحاولي أصلا تسويها.
3: لا ما أسويها الكيكة.
1: بس أنتي تاكليها أصلا؟
3: أعرفها الكيكة يجيبونها.
1: وتنبسطي فيها وتاكليها.
3: ولا أكلها أصلا، ما أكلها الكيكة.
1: ما ما تاكليها أصلا، ما تحبيها. أوكي، يعني أنتي ما تحبيها أصلا. طبيعي يعني عليها.
3: أنا أصلا الشيء اللي يحطون بيض عليه ما أكرهه.
1: طيب يعني أنت من الأساس لا تحبيها ولا تسويها، فهذا مو فشل، هذا أنت ما تحبيها. نبغى شغلة أنت بالنسبة لك
3: يعني فاشلة فيها أصلا، ما أعرفها ولا أسويها.
1: لا بس أنت ما تاكليها أصلا، فطبيعي.
3: أصلا ما أكلها.
1: أيوة يعني طبيعي أنك ما تعمليها. هذا
3: أيوة، بس أسوي لك قهوة سعودية.
1: برافو.
3: أسوي لك الحالة.
1: برافو. نبغى شيء ثاني، نبغى شيء ثاني أنت ما تقدري عليه.
3: مثلا الحالة الثانية مثلا.
1: خلي الطبخ، خلي الطبخ يا زين. هل أنت فاشلة في الصبر، أنك صابرة ولا لا تعصبي بسرعة؟
3: والله في عصبية الصراحة، عصب
1: بسرعة ولا لا؟
3: عصب حتى الترمزة تنكسر مني.
1: تقوم طيب هي تكسرت منك، تعصبي على مين؟
3: والله عصب كسرت مني الترمزة.
1: وزعلتي
3: وإيش أسوي؟
1: عصبتي على مين أنت لما تكسرت الترمزة؟
3: لا ما أدري كيف حطيتها، لما تدرب الدرج.
1: طيب لما انكسرت عصبتي على مين؟
3: والله انكسر فمها وانكسر يدها.
1: طيب عصبتي على مين؟ عصبتي على الترمسة نفسها ولا عصبتي على مين؟
3: ما أدري كيف. بعدين وريتها مرت أخوي ومرتها، كل مرة قال فدا فدا عنك.
1: هو المفروض أنه فدا، بس أنت عصبتي كبرت الموضوع يعني.
3: ما أدري، قاعد أستغفر، قلت حتى فدا عني عشان بعدين بردت العصبية.
1: تمام، يعطيك العافية يا زين. يا هلا وسهلا فيك. يا هلا فيك. يا هلا فيك. يا هلا فيك. طيب إيش الشغلة اللي تعتبر نفسك فاشل فيها بقوة؟ شغلة تشوف إنه أنت لا فاشل فيها، فاشل في الصبر، فاشل في راحة البال وتهدئة بالك وراسك، فاشل في إنك والله تجامل الآخرين، فاشل في حرف معينة، فاشل في زي ما قال أحمد تنفيذ الأفكار، الأفكار رائعة ولكن تنفيذها هو يفشل فيها والآخرين ينجحوا في هذه الفكرة. فأنت تشوف نفسك فاشل في إيش بالضبط؟ خلينا نطلع فاصل وراجع لكم من جديد، لا تروح بعيد.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM.
2: ابدأ صح على جدة FM.
3: عودة ورجعنا لكم من جديد، وصلنا لفقرة حدثة في مثل هذا اليوم، اليوم الموافق 10 مايو. نبدأ أحداثنا من عام 1869، افتتاح أول خط سكة حديدية عابر للقارات في الولايات المتحدة. عام 1927، تأسيس أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، الجهة المنظمة لجوائز الأوسكار السينمائية العالمية. عام 1960، أول عرض ناجح لجهاز ليزر عملي في العالم، وهو الاختراع الذي دخل لاحقاً في الطب والاتصالات والتقنية الحديثة. 2008، افتتاح دار أوبرا أوسلو الحديثة في أوسلو، والتي أصبحت إحدى أبرز المعالم المعمارية والثقافية في أوروبا. 2019، التقاط أول صورة مباشرة للثقب الأسود تحصد اهتماماً عالمياً واسعاً ضمن إنجاز تاريخي في مجال الفلك والفضاء.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك. ابدأ صح على جدة أف أم.
1: طيب رجعنا لكم من جديد، مكملين معاكم مشوارنا في موضوعنا اليوم. أكثر شيء تعتبر نفسك فاشل فيه، يعني أكثر شيء أنت تشوف نفسك أنك ما تقدر تتحمل هذه الشغلة، لا تستطيع تحملها. في مشاركة جاتنا لفتت نظري يعني صراحة، ولكن يعني توقفتني، ولكن يعني حنقولها بكل بساطة. أول شيء خلينا ناخذ مشاركة فواز، يقول الشغلة اللي دايم أفشل فيها الصبر. أوكي، مستعجل دايما، عجول دائما، واضح. فدايما أنا عندي مشكلة مع اسم فوزي وفواز، دايما يبغوا يوصلوا للقمة بسرعة، مستعجلين يعني، ما وإن شاء الله حيوصلوا بإذن الله ويكون من اسمكم نصيب لكم، ولكن دايما مستعجلين، دايما عندهم عجلة في في في الموضوع. إن شاء الله حتوصل يعني، بإذن الله بإذن الله بإذن الواحد الأحد إن شاء الله حتوصل. طيب عندنا مشاركة من أبو رائد، يقول لست شخصا أفشل بسهولة الحمد لله، لكن لا أستطيع تحمل شوارع جدة. بدامك يعني تطلع من بيتك وتروح دوامك وترجع ثاني مرة، مهما عصبت في الطريق، بدامك وصلت اتسمين تقدر تتحملها. إيش الشغلة اللي ما تقدر تتحملها يا أبو رائد؟ تمام، أكيد في شغلة معينة، والله ما عندك حسن استماع، ما لك أخلاق، على المشاكل الكثير، المسؤولية عندك عالية بزيادة لدرجة أنها تتعبك مثلا، تفشل أنك تتخلى عنها، كثير أشياء، في صفات كثير أكيد، إلا ما نحن عندنا مشكلة في هذه الصفة. ما في أحد كامل، يعني ما في أحد كامل، أنت تجتهد أنك توصل، ولكن هذه الشغلة صعبة عليك، صعبة على قدراتك. صعب أني أنا أتحمل بزيادة الضغط، والله صعب أني أنا أترك الشغل وأمشي، والله صعب علي أنه أتحمل مسؤوليات كل اللي موجودين حواليني، يدوب أتحمل نفسي، والله صعب أنه أطفي راسي وأدخل في راحة البال. في ناس كثير يعني بهذه الطريقة، يعني ماشيين بهذه الطريقة. أنا والله لي فترة صرت أفشل في تحمل المسؤولية صراحة، يعني بدأت أفشل في هذه المرة، أنا أقولك يعني سارة تقول لي تحتاج إجازة، لا أنا أقولك يعني أقصد إنه كان في فترة من فترات حياتي أنا دائما شايلة المسؤولية بقوة، أيوة يعني شايلتها بقوة من اللي حواليني، لا يعني لازم أكون مسؤولة عن أمي وإخواني وكده، ولازم أشوف المين الشغل، عندي الروح القيادية، فهذه الروح القيادية أتعبتني لفترة طويلة، فبدأت أترك الموضوع، يعني بدأت أسيب الخيوط وصرت أركز بس مع نفسي، يعني مسؤوليتي أنا، مسؤولية شغلي، مسؤوليتي بس، ما يعني خلاص صار مالي علاقة باللي حولي. مستمعة جيدة إن شاء الله أني أكون مستمعة جيدة، بس أنا مستمعة وأسمع الكلام، و إذا قدرت أعطيك حل أوكي، إذا ما قدرت أنسحب بكل هدوء الحياة، أنسحب مش إنه أتخلى، لا بس أنسحب إنه خلاص كل واحد يعني عنده عقليته وعنده قدراته ويقدر يتحملها، والله ما يعطي مشكلة أو مصيبة أو عمل أو أي شيء إلا ما عارف إنه أنت تقدر تتحمل هذا. فصرت إيش أنسحب بطريقة تكتيكية، فبدأت يعني أفشل فيه في القيادة. وسارة تقول لي تحتاج إجازة، تتوقعوا؟ يمكن، احتمال. طيب هذا موضوعنا اليوم. عندنا كمان ناصر عطيف يقول لا مكان عندي للفشل، أحاول وأكرر وأصل متأخرا خيرا من لا أفشل. أوكي جميل، حلو الإصرار، جميل حلو. هي ترى كلمة الفشل كبيرة، يمكن عشان كذا استفزتكم، في أشياء ما تتقنها، في أشياء مو حقتك ما تتقنها، ما تقدر تتقن والله المشاكل الكثير، ما تقدر تتحملها، ما تقدر تتحمل النميمة، ما تقدر تتحمل الكذب، ما تقدر، أنت ما تقدر تسويه ولا تتحمله، أنت والله صبرك قليل ما هو كثير والله، يعني في أشياء ما تقدر أنت عليها، ما الله أعطانا قدرات ما تقدر عليها. فأنت إيش الشغلة اللي فعلا ما تقدر عليها؟ عشان أنا لاحظت أنه الفشل استفزتكم الكلمة كبيرة بالنسبة لكم. خلونا نطلع فاصل صغير، راجع لكم من جديد، نستنى أكيد مشاركاتكم على 700 أو 800 244 28 28، هذا الرقم الواتساب، أما الاتصال على 012-64-77-154 أو 012-64-95-154 أو 012-64-78-544. فاصل وراجعين.

في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة، الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى، مساكم أحلى. معي أنا خالد مستور ولولو العبدالله، من الأحد إلى الخميس 8:00 مساء على جدة FM.

الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.

0: رياضة مع دلال خياط الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: عودة ورجعنا لكم من جديد. شيء تعتبر نفسك فاشل فيه بقوة، ما هي هذه الأشياء؟ عندنا فاطمة من الجبيل تقول أنا فشلت في المواساة، ما أعرف أواسي، تختفي كل المفردات وأحس مشاعري تجمدت وأجلس في الموقف زي الصنم. حاولت أنه أتخيل موقف وأجرب أواسي لكن ما في أي جديد، كأنك يا أبو زيد ما غزيت. والله ترى هذه موهبة كمان المواساة، ترى أنا من الناس اللي زيك، ترى ما أعرف أتكلم كثير، بس اللي أقدر أقوله الله يصبركم مثلا، يعني فقد مثلا، أو إنه والله مشكلة وكذا، معليش ما في مشكلة الله كاتب، أصير بس كذا أقول دي الكلمة كلمتين، يعني ما أعرف مثلا أعطيه حلول وأنا شايف اللي قدام يبكي وينهار وكذا، ما أعرف صراحة ما أعرف. فالمواساة كمان ترى من الأشياء، في ناس عندهم مهارة، عندهم مفردات في هذه الأشياء فعليا. صح، أنا معك، أنا زيك. طيب عندي كمان أبو رائد يقول اللي ما أقدر أتحمله الإزعاج. يعني ممتاز، يعني فاشل أنت في تحمل الإزعاج لدرجة أقول للشخص تراك أزعجتني مين ما يكون، وشكلك برج سرطان، اعترفي أنا ماني سرطان أنا أسد. تمام، يعطيك العافية. أيضا من ضمن الإجابات اللي وصلتنا نور، مشكلتها معايا نور إنه الكلام كثير يعني طويل، فحنحاول. ونور كاتبة الموضوع بشكل عام. أوكي، أنا بالنسبة لي تعبني في حياتي قياس اختبار المعلمين، وإحنا نختبر في شهادة البكالوريوس اجتزنا وفجأة يطلعونا اختبار ثاني، وخاصة اللي يبغى وظيفة في التعليم. نسأل الله التوفيق إليك. أبرز الأشياء اللي تجعل شخص أنا ما أبغى أبرز الأشياء، أنا أبغى أنتي إيش الشغلة اللي تشوفي إنك فاشلة فيها، قولي لي أنتي إيش الشغلة يا نور، يعني ما نبغى هذه الكلام هذا كله، لا ما نحتاجه. تمام، هذا هو موضوعنا اليوم، بنتكلم عن الأشياء اللي أنت ما تقدر تعملها، ما أنت مبهور فيها مثلا، أو أنت لا تتقنها، الله كذا خلقه ما تتقنها. في ناس تقول لك أنا فاشلة في الرسم، ما تعرف، وفي ناس تقول لك أنا فاشلة في الطهي، في ناس تقول لك أنا والله فاشلة في الغنى، فاشلة في تركيب الأدوات، فاشلة في إني والله أركز مع كل الناس. في ناس فعلا ما تقدر. على فكرة أنا من الناس لما أدخل المكان ما أقدر أركز في كل شيء، إلا لما أحد يقول لي انتبهي شوفي فلان كده بيسوي، أو شوفي اللوحة الفلانية، أو شوفي الفستان الفلاني، أو ما أقدر أركز. فأنا فاشلة تماما في إني أركز في الأشياء اللي حولي. فأنتوا فاشلين في إيش؟ تقدروا تشاركونا أكيد، بس خلونا نطلع فاصل صغير وراجع لكم من جديد، لا تروح بيت.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: عودة ورجعنا لكم من جديد في فقرة ترند. صعد هاشتاج كاس خادم الحرمين الشريفين إلى قائمة الترند على منصة إكس بعد ليلة كروية مثيرة توج فيها الهلال بلقب بحضور ولي العهد سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان عقب فوزه أمام الخلود بنتيجة 2-1 على ملعب الإنماء في جدة. المباراة لم تتوقف أصداؤها عند الجماهير السعودية فقط، بل امتدت إلى الصحافة العالمية التي احتفت بالنهائي الكبير ووصفت ما حدث بأنه عودة الأبطال تحت الضغط. وتفاعل المغردون بشكل واسع مع البداية القوية للخلود قبل أن يقلب الهلال الطاولة بثنائية حملت توقيع ناصر الدوسري وهرنانديز وسط إشادات كبيرة بقدرة الفريق على استعادة توازنه السري. كما حظي المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي باهتمام لافت بعد تحقيق أول ألقابه مع الهلال فيما تصدر اسم كريم بنزيما التفاعلات عقب تمريراته الحاسمة التي مهدت لهدف التتويج. الجماهير وصفت النهائي بأنه أحد أكثر النهائيات إثارة هذا الموسم، بما أن عبر آخرون أن تتويج الهلال بالكاس منح المنافسة المحلية دفعة جديدة قبل المرحلة الحاسمة من دوري روشن السعودي، خصوصا مع اقتراب المواجهات الكبرى التي قد تعيد رسم مشهد الصدارة في الأسابيع المقبلة.

0: مع الأندية،
1: كل الأندية،
0: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا. تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: عودة ورجعنا لكم من جديد، وصلنا لفقرة محليات، واليوم حنتكلم من باب الإنسانية ورسالة الإنسانية والمجتمعية اللي تعكس قيم التكافل والعطاء في المجتمع السعودي. برامج إنسانية تساهم في دعم المرضى والمحتاجين. جمعية زمزم الصحية دائما سباقة لهذه الأعمال. خلينا نتعرف أكثر أو نسلط الضوء على هذا البرنامج مع الدكتور أحمد الثقفي، مدير جمعية زمزم الصحية. أهلا وسهلا فيكم، صباح الخير.
2: صباح السرور والسعادة، حياكم الله وجميع المستمعين.
1: يا هلا وسهلا فيك. بداية دكتور أحمد، خلينا نبدأ كذا انطلاقا من برنامج العلاج الخيري، حدثنا عنه، كيف الاستفادة، مين اللي يحتاجه؟
2: الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى، ثم أما بعد، نتقدم لكم إذاعة جدة بالشكر والتقدير، ولهذا البرنامج بالشكر والتقدير. نحن في جمعية زمزم الصحية بمنطقة مكة المكرمة نضع ضمن أولوياتنا خدمة مستفيدينا، وذلك تماشيا مع رسالتنا بأن نكون كيان صحي أهلي يعزز صحة مستهدفيه وفق أولوية الاحتياج، كما أننا نسهم من خلال شركائنا وداعمينا في خدمة مستفيدين بالكثير من البرامج النوعية، وإحدى هذه البرامج برنامج العلاج الخيري الذي نقدم من خلاله خدماتنا الصحية في الرعاية الثانوية، وذلك وفق سياساتنا وإجراءاتنا المعتمدة في إدارة الرعاية الصحية بجمعيتنا المباركة. طيب. حيث تأتي هذه الخدمات تكاملا مع منظومة الخدمات الصحية التي تقدمها حكومتنا الرشيدة، وتسهم في تحقيق جودة الحياة والرفاه المشتفعي، أحد برامج رؤية المملكة 2030. جميل. ونسأل الله التوفيق والسداد.
1: جميل جميل جدا، يعطيك العافية دكتور أحمد. بس خلينا نرجع للخدمات الثانوية. ما معنى الخدمات الثانوية؟ نحن قلنا علاج وعلاج خيري لمستفيدين مستحقين، ولكن العلاج الثانوي هل هو المرضى المزمنة، الأمراض المزمنة، ولا أمراض يعني مختارة؟
2: أحسنتم، نحن لا نعمل على تقديم العلاج فقط، بل نتعامل مع رحلة علاجية متكاملة نهدف من خلالها إلى تمكين مستفيدين من الوصول إلى الخدمة الصحية المناسبة بجودة وكرامة واحترافية، حيث تتنوع خدماتنا في البرامج العلاجية التالية: برنامج أمراض القلب، برنامج العيون، برنامج العظام، برنامج الباطنة، برنامج الأورام، برنامج الصيدلية الخيرية، وكذلك المستلزمات الطبية، وبرنامج رعاية الحامل والطفل. هذه البرامج يستطيع الاستفادة منها من خلال زيارة موقعنا الإلكتروني zmzm.sa، بوابة العلاج الخيري، حيث ينشئ حساب ثم يفعله، ثم يرفع الطلبات الأساسية للاحتياج الصحي. بعدها حقيقة يتم معاينة هذا الطلب من قبل اللجنة الطبية والإدارية لاستكمال الإجراءات، وإحالة حقيقة صاحب الطلب في حال الموافقة إلى مزودين لخدمة هذا المستفيد، وكذلك في حالة الاعتذار بسبب عدم توفر الخدمة أو عدم مطابقته لسياساتنا وإجراءاتنا، يتم الاعتذار لهذا المستفيد من خلال رسالة نصية. أيضا يستطيع المستفيد خدمته عن طريق رقمنا التواصلي 9200-3377. جميع خدماتنا ولله الحمد خدمات مؤتمتة بيننا وبين مزودينا، فلا يحتاج لزيارة مقرنا، إنما هو من خلال التقنية، سواء الموقع الإلكتروني أو من خلال الاتصال، ونسأل الله السلامة والعافية لكل مستفيد.
1: تمام يا دكتور، نحن بنتكلم عن برنامج العلاج الخيري، ولكن هناك برامج أخرى، هناك برنامج اسمه جهادك حياة، أو دعم للمستلزمات الطبية، كيف نتكلم عنه هذا؟ أو ما هي هذه البرامج؟
2: أحسنتم. برنامج جهازك حياة هو أحد البرامج النوعية لجمعيتنا المباركة، حيث انطلق في عام 2021 كبرنامج مستقل وله شخصيته الاعتبارية. من خلال هذا البرنامج نستطيع خدمة مستفيدين بالأجهزة والمستلزمات الطبية المتوفرة لدينا أو من خلال مزودين الصحيين المعتمدين، كما نسهم حقيقة بخدمة شركائنا من خلال هذا البرنامج، وذلك من خلال المذكرات التعاون بيننا.

0: أما عن كيفية الاستفادة من هذا البرنامج، برنامج جهازك حياة، فإننا ندعو كل صاحب حاجة بأن يزور موقعنا الإلكتروني zmzm.sa، بوابة العلاج الخيري، قسم جهازك حياة، وبخطوات بسيطة وسهلة يتم رفع الطلب ومعاينته من قبل اللجنة الطبية والإدارية، ثم في أثناء مطابقته لسياساتنا وإجراءاتنا المعتمدة يتم الموافقة له وتوصيله للمستفيد، أو بالاعتذار له في حال عدم الموافقة أو عدم توفر الخدمة للمستفيد.
1: أما
0: الجانب الجانب المشرق في هذا البرنامج والمستدام هو التبرع، في حال لديكم جهاز غير مستفيد منه التبرع لجمعية زمزم، بحيث أنها تأخذ هذا الجهاز وتعمل له صيانة وإعادة تهيئة وتعقيمه وإيصاله إلى مستفيد آخر، ليكون جهاز حياة ووقف لهذا المستفيد بإذن الله مستقبلا.
1: جميل دكتور، خدمة الكشف الطبي المنخفض إيش هي هذه الخدمة أيضا؟
0: أحسنتم، هذه حقيقة نحن في جمعية زمزم لدينا قيم جوهرية، ومن قيمنا الجوهرية بأننا متعاونون، فنحن نحرص حقيقة لتخفيف العبء على مستفيدينا، وذلك من خلال توفير خدمة الكشف الطبي المخفض من خلال التعاون مع مزودينا، ويصل حقيقة بعضها يصل إلى 50% للتكلفة المالية لهذا الكشف، وكذلك لموضوع الأمور العلاجية.
1: نعم.
0: يستطيع حقيقة المستفيد الوصول لهذا الكشف المخفض من خلال موقعنا الإلكتروني zmzm.sa، بوابة العلاج الخيري، الكشف المخفض، وكذلك من خلال التواصل على الرقم 9200-3377، وبإذن الله يخدم كل مستفيد حسب سياساتنا وإجراءاتنا المعتمدة بإدارة الرعاية الصحية بجمعيتنا المباركة.
1: بإذن الله، يعني يعطيكم العافية والصحة، وشكرا لكل الخدمات اللي بتقدموها من باب فعلا الإنسانية المجتمعية، وأيضا يعني التكافل والعطاء في المجتمع. شكرا جزيلا لك. كان معنا دكتور أحمد الثقفي، مدير جمعية زمزم الصحية، شكرا لك على هذا اللقاء.
0: حياكم الله وبارك الله في جهودكم. معكم أحمد الثقفي، المتحدث الرسمي لجمعية زمزم الصحية. أودعكم.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: عودة ورجعنا لكم من جديد في القسم الأخير من برنامجنا ابدأ صح. موضوعنا اليوم بنتكلم عن شيء تعتبر نفسك فاشل فيه بقوة. كثير أخذ الموضوع الفشل وكيف ننجح، وبعيدا يعني بعيدا عن الموضوع الأساسي. الموضوع الأساسي نحن بنتكلم عن أشياء ممكن أنت أو صفات ما تتحملها، ما تقدر تعملها، مهارات ما تقدر تسويها، ما تقدر تعملها، فبنقول إنه هذه الأشياء أنت ما لا تستطيع أن تعملها، تمام؟ ما تقدر تتحملها، ما تقدر ما تحبها، ما أنت شاطر فيها أبداً، يعني من هذه الأمور. طيب عندنا مشاركات، خلينا نشوف مشاركاتكم. أنا فاطمة عجبتني أنها اعترفت أنها ما تعرف تواسي أحد. برافو عليك. عندنا ناصر جعفر يقول فاشل في المجاملة، ما أعرف أجامل أبدا وسببت لي مشاكل كثير. يعطيك العافية يا ناصر. أيضا من ضمن المشاركات عندنا مشاركة من غير ما أقول اسم، أحد كان كاتب لي أنه أنا في كل شيء فاشل. لا، ما في أحد فاشل، ما في أحد في الدنيا هذه فاشل، عندنا قدرات. أنا والله عندي القدرة أني أتحمل هذا الشيء، وفي ناس ما تقدر تتحمل هذا الشيء. الله خلقنا بتحمل وقدرات متفاوتة، فلا ما هو فشل، إحنا نقول ما نقدر نعمل هذا الشغلة فقط، تمام؟ عندنا أيضا مشاركة من محمد حميد يقول أنا فاشل في المجاملة، ما أقدر أجامل أحد وحتى لو حاولت، يعني يبين عليه. يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك. أيضا عندنا نور تقول بالنسبة للصفة والمهارات أقول تعبني فراق أمي، ما عرفت أتصرف في هذه الحياة، بعدها أسأل الله لي الصبر والتوفيق. بدامك صابرة، بدامك بتقولي، يعني أنت قادرة تتحملي هذا، والله يرحم الوالدة. يعطيك العافية يا نور، شكرا جزيلا لك ولمشاركتك. هذه المشاركات اللي وصلتنا واللي كانت معنا، شكرا جزيلا لكل اللي شاركنا سواء في الموضوع أو حتى كان مشاركنا في اللغز أو فقط كان يعني يستمع إلينا. قبل لا نختم عندنا أم عبد الله تقول أنا فاشلة بأني أقنع ولدي يحرص على دوام المدرسة ثالث ثانوي من قلب الحدث، وفاشلة أني أقول لا. والله في ناس كذا ما تقدر تقول لا. يعطيك العافية والله، يخلي لك إياه يا أم عبد الله، وإن شاء الله تفرحي فيه دائما وتفرحي في عيالك. بكذا نكون وصلنا لنهاية مشوارنا معاكم. يعطيكم العافية، شكرا جزيلا لكل اللي شاركنا وكل اللي استمع إلينا. إن شاء الله لنا لقاء غدا في موضوع جديد وأيضا لغز جديد بإذن الله على نفس الموعد، موعدكم في برنامج ابدأ صح. نقول تحية كبيرة من فريق العمل، من الإعداد علياء الهذلي فاطمة شرف، أما التقديم كانت معكم دينا سعد، والإخراج لسارة خوجة. نلتقيكم غدا بإذن الله، كونوا على الموعد.

جدة اف ام على هواك. حملات الحج الوهمية ظاهرة خطيرة تنتشر في موسم الحج، احذر منها.

0: العلاقة على جدة اف ام.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير مستمعينا، رحب فيكم في حلقة جديدة من صحة ولياقة من جدة اف ام. احييكم انا محمد الزهراني وزميلتي سارة خوجة، راح نتواصل ان شاء الله معكم على مدى الساعة القادمة. في السنوات الاخيرة لم تعد بعض أدوية السكر تستخدم فقط لضبط مستوى السكر في الدم، بل أصبحت محور اهتمام أطباء القلب والكلى والغدد الصماء حول العالم، بعد أن أظهرت الدراسات قدرتها على تقليل مضاعفات خطيرة مثل فشل القلب وتدهور وظائف الكلى، بل حتى حماية بعض المرضى غير المصابين بالسكري. هل نحن أمام تحول حقيقي في مفهوم العلاج؟ هل دخل الطب عصر الوقاية الدوائية قبل ظهور المضاعفات؟ ومن هم المرضى الذين قد يستفيدون فعلا من هذه الأدوية؟ وما الفرق بينها وبين أدوية السكر التقليدية؟ وهل فوائدها تستحق كل هذه الضجة الطبية؟ كل هذا وأكثر راح نناقش إن شاء الله مع ضيفتنا دكتورة بشاير المالكي، استشاري الغدد الصماء والسكري، والتي تنضم إلينا مباشرة الآن عبر الهاتف. حياك الله دكتورة بشاير، صباح الخير.
2: حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير وشكرا على هذه الاستضافة. سعيدة جدا بتواجدي معكم، ورح نتكلم إن شاء الله اليوم عن موضوع أتوقع يهم شريحة كبيرة من المجتمع.
1: أكيد، وإحنا أيضا سعداء بإطلالتك الأولى معنا في البرنامج، حياك الله دكتورة. طيب خلينا نبدأ دكتورة الآن، كيف كان ينظر سابقا إلى علاج السكري؟
2: سابقا الأدوية التقليدية للسكر كانت تنظر فقط لخفض السكر والتحكم به، ولكن الآن نحن في يعني ثورة علمية من ناحية أهمية الوقاية للمضاعفات ومنها القلب والكلى، فأصبحت الأدوية الحديثة تهدف لتقليل المضاعفات على المدى الطويل.
1: هذا اللي بسألك عليه، ليش فعلا أصبحت بعض أدوية السكري الجديدة حديث أطباء القلب والكلى اليومين هذه؟
2: لأنه للأمانة الكلى والقلب كمضاعفات للسكري قديما أو أولا كانت مضاعفاتها يعني تتمحور حول التحكم بالسكري فقط، ولكن هذه الأدوية الآن أصبحت يعني تحمينا بحول الله من هذه المضاعفات من حدوثها المستقبلية.
1: يعني نقدر نصفها أنها تفضلي كملي.
2: فلذلك يعني هي عملت ثورة في العلاج الوقائي.
1: يعني فعلا احنا امام ثورة طبية حقيقية، يعني ما هو مجرد تطور طبيعي.
2: ايوه نعم بالتأكيد.
1: ممتاز. طيب وش المقصود بالعلاج الوقائي في الطب الحديث؟
2: المقصود بالعلاج الوقائي هو حماية الأعضاء قبل حدوث المضاعفات، وهذا اللي يتمحور فيه العلاج الوقائي.
1: يعني اليوم الهدف ما صار فقط خفض السكر؟
2: نعم، لم يعني الآن يعني أغلب الأطباء يتمحورون حول حماية المصابي السكري من المضاعفات قبل حدوثها.
1: طيب هل أصبح يعني في دراسات حديثة عززت هذا الشيء بحيث صارت يعني طريقة وصف الأدوية السكري تغيرت؟
2: نعم، في دراسات حديثة أثبتت فاعلية الأدوية بمختلف يعني أنواعها من الأدوية الحديثة في حماية القلب والكلى.
1: جميل. يعني. طيب خلينا نتكلم على الأدوية الآن اللي هي بحسب ما هو يعني قرأنا أنها الـ SGLT2، هذه كيف تعمل هذه الأدوية وش طريقتها؟
2: طيب الـ SGLT2 inhibitors عملها موضح في اسمها، لأنه تعني بالعربي مثبطات ناقل السكر والصوديوم. هذا الناقل موجود في الكلى، وفسيولوجيا الكلى عادة باستخدام ناقل السكر ترجع السكر للدم بدل ما يخرج مع أكرمكم الله البول. وهذه الأدوية تقلل عمل هذا الناقل، فيخرج جزء من السكر الزائد مع البول، فلذلك هي تساعد على خفض السكر في الدم. ومن الفوائد اللي هو نتيجة عملها، وإن شاء الله على قدام حنتكلم عنها بالتفصيل، اللي هو نزول بسيط بالوزن، تحسن بسيط بالضغط الدم، وطبعا تخفيف العبء على القلب والكلى. فيعني الفكرة ببساطة

0: هذه الأدوية بتساعد الجسم يتخلص من السكر الزائد بطريقة طبيعية عن طريق البول.
1: طب وش الفرق بينها وبين أدوية السكر التقليدية اللي كانت سابقا؟
0: سابقا كما ذكرت لك كانت تتمحور حول التحكم بالسكر كأرقام، لكن الآن هذه الأدوية الحديثة خاصة لمصابي السكر النوع الثاني تهدف لتقليل المضاعفات.
1: طيب كيف وش العلاقة على القلب والكلى؟ ليش لها تأثير على القلب والكلى اليومين هذه مثل ما نقرأ؟
0: السكري دائما أقول مو فقط أرقام سكر بالدم، هو مرض ممكن يؤثر مع الوقت على أعضاء مهمة في الجسم إذا ما كان متحكم فيه. ارتفاعات السكر لفترات طويلة يسبب التهاب وإجهاد بالأوعية الدموية، وهذا طبعا ينعكس على القلب والكلى بشكل مباشر لأنهم من أكثر الأعضاء اعتمادا على تدفق الدم الطبيعي. فلذلك عند بعض مصابي السكر لا سمح الله قد تبدأ المشاكل على شكل انسداد بالشرايين، ضعف بعضلة القلب، أو لا سمح الله تراجع تدريجي بوظائف الكلى. عشان كذا اليوم الأطباء صاروا يهتمون بحماية القلب والكلى من البداية حتى قبل ظهور المضاعفات، لأنه كما ذكرت الوقاية المبكرة تعطي نتائج أفضل بكثير على المدى الطويل.
1: طب وش أشهر هذه الأدوية الموجودة اليوم ضمن هذه المجموعة؟ هل هي مثلا متشابهة كلها ولا تختلف في فئات مختلفة يعني؟
0: هي الآن متشابهة، لكن المعروف مثلا مذكور منها كعلميا طبيا اللي هو الإمباجليفلوزين بمختلف شركاته.
1: تختلف قوة وفوائد كل دواء عن الآخر؟
0: طبعا أي نعم تختلف. مثلا احنا اطباء الغدد الصماء والسكري بطبيعتنا نستخدم القوة الفعالة الاكبر، لانه نبغى يعني ببساطة نضرب عصفورين بحجر، نتحكم بالسكر ونحمي القلب والكلى. لكن زملائنا مثلا اطباء القلب والكلى يستخدموا الفاعلية الاقل، لانه هدفهم الاكبر هو التحكم او حماية القلب والكلى.
1: جميل جدا. طيب خلينا نتوقف دكتورة مع فاصل، نرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة FM.

0: ويكند
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي
1: كل جمعة وسبت عند الثامنة وحتى العاشرة مساء على جدة أف أم.
3: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
4: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
3: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
4: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
3: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
4: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
3: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
4: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
3: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة اف ام.
4: صحة ولياقة على جدة اف ام.
2: يا اهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحه ولياقه من جده اف ام. اليوم ضيفتنا الدكتوره بشائر المالك استشاري غده صماء وسكري، نتحدث عن ادويه السكر الجديده من علاج المرض الى الوقايه منه. وطبعا واتساب البرنامج لاي سؤال او استفسار موجه للدكتوره بشائر نستقبله على واتساب البرنامج 800-244-28-28. طيب الآن خلينا نتعمق أكثر دكتورة في مريض السكري. ليش يعتبر مريض السكري أكثر عرضة لأمراض القلب من الإنسان السليم؟
5: كما ذكرت، مصابي السكري بأنواعه بسبب ارتفاع السكر قد يسبب، والأهم فيه أنه التهاب وإجهاد في الأوعية الدموية. لذلك تقل التروية للقلب والكلى، وهذا ما يسبب من الممكن انسدادات في الشرايين، ضعف في عضلة القلب، أو حتى تراجع تدريجي في وظائف الكلى.
2: طيب،
5: فلذلك هي محور يعني حديث أو الشغل الشاغل للأطباء من ناحية التحكم بالسكر والوقاية من هذه المضاعفات.
2: طيب، هل ممكن أن تتضرر الكلى حتى مع سكر متحكم فيه ومقبول؟
5: للأمانة أقل نوعيا. نقدر نقول ممكن في بعض الحالات، يعني عادة مصاب السكر هو مرض مزمن، فللأمانة إلا ما حتكون في فترات من حياته لم يكن متحكم فيه به، يعني فممكن التأثيرات هذيك في فترة عدم التحكم قد تكون عملت يعني ضررها على الكلى أو القلب.
2: طيب، وش العلامات المبكرة لتأثر الكلى مثلا؟
5: من العلامات اللي واضحة أو المبكرة جدا عند المتابعة الطبية هو وجود زلال البول، اللي هو البروتينات البسيطة في البول. وهذه للأمانة في البدايات لا تظهر للمصاب يعني كعرض واضح، لكن تظهر في الفحص البول الانتظامي الذي يعمله الطبيب لمراجع أو مصاب السكر. لكن إذا كان الزلال واضح فأكرمكم الله يظهر على شكل رغوة في البول. طبعا في مراحل متقدمة ممكن اللي هو يقل كمية البول. طيب، ولكن هذه تكون مرحلة متقدمة من الضرر على الكلى.
2: طيب، نرجع مرة ثانية للقلب. السكري له دور في فشل القلب أحيانا؟
5: نعم، كما ذكرت هو المحور نفسه الأساسي هو التهاب وإجهاد بالأوعية الدموية، وعادة مصابي السكر يكون لهم أمراض مزمنة أخرى كالضغط الدهون والتي تعمل يعني أو تسبب انسدادات في الشرايين، فتقل التروية للقلب ومن الممكن أن تؤثر على عضلة القلب فيظهر يعني الفشل القلبي في يعني مراحل متقدمة.
2: يعني وجود ضغط دم مرتفع مع دهون يزيد المشكلة تعقيدا.
5: نعم. بالتأكيد.
2: طيب، بالعادة مرضى المرضى يكتشفون مشاكل القلب قبل السكري ولا السكري قبل القلب أحيانا؟
5: سؤال صعب، بس أقدر يعني أقول إنه السكري عادة يكون واضح في البداية ومن ثم تظهر مضاعفاته، لكن ممكن في بعض المصابين ما تكون في التوعية الأساسية من ناحية أعراض السكر وما هي، فتكون موجودة لسنوات كثيرة قبل التحكم فيه، ممكن تظهر اللي يكون الظاهر الأكبر هو أعراض فشل القلب لا قدر الله.
2: طيب،
5: لكن الآن مع التوعية ووجود يعني المنظومة الصحية في السعودية، يعني أغلب المراجعين بيفحصوا السكر التراكمي يعني قبل حدوث حتى أعراض السكر.
2: طيب الآن أي مريض سكر لازم يستخدم هذه الأدوية لتقليل احتماليات فشل القلب مستقبلا؟
5: طبعا مو أي مصاب سكري، فقط مصابي السكري للآن النوع الثاني توصف.
2: أوكي، النوع الأول لا؟
5: النوع الأول لا للوقت الحالي.
2: طيب هل تحميهم من الجلطات أيضا؟
5: هي تحميهم من فشل في عضلة القلب، موضوع الشرايين وانسداداتها في بعض الأنواع من هذه المجموعة يعني.
2: طيب نقدر نقول إنها ممكن تؤخر الموضوع الغسيل الكلوي فبالتالي تقلل إبطاء تدهور الكلى؟
5: نعم طبعا، فعشان كذا يعني صارت الآن هذه الأدوية الحديثة خاصة لمصابي السكري النوع الثاني يعني أساس العلاج.
2: أي مريض حتى لو كان سكر متحكم فيه؟
5: نقدر نقول نعم للأمانة. ممتاز. يعني صار منظمة السكر وهذه المجموعة من الأدوية أساس علاج السكري الأساسي.
2: متى بدأ استخدامها؟
5: يعني نقدر نقول في آخر 10-15 سنة تقريبا.
2: طيب تقريبا. هل هناك مرضى تحسنت جودة حياتهم فعلا بشكل واضح من خلالها؟
5: أيوة نعم، كثير من المراجعين، وللأمانة يعني بدأنا يعني نشوف إنه الوقاية هذه أتت بثمارها، يعني قليل الحمد لله من الناس المتحكمين من البداية تظهر عليهم أعراض المضاعفات.
2: طب وش أبرز النتائج اللي أبهرت الأطباء في الدراسات اللي طلعتي عليها دكتورة؟
5: أبرز النتائج كما ذكرت لك هي حماية ووقاية، فبتفيد حتى للناس المصابين بمثلا لنفترض اللي هو كسل في وظائف الكلى أو تدهور في الوظائف، ثبات هذا التدهور وعدم الحاجة لغسيل الكلى. وفي البعض من المراجعين المصابين بانخفاض في وظائف عضلة القلب كمان أثبتت أنه تقليل الحاجة للتنويم بسبب ضعف عضلة القلب.
2: طيب هي الفائدة تظهر بسرعة ولا تحتاج سنوات لتبدأ مفعول هذه الأدوية؟
5: نقدر نقول الفائدة يعني تحتاج فترة من العلاج، تختلف من شخص لآخر وحسب تقييم الطبيب.
2: ممتاز جدا. طيب خلينا أيضا نتوقف مع فاصل ونرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة FM.
3: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة، من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحيانا ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29. 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
4: جدة FM ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة FM، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة FM على هواك.
3: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهرا على جدة FM.
4: صحة ولياقة على جدة FM.
2: من جديد اهلا وسهلا فيكم مستمعينا، مكملين معكم في صحه ولياقه، وضيفتنا الدكتوره بشاير المالكي استشاري غدد صماء وسكري، متحدث عن استخدام ادويه السكر الجديده لحمايه القلب والكلى. طبعا واتساب البرنامج لاي سؤال او استفسار 800 244 28 28. طيب دكتوره، بسالك الان على موضوع، هل نقدر نستخدم هذه الادويه لغير مرضى السكري؟
5: نعم، في بعض الحالات تستخدم حتى لغير المصابين بالسكري، خصوصا بعض مرضى القلب أو الكلى، وهنا يجي دور زملائنا أطباء القلب والكلى في تقييم الحالات المناسبة لها، لأنه فائدتها كما ذكرت تمتد لحماية هذه الأعضاء وليس فقط للتحكم بمستوى السكر في الدم.
2: طب كيف وصل الطب إلى فكرة إعطائها لغير المصابين بالسكري وهي أصلا بالأساس لدواء المرضى السكر؟
5: أيوة، لأنه عملت دراسات الحديثة الأخيرة على مرضى غير مصابين بالسكر، فوجدت فاعليتها في حماية هذه الأعضاء، سواء الدراسات اللي كانت معمولة على مرضى القلب أو مرضى الكلى.
2: يعني هم بس هذا الفئتين، القلب والكلى، هم من يستفيدون منها؟
5: أيوة، يعني هي فائدتها أول شيء في الدراسات كانت على مصابي السكر، بعدين بدأ التساؤل هل هذا ممتد حتى للمصاب غير السكري؟ فعملت الدراسات وبعد ذلك يعني وافقت هيئة الدواء والغذاء على إعطائها لغير مصابي السكر، بس طبعا يكون صرفها وقتها بزملائنا أطباء القلب أو الكلى.
2: طب هل هذا التوجه أصبح معتمد عالميا دكتورة؟
5: نعم.
2: الشخص اللي ما عنده مرض سكر مثلا من مرض القلب أو الكلى، مش ممكن أحيانا ينخفض السكر عندهم بسبب هذه الأدوية؟
5: كما ذكرت سابقا موضوع الفاعلية، فعشان كذا زملائنا بيستخدموا جرعات بسيطة ليست لحماية أو للتحكم بالسكر، كل جرعات فقط أعطيت لحماية هذه الأعضاء. وطبعا كمان أود التنبيه يعني في مرضى الكلى بعض، لأنه احنا تكلمنا أنه عملها يكون عن طريق مطبطات ناقل السكر والصوديوم اللي موجود في الكلى، ف يعني لفترة من الوظائف الكلوية تبدأ عملها فقط لكل الحماية وليس للتحكم بالسكر، تفقد قيمتها كتحكم بالسكر.
2: نحتاج تحاليل معينة قبل استخدامها لمريض معين؟
5: طبعا في البداية اللي هو تحليل التراكمي أساسي، وتحليل وظائف الكلى أساسية كمان.
2: طيب هل تساعد هذه الأدوية أيضا على نزول الوزن ولا لا؟
5: نعم، هذه الأدوية في كثير من المستخدمين قد يلاحظوا نزول بالوزن، لكن للأمانة بسيط، يعني تقريبا من 2 إلى 4 كيلو خلال عدة أشهر، مع اختلاف النتائج طبعا من شخص لآخر.
2: يعني تشتغل على الشهية مثلا، تسبب مثلا شبع؟
5: لا، هي كما ذكرت أنه فكرتها الأساسية تتمحور حول توازن السوائل والسكر، ففقدان هذه الكيلوات البسيطة من 3 إلى 4 كيلو يكون تقريبا سوائل تفقد عن طريق البول.
2: ممتاز. يعني ما نقدر نعتبر هذه التخسيس؟
5: لا لا،
2: ما هي مثل الأدوية اللي تستخدم هي للتخسيس اليوم وعليها مثلا كلام كثير.
5: أيوة طبعا. تختلف تماما.
2: طيب تؤثر على ضغط الدم ولا ما لها تأثير مباشر؟
5: إلا قد يلاحظ المستخدمين كمان تحسن نسبي بضغط الدم، والتحسن هذا البسيط يصل تقريبا من 3 إلى 5 درجات بالضغط الانقباضي اللي هو الرقم العلوي في قياس الضغط. طبعا كمان تختلف النتائج حسب الأدوية الأخرى المستخدمة.
2: ممكن يستفيدون منها مرضى السمنة واللي عندهم مقاومة أنسولين؟
5: ممكن يستفيدون منها، لأنهم هذه الفئة تكون أكثر عرضة أصلا للمضاعفات اللي منها مضاعفات القلب والكلى، لكن هي كما ذكرت سابقا ليست علاج للسمنة.
2: طب الناس اللي يستخدمون مدرات بول ويستخدمون هذه الأدوية ما تتعارض، لأن هي أصلا بالأساس تقلل احتباس السوائل؟
5: لا يوجد تعارض، لكن طبعا لازم الفحص الدوري لوظائف الكلى والمعادن في الجسم، أصلا معروفة بين المراجعين بأنه دواء مدر للبول.
2: ممتاز. طب المريض يشعر بتحسن في النشاط؟
5: يشعرون بتحسن، لأنه كما ذكرت كأنه عصفورين بحجر، أنا تحسن عندي السكر وكمان حميت نفسي من المضاعفات. فنعم يعني طيب. يشعرون بالتحسن.
2: في مثلا وجدتم أنه لها تأثير مساعد في تقليل الدهون الحشوية ولا ما في شيء مثبت حول هذا الموضوع؟
5: للأمانة ما لي خلفية إنه في لها إثباتات في الدهون الحشوية. اللي أعرفه إنه لا ما لها علاقة،
2: ما في علاقة مباشرة. ممتاز جدا. طيب خلينا نتوقف أيضا مع فاصل، نرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة أفهم.
4: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
3: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام. في سيارتك، في بيتك، أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة، الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى، مساكم أحلى معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله، من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة اف ام. الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
4: صحة ولياقة على جدة اف ام.
2: مكملين معكم مستمعينا في صحة ولياقة من جدة اف ام، وضيفتنا الدكتورة بشاير المالكي، استشاري الغدد الصماء والسكري. واتساب البرنامج لأي سؤال واستفسار 800-244-28-28. وحديثنا اليوم عن موضوع أدوية السكري الجديدة وعلاقتها أيضا في حماية الكلى والقلب. طيب دكتورة، الآن نتكلم على الأثار الجانبية لهذه الأدوية، وش أبرز الأثار الجانبية الشائعة؟
5: من أبرز الآثار أو الأعراض المعروفة أكرمكم الله كما ذكرنا كثرة التبول، لذلك يفضل أخذها بداية اليوم وليس قبل النوم. طبعا من الآثار الجانبية احتمال الجفاف إذا كان خاصة شرب السوائل قليل، وللبعض ممكن تعمل التهابات فطرية يعني عند بعض الأشخاص، لذلك مهم جدا أنها تكون تحت إشراف ومتابعة طبية منتظمة.
2: حدوث هذه الالتهابات مثلا في البول مصاحب للفطريات؟
5: أيوة نعم. التهابات فطرية تناسلية لأنه تكون بيئة مناسبة أكرمكم الله لتكاثر هذا النوع من الفطريات.
2: أوكي. طب التغلب على مشكلة الجفاف من خلال التروية تقضي على هذا الأثر؟
5: نعم، لكن كمان كما ذكرت لأنه إحنا بنستخدمها ممكن لبعض المصابين اللي يكونوا ما عندهم أصلاً سكري، بتكون تحت إشراف طبيب القلب لأنه كمية السوائل، وحتى كذلك أطباء الكلى تكون كمية السوائل لمصابي القلب والكلى محدودة، لكن كمان يعني ليس انعدام تام من السوائل، تجب التروية لكن بحد معين.
2: طب في حالات نقدر نقول إنه يجب إيقاف هذه الأدوية لأنها تكون خطيرة عليهم؟
5: ممكن لبعض الأشخاص نعم، خاصة الناس اللي ممكن بسبب الجفاف الشديد تأتيهم حموضة في الدم، فتتوقف مثل هذه الأدوية. طيب طبعا يعني كما ذكرت سابقا لا تستخدم للوقت الحالي في مصابي السكر النوع الأول لأنهم أكثر عرضة لموضوع حموضة الدم.
2: طيب وش الأخطاء اللي يقع فيها بعض المرضى عند استخدام هذه الأدوية؟
5: يعني الشيء البسيط اللي هو كما ذكرنا سابقا هي عملها وأنها مدرة للبول. كثير من المراجعين للأسف بيأخذها مثلا قبل النوم، فأعزكم الله يعني يكون نومهم غير كافي لأنه بيقوم أغلب الوقت للتبول. فهذا خطأ شائع كثير يعني، وكثير في العيادة بلاحظ يعني ما ينتبهوا أنه هذا العلاج لا يفضل أخذه بداية اليوم.
2: أوكي. طب أحيانا ممكن الصيام يزيد احتمالية بعض المضاعفات من هذه الأدوية؟
5: ممكن مرة ثانية السؤال؟
2: أتكلم عن الصيام أحيانا، الناس اللي مارسوا يصومون مثلا اثنين وخميس أو يصومون حتى صيام متقطع، هذا الصيام ممكن يزيد مضاعفات هذه الأدوية؟
5: ممكن، ولكن يفضل طبعا أخذها ما يكون خلال فترة الصيام، هنا يفضل أخذها عند كسر الصيام يعني عند المغرب مثلا. لكن ما يحتاج مثلا تقليل في الجرعة أو شيء آخر. وطبعا في فترة الإفطار تكون التروية مهمة بشرب السوائل.
2: طيب وش
5: لكن لا يمنع الصيام يعني.
2: طيب وش أعراض الجفاف اللي نخاف منها لتعرضها المريض؟
5: أعراض الجفاف يعني خاصة في كبار السن مثلا تفرق معهم، لأنه كأعراض ممكن تجيهم إغماءات لا قدر الله.
2: يعني كبار السن يحتاجون متابعة مختلفة عند استخدام هذه الأدوية؟
5: يفضل يعني سواء كبير سن أو غيره، لكن كبير السن يفضل أنه تكون دورية كل 4 أشهر الزيارة. مثلا المتوسطي الأعمار من 4 إلى 6 أشهر تمتد الزيارة.
2: طيب بالإمكان استخدام هذه الأدوية مع جميع أدوية السكر الأخرى ولا لازم نفصل بينهم؟
5: بالإمكان استخدامها، ما في يعني تعارض، لكن كما ذكرت التوقيت مهم جدا فيها.
2: ما لها تأثير مباشر على وظائف الكلى أثناء تحليل هذه الوظائف؟
5: في البداية يعني شيء نقدر نقول فرضي، الطبيب يلاحظ فقط أنه تحليل الدم بشكل بسيط جدا ترتفع الوظائف، لكن هذا فسيولوجي بس في البداية عند الاستخدام، لكن المراجع نفسه ما حيلاحظ الأعراض. بعدين مع الانتظام على العلاج تعود طبيعيا.
2: طب وش التحاليل الدورية اللي لازم أسويها أثناء استخدام هذا الدواء؟
5: كما ذكرت يعني التراكمي مهم، وظائف الكلى مهمة، وكمان المصابي المعروف لديهم زلال في البول أكرمكم الله يفضل إعادة هذه التحاليل.
2: جميل. طيب صحيح أن بعض المرضى يفقدون الشهية ويشعرون بخفف الوزن بشكل سريع؟
5: بعضهم نعم، بس فقدان الشهية للأمانة ليس عرض يعني عارض أو شائع بالنسبة لهذه الأدوية، لكن تخفيف من ناحية الوزن نعم، يعني السوائل عادة خسارتها تبان على المراجع أنه حاسس نفسه أخف.
2: طيب هل صادفتي مثلا مرضى متخوفين من استخدام هذه الأدوية بسبب القراءات عنها مثلا في, في, في الانترنت أو حتى في السوشيال ميديا؟
5: للأمانة لهذا النوع من الأدوية لا، ممكن للأدوية الأخرى الحديثة يعني عليها تخوف أكثر، لكن لهذا النوع من الأدوية لا.
2: طب هذا النوع ما في إشاعات تسمعينها عنها مثلا من خلال المرضى؟

0: لهذا النوع لا،
1: كإشاعات
0: ما في.
1: طيب قبل ما نروح فاصل، وش النصيحة الأهم للمريض قبل أن يبدأ باستخدام هذه الأدوية دكتورة؟
0: أنا أقول قبل ما نبدأ هذه الأدوية مهم أنه تراجع طبيبك و يعني تشاوره من ناحية استخدامها، وطبعا أن تكون هناك متابعة. ودائما أقول للمستمعين المصابي السكر خاصة أنه التطورات الطبية ولله الحمد أعطتنا خيارات علاجية ممتازة كثيرة، لكن دائما يبقى الأساس في الوقاية، التغذية الصحية، النشاط البدني، الالتزام بالعلاج والمتابعة المنتظمة مع الطبيب.
1: جميل جدا. طيب خلينا نتوقف أيضا مع فاصل، نرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة أفهم.

0: ويكند ويكند معايا أنا هبة شعبان
1: وأنا أسامة الغريبي
0: كل جمعة وسبت عند الثامنة وحتى العاشرة مساء على جدة أف أم.
2: مع الأندية،
3: كل الأندية،
2: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
4: يا تيكي تاكا.
5: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة اف ام.
6: سوبر بيرفكتو.
7: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر يلا انطلق
8: في الزحمة.
7: سوبر سوبر سوبر نار نيرة. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
8: في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة اف ام.
9: صحة ولياقة على جدة اف ام.
1: يا أهلا فيكم مستمعينا من جديد، مكملين معكم في صحة ولياقة من جدة اف ام. ضيفتنا الدكتورة بشاير المالكي استشاري غدد صماء وسكري، وحديثنا اليوم عن أدوية السكر الجديدة وعلاقتها بحماية القلب والكلى. طبعا واتساب البرنامج لأي سؤال أو استفسار 800-244-28-28. طيب الآن بسألك دكتورة، هل ممكن هذه الأدوية أنها تقلل مستقبلا من نسب التنويم وفشل القلب وحتى الغسيل الكلوي في المستقبل؟ راح تقل هذه الحالات؟
10: نعم، في الدراسات الحديثة وعند استخدام هذه الأدوية وجدت هذه الفوائد، تقليل التنويم بالنسبة لمصابي فشل القلب وتقليل الحاجة إلى غسيل الكلى.
1: ممتاز. تكلفة هذه الأدوية تعتبر تحدي أمام انتشارها ولا هي في المتناول؟
10: للأمانة متناول، والمنظومة الصحية اللهم لك الحمد بتوفر هذه الأدوية لمصابي السكر كأساس في العلاج، مصابي السكر النوع الثاني.
1: طيب اليوم
10: هي في متناول الجميع يعني.
1: ممتاز. اليوم تشوفين انه الطب صار يتجه لعلاج الامراض قبل حدوثها؟
10: نعم، وهذا هو التطور الحديث اللي اللهم لك الحمد غير مفهوم العلاج، فاصبحت الوقايه هي الاساس لعلاج كثير من الامراض المزمنه اللي من ضمنها السكر النوع الثاني.
1: طب أنت كطبيبة في هذا المجال كيف تشوفي مستقبل علاج السكر خلال السنوات العشر القادمة؟ خلينا نقول
10: باهر جدا اللهم لك الحمد، التطورات كثيرة سواء لمصابي السكر النوع الثاني وحتى مصابي السكر النوع الأول، فإن شاء الله يعني المستقبل واعد.
1: يعني نقدر نشوف فرق بين العشر سنين اللي راحت والعشر سنين اللي القادمة؟ نشوف فرق
10: بكل
1: كبير؟
10: تأكيد إن شاء الله بحول الله، كما يعني ذكرت للمستمعين إنه هذا من نعم الله سبحانه وتعالى، إنه التطور الطبي بيعطي خيارات علاجية جدا ممتازة، لكن دائما دائما الأساس كمان ما نبغى

0: يعني نبعد عنه، اللي هي موضوع الالتزام بالعلاج، الالتزام بالتوصيات الطبية. والأساس دائما يكون يعني للسكري التغذية الصحية مهمة جدا والنشاط البدني.
1: جميل
0: لكن
1: جدا.
0: يعني اللهم لك الحمد، التطور قادم بحول الله.
1: ممتاز. طيب خلينا نذكر بس بواتساب البرنامج 800-244-28-28. في سؤال دكتورة من أبو رايد يقول: هل استخدام الجرديانس لفترة طويلة يسوي حرقان بالبول أكرمكم الله، وهل له مضار أخرى على القلب والكلى؟
0: نقدر نقول في البدايات ممكن بعض المصابين تظهر لهم الآثار الجانبية اللي ذكرناها، اللي هي الالتهابات.
1: هذا اسم دواء يعني دكتورة اللي ذكره؟
0: أيوة، اللي هو يعتبر الاسم العلمي كما ذكرته في بداية الحلقة الإمباجليفلوزن، هو من هذه مجموعة مثبطات ناقل السكر والصوديوم. نقول هذه من الآثار الجانبية، لكن للأمانة يعني بسيطة حدوثها، تظهر في البداية وليس للاستخدام الدائم. السكري بحد ذاته هو عامل، إذا ما كان متحكم فيه هو عامل لخطورة أو وجود هذه الالتهابات اللي من ضمنها أعراضها أكرمكم الله حرقان البول. لكن موضوع إنها بتسبب هي انسدادات في القلب أو مشاكل في القلب أو في الكلى، لا طبعا، هي بتحمي السكر الغير متحكم فيه، هو اللي حيضر، هو اللي حيعمل مثل هذه يعني المضاعفات.
1: طيب ممتاز. سعود يقول: صباح الخير دكتورة، أنا استخدم فورسيجا مع الجلوكوفاج، ومن بعد ما بدأت استخدمه صار عندي كثرة دخول للحمام خصوصا في الليل، هل هذا طبيعي؟ وهل يدل ان الدواء شغال او ان في عندي مشكلة بالكلى؟
0: هذا طبيعي كما ذكرت، من الاعراض الشائعة، وكما ذكر هو انه بتحدث في الليل، عشان كذا انا اقول يفضل يعني اذا كانت مثلا الجرعة مقسمة الى جرعة صباحية ومسائية، لانه اللي ذكره هو دواء، دائما اقول التشبيه 2 في 1، يعني كأنه شامبو وبلسم مع بعض. فبتكون عادة جرعته موزعة صباح ومساء. الجرعة المسائية يفضل عدم تأخيرها لقبل النوم، يعني تكون أقل شيء من 4 إلى 6 ساعات نقدر نقول، عشان ما يصير موضوع كثرة التبول خلال الليل. يعني موضوع إنها مؤشر لوجود مشكلة في الكلى، لا، وجود مشكلة في الكلى يكون قلة في البول أكرمكم الله وليس كثرته.
1: ممتاز. طيب سالم أيضا يقول: صباح الخير دكتورة بشاير، يقول أنا عندي سكر وضغط، أخذ أملودبين وجانوفيا اسم الدواء ما أدري، ويقول لما أضافوا إلي إمباجلوفزين حسيت وزني نزل شوي وضغطي تحسن، هل هذا شيء معروف طبيا؟ ما ادري اذا نطقت اسم الادويه صح يا دكتوره.
0: ايوه. الجانوفيا هذه عائله اخرى، الإمباجلوفلوزين هو اللي بنتكلم عنه اليوم. فطبعا اللي بيلاحظوا هذا، كثير من المستخدمين بيلاحظوا نزول بسيط بالوزن كما ذكرنا بسبب خساره السوائل، والتحسن النسبي بضغط الدم خاصة الرقم العلوي، أنا أقول للمراجعين لأنه هذا هو الضغط الانقباضي.
1: طيب
0: بس بشكل بسيط كما ذكرت، لكن طبعا هذا حتى لو كان شكل بسيط 3 إلى 5 درجات يفرق جدا لمصاب السكر.
1: طيب أم فيصل تقول: يا ريت تسأل الدكتور، أنا عمري 55 سنة وبعد استخدام إنفوكانا صار يجيني التهاب متكرر وحكة مزعجة، هل هذه من الأعراض المعروفة ولا هل لازم أوقف الدواء؟
0: نعم، من الأعراض المعروفة، وللأمانة يلزم أنها تراجع طبيبها. إذا كانت هذه الالتهابات متكررة يفضل مثلا أننا يعني نوقفها يعني نشوف منظور آخر من أدوية السكر الحديثة.
1: يعني هذه الحكة هذه مؤشر لغير جيد يعتبر.
0: لإيش؟
1: غير يعني جيد، غير جيد.
0: أيوة على المريض. طبعا أيوة، ممكن تكون هذه من الآثار الجانبية اللي هي الالتهابات الفطرية كما ذكرنا، فيفضل أنها تراجع طبيبها وتنظر معه أو تناقش معه طرق أخرى للعلاج. وكما ذكرت الحديثة كثيرة في علاج السكر النوع الثاني.
1: طيب أبو ركان يقول: صباح الخير، استخدم أوزمبك وفورسيجا مع بعض ونزل وزني بشكل واضح، السؤال هل نزول وزن بسبب فقدان دهون حقيقي ولا هي مجرد سوائل فقط؟
0: هذا هو اللي بنتكلم عنه، هو ذكر كلمة أو علاج الأوزمبك اللي هو السيماغلوتايد الاسم العلمي له. فنزول الوزن هنا راجع أكثر لاستخدامه للسيماغلوتايد، اللي هو الأوزمبيك المعروف عند الناس. طبعا هو بيفقد الأوزمبيك اللي هو الدهون الحشوية خاصة. أما الفورتيجول

0: شرب سوائل، لكن كمان يعني عرض نقدر نقول مركب، ممكن كمان يكون السكر إذا ما كان متحكم به بشكل ممتاز واحدة من أعراض العطش الشديد. فيعني عشان كذا الأعراض تيجي ممكن نقول مع بعض، إذا ما كان السكر متحكم فيه أو بسبب الدواء. لكن إذا هو بدأ العلاج سابقا كانت أموره ما نقدر نقول ما في هذه المشكلة، وبعد الدواء ظهرت عليه هذه الأعراض، أيوة تكون احتمال الجفاف.
1: طيب خالد يقول صباح الخير دكتورة، يقول كنت أخذ دواء اسمه دايونيل لسنوات كثيرة، والدكتور وقفه فجأة وحولني إلى فورسيجا اللي ذكرتوه. وش الفرق بين الأدوية هذه والقديم اللي كنت أستخدمه؟
0: للأمانة الاسم اللي التجاري اللي ذكره ما هو معروف عندي، لكن أتوقع هو من الأدوية القديمة اللي كانت بس تتحكم بالسكري كرقم فقط، أنه يكون الهدف هو خفض السكر. لكن الفورتيجو أو هذا الاسم التجاري له من نفس عائلة مثبطات ناقل السكر والصوديوم، لا طبعا أحدث هذه الثورة أنه إحنا بنحمي الأعضاء المهمة القلب والكلى لمصاب السكر.
1: طيب
0: فعشان كذا تم تغييره.
1: طب في سؤال من إبراهيم مهم جدا، يقول أنا عندي سكر لكن تحاليل الحمد لله مستقرة، ومع ذلك الدكتور معطاني من الأدوية الجديدة، هل لازم أناقشه فيها علشان أستخدمها لحماية القلب والكلى عندي؟
0: للأمانة يرجع لطبيبه. ممكن مثلا واحدة من التحاليل ذكرتها سابقا اللي هو زلال البول، يعني لازم ينعمل كتحليل روتيني لمصاب السكر. فمثلا يراجع أنه هل أنا عملته، هل أحتاج الدواء عشان كمان أتحكم بموضوع زلال البول. بس وكمان نسبة التراكمي، يعني هل هي من جد فعليا 7% وأقل؟ فعادة للأمانة مصابي السكر النوع الثاني يكونوا على منظمة السكر وأحد أنواع هذه الأدوية.
1: جميل. طيب هي تقول هل أدوية الأوزمبيك والمونجارو تعتبر من نفس فئة الأدوية الحديثة اللي ذكرتوها في الحلقة، ولا كل واحدة تشتغل بطريقة مختلفة؟
0: في هذه الحلقة لا، احنا بنتكلم على مثبطات ناقل السكر والصوديوم، هي أدوية حبوب وليست إبر. الأدوية الأخرى التي ذكرت أوزمبيك أو منجارو هي أدوية من عائلة أخرى، كلهم تحت مظلة الأدوية الحديثة لمصابي السكر النوع الثاني. لكن اليوم اللي ركزنا عليها كانت الأدوية مثبطات ناقل السكر والصوديوم اللي منها معروف بين الناس الإمباجليفلوزين الاسم العلمي له.
1: طيب في سؤال من مها، سؤال مهم جدا، تقول أنا الحمد لله سليمة وما في عندي أي مرض، ولكن عندي تاريخ قوي جدا للسكري والقلب في العائلة، هل ممكن أستخدم هذه الأدوية للوقاية قبل حدوث المرض ولا ما ينفع؟
0: للأمانة لا، يعني يكون هذا مبكر جدا خاصة بعمرها، تحتاج إلى مراجعات منتظمة لطبيبها بحيث أننا نشوف الفحوصات الروتينية الوقائية لها، منها التراكم السكر الصايم وغيره. طبعا كمان يعني موضوع الدهون وتحليله مهم.
1: أوكي.
0: يعني في حالتها هي بما أنه في مشاكل في القلب، فممكن هذه تحتاج وما تحتاج الأدوية. يعني إحنا ما بنعالج إنسان
1: سليم
0: أو
1: ما في شيء.
0: أيوة بالضبط، سليم جدا.
1: طيب
0: لكن يحتاج له طبعا الانتظام بما أنه في تاريخ مرضي عائلي.
1: طيب آخر سؤال من راشد يقول صباح الخير، أنا أستخدم الميتوفورمين مع غارديانس، وأحيانا إذا مرضت وصار عندي جفاف أوقف الدواء من نفسي، هل هذا التصرف صحيح؟ يقول أنه خايف من الجفاف.
0: للأمانة يعني ما أفضل إلا لو أنه عارف مثلا هو في مكان فترة الصيام، لنفترض كان صائم فترة الصيام طويلة، يعني ما عليه خلاف يوم أو يومين لتقضية هذا الصيام مثلا، لكن إنها تكون دائما كذا متشتتة إنه المراجع نفسه هو اللي يوقف أو المستخدم هو يوقف العلاج، ما أفضلها الصراحة. أفضل إنه يراجع في زيارته القادمة مع طبيبه المختص، يراجع هذا الموضوع.
1: ممتاز.
0: يعني ممكن بس شيء بسيط يحتاج له سوائل بنسبة معينة يأخذها في اليوم.
1: جميل جدا. طيب في شيء تبغى تضيفينه ونختم فيه حلقتنا دكتورة ما سألتك عنه؟
0: لا شكرا لكم، أسأل الله الجميع يعني الصحة والعافية.
1: آمين.
0: وكما ذكرت يعني أنا حابة يعني أبشر المستمعين إنه التطور الطبي هذا ملموس لنا كلنا، الكادر الطبي سواء دكاترة الغدد الصماء والسكري أو دكاترة القلب أو دكاترة الكلى. فيعني إن شاء الله بحول الله الخيارات العلاجية ممتازة. يعني أرجو بس من الجميع أنه يراجع مع طبيبه المختص الأدوية. وشكرا لكم على حسن الاستماع.

0: تسلمي. شكرا دكتورة بشائر المالك، استشاري الغدد الصماء والسكري، سعد جدا بالحديث معك ونتقيك إن شاء الله دائما على خير.
1: إن شاء الله.
0: شكرا لك. إذن وصلنا معكم مستمعينا لنهاية حلقتنا اليوم من صحة ولياقة من جدة أف أم. تقبلوا تحيات زميلتي سارة خوجة وتحياتي أنا محمد الزهراني، ألقاكم على خير، إلى اللقاء.
2: صحة ولياقة على جدة أف أم.

0: موجات يملاها الشجن للحاضر الزاهي الجميل، وحنين يرجع بالزمن للماضي والفن الأصيل. خزامة اف ام، الحان تلامس الحاضر وغاني تعيدك للماضي. اسمعوها على الدا بلس وعلى ترددات اف ام. الرياض 101.5، جدة 95.3،
1: الدمام 90.5.
0: لمحبي الطرب، الموجة خزامة.
2: تأكد من الجهة التي تتعامل معها. حملات الحج الوهمية فخ ينصبه ضعاف النفوس لجمع المال. لا تكن ضحية.

مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحاً على جدة FM.

مستمعينا الأحبة في كل مكان، يا هلا ومرحبا فيكم. صباح الخير وصباح السعادة وصباح يوم جديد وانطلاقة جديدة وأسبوع جديد كمان من برنامج صبح ومساء. نرحب فيكم مستمعينا في كل مكان، ويا هلا ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة. مستمعينا في كل مكان، أكيد في البداية هذه تحيات فريق العمل من الإعداد والتقديم، معاكم زميلي مصطفى بخش وأنا آلاء محمد، وهذه أجمل تحية من مخرجتنا سارة خوجة. وكالعادة مستمعينا تقدروا تشاركونا وتتواصلوا معنا بالاتصال على الأرقام 012-647-7154 012-649-5154، وعلى الواتساب تقدروا تشاركونا على 800-244-28-28.

0: مع الأندية،
1: كل الأندية،
0: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس 6:00 مساء على جدة FM.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
1: صبح ومساء على جدة FM.
2: ورجعنا لكم من جديد مستمعينا ومكملين المشوار في صبح ومساء، واليوم أكيد بنتكلم عن موضوع، هذا الموضوع خلينا نقول مرتبط بالتربية ومرتبط بالأفكار اللي ممكن الأهل يزرعوها في أبنائهم، وعلى أساسه ممكن تكون النتيجة خلينا نقول شخصيات مختلفة عن الشيء اللي الأهل كانوا يبغوه. لما الأب أو الأم يقولوا أنا ابني أو بنتي متربية على الغالي، أو ابني ما تعود إلا على أحسن شيء، ولا أنا ما أجيب لأولادي ولبناتي إلا أحسن شيء، ولا يعني خلينا نقول ما يروحوا إلا أحسن مدارس، ما يشتروا إلا أحسن ملابس، ما يشتروا إلا من أماكن معينة وغير كده، لا كل هذه الأمور مخدومين طول الوقت. ففكرة أنه متربي على الغالي، ولدي متربي على الغالي، بنتي متربية على الغالي، مدلعين مرفهين، حتى لو كانوا الأهل ما عندهم المقدرة، ولكن في كثير من الأسر بتعمل هذا الشيء. هل هذه الفكرة صارت أسلوب تربية ولا ضغط اجتماعي ومقارنات بين العائلات؟ اليوم حنتكلم ونتناقش في هذا الموضوع، وتقدروا تشاركونا وتكلمونا وتقولوا لنا رأيكم بالاتصال على 012-647-7154 012-647-9514، كمان على الواتساب على 800-244-28-28.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. صبح ومساء على جدة اف ام.
1: ومكملين المشوار معكم أصدقائي، أهلا وسهلا بكل اللي بسمعنا وكل اللي انضم لنا في صبح ومساء. مكملين في موضوعنا لليوم وعن عبارة متربي على الغالي. اليوم أصبح يعني أسلوب التربية أو كثير من العوائل أو جملة نسمعها بشكل كبير جدا، ابني أو بنتي متربيين على الغالي. اليوم هل هي أصبحت أسلوب تربية ولا ضغط اجتماعي ومقارنات بين العائلات؟ يعني أول كانت عبارة متربي على الغالي تنقال غالبا من باب الفخر، يعني أهل تعبوا ووفروا لعيالهم حياة مريحة، كانوا حريصين أنهم ما يحتاجوا أحد. لكن اليوم صار للمصطلح معنى ثاني، كثير من الناس صار يعني يربط هذا الموضوع بالمظاهر والمقارنات ونوعية الأشياء اللي يلبسها أو يمتلكها الطفل أو الأماكن اللي يروحها. صرنا نسمع ولدي ما يلبس إلا ماركات مثلا، بنتي متعودة على الشيء الفخم، عيالي ما يرضوا بأي شيء، كل هذه الجمل صرنا نسمعها، وكأنه قيمة التربية أحيانا بدأت ترتبط بمستوى الصرف أكثر من ارتباطها بالقيم أو الشخصية أو القدرة على التحمل وغيرها من الأشياء التربوية.
2: أكيد طبعا مستمعينا حنستقبل مشاركاتكم على 012-647-7154 و012-649-5154، كمان على الواتساب على 800-244-28-28.
1: يلا خلينا نأخذ اتصال معنا. أفراح حياك الله.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا.
3: أهلا وسهلا، كيفك أستاذ مصطفى؟
1: الحمد لله، شو أخبارك؟
3: تمام الحمد لله، كيف حالك أستاذ علاء؟
2: يا هلا ومرحبا، الحمد لله تمام، أهلا يا أفراح.
3: أهلا وسهلا، شكرا على الموضوع، الله يعطيكم العافية.
1: الله يعافيك.
3: طيب، مع الأسف هذا ضغط اجتماعي ومقارنة، مو بس حتى في العائلة، حتى مع المعارف والأصدقاء. يعني مع الأسف أنا أعرف ناس كذا زي ما تفضلتي يا أستاذ وذكرتي، متربين على الغالي، يعني رفاهية ودلع وكل حاجة، مع الأسف يعني، وما هم قادرين على هذا، ما هم قادرين إنه يجيبوا هذا الشيء وبيروحوا يتدينوا عشان يعيشوهم بالغالي وكل حياتهم غالي غالي. لما راح هذا الشيء وما عاد قدروا يسووا لهم هو الأبناء، خلاص تغيرت حياتهم، احنا ما نبقى كذا،
2: ولا حيقدروا يتحملوا أسلوب حياة ثاني،
3: ولا حيتحملوا أبدا، احنا نبغى زي ما كنا أول. طب ليه هذا كله منول؟ ليش أروح أتسلف عشان أسعدهم عشان بالغالي؟ عيشوا على قدكم.
1: يعني في ناس تشوف انه من يعني من حقوقهم يقول لك لا انا ابغى البس ابني افضل شيء، ابغى اجيب له افضل الاشياء، ومن هنا بتطلع كلمه يعني انا مربي ابني على الغالي.
3: لا معلش، مو من حقوقهم، انا اسفه على الكلمه بس مو من حقوقهم. يعني هم ربوهم على ذا الشيء، لكن هم اصلا ما هم قادرين، وعشان يسعدوهم بيروحوا يتعبوا عشان يسعدوهم بالشيء هذا، وهذا الشيء غلط. وانا ماني مع هذا الشيء. انا ترى حياتي حتى في طفولتي كانت خلاص الوالده لما تشتري لي اشياء تورينيها، خلاص حتى الملابس عجبك اخذ لك هو خلاص، ومو غالي والله سعره كويس، ولو ابغى اجيب حاجه غاليه حجيب، يعني مثلا يعني لو افترضنا عطر ما حشتري شيء غالي مره.
2: جميل، شكرا يا افراح لاتصالك ومشاركتك، يعطيك العافيه.
3: يعافيك يا رب، هلا وسهلا.
1: طيب كمان اتصال معنا باسم، حياك الله.
4: الله يحييك يا مصطفى ويحيي علاء والمخرج سارة.
1: اهلا وسهلا، حياك الله، تفضل يا باسم. قل لي رايك في موضوعنا اليوم، كلمه متربي على الغالي اليوم ما صارت اسلوب تربيه ولا ضغط اجتماعي، ومن وجهه نظرك كيف بتاثر على الابناء مستقبلا؟
4: هو شوف، اي شيء غير على قدر الامكان وكمان غير مألوف وحتى بالالفاظ، هذا تاثيره كبير على الاطفال. يعني متربي بالغالي أنا أعتبرها نعمة قدام ألفاظ أكبر بكثير تنزل الولد أكثر بكثير، يعني زي ما تقول أنت غبي وفلان ولد عمك أذكى، فهذه مصيبة. فأي حاجة غير الطبيعي لا.
5: بتشوف انك بتشوف انك تزرع انت في الولد في كلمه، يعني مثلا انت بتربع الغلب تزرع فيه او بتربط قيمته بالمال، يعني
4: بالمال وكمان بالوضع الاجتماعي. هو الحين صار وضعه يختلف، هو الحين هو ما معه، الطفل ما معه شيء، يقدر انه امه وابوه عندهم كل شيء وانا لازم يصير عنده كل شيء. ليه؟ لانه عودوه على هالشيء هذا من صغره، فخلاص. فمثلا لو تغرب ارسلي لي يا ماما، ارسلي لي يا بابا،
2: عرفت؟ لين يصير رجال كبير هو على هذا الوضع.
4: طبعا، والمصيبة الأكبر إذا كان هو ما عنده إمكانية ولا حول ولا قوة، أبوه وأمه راحوا.

0: حيتعب في حياته بشكل كبير.
1: ايوه لانه خلاص متعود انه ياخذ ويحط اللي يبغاه ويشتري اللي يبغاه بدون اي تفكير.
0: جميل.
1: فهذا التربيه تعتبر خطيره جدا تشون على الطفل.
2: جميل.
1: او مستقبلا كمان.
2: طيب جميل يا باسم، يعطيك العافيه، شكرا لمشاركتك.
1: الله يعطيك العافيه.
2: اهلا وسهلا. طيب خلينا نروح الفاصل أصدقائي، نرجع نستقبل اتصالاتكم في هذا الموضوع. هل عبارة متربي على الغالي اليوم أصبحت أسلوب تربية ولا ضغط اجتماعي ومقارنات بين العوائل؟ نستقبل اتصالاتكم على 012-647-7154 و012-649-5154.

0: مع الأندية،
1: كل الأندية،
0: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا. تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة اف ام.
2: صبح مساء على جدة اف ام.
3: ومكملين المشوار معكم أصدقاء، أهلا وسهلا بكل اللي بسمعنا وكل اللي انضم لنا. هل عبارة متربي على الغالي اليوم أصبحت أسلوب تربية ولا ضغط اجتماعي ومقارنات ما لها داعي بين العائلات؟ كثير بنسمع ابني متربي على الغالي، بنتي متربية على الغالي، ومرتبطة دائما مو في القيم والأمور هذه، لا أبدا، مرتبطة أو القصد منها مرتبط بالأمور المادية، اللبس بشكل، سفريات، أمور محددة، منزل محدد. هنا بنقول ابني متربي على الغالي، كيف بيأثر هذا الموضوع على الابن؟ وهل هذا بيسبب ضغط اجتماعي من وجهة نظرك، ولا بالعكس كل أب وأم أحرار في هذا الموضوع؟
4: أكيد. خلينا نروح لمشاركاتكم مستمعينا، ومعانا اتصال من امتنان. أهلا ومرحبا.
3: شكرا امتنان. طيب كمان اتصال من أحمد، حياك الله.
5: السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله. يرضيك كده يا أحمد؟
5: لا ما يسمح.
3: حياك
5: الله.
3: الحمد لله، ايش اخبارك؟
4: أهلا ومرحبا. الحمد لله تمام. أهلا يا أحمد، تفضل.
5: الحمد لله. والله أنا يعني عندي رأيك على المستوى الشخصي إن الوسطية في التربية بتكون هي أفضل شيء. يعني لا يبقى في إسراف ويطلع بقى إن أنا دمرت حياته بعد كده لما يكبر لا يعرف يقول ولا يعيش ولا يربي ولا يتجوز ولا أي كلام ده، ولا إن أنا بممسك فيطلع بخيل برضو هيدمر حياته وأسرته وولاده بعد كده. يعني خصوصا كان اكتر مثال في الموضوع دوت معايا كان على مستوى التعليم. كان قبل كورونا كانت الاولاد عندي في مدارس انترناشونال. لما جت كورونا حسيت ان مفيش اصلا فرق، العيال قعدت في البيت، بقيت انا ادي كورسات وانا اللي اذاكر لهم وانا وكنت بدفع فلوس كتير جدا جدا مجرد بس ان انا اقول ولادي في مدارس انترناشونال، يعني خلاص ده في مدرسه ومش عارف.
3: اوكي. يعني هذا كان الهدف، انه انت تقولي انه اولادك في انترناشونال او بعد اجتماعي اكثر من انه شيء تعليمي للاولاد.
5: انا بقى لما باجي كنت بقعد مع اصحابي انا ولادي بياخدوا الماني وبياخدوا فرنساوي وبياخدوا انجليزي، في المدرسه ما فيش مدرسه تانية هتديهم الكلام دوت. فانا كنت فاكر الاول ان الموضوع كتعليمي، وجيت ان هم لما قعدوا ما بقوش ياخدوا الحاجات دي، ومجرد ان انا بدفع ألوفات مؤلفه في الدراسه وخلاص، وهم قاعدين في البيت وبياخدوا عن بعد. طب ما عن بعد اقل التكلفه، ووديهم مراكز بدون كورسات، والتعليم الحكومي افضل مليون مره، في التزام وفي قيم وفي حاجات كويسه، ما فيهوش البهرجه وما فيهوش الاسراف الزياده، ما فيهوش الكلام ده، وياخدوا كورسات بربع الفلوس دي. انا كنت بديهم كورسات اقوى مليون مره
4: بس. هل يا أحمد يعني قدروا يتأقلموا مع التغيير الكبير ده بالنسبة لهم؟
5: ده يرجع بقى للأب والأم، هو ده بقى إن أنا بقنعه بالفكرة وأكون مساند لي، وأكون إن أنا يعني زي مثلاً ابن مثلاً عايز هاتف مثلاً ب5000 ب7000 ريال. طب انت سنك وانت شغلك وانت هتعمل بيه ايه؟ طب ما تاخد لك تليفون او تاخد لك جوال اللي هو يقضي غرض الاتصال ان احنا نطمن عليك، وتاخد عليه الحاجات الخاصه بالدروس بتاعتك وشكرا. ليه اجيب لك حاجه زي ديت اللي هي لا تطابق سنك

0: مجرد ان انت تقعد في وسط العيله او في وسط اصحابك، ده انا معايا تليفون ماركته كذا كذا كذا احدث حاجه. طب ما هو ده اسمه تظاهر. وبعد كده لما تكبر بقى وانت ما عرفتش ان انت تجيب الفلوس بتاعته هتعمل ايه؟ يجي لك عقد نفسيه ومش هتعرف ان انت تعيش حياتك ولا تسير حياتك.
1: فانا فكره ان انا ازرع في ابني هذا الشعور ان انا ابني متربي على الغالي متربي على الغالي متربي على الغالي، بزرع فيه غرور، بزرع فيه يعني قيمه للمال اكبر من حقها، بربط قيمته بالمال، اشياء كثير يعني.
0: على فكره الكلمه دي عجبتني، يعني انا اتصلت، يعني انا بيشرفني انا بكلم حضرتكم، بس الكلمه دي سبب من اسباب اللي انا خلتني اتواصل مع حضرتكم، ان انت ابنك متربى على الغالي. متربى على الغالي مش بكثره الفلوس ولا الاشباع ولا بالحرمان، متربى على الغالي على القيم والاخلاق والدين. ان انا بخلي ابني يحسن اختياره، يحسن يصرف ازاي، ده متربى على الغالي. اللي يجي هيعرف ان هو متربى على الغالي من خلال ايه؟ من خلال افعاله، من خلال وجهه نظره، من خلال صحيح. تعامله مع الناس. يعني ما يبقاش ايه يدخل في وسط الاطفال في العيله مثلا يبقى عصبي او يسب او او او او او يقول اشياء تانية. لا، هو القيم ده معناها متربى على الغالي، ان هو يفكر بعقله ده متربى على الغالي.
1: جميل يا احمد.
0: عنده حرمان، عنده اشباع، ده متربى على الغالي، مش بكثره الفلوس. والله استاذ مصطفى
1: جميل، كلامك جميل يا احمد، يعطيك العافيه.
2: شكرا شكرا يا احمد اتصالك ومشاركتك.
1: طيب معنا امتنان، حياك الله، صباح الخير امتنان. برضو امتنان، ايش مشكلتك؟ طيب معنا مشاعل، حياك الله.
2: اهلا يا مشاعل.
3: الو،
1: حياك الله.
3: صباح الفل،
2: صباح السعاده والسرور. يا اهلا ومرحبا يا مشاعل.
3: الله يحييك استاذ علاء. صباح الفل استاذ علاء، استاذ مصطفى، زميله اللي منور الدنيا استاذ ساره، ومستمعين صبح ومشجعين، يعطيكم العافيه.
2: الله يعافيك يا رب.
3: والله موضوع جميل، حبيت وحبيت اني اشارك فيه، وان شاء الله اكون اضافه جيده فيه.
1: تفضلي مشاعر.
3: تفضل. الله يسعدك، يزيد فضلكم. طيب انتوا تسالوا اللي متربي على الغالي، او اللي دائما يردد الجمله هذه، ابنائي متربين على الغالي، هل هو
1: هو شيء صح اصلا، ولا صار ضغط اجتماعي على الناس، يعني كل واحد يبغى يسوي نفس الشيء؟
3: انا لفتني جدا موضوع ضغط اجتماعي. اول شيء على حسب الجملة، يعني أنت كيف تفهمها. أنا أشوف أنه من يعني أبسط حقوق أي أب وأم، أي أب وأم في الدنيا، أنه يربي ابنه على الغالي. الغالي بس المهم أنك ما تربط الغالي بالمادة.
1: لا استني يا مشاعل، كل أحد بيردد هذه الكلمة قصده على المال في الأغلب يعني.
3: طيب لحظة، قصده على المال أنت كشخص بالغ، أنت كأب وأم، بس لا تربط هذا الشيء للطفل من هو صغير. تنشئة الطفل مختلفة تماماً عن معتقداتك وتوجهك أنت كأب وأم. بس في ناس يصيرون مع بعض في نفس الخط، وهذا الشيء السليم. متربي على الغالي، أنا كأب وكأم من أبسط حقوقي ومن واجبه، يعني من واجب تجاه أبنائي أني أنا أربيهم على الغالي اللي أنا أقدر عليه، اللي متيسر. الناس مستويات، في مستوى بالمعقول، ناس طبيعيين العاديين، في مستوى متوسط، في ناس ما شاء الله الله من عملهم. أنت في أي مستوى أنت بالنسبة لك هذا هو الغالي. أنا أربيهم، أنا كشخص يعني كأب وأم مفترض أن يكون واعي، أنا أربيهم للأفضل، أنا بجيب لهم الأفضل من كل شيء، أفضل تعليم، أوفر لهم أفضل تعليم، أفضل لبس، أفضل أكل، أفضل شرب، الأفضل من كل شيء. ما بقول الغالي عشان لا أربطه بموضوع مادي.
2: طيب يعني هنا المفترض أنه بالنسبة لهم هذا العادي، يعني هذه الأسرة اللي ما شاء الله مقتدرة بهذه الطريقة وبتقدر أنها تعمل كل هذه الأشياء، المفترض بالنسبة لهم هذا العادي. لكن لما يجوا يقولوا إحنا مربين أولادنا على الغالي، هنا بيبينوا أنه في فرق، في نظام معين بيفرق بينهم وبين الآخرين.
3: لما تجين تربين طفل تنشئينه من مراحل مبكرة، أنك تجيبين له الأشياء الغالية اللي هي اللي أنت تقدرين عليها حسب إمكانياتك، لا تربطين له هذا الشيء بأنه أنا أقدر ولا ما أقدر، أنا عندي وأنا ما عندي. الطفل في مرحلة مبكرة ترى ما يعرف، هو تجي كل الأشياء هذه إذا جت كل احتياجاته وكل طلباته من الغالي ومن الأشياء ما هو ما يفهم، هو في مرحلة ما يفهم فيها شيء. بس لما تربطين له الغالي بأنه أنت إنسان كرامتك غالية، أربيك على المبدأ، على الخلق، أنه أنت تعرف مثلا كيف تعليمه، كيف يكون تعليمه، كيف أوصل له الأشياء اللي أبغى أشوفها فيه لما يكبر، كيف أزرع فيه الأشياء اللي نحب أشوفها فيه. الطفل لما تزرعين فيه هذه الأشياء من الصغر، أنه كرامتك هي

0: يناسب أسر، يعني حتى الطفل المفروض أنك تشركينه أنه إحنا أسرة في مرحلة معينة طبعاً، مش أنه الأطفال الصغار، أنه إحنا أسرة مثلاً هذه إمكانياتنا، هذا الموجود عندنا. يعني ما هو تفاجئينه تفجعينه فجأة، يعني تكونين من الصغر مربيته مثلاً أو معودينه مثلاً على شغلة معينة أو على مستوى معين، وأنا أجيب له كل طلباته، بعدين فجأة كذا أفاجئه أقول له لا إحنا ترى عائلة متوسطة، إحنا عائلة ما عندنا، إحنا لا تشوف جيرانه ولا تشوف أصحابك وما أقدر أجيبك، لا إنك تفاجئه بهذه الطريقة هذا بيكون صعب عليه وصعب حتى على الأم. لما يكون تنشئ من البداية أنه أنت كرام، أنت إنسان كرامتك هي الغالية، أنت إنسان غني بدينك أول شيء.
1: طيب مشاعر أغلب الأشخاص اللي أكيد كلامك صحيح، بس أغلب الأشخاص اللي بيرددوا هذه الكلمة أو اللي بيزرع في أبنائهم هذا الشيء يعني بيكون قصدهم مادي بحت. كيف تشوفي أثره مستقبلا على الولد؟
0: انه ايش ما فهمت، انه يعني مثلا
1: يعني فكره ان انا اربي ابني انه دائما انت متربي على الغالي، دائما انت مميز عن الناس اللي حولك، ايش ممكن تزرع فيه صفات مستقبلا؟
0: والله حيكون يعني نرجسي، حيكون يعني ما حيشوف احد، حتعطيه يعني حتحطه في مكان مو مكانه، انت قاعد تزرع فيه انه انت شخص شوف ما
2: في يعني في ناس مشاعل، يعني حتى الاشخاص اللي الاصدقاء اللي بيتعرفوا عليهم ابنائهم لازم يكونوا من عوائل معينه ومن طبقه معينه ولازم يكونوا زينا وما يكونوا مختلفين عننا، في ناس يعني بيوصلوا للمرحله هذه.
0: موجودين ما اقول لك، هو الأساس المشكلة وحلها في يد الأب والأم، في يد كل أب وكل أم. أنت لما تكون إنسان واعي للشيء اللي أنت قاعد تسوي، أنا أشوف، أنا ما أدري يمكن أنا متفائلة بزيادة، أنا أشوف أنه الشيء هذا تلاشى بصراحة، يعني اليوم أنا شايف أنه الشيء هذا يعني تدريجيا قاعد يتلاشى
2: للأسف. أنا شايف عكسك بصراحة، شايف قاعد يزيد.
0: من أقول لك ليش أقول أنه تلاشى؟ لأنه صار فيه ثقافة أنه إحنا فعلا يعني الدنيا هذه دوارة، أنت حتى لو عندك اليوم كأب وأم، إحنا يمكن ندخل في الموضوع الجميل فيه إنه مرة متشعب، إحنا اليوم حتى لو كنا عائلة مثلاً الله معطينا وغنية وعندنا ونقدر نجيب لأبنائنا وكذا، أنت هذا شيء مو مضمون بعد سنتين بعد ثلاث ما تعرف شو يصير في الحياة. ممكن تكون أسرة بسيطة وعلى قدك وكذا، بعد كذا الله يكرمك وكذا، فهذه التحولات برضو تفرق في الموضوع. إنه أنا لما أجي أقول الجملة إنه أنت متربي على الغالي، أنا أرجع أقول أساس الموضوع بالنسبة لي، وهذا رأيي أساس الموضوع أو المحور الموضوع، أنه أنت لما تنشئ ابنك أنه أنت غني وغالي بكرامتك، أنت غني بأسرتك، أنت غني بأخلاقك بدينك بتربيتك، الطفل والابن حينشأ على هذا الشيء ما حيفرق معاه. أنت جبت لي براند، أنت وديتني مدرسة عادية، أنت وديتني مدرسة خاصة، أنت قلت لي الشيء حتى لو صار في تحولات في حياته حيكون متأقلم مع هالشيء وماشي عليه، بس لما تجي تفاجئه يكون في مكان معين بشكل معين تعامله وبعدين تفاجئه بشيء ثاني، لا هذه هنا في مشكلة. فالأساس هم الأب والأم دائما، هم أساس كل شيء.
2: كلامك جميل مشاعر، نحن طبعا نشكر مشاركتك معانا، يعطيك العافية. شكرا
0: وأنا
2: أشكركم
0: على الموضوع، شكرا
2: لتصالح.
1: أهلا وسهلا. طيب أصدقائي اللي حاب يشاركنا على 012-647-7154 و 012-649-5154، وعلى الواتساب رح أقرأ كل الرسائل على الرقم 800-244-28-28.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
2: صبح مساء على جدة FM.
3: ومكملين المشوار معكم أصدقائي، أهلا وسهلا بكل اللي بيسمعنا وكل اللي انضم لنا. خلينا نروح لواحد من مواضيعنا اليوم، كيف نبني طفل واثق من نفسه أمام الناس من غير ما نحوله إلى طفل متوتر أو ممثل صغير. في كثير من البيوت في مشهد بيتكرر باستمرار، يعني أم مثلا تدخل مع طفلها في مناسبة عائلية فتلاقيه جالس جنبها طول الوقت، بيرفض السلام أو يهرب لما يكون في محاولة للحديث معه. في المقابل في طفل ثاني بيدخل المكان بثقة، بيسلم، بيبتسم، بيتفاعل بسهولة وكأنه يعرف الجميع من سنوات.
4: هنا طبعا بتبدأ يعني في مقارنات في الموضوع هذا، ليش ولدي مثلا خجول، هل هو ضعيف الشخصية، هل في خطأ في تربيته، هل مثلا لأنه هو خلينا نقول ما كان مثلا في حضانات أو اختلط بأطفال صغار في وقت مبكر، أو هو أضعف اجتماعيا أو أقوى اجتماعيا، كل هذه الأمور بتجي في بال الأهل
3: أكيد. لكن الحقيقة أن التربوية الأهم أنه الثقة بالنفس عند الأطفال ما هي صفة بتولد بها بشكل كامل أو بيولد جاهز بهذه الصفة، لكن أيضا ولا هي مجرد جرأة في الكلام أو قدرة على السلام أمام الناس. الثقة الحقيقية أعمق بكثير، هي شعور داخلي بالأمان بأن الطفل مقبول كما هو وأنه قادر على التعامل مع العالم من غير خوف مفرط أو شعور دائم بالتهديد. وهنا تقع كثير من الأسر في خطأ كبير، بعضهم بيظن أنه الطفل الهادئ مشكلة، لكن الحقيقة أنه في فرق كبير بين الطفل الهادئ بطبيعته والطفل الخائف من الناس.
4: أكيد. أول شيء خلينا نقول إنه الخجل الطبيعي ما هو مرض. بعض الأطفال بيولدوا بشخصيات أكثر تحفظاً وحساسية، وهذا الشيء ما بيعني ضعف ولا خلل. في أطفال بيحتاج وقت أطول للتأقلم، بيراقبوا قبل ما يشاركوا، بيشعروا بالتوتر من البيئات الجديدة، ما يحبوا لفت الانتباه، وهذا شيء طبيعي جداً في علم النفس التربوي. المشكلة بتبدأ لما بتحول الخجل إلى خوف شديد أو انسحاب دائم أو بكاء متكرر أو تجنب للكلام أو تعلق مرضي بالأم أو خوف من النقد أو الخطأ، وهذا ما بيكون هنا موضوع طبع شخصي، ولكن ممكن يكون مؤشر على نقص في الشعور بالأمان أو الثقة.
3: طيب خلينا نعرف كيف تبنى الثقة أصلا من داخل الطفل. الناس تتخيل أنه الثقة تبنى لما نقول للطفل أنت شاطر، أنت جميل، أنت قوي، لكن الدراسات النفسية الحديثة تشوف أنه الثقة الحقيقية تبنى من التجارب مو من الكلمات فقط. الطفل يكتسب الثقة لما ينجح بشيء في نفسه، لما يشعر أنه رأيه مسموع، لما يخطئ من غير إذلال، لما يسمح له بالمحاولة، لما يعامل باحترام، لما يشعر أنه حب أهله حب غير مشروط. أما الطفل اللي بيعيش دائما تحت النقد والمقارنات والتخويف والسخرية والحماية الزائدة والسيطرة المفرطة غالبا يكبر وهو بيشك في نفسه حتى لو كان مؤدب أو هادي من الخارج.
4: كمان خلينا نقول إنه الحماية الزائدة أحد أكبر أسباب ضعف الثقة.

0: الأمهات والأباء بدافع الحب يفعلوا كل شيء عن الطفل، يتكلموا بداله، يختاروا عنه، يمنعوا من تجربة أي شيء جديد، بيتدخلوا عند أي مشكلة، بيخافوا عليه من الفشل أو الإحراج. وبيكبر هنا الطفل وهو بيشعر داخليا برسالة خطيرة جدا إنه هو غير قادر على هذه الأشياء، وهذا من أكثر الأشياء اللي بتهز الثقة بالنفس. الطفل يحتاج إنه هو يجرب ويخطئ ويتلعثم، يتعامل مع المواقف الاجتماعية، وهذا الشيء حيكون بشكل تدريجي، لأنه الثقة ما تأتي من الحماية الكاملة ولكن من خوض التجارب والنجاة منها.
1: من الأشياء كمان الخطيرة والمؤثرة بشكل كبير التوبيخ أمام الناس، يعني بيهدم الطفل بصمت. بعض الأسر ما بتنتبه أنه أكثر لحظات الإحراج رسوخا في ذاكرة الطفل اللي بتكون أمام الغرباء، لما تقول قدام الناس هو دائما خواف، ما يعرف يتكلم، شخصيته ضعيفة، أخوه أشطر منه، إحنا تعبنا معاه. الطفل ما بيسمع مجرد كلمات عابرة، لكن بيبني صورته أو صورة لنفسه أمام الناس من خلال هذه العبارات، ومع الوقت بيتحول الوصف إلى هوية داخلية. أنا فعلا ضعيف، أنا غريب، أنا أقل من غيري. الطفل ما يحتاج يعني أهل كاملين، لكن يحتاج أهل ما يكسروا أمام الناس ويربوه بشكل صحيح.
0: كمان خلينا نقول إنه المقارنات الاجتماعية بتخلق طفل مرتبك. من أكثر الأخطاء شيوعا، شوف مثلا ولد خالتك كيف، شوفي بنت عمتك كيف، أو خالتك أو أيا كان. المقارنة ممكن تعطي نتيجة مؤقتة، لكن على المدى الطويل بتخلق غيرة وشعور بالنقص وخوف من الفشل واحتقار للذات. والأخطر إنه الطفل بيبدأ في التصرف فقط من أجل القبول وليس من أجل النمو الحقيقي.
1: طيب، هل الحضانات فعلا بتقوي شخصية الطفل؟ أكيد مو دائما. الحضانة ممكن تساعد الطفل في التفاعل الاجتماعي، في الاستقلالية، في التواصل، في تنظيم المشاعر، لكن أكيد هذا بيعتمد على جودة البيئة وطريقة التعامل وشخصية الطفل وعمره كمان وشعوره بالأمان. يعني في أطفال ازدهروا اجتماعيا بعد الحضانة، وفي أطفال زادت حساسيتهم بسبب بيئات قاسية أو غير مناسبة. عشان كده الفكرة مو في حضانة أو لا، الفكرة في البيئة اللي يدخلها الطفل، إنه تشعره بالأمان ولا بالتهديد.
0: كمان الطفل الواثق مو بالضرورة هو الطفل اللي صوته أعلى، وهذه نقطة مرة مهمة. بعض الناس بيربطوا الثقة بالصوت العالي والجرأة الزايدة وكثرة الكلام، ولكن في أطفال هادئين جدا وواثقين من أنفسهم بشكل كبير. الطفل الواثق ما ينهار بسهولة، ما يستطيع أو يستطيع التعبير عن احتياجه، ما يخاف من الخطأ بشكل مرضي، يعرف إنه قيمته ما هي مرتبطة برأي الناس، بيشارك لما يشعر بالراحة وينسحب من دون خوف لما ما يبغى يسوي شيء. الطفل اللي يبدو إن هو جريء دائما ممكن يكون يبحث عن الانتباه أو خائف من الرفض أو يحاول إثبات نفسه باستمرار، وهذا الشيء يعني خلينا نقول ما نحكم على الثقة من الشكل الخارجي فقط.
1: أكيد. طيب، كيف نعزز الثقة بطريقة صحيحة؟ أسمح للطفل إنه يتكلم عن نفسه، لا تتكلم بداله دائما، يعني خليه يطلب لما تكون في مطعم مثلا أو شيء، خليه هو يختار الشيء بنفسه، خليه يرد السلام، خليه يشرح، خليه يختار مثلا في ملابسه حتى لو أخطأ، لكن خليه يختار، خليه يتكلم، خليه يقول رأيه. هنا هذه الأشياء بتفرق بشكل كبير عند الطفل.
0: أكيد. كمان نمدح الجهد اللي هو بيسويه مو الشخصية فقط، ما نقول له أنت عبقري، نقول له حلو أنك حاولت، أنت اجتهدت، تحسنت بشكل كبير عن المرة اللي فاتت. هنا الطفل بيربط تقديره بالنتائج فقط، أو الطفل خلينا نقول اللي بيربط تقديره بالنتائج فقط ممكن ينهار عند أول فشل، لكن لما نمدح الجهد هذا بيكون فرق كبير جدا.
1: كمان لا تجبروا على التفاعل بعنف، يعني بعض الأطفال بيحتاجوا وقت. إجبار الطفل إنه السلام بالقوة، الكلام بالقوة، المشاركة بالقوة، ممكن يزيد هذا الخوف بدل ما يعالجه.
0: أكيد. كمان ما نسخر من مشاعره. إذا كان الطفل مثلا يتوتر أو يخاف، ما نقول له يا جبان وعيب وكبرت ولسه كده، يعني هذه المشاعر ما حتتربى بالإهانة. لازم طبعا نبعد بشكل كبير عن موضوع هذه السخرية.
1: كمان تقدر تعطيه مسؤوليات صغيرة، يعني الطفل بيشعر بالقيمة لما يكون ليه دور، بيرتب أغراضه، بيساعد، بيختار. الاعتماد على النفس بيبني الثقة أكثر من آلاف الكلمات في التشجيع.
0: كمان خلينا نقول واحدة من أكبر المشكلات الحديثة إنه بعض الأطفال بيعيشوا تحت مراقبة مستمرة، وهذه مشكلة هذا الجيل. خلينا نقول أهلهم بيصوروهم بشكل دائم، بيقيموهم بشكل دائم، في مقارنات مستمرة وتوقعات عالية جدا. فصار هذا الجيل أو كثير من الأطفال في هذا الجيل بيخافوا من الإحراج، من الخطأ، من نظرة الناس، من عدم الكمال، عشان كده نشوف مثلا طفل متفوق في الدراسة لكنه بينهار اجتماعيا من موقف بسيط.
1: أكيد. وتشير أبحاث في علم النفس التنموي أنه الأطفال اللي ينشأوا في بيئات دائمة عاطفيا منخفضة النقد تسمح بالاستقلال التدريجي، بتعطي الطفل مساحة للتجربة، بيميلوا إلى امتلاك كفاءة اجتماعية أعلى وثقة أفضل بالنفس على المدى الطويل. لكن البيئات شديدة السيطرة أو شديدة الحماية ممكن تنتج أطفال مترددين، قلقين اجتماعيا، معتمدين على الآخرين بشكل مفرط. ومن هنا نفهم أنه بناء الشخصية ما بيعتمد على دورات تطوير أطفال بقدر ما يعتمد على الجو النفسي اليومي داخل البيت.
0: وخلينا نقول في النهاية أن الثقة بالنفس لا تزرع في الطفل في يوم واحد، ولا تشترى من مدرسة ولا حضانة ولا نشاط صيفي، هي تبنى بالصمت في كل يوم، في طريقة الحديث معاه، في احترام مشاعره، في السماح له بالمحاولة، في احتوائه عند الخطأ، وفي شعوره أنه محبوب حتى عندما يخطئ. أحيانا خلينا نقول أكثر الأطفال اللي بيكون عليهم أو يبدو عليهم الخجل بيصبحوا أكثر الناس اتزانا وعمقا لما يكبروا، لأنهم ما تعلموا الاستعراض ولكن اتعلموا يفهموا أنفسهم بهدوء. المهم إن احنا ما نحول خوف الطفل المؤقت إلى هوية دائمة يصدقها عن نفسه.

0: سوبر بيرفكتو.
1: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحياة. يلا انطلق
2: في الزحمة.
1: سوبر سوبر سوبر نار نيرا. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
2: في الزحمة معايا انا امينة العبدالله من الاحد الى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.

0: في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سوالفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة. الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى. مساكم أحلى معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله، من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة FM.
1: مع الأندية،
2: كل الأندية،
1: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
2: يا تيكي تاكا،
0: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي، من الأحد إلى الخميس 6 مساء على جدة FM.
3: صبح ومساء على جدة FM.
4: ومكملين المشوار معكم أصدقائي، أهلا وسهلا بكل اللي بيسمعنا وكل اللي انضم لنا في ساعتنا الثانية من صبح ومساء. نحييكم من جديد فريق العمل، من الإعداد والتقديم زميلتي آلاء محمد، وأنا أخوكم مصطفى بخش، ومن الإخراج وسام بحر.
5: موضوعنا اليوم مستمعينا بنتكلم فيه عن عبارة متربي على الغالي، لما تنقال على الأبناء وعلى البنات اليوم، هل تشوف أنه هذه أصبحت أسلوب تربية، أو أصبح عند كثير من الأسر أسلوب تربية، ولا ضغط اجتماعي ومقارنات بين العائلات؟
4: لما نقول ولدي أو بنتي متربيين على الغالي، هل هذا بيدل على حب وحرص، ولا ممكن يخلق شخصية صعب تتأقلم مع الواقع لاحقا بشكل كبير؟ كثير من الناس يعني أو من المراهقين بيطلع هو بينصدم من الواقع بعدين. ليش؟ لأنه هو عايش في حياة معينة، بيسمع هذه الكلمات بشكل كثير، يزرع فيه إنه هو بيمتلك كل شيء فما يحتاج يتعب، فبالتالي بينصدم في الواقع لما يتزوج، لما يبدأ يشتغل. لما
5: تعرف في يعني في مقولة يعني تنسب للصحابي عمر بن الخطاب، يقول اخشوشنوا فإن النعم لا تدوم. يعني خلي عيالكم كده يتعلموا على الأشياء الصعبة شوية، يعني مو كله نعم ومو كله دلع ومو كله على الغالي، لأنه ممكن فعلا النعم ما تدوم، وهذا الشخص في يوم من الأيام ممكن يواجه مواقف في حياته ما هم يعني مستعد لها.
4: ومو معنى كذا الحرمان، لا أكيد لا، يعني ما في أب ولا أم يبغى يحرم أولاده من شيء، كل شخص يبغى يجيب أفضل حاجة لعياله،
5: بس كده وكده يعني لازم يعرف كده وكده،
4: حتى في الأشياء البسيطة. يعني مثلا لما أجي أوافقه على كل شيء بيقول، حتى لو كان شيء بسيط، يبغى كل شوية يروح البقالة فأنا بوافقه، فهو بيتعود على شيء معين إن هو طلباته مجابة طول الوقت. إذا أنا عملت حدود في أشياء زي كده وعرفته هنا ليش لا، أنت رحت أمس فاليوم لازم نوفر كده، أنت أكلت حلويات أمس اليوم ما ينفع تأكل نفس الحلويات، فبالتالي بتزرع عنده مسؤولية إنه مو كل شيء متاح في أي وقت. يعني
5: تعرف في ناس يعني مروا علي في الحياة كده، كانوا متعودين على إنهم يسافروا على الدرجة الأولى دائما، كان يعني ظروفهم تسمح، بعدين تغيرت الظروف وتغيرت الحياة وصار ما عندهم إمكانية غير يسافروا على السياحي.
4: يعني الفكرة إنه هو مسافر، يعني هو ركز في الدرجة ما ركز إنه هو مسافر. يعني
5: كان بالنسبة لهم حاجة مرة صعبة، وحتى يخجلوا يقولوا إنه أو أحد يشوفهم مسافرين أو يصادفوا أحد إنهم هم في الدرجة السياحية وما هم في الدرجة الأولى. فقد إيش في ناس بتشعر بالفروقات هذه،
4: عدم ثقة بالنفس بشكل كبير. هذا اللي
5: في ناس كانوا مثلا ساكنين في فيلا بعدين راحوا نقلوا سكنوا في شقة، مرة مستصيبين في عمرهم، ويقول لك مع انه مره كويسه يقول لك هذا داون جريد او نزلنا درجه.
4: هذه الحياه، انت مو طول الوقت هذا انت قاعد في رفاهيه، مو طول الوقت انت الشيء اللي متعود عليه راح يبقى، لا هتصير مراحل في حياتك، هتصير في اشياء ممكن تتغير عليك، تفقد احد من اهلك، ممكن تفقد ما فلوسك، ممكن هل انت جاهز نفسيا لهذا الشيء؟ هل انت هتعرف تتعامل في المواقف هذه الصعبه ولا لا؟
5: غالبا حتحس هذول اللي بيتعاملوا بتربوا بهذه الطريقه تلاقيهم هشين، يعني من جوا ما يقدروا يتحملوا، ترى ينكسروا كده بسهوله، تحس انه ما في صلابه

الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهراً على جدة FM.

يا رب سبحانه ولك الحمد لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن اللهم إنا نسألك

0: بأن لك الملك، أنت الله المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. اللهم اجعلنا من أحسن من توجه إليه، ومن أخلص من قام إليه، ومن أتقى من نصب جسده لك، ومن أقرب من تقرب إليك. اللهم إليك الرغباء والعمل، وعسى أن يكون عند ربنا عملا خالصا متقبلا مأجورا. وسبحان ربي المحمود بأطيب الكلمات، الموصوف بأحسن الصفات، المنزه عن كل الكائنات.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
3: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهرا على جدة اف ام.
4: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
3: استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة اف ام.

0: جدة اف ام على هواك.
1: صبح ومساء على جدة اف ام.

0: ومكملين المشوار معكم أصدقائي. أهلا وسهلا بكل اللي بسمعنا وكل اللي انضم لنا. مكملين في موضوعنا اليوم عن عبارة ابني متربي على الغالي. اليوم هل هذه العبارة أصبحت أسلوب تربية ولا ضغط اجتماعي ومقارنات بين العائلات؟ نستقبل اتصالاتكم على 012-647-7154 و012-649-5154 وعلى الواتساب على الرقم 800-244-28-28. طيب معنا اتصال. ألو مرحبا. مساء الخير.
1: أي مساء النور. مرحبا.
0: أهلا وسهلا يا فالح. مرحبا.
1: الله يحييكم ويعافيكم.
2: يا هلا مرحبا فيك فالح. تفضل قل لنا رأيك.
1: الله يعطيكم العافية جميعا على البرنامج وتحية لكم للمستمعين.
0: الله يعافيك.
1: أي طبعا بالتأكيد أنه الكلام له تأثير على النشأ والشبابنا وبناتنا ما شاء الله فيهم الخير البركة. فقط يحتاجون تحمل مسؤولية والتشجيع, ويعني أحيانا ثقة زائدة لها نتاج عكسي. يعني الثقة تبنى بناء على الانتاجية أو الإنجازات.
0: يعني كيف تشوف ربط قيمة هذا الابن أو الابنة بالمال؟ لما نقول ابني متربي على الغالي يعني بيلبس أفضل شيء, يعني ساكن في أفضل مكان, يعني بيسافر, يعني هل هذا تحسه شيء إيجابي للطفل ولا إيش السلبيات اللي ممكن تأثر عليه فيه؟
1: والله فعلا أحيانا إذا اعتاد الإنسان أو الشاب على ستايل معين وفجأة أنه فقد المميزات, ممكن لها تأثير. بالرغم من الإنسان لابد يكون يعني متوقع يعني تقلبات الحياة وكذا, يعني مو دائم رفاهية
2: أكيد.
1: فلابد يكون أنه يعني على قولهم عندكم في

0: جده ادي لك شيء ابغى انتاجيه ايش انجزت يعني. في النهايه يعني احيانا ممكن من غلا الابن والبنت ممكن يفضل على اقرانه هو ما قدم شيء يعني.
1: صحيح صحيح.
0: فلا بد انه يكون انسان يعني واقعي ويوزن الامور ويحطهم تحت التجربه يعني التشجيع والمتابعه والعاطفه. احيانا العاطفه احنا كاباء ترى عاطفيين جدا.
1: صحيح صحيح.
0: في النهايه يعني ايش النتاج يعني.
1: جميل.
0: عجبني واحد مثقف يعني يقول انا كل جمعه اجتمع في ابنائي واقول لهم يلا كل واحد يسجل لي الابناء والبنات ايش انجزت خلال هذا الاسبوع.
1: حلو.
0: طيب ايش عندكم من خطط مستقبليه الاسبوع الجاي؟ فهنا يبين على قولهم لا تمدح العود لين تحطه على الجمر.
1: صحيح كلام جميل.
0: الله يعطيكم العافيه برامجكم شيقه. حبيت والله اني اشارككم.
1: شكرا شكرا.
0: ونستفيد منكم وليترال يعني يستفيد المجتمع والله يقويكم ويعافيكم.
1: يعطيك العافيه. شكرا لمشاركتك معنا فالح. شكرا جزيلا.
0: الله يحفظكم. تحياتي لكم وللجميع. شكرا لكم.
2: يا اهلا وسهلا. كمان اتصال معنا ورد. حياك الله.
3: هلا مصطفى اخباركم؟
2: الحمد لله. يا اهلا وسهلا.
3: معليش مصطفى عيد السؤال الموضوع معليش.
2: طيب ورد احنا ذكرنا الموضوع لكن راح اعيد لك اياه مره ثانيه ورجع نسمع الموضوع يعني قبل ما
3: لا انا عشان اضيع الهواء.
2: انت تضيع. طيب بنتكلم على كلمه ابني متربي على الغالي. كيف تشوفيها؟ كيف تاثيرها على الابناء؟
3: صراحه احس انها ما مش حلوه انك تقول حاجه زي كذا يعني. احس انها مره قويه صراحه انه ابني متربي على الغالي و لا احس مش حلوه صراحه. احس ان الابناء يشوفون نفسهم بزياده بالذات البنات يشوفون نفسهم بزياده على صحباتهم على جيران حاجه زي كذا. فيعني قلل من الكلام اللي زي ذا قلل شويه.
1: حلو.
2: شكرا يا وسام. شكرا لك.
3: تحياتي لوسام. يا هلا
2: يا هلا وسهلا.
1: مع السلامه.
2: طيب كمان اتصال معانا. طيب وسام يقول الفاصل. خلينا نروح الفاصل أصدقائي ونرجع نتكلم بشكل علمي أكثر في هذا الموضوع ونشوف الدراسات إيش قالت في هذا الجانب. نستقبل اتصالاتكم كمان على 012-64-77-154 و012-649-5154 وكمان راح أقرأ كل الرسائل على الواتساب على الرقم 800-244-28-28.

0: ويكند.
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي،
1: كل جمعة وسبت عند 8 وحتى 10 مساء على جدة FM.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام على هواك.
1: صبح ومساء على جدة اف ام.
2: ومكملين المشوار معكم مستمعينا، واليوم بنتكلم عن موضوع وعبارة ابني متربي على الغالي أو بنتي متربية على الغالي، وكيف ممكن تأثر هذه الكلمة على تربية الأبناء وعلى تعاملهم مع المحيطين فيهم وأيضا تعاملهم مع المجتمع، وقد إيش هذه الأمور ممكن يكون لها تأثير كبير. يعني عبارة متربي على الغالي يمكن صرنا كثير نسمعها في السنوات الأخيرة، لكن علم النفس والاجتماع بيشوفوا أن الموضوع أعمق من مجرد رفاهية أو دلع، لأن طريقة تعويد الأبناء على مستوى معيشي معين ممكن تبني الثقة والاستقرار، وممكن في نفس الوقت تخلق ضغط نفسي وتوقعات غير واقعية إذا فقدت التوازن.
3: طيب كمان التعود المعيشي، الإنسان بطبيعته بيتأقلم بسرعة مع أي مستوى من الراحة. يعني الطفل إذا تعود

0: المقارنات الاجتماعية كمان. اليوم الطفل ما عاد يقارن نفسه بأهل حارته فقط أو مدرسته فقط، صار يقارن نفسه بآلاف الناس يوميا عبر السوشيال ميديا، وهذا بيخلق شعور دائم أنه اللي عندي أقل أو اللي لازم أعيش بنفس هذا المستوى حتى لو كان فوق قدرة الأسرة الحقيقية.
1: كمان الضغط على الوالدين، لأنه كثير من الأباء والأمهات صاروا بيشعروا إنهم لازم يوفروا مستوى معيشي مرتفع باستمرار، مو خوف على الأبناء فقط ولكن خوف من نظرة المجتمع أو المقارنة مع الأقارب والعائلات الأخرى، وأحيانا بتحول الموضوع إلى التزامات مالية فوق الطاقة، يكون في ديون، ضغط نفسي أو شعور بالتقصير إذا ما قدروا يواكبوا غيرهم.
0: طيب عشان نكون محايدين أكثر كمان، يعني هل اللي يقول أنا ابني متربي على الغالي أو ابنتي متربية على الغالي دائما هذا شيء مضر؟ أكيد لا، مو دائما. بعض الدراسات تؤكد أنه توفير بيئة مريحة وآمنة للطفل بيعزز ثقته بنفسه وبيشعره بالاستقرار ويقلل شعور الحرمان، لكن المشكلة تبدأ لما يصير قيمة الإنسان مرتبطة بالسعر مو بالقيم والشخصية أو الجهد.
1: كمان أثر التربية المترفع له أثر كبير على تحمل المسؤولية. في علم النفس التربوي في نقطة مهمة، إذا الطفل حصل على كل شيء بسهولة دائما ممكن تقل عنده مهارة الصبر وتحمل الإحباط وتقدير الأشياء أو القدرة على الانتظار والسعي، بينما التوازن بين الراحة وتحمل المسؤولية بيساعد على بناء شخصية أكثر نضجا.
0: وفي شيء جدا مهم، يعني العلاقة بين الحب والماديات. بعض الأسر بدون قصد بتربط الحب بالعطاء المادي، يعني إذا أنا أحب ابني أكثر أجيب له الأغلى، ومع الوقت الطفل ممكن يفهم أنه الاهتمام يقاس بالسعر مو بالوقت أو الاحتواء أو العلاقة نفسها بين الابن والأب والأم.
1: كمان في مفهوم مهم اللي هو الهوية الاستهلاكية، مفهوم الهوية الاستهلاكية. علم الاجتماع اليوم بيتكلم عن فكرة انه بعض الناس صاروا يبنوا هويتهم من خلال الاشياء اللي يملكوها زي الماركات والسيارات والمدارس والسفر والمطاعم، بدل ما تكون الهوية مبنية على الشخصية والقيم والانجاز، وهذا بينعكس حتى على الابناء وطريقة تقييمهم لأنفسهم ولغيرهم.
0: وأكيد التوازن هو النقطة الأهم، التربية مو حرمان دائم ومو توفير كل شيء بدون حدود. التوازن الصحي يكون في توفير احتياجات الأبناء بكرامة وتعليمهم قيمة المال وتعويدهم على الامتنان وفهم الفرق بين الاحتياج والرغبة وعدم ربط مكانتهم الاجتماعية بالمظاهر الخارجية فقط.
1: يعني خلينا نقول المشكلة مو في إنه الطفل متربي على الغالي، المشكلة الحقيقية إنه هو هل هو متربي على القناعة، متربي على تحمل الظروف، على تقدير النعمة، ولا أصبح يشعر إنه قيمته في الحياة مرتبطة فقط بالشيء اللي يملكه ويظهره أمام الناس.
0: طيب في واحدة من الدراسات على يعني عجبتني كثير، يعني دراسات وتحليلات اجتماعية واقتصادية أظهرت إنه أبناء الأثرياء غالبا ما يتم تربيتهم على العمل مبكر، مو بالضرورة عشان الحاجة المادية لكن كجزء من استراتيجية تعليمية ونفسية لضمان استمرار الثروة وتطوير العقلية. يعني وفي نقاط كثير متعلقة بهذا الموضوع،
1: يعني في خلينا نقول الأثرياء بيعودوا أبنائهم على العمل مبكرا بناء على أمور مختلفة، منها غرس عقلية المسؤولية والفرص. بيركز الأثرياء على تعليم أبنائهم كيفية التفكير وتجاه الفرص والعمل والوقت بدلا من التركيز فقط على المال، وبناء على القيم وليس الموارد فقط. بتعلم الأبناء إنه العمل وسيلة لخلق القيمة وليس فقط وسيلة للحصول على راتب.
0: طيب يعني عشان كذا بنشوف انه كثير من رجال الاعمال او الاغنياء او اللي عندهم اموال كثير ما بيوفر كل شيء لابنه، لا فتلاقيه بيتعلم من بدري، بيخليه يعمل من وقت مبكر عشان يقدر يتحمل المسؤوليه. هو قادر بكل بساطه انه هو يورث له هذا المال وخلاص وانتهى وانتهى الموضوع، لكن اغلب الناس اللي تكلم في هذا الموضوع حتى في لقاءات وكذا يقول لك انا لو اعطيته هذه الفلوس كلها بدون ما يتعلم هيضيعها مليون في المية. وفي دراسات تقول انه مع الجيل الثاني او الجيل الثالث عند الناس اللي ما بيتعلموا هذه المهارات غالبا الثروة بتروح او هذه الشركات بتفلس، خاصة الاسماء الكبيرة اللي هي الشركات العائلية يعني والاسماء الكبيرة عند الجيل الثاني او الثالث تبدأ تنتهي هذه الشركات.
1: وهذه العقلية اللي بيتم غرسها في الصغر، يعني زي ما بنقول انه الاثرياء بيغرسوا فكرة العمل المبكر وتعلم المهارات وتقدير القيمة، هذه كلها اشياء نحن كمان يعني من باب اولى احنا يعني الاثرياء موضوع، بس انه حتى اللي ما هم اثرياء إذا قدروا إنهم هم يغرسوا هذه الفكرة في أبنائهم من البداية بدل فكرة متربي على الغالي، يعني تحسها يعني فكرة متربي على الغالي دي كمان مرة سطحية.
0: صح، وعند الأثرياء كمان يعني غالبا بيوجهوا أبنائهم للاستثمار في المعرفة والمهارات العقلية اللي تخلق قيمة عالية، بدل من الوظائف التقليدية. النجاح المالي المستقبلي بتشوف إن مثلا الدراسات إنه الأطفال اللي ينشأوا في بيئات

0: الأثرية ويتعلموا هذه المبادئ بيميلوا أنه يصبحوا أثرياء في الكبر. يعني هذه العقلية اللي بيربوا عليها أبناء,
1: مو عقلية أنه أنت متربي على الغالي فأنت مدلع فأنت ما حتقدر تعمل ولا حاجة في حياتك وحتكبر وأنت متورط ورطة ما لها أول من آخر.
0: تعرفي كمان جانب بعيد عن الأثرياء أو غيره, الكلمة مستفزة جدا. يعني ابني متربع وإيش سوي له يعني؟
1: شوف تلاقيها كثير مثلا انه انا بنتي ما تاخذ واحد ما يقدر يعيشها في مستوى معين لانه بنتي متربيه على الغالي, او ولدي ما يشتغل الا في وظيفه معينه او ما يعرف ناس معينين الا ناس معينين او ما يكون يعني صورتي امام الاخرين الا لانه متربي على الغالي.
0: ايوه ايش سوي له يعني لما يكون متربي على الغالي؟ كثير من يعني كلمه مستفزه جدا هذه الكلمه يعني كثير من وتتردد كثير يعني ما ادري هو بيضحكوا على انفسهم ولا بيضحكوا على الابناء ولا بس عشان المظاهر الشخصيه والمقارنات الاجتماعيه ما اعرف يعني.
1: يعني بيحطوا قيمتهم في اطار معين, قيمتهم النفسيه وقيمتهم كبشر في هذا الاطار, وهذا شيء صعب.
0: على العكس يعني نادرا لما تسمع من الناس اللي فعلا هم اثرياء وفعلا هم عندهم اموال كثير ويقدر بيجيب اغلى شيء وافضل شيء لابنه, نادرا لما تسمع منه هذا الكلام. تسمعي اللي يده يعني اموره طيبه.
1: بالضبط. هو فعلا اذا ركزنا فيها حنلاقيها كده. الاثرياء ترى ما هم محتاجين يثبتوا اي حاجه, لكن هم اللي بيعملوا الحاجات دي
0: او بيتكلموا نفسه يعني
1: بدي الطريقه, فعلا هم بيحاولوا يثبتوا لنفسهم للناس انه نحن ترى عندنا. وتلاقيه على فكره ترى في احيان كثير ما بيكون عنده ولا اي حاجه, هو يدوب بيدف نفسه لنهايه الشهر
0: بس ويقول لك ابني متربي على الغالي.
1: بالضبط.
0: طيب هذا كان موضوعنا اصدقائي اليوم, شكرا لكل اللي تواصلوا معنا اللي شاركونا, يعطيكم الف عافيه. بكذا اصدقائي نكون وصلنا معكم الى ختام حلقتنا اليوم, وموعدنا يتجدد غدا في حلقه جديده.
1: لكم تحيات فريق العمل, من الاعداد والتقديم كان معكم زميلي مصطفى بخش وانا آلاء محمد, وهذه اجمل تحيه من مخرجنا وسام بحه. الى اللقاء,
0: في امان الله.

0: موجات يملاها الشجن للحاضر الزاهي الجميل، وحنين يرجع بالزمن للماضي والفن الأصيل. خزامة اف ام، الحان تلامس الحاضر وغاني تعيدك للماضي. اسمعوها على الدابلس وعلى ترددات اف ام. الرياض 101.5، جدة 95.3،
1: الدمام 90.5.
0: لمحبي الطرب، الموجة خزامة.
2: حملات الحج الوهمية عبث بأمن الوطن ومقدراته، لا تسمح للعابثين بالنيل منك.
3: أخبار الطقس على جدة اف ام.
4: أخبار الطقس على جدة اف ام ليوم الأحد 10 مايو. بمشيئة الله تعالى لا تزال الفرصة مهيئة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، تمتد إلى أجزاء من منطقة حايل، في حين يستمر تأثير الرياح الناشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية، القصيم، الرياض ونجران. حالة البحر الأحمر، الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 إلى 35 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي والأوسط، تصل إلى 50 كيلومتر في الساعة باتجاه خليج العقبة، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10 إلى 32 كيلومتر في الساعة على الجزء الجنوبي، تصل إلى 45 كيلومتر في الساعة باتجاه مضيق باب المندب. ارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط، يصل إلى أعلى من مترين باتجاه خليج العقبة، ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، يصل إلى مترين باتجاه مضيق باب المندب. حالة البحر، متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط يصل إلى مائج باتجاه خليج العقبة، وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي. حالة الخليج العربي، الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط، وشمالية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 20 إلى 40 كيلومتر في الساعة، تصل إلى 45 كيلومتر في الساعة على الجزء الأوسط. ارتفاع الموج من متر إلى مترين، أما حالة البحر فمتوسط الموج.
3: أخبار الطقس على جدة اف ام.
5: في 60 ثانية.
6: المملكة تطلق فعاليات أثرك أخضر ضمن أسبوع البيئة السعودي لترسيخ الاستدامة وتحقيق مستهدفات الرؤية. انتخاب المملكة لعضوية لجنة الأمم المتحدة للعلم والتقنية لتعزيز دورها القيادي في متابعة مخرجات القمة العالمية لمجتمع المعلومات. روائع الأوركسترا السعودية تشرق في حديقة الكولوسيوم بروما بمشاركة أندريا بوتشيلي في ختام جولتها العالمية 11. ملتقى البحر الأحمر بجدة يؤكد ريادة المملكة في سوق التدريب العالمي كركيزة أساسية لدعم الاقتصاد المعرفي. وختاماً، دراسة طبية حديثة تنصح بالمشي والنشاط البدني قبل العمليات الجراحية كعامل حاسم في تسريع عملية التعافي.
2: الانسياق خلف إعلانات الحج الوهمية وخدماتهم المغرية يوقعك في فخ الاحتيال. اتبع الوجهة الصحيحة وكن عوناً لوطنك في محاربة الفاسدين.
7: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.cima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
8: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
5: لمسة جمال الآن على جدة اف ام.
9: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ويا هلا فيكم في حلقة جديدة من لمسة جمال. رح أكون معكم بإذن الله أنا ريهام القبوري من الإعداد والتقديم، ومن الإخراج مناهل دحمان. واليوم بإذن الله رح نتكلم عن عمليات تجميل الثدي وأبرز التقنيات المستخدمة في تلك العمليات، وكمان رح نتكلم عن موضة 2026 في اختيار أبرز الألوان والقصات وكيفية تنسيقها حسب شكل الجسم والعمر المناسب. وأخيراً في فقرة التغذية رح نتكلم عن تأثير الأنظمة الغذائية القاسية على البشرة والشعر. طبعاً مستمعين الكرام، اليوم في فقرتنا طبعاً رح نتكلم عن عمليات تجميل الثدي وأبرز التقنيات المستخدمة في تلك العمليات، وما هي البروتوكولات المتبعة سواء قبل إجراء العملية أو بعد إجراء العملية. كل هذا وأكثر يسعدنا طبعاً أن نستضيف الدكتور محمود فقيها، استشاري جراحة التجميل والترميم وحاصل على البورد الفرنسي في جراحة التجميل. دكتور محمود، أسعد الله صباحك وكل أوقاتك أكيد، ويا هلا فيك معنا.
10: أهلا وسهلا فيك في المستمعين وصباح الخير لكم جميعا.
9: دكتور، بداية نبي نتكلم عن حشوات السيليكون، ما هي حشوات السيليكون؟
10: طبعا حشوات السيليكون لتكبير الثدي هي أحد العمليات يمكن الأكثر شيوعا سواء عندنا في السعودية حقيقة أو حتى عالميا. هي عبارة عن حشوات موجود داخلها جل سيليكون ومغلفة بغشاء من السيليكون. نعم. الحشوات السيليكون هذه بتيجي بكثافات مختلفة وبأحجام مختلفة، وطبعا في عدة شركات بتصنعها. طبعا احنا بالنسبة لنا هنا موجود في السعودية في أكثر من شركة، مهم جدا انها بتكون معتمدة من هيئة الغذاء والدواء السعودية لضمان جودة الحشوات اللي احنا بنستخدمها دائما. هذا من ناحية التكوين. من ناحية الشكل في نوعين رئيسية لحشوات السيليكون، الحشوات الدائرية وهي الأكثر استخداما، وفي الحشوات اللي هي الأناتوميكال لو تجي على شكل الدمعة، تستخدم أحيانا في بعض الحالات التجميلية ولكن تستخدم أكثر أيضا في عمليات الترميم الثدي.
9: طيب دكتور، كيف أقدر مثلا أنت كطبيب تحدد إذا كانت هي تحتاج الشكل الدائري أو الدمعة، يعني بناء على العمر ولا على شكل الجسم ولا على تكوين الثدي؟
10: طيب طبعا في أكثر من عامل. الخطوة الأولى إحنا بنعرف إيش هدف المريضة من عملية تكبير الثدي، لأنه الأهداف السيدات تختلف. فالخطوة الأولى أنه هل المطلوب أو الرغبة لدى السيدة هو حجم طبيعي، حجم متوسط، البروز بيكون في نطاق الطبيعي. بعض السيدات بتطلب يكون حجم شوية أكبر أو البروز في منطقة أعلى الثدي تكون واضحة أكثر. فبناء على الرغبة السيدة هذه هي الخطوة الأولى.
9: نعم.
10: بعدين طبعا على حجم الثدي الحالي وهل في هناك وجود ترهلات أو لا، بناء عليه بنبدأ نتكلم مع المريضة في إيش الاختيار الأنسب لها. فبعض المرضى نقول لهم أنت بالنسبة لك حسب رغبتك وحسب المقاسات الموجودة معنا اليوم الأفضل أنك تستخدمي حشوات دائرية، هذه خصائصها وهذا المقاس اللي احنا نقترحه عليك. وفي سيدات نقول لها أنت ممكن الدمعة تكون اختيار مناسب لك.
9: طيب خلينا نتكلم عن الأماكن التي يعني يتم وضع حشوات السيليكون فيها، هل مثلا خلف العضلة أو أمام العضلة أو ممكن يعني أثناء العملية أنت كطبيب تحدد هذا الشيء؟
10: طبعا في أغلب الحالات الجراح التجميل بنحدد إحنا نوع العملية وفين بنحط الحشوة بيكون قبل العملية، لأن التحديد هذا بيعتمد على عدة عوامل. واحد منها المقاس اللي حنحطه في الحشوة هل هو كبير أو صغير. رقم 2 وهذه نقطة مهمة، وجود الأنسجة لدى السيدة المناسبة إنها تغطي الحشوة هذه، بمعنى السيدات اللي تكون مثلا مرة نحيفة أو ما في أنسجة كافية، فهذا عامل يأخذ في الاعتبار.
9: نعم.
10: وبعدين المكانين الرئيسية هي طبعا هي إما فوق العضلة أو تحت العضلة، هذه مكانين الرئيسيين. طبعا الطريقتين هي طريقتين صحيحة وعالميا معترف بها وتعطي نتائج جيدة، ولكن كل مريضة احنا بنعطيها الاختيار الأنسب لها. بالمجمل في الفترة الأخيرة في يعني خلينا نقول تريند قائم، ويعني هذا شيء أنا أفضله، إننا بنحط الحشوة فوق العضلة، لأنه أصبح الآن كثير من السيدات والبنات بيسووا رياضة أكثر من أول، فبالتالي احنا نسيب عضلة الصدر البكتوراليس ميجر ماسلز هذه تكون انتاكت، ما يكون أحد مسكها، تكون سليمة، فبالتالي العملية نفسها يكون ألمها أقل، والسيدات والبنات تقدروا يسووا رياضة يعني بطريقة مريحة أكثر. ففي التريند الأخير إحنا صرنا نحط حشوات فوق العضلة أكثر من تحت العضلة، ولكن هي عمليتين ممتازة وناجحة.
9: طيب دكتور، بالنسبة يعني خلينا نقول لوضع يعني السيدة سواء كانت تحتاج لوضع سيليكون أو حقن دهون، حقن الدهون أنا ما بشوفه يعني بيلجأوا له كثير من السيدات، وهل هو فعلا يعني ممكن يسبب مضاعفات مستقبلا ولا لا؟
10: طبعا حقن الدهون في الثدي بالعكس هو من الاختيارات الجيدة، ولكن ما هو الاختيار الأكثر لسببين. حقن الدهون بيعطي نتائج طبيعية جدا، ولكن عادة ما بيكون مرحلة واحدة تكفي، يعني أولا لازم تكون السيدة والبنت عندها دهون كفاية. أحيانا كثير يكون البنات مثلا نحاف ما عندهم دهون تكفي للحقن، ولكن حتى لو في دهون عادة من مرة واحدة ما نقدر نوصل لحجم مناسب، لأنه إحنا لازم نحقن كميات معينة عشان نقلل من المضاعفات اللي ممكن تحصل اللي أنت قلت عليها. إحنا لازم نستخدم تقنيات معينة، نحقن كميات معينة بطرق معينة عشان هذه الخلايا الدهنية يوصل لها الدم وتكون تعيش بطريقة مناسبة. فبالتالي أحتاج مثلا مرحلتين عشان أقدر أعطي حجم، مثلا خلينا نقول للتبسيط عشان أقدر أوصل لحجم 300 مثلا جرام زي حشوات السيليكون يمكن أحتاج أسوي عمليتين. ففي الأغلب كثير من البنات والسيدات يقول لا أنا أبغى أسوي عملية واحدة مرة.
9: أيوة يعني صعب صراحة
10: يرجعوا للسيليكون إنه خلاص هي واحدة عملية، حدخل واحدة ساعة أو أقل من ساعة واحد يوم وأخذ الحجم المناسب، سواء هل هو 300 أو أكبر أو أصغر، أخذ المقاس اللي يناسبني، وتقريبا أنا ضامن هذا المقاس هو حيكون موجود معايا.
9: نعم. طيب لو جينا نتكلم عن إيجابيات وضع السيليكون يعني للسيدة، أو خلينا نقول للفتاة اللي مثلا ما عندها صدر كبير وحابة إنها هي تكبر، ولكن بمقاييس معينة تناسبها أيضا يكون متناسق مع شكل الجسم.
10: طبعا الفوائد هي زي ما احنا يعني كثير من السيدات بيطلبوا، هو يعني الكثير منهم يكون عندهم يعني حجم الثدي صغير جدا، وبالتالي هذا بيسبب لهم واحد مشكلة نفسية، أو خلينا نقول مو مشكلة نفسية بالضرورة، ولكن يعني عدم ثقة في النفس، صعوبة في اختيار ملابس ما تطلع عليهم حلوة لأنه ما في تناسق في الجسم، فبالتالي في جودة الحياة عندهم بتتأثر بسبب عدم تناسق الجسم، وسبب عدم التناسق هو وجود حجم صغير في الثدي. فلما بنسوي العمليات هذه كثير من السيدات بيكونوا يعني سعيدين، جودة حياتهم بتتحسن، ثقتهم في نفسهم بتتحسن، اختيارهم في الملابس بيكون أفضل وأريح كثير.
9: نعم. طيب لو جينا يعني دكتور نتكلم عن السلبيات، هل هناك سلبيات من وضع

0: حشوات السيليكون. يمكن كثير من السيدات مترددين ما بين عمل العملية أو لا، يبوا يعرفوا هل في سلبيات، هل حشوة السيليكون هذه ممكن تستمر فترة أطول ولا ممكن إزالتها مثلا بعد سنوات، المقاس المناسب هل ممكن يسبب لها مثلا ثقل في ممارسة حياتها اليومية. يمكن كل هذه الأسباب بتخلي بعض السيدات مترددات.
1: ممتاز. طبعا هنا في تفاصيل شوية خلينا نشرحها. حشوات السيليكون تعتبر من أكثر العمليات الآمنة كعمليات تكبير الثدي بالمجمل، وحشوات السيليكون قتلت بحثا، فهي كعملية وكمواد هي مواد طبية معترف بها وهي آمنة جدا لاستخدامها في عمليات التكبير. الآن بعض السيدات اللي يكون عندهم مثلا بيسألوه طب هل أنا بالنسبة لو كان بذات البنات الصغار، لو أنا طب في المستقبل بدي أتزوج أو بدي أحمل، هل ينفع ولا ما ينفع؟ طبعا حشوات السيليكون إحنا زي ما قلنا إحنا بنحطها إما تحت العضلة أو فوق العضلة. يعني فوق العضلة هي تحت الأنسجة اللي فيها الغدد الحليب وغدد الثدي، وبالتالي وجود حشوات السيليكون ما يأثر لا على حمل في المستقبل ولا على الرضاعة أو القدرة على الرضاعة في المستقبل. فهذه نقطة مهمة. النقطة الثانية إنه هل الحشوات هذه طبعا أنا حطيتها دحين لازم أغيرها أو مو لازم أغيرها؟ حشوات السيليكون ليس لها تاريخ انتهاء، هي بتقعد على طول طالما ما في تغير في النتيجة من الناحية الجمالية تأثر على السيدة. بمعنى إحنا متى نسوي عمليات تغيير حشوات السيليكون؟ عادة بتيجي السيدة بتقول مثلا أنا كانت حطيت عمل حشوة سيليكون من 8 سنوات، من 10 سنوات، من 12 سنة، هي ما في مشكلة في الحشوة، ولكن دكتور أنا في الفترة الماضية مثلا حملت ورضعت مرتين، أو مثلا دكتور أنا سويت عملية أو سويت رياضة ورجيم وأخذت الإبر أيا كان ونقصت 10 كيلو فتغير شكل الصدر، صار في عندي شوية ترهل، فالآن أنا أحتاج أسوي شد وحط مثلا حشوة أكبر. نعم. عادة التغيير بيكون سببه رغبة أو تحسين، بسبب أنه مع يعني استمرار الوقت السيدات بيتغير جسمهم إما بنقاس الوزن أو بحمل أو برضاعة. بخلاف كده طالما النتيجة التجميلية جيدة والسيدة مرتاحة، بيجونا سيداتها والله يحطوا عملية، عملت لهم عملية مثلا من 8 سنوات وبتيجي بس مجرد مراجعة، فبتقول لها كيف الأمور، كويس الحمد لله، محتاجة شيء؟ لا، النتيجة مبسوطة منها وكل شيء كويس، فخلاص بدأنا النتيجة مبسوطة وما في شكوى، وبالتالي إحنا ما يحتاج نغير. طبعا هنا يمكن فرصة أني أقول أنه المفروض أنه بعد تقريبا 5 سنوات من وضع حشوات السيليكون أنه السيدة مرة واحدة في السنة على الأقل ترجع تراجع مع دكتورها مجرد للإطمئنان، نتأكد أنه كل شيء تمام. هذا رقم واحد. رقم اثنين، متى أنا أحتاج أزور جراحة التجميل مرة أخرى؟ لو هي حست بأي تغير في شكل الثدي في الجهة عن أخرى أو آلام غير طبيعية، فبرضو هذه هي الحالة الثانية اللي أحتاج أنها تأخذ رأي جراحة التجميل في الموضوعات. بخلاف كده النتيجة مضبوطة والنتيجة جميلة وما في شكوى معينة، حشوات السيليكون ما يحتاج نغيرها.
0: نعم. طيب دكتور، خلينا نتكلم عن البروتوكول أو الاحتياطات اللي ممكن تلتزم بها السيدة قبل إجراء العملية.
1: طبعا قبل إجراء العملية في الإجراءات العامة اللي هي طبعا بتسويها قبل أي عملية جراحية، طبعا الخطوة الأولى هي استشارة الجراح اللي حيسوي لها العملية، اختيار المقاس المناسب، وبعد كده طبعا بتتم إجراءات تحضير العملية. رقم اثنين، بنطلب منهم أحيانا بيجيبوا مشدات طبعا طبية، وهذه المشدات بتلبسها طبعا بعد العملية على الأقل لمدة شهر حسب كل حالة، وممكن أكثر من شهر إلى شهر ونص. مهم جدا لو أي مريض بتاخد في أي عملية تجميل ليس فقط تكبير الثدي، لو بتاخد أي مكملات غذائية، أي أعشاب، أي أدوية حتى لو للتخسيس مثلا، مهم أنها تبلغ طبيبها، لأنه في حالات كثيرة نطلب منها المرضى يوقفوا جميع المكملات أو الأعشاب إذا كانوا بيأخذوها قبل العملية، لأنه البعض يكون ليه تأثير إما على سيولة الدم أو على التئام الجروح.
0: بالنسبة طبعا للتدخين أيضا،
1: نعم، عند التدخين طبعا في كل العمليات التجميل إحنا نطلب منهم يوقفوا التدخين قبل العملية وأيضا بعد العملية عشان نقلل من لا سمح الله التهاب الجروح أو تأخر التئام الجروح.
0: طيب دكتور، في كثير من السيدات بصراحة بيخافوا من البنج الكامل، بيقول لك دكتور هل العملية بنج موضعي أو البنج كامل؟ ففعلا يعني هم حابين يتطمنوا من هذا الموضوع، هل فعلا عمليات الثدي ممكن تصير

0: بنج موضعي؟
1: أكيد طبعاً، إحنا بنسوي عمليات كثيرة بتكون تحت بنج موضعي لتكبير الثدي. طبعاً يعتمد على أكثر من عامل. إذا إحنا نتكلم على عملية مدتها قصيرة أقل من ساعة، والسيدة أو المريضة عندها رغبة، لأنه في بعض المريضات نقول لها ممكن عمليتك بسيطة نقدر نسوي لك هي تحت بنج موضعي، هي تقول لي لا دكتور أنا ما أبغى أشوف شيء ولا بسمع شيء، هي أنا أخاف، لا خليني أنام أحسن. فأحياناً عشان راحة المريضة يكون اختيارها هي بعض المرضى انه لا انا اديني تخدير كامل ما ابغى اسمع شيء ولا اشوف شيء. في المقابل في مرضى ثانيين العكس زي ما تفضلتي، هم يقول لك انا خايفه من التخدير الكامل. طيب عندنا حل ممتاز، احنا طالما عمليتنا مدتها قصيره فتحت بنج موضعي بنسوي العمليه والمريضه بتكون صاحيه، وبعد العمليه ممكن تخرج في نفس اليوم وامورها ان شاء الله تكون باذن الله كويسه.
0: طيب دكتور، بالنسبة للجرح الجراحي، يعني كثير من السيدات تقول لك أنا ما بيبين إنه في جرح عشان لما أجي ألبس مثلا الفستان ما يكون باين الجرح اللي يكون مثلا من خاصة من تحت منطقة الإبط. هذه الأماكن كيف بتحددوها أنتوا كأطباء إنه أنا ممكن أعملها بطريقة مخفية بحيث إنه ما يبان الجرح الجراحي؟
1: طبعا في عدة عوامل. الخطوة الأولى احنا لازم نتأكد انه ما عندنا ترهلات، واحنا فقط الرغبة ان احنا فقط نكبر الثدي بحشوات السيليكون. في الأغلب بيكون الجرح هو في تنية الثدي من الأسفل، وبيكون جرح قصير يعني صغير، مدة مثلا حسب حسمة الحشوة ممكن يكون 3 سنتي مثلا، وجوده في تنية الثدي من الأسفل بعد طبعا 6 أشهر إلى سنة بيكون جرح جدا بسيط غير ملاحظ وما بيأثر على الناحية التجميلية وما بيكون باين. بالنسبة للجرح اللي في الإبط، طبعا هذه من العمليات الموجودة، بس أنا صراحة ما أفضل تكبير الثدي من هذه الطريقة من منطقة الإبط، لأنها بتحدنا رقم واحد في الأحجام، ما بنقدر نحط منها أحجام مناسبة، ونعتقد أن احنا نقدر نوصل لنفس النتيجة الجمالية بندبات بسيطة من منطقة الثدي نفسها بدون ما نروح لأجراح خارج منطقة الثدي.
0: يمكن دكتور أنا سألتك هذا السؤال لأني شفت بصراحة مريضة عاملتها برا المملكة بس عاملتها من منطقة الإبط، فكانت بتشتكي بصراحة من الجرح الجراحي.
1: صحيح، هي عمليات موجودة، ما هي شائعة خلينا نقول أو منتشرة، ولكنها أحد طرق تكبير الثدي، ولكن حقيقة أنا ما أفضلها تماما. في اختيارات تانية كثيرة، سواء كان نسوي تكبير فقط أو تكبير مع شد، سواء كان اخترنا حشوات حجمها صغير أو حجمها كبير، نقدر نوصل بجميع الحالات هذه لنتائج ممتازة بدون ما نروح لمنطقة الإبط. يعني أولا بعضها ممكن تبان، ثانيا ما بنقدر نوصل لنفس النتائج التجميلية والتحكم في بالضبط المكان والحجم المناسب زي ما بنكون بنسويها من نفس عملية الثدي، وهي في جميع الأحوال جرح صغير بنسويها تحت بنج موضعي والمريضة تخرج في نفس اليوم، وفي الأغلب السيدات ما بيشتكوا من هذا الجرح في معظم الحالات.
0: طيب دكتور، كيف بيتم تحديد المقاس؟ يعني هل في قياسات معينة؟ هل مثلا أنا لازم أخذ طول ووزن المريضة في عين الاعتبار أقول لها لا هذا الحجم؟ الطلبات المبالغ فيها في بعض السيدات بيطلبوا، يعني بتكون مرة نحيفة وبتطلب طلبات جدا مبالغة، فكيف أنت كطبيب يعني توفق بين طلبها وبين أيضا القياسات الطبيعية اللي ممكن ما تسبب لها مثلا مشاكل مستقبلا؟
1: ممتاز، سؤال مهم. قبل ما أجاوب عليه خلينا يعني أقول ملاحظة أنه في المرحلة الأخيرة توجه حتى عند السيدات وليس فقط من الأطباء أنه يضعوا حشوات سيليكون حجمها يعني متوسط أكثر من أنه يحطوا حشوات كبيرة. الحشوات الكبيرة ما زال في ناس بتطلبها، ولكن بادئ هذا الموضوع يقل ويروحوا للشكل الطبيعي أكثر بحشوات متوسطة الحجم، بتعطيهم نتيجة جميلة بدون ما يكون الحجم كبير. فهذا الترند أصلا موجود وهذا ترند جميل وصحي.
0: نعم.
1: بعدين نجي إحنا كيف نختار الحشوات؟ طبعا دائما بناخذ رأي السيدة والمريضة هي إيش رغبتها رقم واحد. بعدين في عندنا مقاسات بناخدها أثناء الفحص بتحدد لنا إيش المجال المقاسات اللي إحنا نقدر نحطها. بمعنى لأنه مثلاً واحدة تقول لي دكتور أنا أقدر أبغى أحط مثلاً 350، قد يكون الجلد اللي عندها في المنطقة والمقاسات ما تسمح إنه إحنا نحط هذا المقاس. فحسب المقاس اللي إحنا بناخده أثناء الفحص ورغبة المريضة بعطيها أنا المريضة في العيادة اختيارات. مثلا اقول له انت عندك ما بين هذا المقاس وهذا المقاس، كمثال للتبسيط احنا ما بين 300 الى 350 هذه المقاسات المناسبه ليك. بعدين تيجي الخطوه اللي بعدها، احنا عندنا في زي حشوات سيليكون خارجيه في العياده حسب المقاس اللي انا اخترناه، المريضه بتجربها في العياده وبتعرف هي بنفسها بتشوف الحجم كيف ممكن يكون لو حطت مثلا المقاس 300 او حطت 350، فهي بتشوف بتقول لا هذا شكله كبير او هذا شكله صغير. فهذا كثير بيساعدنا في العياده الدكتور مع المريضه في ان نوصل لحجم مناسب طبيا وكمان يلبي رغبه المريضه.
0: نعم يعني صراحة يعني نتمنى فعلا أنه كل السيدات يكون استفادوا من هذا اللقاء، ويعني فعلا العملية جدا بسيطة وممكن تصير ببنج موضعي، وأكيد يعني بتوصلي للشكل اللي أنت تحبيه واللي كمان في نفس الوقت يعطيكي نتائج إيجابية ونتائج طبيعية. شكرا لك دكتور محمود فقيها استشاري جراحة التجميل والترميم، شكرا لك.
1: شكرا ريهام، أعطيك العافية ومساءكم سعيد.
0: شكرا لك.

0: جدة اف ام على هواك. مع الأندية،
1: كل الأندية،
0: مع المنتخبات، لجل الجماهير في كل البطولات، نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
2: يعني تيكي تاكا،
3: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة اف ام.
4: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
3: استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهراً على جدة اف ام.

0: جدة اف ام على هواك.
1: لمسة جمال الآن على جدة اف ام.
2: ويا هلا فيكم مستمعينا في لمسة جمال، وأكيد وصلنا لفقرة الموضة اللي رح نتكلم فيها عن، طبعا خلينا نتكلم عن الألوان والقصات المناسبة لعشرين ستة وعشرين، خاصة إنه إحنا داخلين على فترة الصيف. يسعدنا طبعا إنه تكون معنا في هذا اللقاء الأستاذة داليا مزديني، مصممة الأزياء. أستاذة داليا، أسعد الله أوقاتك ويا أهلا وسهلا فيك معنا.
3: أهلا وسهلا أختي هام، أهلا وسهلا.
2: يعني أستاذة، أنت عارفة أن إحنا ما شاء الله بداية 2026 وداخلين كمان على فصل الصيف، إيش الفرق بين موضة 2026 على السنوات الماضية؟
3: والله هي 2026 يعني هي مختلفة على كل الأصعدة فيعني من ناحية الفاشن من كل النواحي، فبنحاول نطفي عليها إيجابية وإشراقة قد ما نقدر علشان نقدر نكمل 2026 بكل سلاسة إن شاء الله يا رب.
2: طيب
3: بالنسبة للصيف، نعم. طبعا أكيد حتكون الألوان الفواتح هي اللي طاغية الفترة هذه.
2: نعم.
3: الألوان اللي هي البيبي بلو اللي هو الأزرق السماوي، البينك الفاتح، حتى الباودر يلو اللي هو اللون الأصفر الفاتح، مو اللون عباد الشمس، لا الأصفر الفاتح
2: اللي هو الليموني خلينا نقول،
3: يعني kind of اللي هي كلها الألوان الفواتح الرائقة أكثر شيء. لكن
2: نعم.
3: أنا وجهة نظري الشخصية، يعني حتى عدا عن أني مصممة أزياء، أنا كداليا كسيدة أحب ألبس حتى لو كان في ألوان طاغية في الموسم، أحب ألبس الألوان اللي تناسب بشرتي ودرجة بشرتي. أنت يا ريهام بشرتك مختلفة عن داليا عن تين من الناس، مو شرط أنه كلنا نلبس نفس اللون عشان موضة، أنا هذا وجهة نظري.
2: كمان يعني بنلاحظ يمكن في السيدات تقول لك طب أوكي الألوان الفاتحة يعني هي ألوان حلوة وألوان صيفية، ولكن مثلا ما تناسب شكل جسمي، أنا مثلا شوية
3: بالضبط.
2: نحيفة أو شوية تخينة، يعني ما تناسبني.
3: بالضبط. أنا كده كنت مثلا في آخر موسم الشتاء الماضي كان طاغي العودي والبني، طب العودي والبني أنا كنت رأي جاي من الصيف وكنت عاملة تان ولوني already bronze، فيعني من أنا بني وألبس بني ما حبان.
2: صح.
3: فالمفترض انه دائما نختار الشيء اللي يناسبني شخصيا، ما اجري ورا الموضه او اجري ورا الهبه زي ما يقولوا. فحلو انه يكون عند السيده يكون عندها درايه بايش الحلو عليها هي شخصيا، مش ايش الموضه اليوم.
2: طب ممكن مثلا انا ادمج مثلا لونين يكون غامق وفاتح يعني في نفس الوقت؟
3: طبعا، ما انا هذا اللي سويته لما كنت انا تان ونبغى نمشي على الموضه ونلبس بني او درجات الموكا البني، كنت البس الابيض ابيض من فوق والتنوره مثلا او البنطلون يكون بني عشان اكون ماشي مع الالوان الدارجه في هذا الموسم.
2: نعم.
3: فهو اللعب في الالوان واللعب في النكشات، يعني مثلا حتى لو كانت مثلا سيدة قصيرة ومليانة، طيب هل ينفع مع انه مثلا في درجة نكشة المخطط كانت دارجة، طب ما ينفع انت قصيرة ومليانة تلبس مخطط بالعرض، لازم يكون مخطط بالطول عشان يديك طول، فلازم تلعبي انت في النكشة، كوني ذكية في انك تختاري اللي يناسب جسمك.
2: نعم. طيب خلينا نروح
3: لي، وعلى فكرة الان المخطط المنقط الان مرة موضة كمان.
2: طيب خلينا نروح لأبرز القصات يعني والتصاميم لهذا العام، سواء للمرأة العاملة أو اللي حابة تروح مناسبة.
3: تمام. الآن أغلب الشيء الدارج دحين التنانير الكلوش الواسعة، بس أهم شيء لما تكوني لابسة التنورة كلوش واسعة تكوني لابسة من فوق ضيق، دائما يكون في كومبينيشن، إذا كان اللي فوق ضيق يكون من تحت واسع، إذا كنت لابسة من تحت تنورة ضيقة تكون البلوزة مثلا أورغانزا واسعة، حلو يكون في كومبينيشن على أو يعني تناسق مع الطقم اللي أنت لابسته.
2: طيب بالنسبة للخامات يعني إيش اللي دارج هذا العام في 2026 خاصة في الصيف، يعني الصيف أنا ما شاء الله مرة حار
3: جدا جدا، احنا اصلا بيني وبينك في جدة احنا صيف طول السنة يعني
2: فعلا لا على فكرة في مناطق تانية بتكون احر مننا يعني
3: كمان لا يعني احنا الحمد لله انه بس هذه ميزة كمان انه الواحد يقدر يروح البحر طول السنة ما عندنا مشكلة، فهذه ميزة يمكن يفتقدوها مدن تانية. لكن بالنسبة للأقمشة انا اشوف طبعا اكيد الاقطان بكل انواعها الخفيف الثقيل، بس اكيد القطن هي القطن هو اللي دارج، والتل والعفن اللينن أكتر شيء كمان طبعاً.
2: نعم. طيب خلينا نروح لدور مثلاً أنتو كمصممات في أنه ممكن تعطي مثلاً فكرة للبنات، للشابات، للمتزوجات، أنه كيف ممكن تنسقي بين أنك أنت تمشي على الترند وفي نفس الوقت يكون مناسب لشكل ولون جسمك.
3: أنا تصدقي يعني هذه النقطة مرة يهمني أني أتكلم عنها، لأني أنا عادة في رمضان مثلاً، في موسم رمضان أشارك في معارض في جدة وخارج جدة، فبيصير في تفاعل بيني وبين العميلات مباشر. بتفاجأ من حاجة ياريت أتمنى يا رب إنها تتغير شوية في الأيام أو في المواسم القادمة، إنه لما تجيني مثلا واحدة تشتري قطعة أو حيرانة بين قطعتين، الزبونة تقوم تاخذ رأي مثلا مين الدادة أو الدادة حقت أولادها، تاخذ رأيها أو تاخذ رأي زوجها. طب يعني مع احترامي لهم جميعا، هل الدادة حقتك لها خلفية في الفاشن هتكون أفضل منك إنها ممكن تديكي رأي أفضل من رأيك؟ لا، نقول الصراحة. أو مثلا زوجك ما حيكون برضو رأيه في الفاشن حيكون متفوق على رأيك إنه ممكن يضيف لك أو يفيدك في حيرتك هذه، مع إني أنا أكون واقفة قدامه. طب أنا أسأليني أنا، والله يحديك الرأي المضبوط.
2: يمكن الاستشارة يعني بفلوس.
3: هي لا والله ولا بفلوس ولا شيء، خذي رأيي وارميه في البحر أو لا تشتري من عندي. بس أنا في النهاية يعني أنا هذه شغلتي، زي لما واحدة مريضة تروح للدكتور، بس في النهاية تأخذ رأي زوجها، أخذ الدواء ده ولا ما أخذ الدواء؟ طب ما الدكتور قدامك خذي رأيه. أو مثلا لما تأخذ رأي زوجها السيدة، طب أنت زوجك هل بيأخذ رأيك لما يروح يفصل ثوب جديد؟ سؤال.
2: لا طبعا.
3: هل بياخذ رايك لما يشتري سياره خاصه فيه جديده؟ اكيد لا،
2: بياخذ راي اصحابه يعني في النهايه.
3: بالضبط.
2: هم عندهم خبره في السيارات.
3: بالضبط. فانا واقفه قدامك، انا اللي عندي الخبره، وانا اللي اقول لك مثلا والله اذا انت محتاره بين اللون هذا واللون هذا، انا حقول لك اللون هذا يناسبك او هذا اللون ما يناسبك.
2: كمان تاثير يعني استاذه السوشيال ميديا.
3: بالضبط. وفي النهايه انا في النهايه لما ابغاك تشتري مثلا، انت يا ريهام جيتيني في البوتيك حقي، انا ابغاك تطلع يا ريهام سوبر بيرفكت من عندي. ليش؟ لانك لما تلبس القطعه حلوه ومناسبتك، صحباتك حيقولوا لك يا ريهام من وين جبتيها، نبغى نروح نشتري زيها. فانا يعني بالعكس هذه سمعتي، انه يهمني انك تطلع من عندي رائعه. فأتفاجأ بسيدات اللي تسأل الدادة حقتها ولا تسأل زوجها ولا تسأل.
2: والله كمان مو بس هذا الموضوع يعني أستاذة، أنا بشوف إنه في السوشيال ميديا بيصير في تقليد، يعني مثلا الفاشينيستا المعينة أو الفنانة المعينة ما هي جسمها كمان زي جسمك ولا لون بشرتها زي بشرتك، بس مجرد إن هي لبسة ترند خلاص أنا أروح ألبس زيها.
3: كمان صح معك، أنا أكيد ما أعيد الحكاية هذه. في النهاية ترجعي لصاحب الاختصاص وترجعي لصاحب اللي يفيدك لشكلك ولتضاريسك ولوضعك وكل شيء ولسنك حتى كمان. يعني في مثلا بنات يجوني مثلا يبغوا يشتروا شيء ما هو سنها، سن واحدة كبيرة في العمر، سن مدام مثلا في 35 وهي تكون مثلا بنوتة في 18، أقوم أقول لها حبيبتي طب خدي لون تاني فرايحي أكثر، خدي موديل أحلى أكثر. لا، إنه شافت وسن واحدة لابسة زي في السوشيال ميديا، طب مو شرط يكون حلو عليكي أو سنك.
2: صح. يعني في بعض السيدات خلينا نقول دايما يطغى عليها موضوع إنه لبسها يكون روتيني، يعني أنا مثلا أحب ألبس تنورة وبلوزة خلاص حتى في كل حاجة، يعني في خروج، في مناسبة، في عملي. صح. خلاص هي ستايلها، تحسي إنه ستايلها يعني ستايل روتيني، هي ماشية عليه كده ومقتنعة وشايفة نفسها. صح
3: صح. هدول هذه الفئه من الناس انا ما اقدر اغير لهم رايهم، وافضل انهم يكونوا ما اغير لهم الا لما يكونوا هم يجوني يقولوا لي داليا انا ابغى اغير، انا ابغى اغير ستايلي. لكن في النهايه اذا واحده هي مقتنعه بستايلها، والله لو كنت مين ما حتغيري لها رايها. لكن في سيدات يجوكي هم مستعدين للتغيير، هم شايفينك انت مثلا، انا لاني مؤثره كمان في التواصل الاجتماعي وبلبس القطع قبل ما ابيعها، فلما يشوفوها علي يقوموا يقتنعوا برأيي، يقوموا يجون يقولوا لي داليا طب لو أنا أبغى أغير، لو أنا أبغى مثلا أخرج من الكومفورت زون أو منطقة الراحة حقتي أني أبغى أعمل نيو لوك، أقوم أقول لها حلو نيو لوك. فلازم تكون جيتك عندها استعداد للتغيير.
2: فعلا. وأنا أتمنى بصراحة كل يعني كل فتاة, يعني خلينا نقول السيدات يمكن كبار, كل فتاة الآن مقبلة على الزواج أو مقبلة على العمل, يعني الآن موظفة جديدة أو حتى يعني مقبلة الحياة جديدة حتى في الجامعة, إنه هي تستشير صراحة يعني مستشارة مظهر أو حتى مصممة أزياء, فأنا ممكن كيف أختار لبسي, مش عيب والله العظيم.
3: ابدا ابدا مش غلط, وبالعكس انا اكون يعني جدا سعيده لما يجوا ياخذوا رايي, لانه مرات عندي زباين من درجه ثقتهم فيا يقولوا لي داليا طب ايش البس معاها شوز, ايش البس معاها اكسسوار, ايش البس معاها, طب فين البسها المناسبه دي, تنفع ولا ما تنفع؟ اقول لها لا طبعا, مثلا تكون جايه اخذ طقم من عندي بلوزه وتنوره تقول لي طب داليا ينفع اروح في فرح, اقول لها لا طبعا الفرح يبغى له قطعة أتقل شوية, يبغى له كذا. وأنا من الناس الصريحة مرات, يعني أكون بين قوسين زيادة عن اللزوم, ما أقدر أجامل في شغلي وما أقدر أجامل في نصيحتي في الفاشن لما ينطلب رأيي, لازم أقوله بصراحة.
2: أكيد. الله يعطيك العافية أستاذة داليا مازديني مصممة الأزياء, بصراحة شكرا لك على هذا اللقاء, وأكيد أتمنى بالفعل كل المستمعات يكونوا استفادوا
3: إن شاء الله. أكيد شكرا حبيبتي,
2: شكرا
3: وتوفيق يا رب.

0: ابدأ صح مع منى العيد ودينا سعد من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحاً على جدة FM.
1: جدة FM ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة FM، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة FM على هواك.
2: لمسة جمال الآن على جدة FM.
3: ويا هلا فيكم مستمعينا، ورجعنا لكم في لمسة جمال. وأكيد اليوم فقرتنا في التغذية رح نتكلم عن الأنظمة الغذائية القاسية وإيش تأثيرها على البشرة والشعر، مع الدكتورة رويدة إدريس أخصائية التغذية. دكتورة أسعد الله أوقاتك ويا أهلا وسهلا فيكي معنا.
4: يا أهلا وسهلا بك وكل المستمعين.
3: يا هلا فيك يا دكتورة. طبعا إحنا دائما بنسمع عن الأنظمة الغذائية القاسية، رجيم الموية، رجيم العنب، رجيم من يعرف إيه، والنظام الغذائي اللي يكون جدا قاسي، يعني حتى ما في سناكات يعني في النص. بنسمع عنها كثير، ولما بنعملها بنلاحظ أول تعليق يجينا من أشخاص ما يعني ما شافونا مدة طويلة، ليش وجهك كده؟ ليش شعرك كده؟ فنحن اليوم بنتكلم إيش هي الأنظمة الغذائية القاسية اللي يعني بيلجأوا لها الأشخاص، وللأسف ما بيعرفوا إيش تأثيرها على البشرة والشعر.
4: في كلها مدرجة تحت رجيم ما أعرف إيه، هذا رجيم ما أعرف إيه، هم دول اللي متبعين.
3: رجيم قدمنا النت.
4: لا، لأنه هم فعلا ما هم عارفين إيش بيعملوا، فهم ماشيين مع الترند. أي أحد يقول لهم هذا الرجيم نزلني يقوموا يروحوا متبعينه، ترند طلع، مشاهير، كلها يعني كلها مع الخيل يا شجرة زي ما يقولوا. فتلاقيهم للأسف حميات غير مدروسة، نقصة في العناصر الغذائية، أو بيكونوا بيمنعوا عنصر كامل غذائي مهم، لأنه كل شيء في الغذاء مهم، يعني البروتينات مهمة، النشويات مهمة، الدهون مهمة، ولكن المشكلة في النوعية اللي بيختاروها أو إنه يشيلوها كليا. يعني أنت متخيلة البشرة إيش ممكن يصير فيها لما تشيل الدهون؟ يعني لما يجي يقول لك حمية بدون دهون، ما ينفع حمية بدون دهون، لأنه جسمنا محتاج الدهون اصلا عشان ينزل وزنك وعشان جسمك يفرز هرمون الشبع. انت لازم تكون مدخل في حميتك دهون، ولكن ايش مصادر الدهون اللي انت مدخلها في حميتك؟ هنا اللي عليها تحتها 1000 خط. طيب النشويات نفس الشيء، يعني النشويات مصادرها مره كثير، لكن احنا بنروح للمصادر، الغالبيه بيروحوا للمصادر اللي ممكن تاثر على الصحه بالسلبي وتمتص السوائل من الجسم، زي السكريات، لأن السكريات بتمتص السوائل من الجسم. وشوفي سر النضارة هو رطوبة الجسم اللي بتكون عن طريق الأكل المتوازن، شرب الموية، الدهون، فهذه كلها بتأثر بشكل سلبي على جمالنا وعلى بشرتنا.
3: طيب وتكلمنا
4: ذيك المرة على السويدات تحت العين، وكمان كانت من المشاكل الأساسية الموية.
3: يعني يمكن المشكلة يا دكتورة إنه زي ما حضرتك ذكرتي الأنظمة الغذائية ما بيعرفوا قديش هي بتسبب يعني مشاكل في شحوب البشرة وأيضا في الشعر. الآن وصلنا إلى مرحلة ثانية، هو استخدام خلينا نقول بدون ذكر يعني شركات، اللي هي الإبر اللي بتساعد على إنقاص الوزن بشكل سريع جدا. وهذا الشيء أنا بشوفه للأسف بيسبب شحوب في البشرة، بيسبب يعني حتى مشاكل أيضا صحية للبعض.
4: شوفي أقول لك ريهام، أنا صرت أهز راسي وبس، يعني لما أحد أشوفه قاعد عمال يتفلسف، وأنا عارفك إيش هو السبع علشان يبان، لأنه اللي بيعملوا الإبر علشان إنقاص الوزن جدا معروف، وصار فيه حتى سموا الوجه باسم الإبر، إنه هدول الأشخاص وجههم بياخد إبرة، فهذا الشيب حق الوجه حق الأشخاص دول اللي بياخدوا الإبر، لأنه بيفقدوا الدهون، بيكون في نقص شديد في الدهون في البشرة وفي الوجه بالذات، فبيظهر عليهم علامات كبر السن وهم ما يكونوا كبار في السن، يعني زي الشيخوخة المبكرة.
3: نعم.
4: كيف النضارة هي بتقول لك تحارب الشيخوخة، ودائما لما بيتكلموا عن أي إبر أي كولاجين أي يعني أشياء نضارة للبشرة بيكون بيسموها بمحارب.

0: فبالتالي تلاقي الإنسان على طول مجهد، شكله زي ما قلت لك أكبر من سنه، بشرته بتكون شاخت بسبب إنه قلة الأكل، لأنه هي هذه الإبر إيش تعمل؟ تصد الشهية، فتحط الأكل أصلا مجرد هم أحد يجيكي وإنت عاملة وحاطاله أشياء إنت عارفة إنه يحبها ويقول لك لا لا ماني قادرة آكل، عارف إنه الموضوع وراء إبرة على طول، لأنه بحالة ما في إبرة كان حياكل وأقل له كل ولكن باعتدال. ولكن صد الشهية الغير طبيعي ده عند أشخاص كلنا نعرف إنه هم ما يقدروا يقاوموا الأشياء دي، معناته إنه في عامل أكبر، وهذا بالتالي بيأثر كمان على النفسية، والنفسية بتأثر على البشرة.
1: طيب خلينا نتكلم، يعني أكيد هذه الأنظمة الغذائية بتسبب أيضا نقص في الفيتامينات، إيش هي الفيتامينات طبعا اللي أول في البداية خلينا نقول ممكن تتأثر بنقص شديد وممكن تسبب هذه المشاكل؟
0: أول شيء فيتامين دال.
1: طبعا فيتامين دال عند كل الناس أصلا بالطبيعي ناقص، فما بالك بالزبط بالنظام الغذائي.
0: بالضبط، وكمان الأوميجا 3، لأنه كثير من الأغذية اللي بتكون بيحسوها سعراتها عالية لأنه يا إما يأكلوا منها كميات كبيرة يا إما ما يأكلوها أبدا زي المكسرات، فهذه كمان بتأثر في نقص الأوميجا 3، وهذه طبعا لها دور في خلايا الجسم والنضارة وكل شيء حتى النظر، فعلشان كده بيتأثروا فيها، وبالإضافة لفيتامين سي وفيتامين بي نتيجة لقلة إنهم ما يأكلوا فواكه، ما يأكلوا الخضروات بالكميات اللي لازم إنه يأكلوها، فهذه الفيتامينات كلها بتعمل مع بعضها على تحسين الصحة وجودة الحياة. فلما أنت تشيلي أي عنصر غذائي من أكلك، يعني مثلا اللي بيعملوا الكيتو تلاقيهم شايلين لك الفواكه والخضروات تقريبا، أشياء قليلة جدا اللي بيأكلوها وبكميات قليلة، بياخدوا بس دهون، فبالتالي بيصير عندهم مشاكل وبيصير عندهم نقص في الفيتامينات، ومن أهمها فيتامين سي. الناس اللي بيتبعوا البروتين بياخدوا نسبة بروتين عالية ويقللوا من نسبة النشويات، فبالتالي بيصير عندهم نقص في الألياف، معناته ممكن يصير عندهم إمساك وارتفاع في الكوليسترول ومشاكل صحية كلها تأثر على البشرة. فهذه هو ما في زي الاعتدال في أكلنا.
1: أيضا الصيام المتقطع
0: من كل شيء ولكن بكميات، والصيام المتقطع ممتاز ولكن إذا نعمل بطريقة صحيحة وصحية.
1: نعم،
0: لأنه إحنا عادة الصيام الناس يعني الحمد لله الحمد لله مؤخرا صرت أسمع ناس يقولوا لا أنا حافظت على وزني في رمضان، لا أنا ما زاد وزني، أنا بالعكس نزل وزني، فالحمد لله صاير إنه في وعي والناس بدأت تنتبه. فالصيام في الأخير أنت بتقعد بدون أكل، أو يعني ممكن في الصيام المتقطع ممكن إنك تاخدي أعشاب أثناء النهار، أو عدد الساعات الصيام اللي حتصوميها والعدد الساعات اللي حتاكلي فيها، يعني لو جيتي في عدد الساعات أنت محدد لك 4-5 ساعات تاكلي، أكلتي أكثر من السعرات الحرارية اللي لازم إنك تاكليها حيزيد وزنك.
1: نعم،
0: فهو الصيام لازم يكون بطريقة صحيحة وصحية علشان فعلا تاخذ النتيجة المرجوة منه.
1: طيب دكتورة، إيش الفيتامينات اللي تكون بس خاصة بالبشرة والشعر نقصها بيؤدي إلى شحوب البشرة وتساقط الشعر؟
0: أول شيء نرجع نقول الموية، أهم حاجة شرب الموية بكميات اللي تناسب جسمي، وخصوصا إذا أنا من نوع اللي أعرق كثير، بحط ميك اب بشكل دائم، بقفل مسامات بشرتي، مرة مهم إنه أغسل وجهي قبل لا أنام، أنظف المكياج من الوجه، هذا مرة مهم ومرة أساسي، وما أستخدم أشياء فيها روايح، يعني ما يكون فيها مواد كيميائية علشان بتسبب جفاف البشرة. بالنسبة للفيتامينات، فيتامين سي من أهم الفيتامينات، وفيتامين إي كمان من أهم الفيتامينات، حتى لو تلاحظي دائما لما تروح تشتري مستحضرات للبشرة تلاقيها دائما مضاف لها يا فيتامين سي يا فيتامين اي. وفيتامين سي ممكن للبشرة الحساسة يخليها لونها أحمر بزيادة، ولكن لو أخذتها من مصادر غذائية ما حتأثر في بشرتي، ولكن لو دهنته على وجهي ممكن إنه يخلي بشرتي تتهيج وتصير حمراء. فعلشان كده أفضل شيء إنه أخذ الفيتامينات من مصادرها الطبيعية، حتى مش من المكملات، لأنه المكملات الجسم ما بيمتصها.

0: أنا لسه كنت بسألك، يعني الآن في ترند اللي هو الكولاجين، سواء كان كولاجين عضوي أو غير عضوي، الكولاجين سواء كانت يعني كبسولات أو حتى بودر، كثير شركات في يعني خلينا نقول ترند في السوشيال ميديا.
1: صحيح. شوفي، بدون شرب الموية وبدون أكل الكميات المناسبة من المتنوعة من الخضروات والفواكه، يعني مو بس واحد نوع، يعني أحاول الفواكه حقتي يكون في منها اللون الأحمر واللون الأصفر اللون الداكن، فهذه التنويع بيساعد أنه يحفز الكولاجين في الجسم. أنك تاخديه من مصدر خارجي بدون ما تحسني داخل جسمك الغذاء والتغذية، يعني ما حتديكي نفس الحالة نفس الإيجابية اللي ممكن تاخديها من غذائك. لأنه شوفي، لما يكون الواحد يطلع له حبوب يقول له عندك إمساك، يعني من العلامات مثلا إنه عندك إمساك، معناته إنه الهضم يلعب دور مرة كبير في نضارة البشرة. نوعية الأكل اللي أدخله في جسمي يلعب دور مرة كبير في تحفيز الفيتامينات، ومن أهمها في تحفيز الكولاجين علشان يعطيني فعلا النضارة الطبيعية. لأنه أنت ممكن تحط الإبر أو تروحي تعملي جلسة نضارة ما هتستمر معاك أكثر من أسبوع، خصوصا لو أنت مدخنة، لو أنت تحطي مكياج كثير، لو أنت ما أكلك ما هو صحي، ما بتشربي موية، ما بتنامي كويس، ما في ولا أي إبرة ممكن تفيد معاكي ولا أي حبة ممكن تفيد معاكي. فلازم يكون من الأساس تغذيتنا صحية ونفسيتنا إيجابية وأسلوب حياتنا صحي، نبتعد عن الأماكن اللي فيها تدخين، لأن فعلا ترى حرفيا بتأثر في البشرة بشكل سلبي مرة كبير. يعني هم بيتكلموا دائما عن مضار التدخين على الرئة والسرطانات والأشياء دي، ولكن في مضار تانية إحنا ما بنتكلم فيها منها اللي هي نظارة البشرة.
0: والله فعلا يا دكتورة، يعني المشكلة الآن في كثير من الأشخاص، أو بشوف يعني على وسائل التواصل الاجتماعي، بيكون عنده نقص حاد في كل الفيتامينات بسبب أنه اتبع نظام غذائي، أو بسبب أنه عمل مثلا عمليات تكميم أو تغيير مسار، بسبب أنه أخذ إبر إنقاص وزن، فخلاص هو مضطر يعني مسكين يعيش حياته على المكملات.
1: بسبب تغيير المسار والتكميم بتأثر في عملية الامتصاص، فعلشان كده تلاقيهم مجرد يخلصوا العملية يبدأ الدكتور يقول لهم إنه بعد فترة لازم تبدأوا تاخدوا فيتامينات معينة، لأنه بيصير في عندهم سوء امتصاص للعناصر الغذائية، فلازم إنهم ياخدوا مكملات غذائية. في بعضهم حتى تبدأ تحسي بعد التكميم تساقط شعرهم، تقريبا صلعوا يعني
0: فعلا. يعني الآن بسبب بصراحة الصلع اللي كثير ناس يعني بتعاني منه، الآن لجأوا للزراعة، زراعة الشعر.
1: مزبوط. النساء أو ذكور، يعني الاثنين في هذه المعاناة، ونسبة المكممين صارت مرة كبيرة في المجتمع. فبالتالي علشان ما نوصل لهذا الحل، لهذا الحد، وأنه نصلع ونضطر نوصل للزراعة وألم الزراعة والتكلفة المادية العالية، فمهم أنه لا، أنا عملت تكميم نزلت وزني، هذا مو كفاية، المهم أنه أسترد صحتي. أسترد صحتي مو وزني، يعني في فرق بين أسترد صحتي وبين أسترد وزني. الوزن مرة سهل إنك تسترده، ولكن الصحة مرة صعب إنك تستردها إذا ما مشيت على خطة صحيحة مناسبة لك، يعني مو أخذ شيء عام. عشان كده دائما أنا أقول أخصائي التغذية مو علشان ينحفك ويزودك يزود لك وزنك، أخصائي التغذية عشان يعطيك خطة أسلوب حياة تمشي عليها وتنظم لك أكلك، مو شيء مؤقت. مو أجي عند الأخصائي خلصت دورة شهر مع نظام حمية نزل وزني، بطلت أروح له زاد وزني، لا، معناته أنا عندي مشكلة، أنا ما عمال أعدل في سلوكي، في سلوك حياتي الصحية. فإذا أنا ما هأعمل تعديل لا أروح عند أخصائي، خلاص خليني عايش عشوائي. لأن أخصائي التغذية اللي حيديك حمية سريعة تنزل لك وزنك، هذا ما ينفع تروح له تاني.
0: أكيد. يعطيك العافية يا دكتورة.
1: الله يعافيك.
0: شكرا لك يا دكتورة رويدة إدريس، أخصائية التغذية. يعني أنا فعلا استفدت من هذا اللقاء، وأتمنى كل المستمعين يكونوا استفادوا. شكرا لك.
1: إن شاء الله. شكرا. شكرا لكم على الاستضافة.
0: وبكده مستمعينا وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم من لمسة.

والجمال. انتظرونا بإذن الله الأسبوع القادم في نفس هذا الموعد. تقبلوا خالص التحايا من فريق العمل، كنت أنا معاكم ريهام القبوري من الإعداد والتقديم، ومن الإخراج منال دحمان. إلى اللقاء.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: أخبار الطقس على جدة FM.
2: أخبار الطقس على جدة FM ليوم الأحد 10 مايو. بمشيئة الله تعالى لا تزال الفرصة مهيئة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، تمتد إلى أجزاء من منطقة حايل، في حين يستمر تأثير الرياح الناشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية الشرقية، القصيم، الرياض ونجران. حالة البحر الأحمر، الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 إلى 35 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي والأوسط، تصل إلى 50 كيلومتر في الساعة باتجاه خليج العقبة، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10 إلى 32 كيلومتر في الساعة على الجزء الجنوبي، تصل إلى 45 كيلومتر في الساعة باتجاه مضيق باب المندب. ارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط، يصل إلى أعلى من مترين باتجاه خليج العقبة، ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، يصل إلى مترين باتجاه مضيق باب المندب. حالة البحر، متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط يصل إلى مائج باتجاه خليج العقبة، وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي. حالة الخليج العربي، الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط، وشمالية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 20 إلى 40 كيلومتر في الساعة، تصل إلى 45 كيلومتر في الساعة على الجزء الأوسط. ارتفاع الموج من متر إلى مترين، أما حالة البحر فمتوسط الموج.
1: أخبار الطقس على جدة FM.
3: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تجوال الآن على جدة اف ام.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في برنامج تجوال. مع بداية هذا الأسبوع نحييكم مستمعين في جولة أثيرية متجددة ننطلق وإياكم من خلالها لنجوب ربوع الوطن الغالي بمختلف مناطقه ومحافظاته ومدنه في رصد يومي بحثا عن الجديد في مجالات البناء والنماء والمشاريع الجديدة والفعاليات المتنوعة. أجمل التحايا من فريق عمل البرنامج، من الإعداد كل من عبد العزيز حمد العضيلة ورولا بلحمر، من خلف المايك دلال محمد خياط، من الإخراج وسام بحة.
1: تجوال على جدة اف ام.

0: نبدأ معكم جولتنا باستعراض سريع لأبرز وأهم عناوين الأحداث. الشؤون الإسلامية تقدم برامج التوعية الشرعية لمرتدي مسجد الحل بالجعرانة. وقاية تنفذ خططها الوقائية والميدانية في مكة المكرمة بتكثيف الجولات الرقابية لتعزيز السلامة الصحية. جوزت مطار جدة تستقبل أولى رحلات الحجاج القادمين من سوريا. منفذ الوديعة الحدودي منظومة خدمات متكاملة للحجاج. ملتقى البحر الأحمر للتطوير والتدريب يعزز ريادة المملكة في سوق التدريب العالمي. أسبوع البيئة 2026 يختتم فعالياته بتفاعل مجتمعي واسع في مناطق المملكة. اختتام ملتقى رائدات الأعمال بغرفة حائل. ملتقى وعد بالمدينة المنورة يستعرض فرص التدريب وتنمية مهارات الشباب. الإبداع والابتكار في إدارة الاتصال المؤسسي، ورشة عمل بفرع هيئة الصحفيين بنجران.
1: تجوال على جدة اف ام.
0: من أخبارنا لهذا اليوم، عززت المديرية العامة للدفاع المدني مراكزها الموسمية في المنافذ البرية والطرق السريعة المؤدية إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال حج هذا العام 1447 للهجرة، وذلك بتسخير الإمكانات البشرية والآلية كافة وتجهيز 27 مركز موسمي للمحافظة على أمن وسلامة ضيوف الرحمن. وتعمل المراكز على تنفيذ الخطة العامة لتدابير الدفاع المدني للتعامل مع الحالات الطارئة ودعم مراكز الدفاع المدني الرئيسة والإجراءات الوقائية والعمليات الميدانية والتأكد من توافر متطلبات وإجراءات السلامة بالمواقع كافة وسرعة الاستجابة بكفاءة عالية لتوفير أعلى درجة الأمن والسلامة والاستعداد الكامل بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
1: تجوال على جدة اف ام.
2: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
3: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
2: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
3: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
2: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
3: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
2: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
3: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
2: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة اف ام.
4: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تجوال على جدة اف ام.
2: في خطوة تعكس توجه المملكة نحو تعزيز الابتكار وتسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي في خدمة الإنسان، دشن سعادة الأمين العام لجمعية عناية الصحية الدكتور سلمان بن عبد الله المطيري ورش عمل هاكاثون الابتكار الصحي بالذكاء الاصطناعي عناية ثون بمشاركة نخبة من المختصين والمبتكرين بهدف تطوير حلول تقنية تسهم في رفع كفاءة القطاع الصحي وتحسين جودة الحياة، وذلك انسجاما مع إعلان المملكة عام 2026 عاما للذكاء الاصطناعي. وللحديث أكثر مستمعين الكرام حول أهداف الهاكاثون وأبرز مراحله ومخرجاته المتوقعة، يسعدنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف مساعد الأمين العام للقطاع الصحي بجمعية عناية الصحية الدكتور سفر بن سعد بن بتار. حياكم الله دكتور سفر، أهلا وسهلا بكم في برنامج تجوال.
3: حياكم الله، أسعد الله مساءكم أستاذة الكريمة، وأسعد الله مساء السادة وأستاذات المستمعين.
2: دكتور، في البداية نود أن تعرفنا بجمعية عناية، ما هي رسالتها في خدمة المرضى والمجتمع، وكيف تواكب مستهدفات المملكة في مجال الذكاء الاصطناعي خلال عام 2026؟
3: جمعية عناية الصحية هي إحدى الجمعيات الصحية الأهلية التي تنضوي تحت لواء المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وبإشراف فني من وزارة الصحة، وهي حقيقة تعتبر من أولى الجمعيات الصحية التي تأسست في المملكة. تأسست في عام 2007، الآن تكمل حوالي 20 سنة من بداية نشأتها، وهي تركز على ثلاث مسارات أساسية: مسار العلاج، تقديم العلاج للمرضى من ذوي الحاجة والدخل المحدود، ومسار الوقاية وتعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية لعموم فئات المجتمع، وكذلك رفع الوعي الصحي لكافة فئات المجتمع فيما يتعلق بالقضايا الصحية. وتغطي جمعية عناية جميع مناطق المملكة من خلال نطاق عملها في لائحتها التنفيذية. الجمعية تحظى برئاسة فخرية من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، وبعضوية فخرية من معالي الشيخ عبد الله المطلق ومعالي الدكتور علي النملة ومعالي الدكتور علي المانع حمد المانع. حقيقة تضم مجلس إدارة من أعضاء مميزين في وخبراء في القطاع الصحي والقطاع الاستثماري والتجاري. الجمعية ركزت على الذكاء الاصطناعي تماشيا مع توجهات رؤية المملكة 2030، وكذلك مع تسمية عام 2026 كما أشرتم عاما للذكاء الاصطناعي.
2: نعم
3: بلا شك، وبفضل الله عز وجل المملكة حققت أرقام قياسية وثورة نوعية فيما يتعلق بالرقمنة والتحول الرقمي والحكومة الرقمية، وضربنا يعني أفضل الأمثلة على مستوى العالم فيما يتعلق بأتمتة العمليات التي تهم المملكة بشكل عام. وانطلاقا من هذا الباب حقيقة حرصت جمعية عناية على الإسهام بفاعلية في تفعيل الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي وخصوصا في القطاع غير الربحي، وأطلقت هاكاثون الابتكار الصحي بالذكاء الاصطناعي، وهي حقيقة أول مبادرة من نوعها على مستوى القطاع غير الربحي على مستوى المملكة أن يدمج الذكاء الاصطناعي مع الابتكار الصحي، ويتأخر ذلك في خدمة القطاع الصحي والتقنيات المولدة بالذكاء الاصطناعي لخدمة القضايا الصحية وتعزيز الوقاية ضد المخاطر. حقيقة أطلقنا هذا الهاكاثون وانضم لنا أكثر من 500 مشارك في جميع مناطق المملكة، 165 فكرة سجلت في هذا الهاكاثون نوعية ومميزة من أبنائنا وبناتنا في مختلف التخصصات.
2: ما شاء الله.
3: نعم حقيقة يعني كانت جولة مميزة ورائعة بوجود هؤلاء المبتكرين. أطلقنا الهاكاثون يوم الأربعاء الماضي، بدأت ورش العمل والإنضاج والتطوير والتحسين مع هؤلاء المبتكرين. رشحنا فقط 10 أفكار من إجمالي 165 فكرة لدخول هذا الهاكاثون، ثم بعد 3 أيام من العمل المستمر والمتواصل فازت 3 فرق يوم أمس في الحفل الختامي الذي رعاه الرئيس.
2: فازت 3 فرق؟
3: نعم فازت، نعم. من 10 دخلت الهاكاثون.
2: ما شاء الله تبارك الله. طيب دكتور، نود أن نعرف منك ما المقصود بعناية ثون، وما الأهداف التي تسعى الجمعية لتحقيقها من خلال هذا الهاكاثون؟
3: عناية ثون هو يعني اسم لهذا الهاكاثون، وعادة يعني تكون هذه الأسماء الرائجة في الهاكاثونات، أصلا هاكاثون وكلمة إنجليزية وهي مركبة أساسا من هاك وثون. فحاولنا نربط اسم الجمعية باسم هذا الهاكاثون فسميناه عنايةون للابتكار الصحي بالذكاء الاصطناعي، هذا اسم الهاكاثون. وحقيقة يعني كانت أهدافه أن نستقبل الأفكار والابتكارات النوعية في القطاع الصحي، ونحاول أن تكون جمعية عناية متواجدة بفاعلية في تعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية، في فتح باب للابتكار الصحي، في أيضا فتح النافذة على الذكاء الاصطناعي واستخداماتها المتوالية في خدمة القطاع الصحي بشكل عام. حاولنا أن يعني نظهر هذه الأفكار وهذه الابتكارات النوعية وهذه المشاريع المميزة أمام القطاع الصحي حتى يمكن الاستفادة منها وتطويرها ونزولها إلى أرض الواقع كمبادرات تساهم في رفع جودة الخدمة الصحية وتعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية.
2: نعم، سؤالنا لك، من هي الفئات المستهدفة للمشاركة في هذا الهاكاثون، وما هي أبرز الشروط والمعايير للقبول والترشح للمشاركين؟
3: الحقيقة نسختنا الأولى من هذا الهاكاثون انتهت يوم أمس بفضل الله تعالى، وكانت يعني مرت بمراحل مختلفة ابتداء من الإعلان ثم التسجيل ثم الفرز الأولي للأفكار ثم التحكيم للأفكار المتعددة ثم دخول الهاكاثون والترشح لدخول الهاكاثون ثم بعد ذلك إعلان الثلاث فرق الفائزة. وحقيقة هذا لا يعني أنه 165 فكرة اللي شاركت ليست بمستوى 10، حقيقة أنه جميع الأفكار اللي قدمت رائعة ومميزة. إحنا استهدفنا من هذا الهاكاثون جميع الممارسين الصحيين، الطلاب، طلاب الجامعات مختلف التخصصات سواء التخصصات التقنية أو التخصصات الطبية والصحية. كذلك استهدفنا حتى الشركات والمبتكرين الأفراد في مختلف التخصصات، بشرط أنها تكون تمشي في ثلاث مسارات أساسية. المسار الأول التقنيات المولدة بالذكاء الاصطناعي لخدمة القطاع الصحي، المسار الثاني تعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية، والمسار الثالث التشخيص المبكر للأمراض الأكثر انتشارا. وكل الأفكار اللي قدمت هي تخدم أحد هذه المسارات. بفضل الله عز وجل خرجنا بأفكار مميزة ونوعية، ونتوقع إن شاء الله تعالى أن تنزل هذه المبادرات إلى أرض الواقع وتؤثر في جودة حياة الناس
2: بإذن الله تعالى. هل لك أن تحدثنا عن مراحل الهاكاثون وآلية التحكيم، وهل يشترط الحضور في جميع المراحل للحصول على فرصة المنافسة والشهادة؟
3: نعم صحيح، المراحل كما ذكرتها سابقا هي كانت المرحلة الأولى عبارة عن مرحلة الإعداد والتهيئة، وهي أخذت وقت من الزمن وشارك فيها عدد من الخبراء والمختصين. ثم أعلننا بين النظام الإلكتروني، المنصة الإلكترونية لتسجيل هذه الأفكار واستقبال المسجلين. ثم بعد ذلك أعلننا للناس وبدأت الأفكار تتوافد علينا من جميع مناطق المملكة. بعد ذلك عملية الفرز الأولي لهذه الأفكار، ثم الفرز الثانوي والتحكيم لترشيح 10 أفكار فقط لدخول الهاكاثون. حضور الهاكاثون كان إلزامي على جميع المشاركين، وأي فريق يعني اعتذر عن الحضور تم استبعاده واستبداله بفريق آخر. كنا مشترطين أن تكون الفكرة عبارة عن فريق عمل وليس شخص واحد فقط، لا يقل عن شخصين ولا يزيد عن 5 أشخاص، حتى نضمن أن هناك تنوع في الفريق، وجود تقنيين، وجود ابتكار، وجود شخص صحي متخصص في مجال الفكرة. بعد هذا دخلوا إلى الهاكاثون وتلقوا عدد من ورش العمل مع مرشدين وخبراء ومتخصصين ومستشارين خلال 3 أيام عمل كانت يعني مضنية لهم حقيقة، يعني ما يقل عن 8 ساعات تواجد يومي في حاضنة أعمال مميزة. ثم كان الهدف من هذه الورش أنها تخرج على الأقل النموذج الأولي لهذه الفكرة، ينزل لأرض الواقع، يساعدونهم في مسألة الاستثمار، في مسألة تخرج فكرتك للواقع. بعد ذلك تم التحكيم النهائي للأفكار 10 وترشيح 3 فائزين منهم، كانت قيمة الجوائز النقدية 30,000 ريال مع أسهم نقدية للفائزين.
2: نعم، كل الشكر والتقدير لك دكتور سفر بن سعد بن بتار، مساعد الأمين العام للقطاع الصحي بجمعية عناية الصحية. نسعد بوجودك في برنامج تجوال.
3: شكرا لكم إذاعة جدة، وشكرا للقائمين عليها، ونتمنى أن نراكم قريبا
2: بإذن الله تعالى. شكرا لك دكتور، مع السلامة.
1: تجوال على جدة اف ام
0: مع الأندية،
4: كل الأندية
0: مع المنتخبات.
4: لجل الجماهير في كل البطولات، نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا. تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تجوال على جدة اف ام.
2: مستمعين الكرام، نستمع الآن إلى الجولة الإخبارية مع زميلة هنية الدوسري التي توفينا بآخر وأهم الأحداث.
3: نحييكم مستمعين الكرام في جولة إخبارية. في إطار جولات تفقدية لمتابعة المشاريع التنموية، زار معالي وزير البلديات والإسكان المنطقة الشرقية، حيث تفقد سير العمل في المدينة التشغيلية ومشروع الشاطئ المعياري. وأكد معالي بأن هذه المشاريع تأتي لتعزيز جودة الحياة والاستدامة وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030. معالي وزير البلديات والإسكان ماجد الحكيل.
4: اللي تشهد المنطقة نمو في كل عام مختلف، يعني أصبحنا اليوم في كل زيارة نفتتح أو ندشن عدد كبير من المشاريع، ليس كعدد ولكن بالكمية. اليوم للزائر لمنطقة الشرقية، سواء ذهبنا إلى الدمام، إلى الخبر، إلى القطيف، إلى الظهران، نوعية المشاريع اللي تعرض هي مشاريع نوعية لا تراها حتى في مناطق الجوار، وأعتقد المنطقة تستحق ذلك.
3: ومن البلديات والإسكان إلى كلية ملك فهد الأمنية، رعى صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية حفل تخريج طلبة كلية ملك فهد الأمنية، والذين يمثلون عددا من البرامج الأكاديمية والتأهيلية. مدير عام كلية ملك فهد الأمنية المكلف اللواء الدكتور فهد الوطبان.
5: تشرفنا في هذه الأمسية المباركة بتشريف ورعاية كريمة من سيدي صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، الذي رعى حفل تخريج برنامج بكالوريوس العلوم الأمنية وبرنامج الدورة التأهيلية للضباط الجامعيين، بالإضافة إلى برنامج الماجستير الذكاء الاصطناعي والقيادة الإدارية. كل التهاني والتبريكات للخريجين، تمني لهم دوام التوفيق والسداد في مستقبل الأيام بإذن الله.
3: ونختم جولة هذا اليوم مستمعينا الكرام مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. أوضح متحدث هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بأن الخطط التشغيلية لموسم حج هذا العام تعتمد على تعزيز الجاهزية التشغيلية في المطار ودعم الخدمات الجمركية وتهيئة كافة مرافق الوصول، وذلك لضمان أفضل الخدمات لضيوف الرحمن. المتحدث الرسمي لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك محمود الحربي.
6: في خطتنا التشغيلية لموسم الحج اعتمدنا حقيقة على أولا تعزيز الجاهزية التشغيلية في المطار ودعم الخدمات الجمركية الميدانية بكوادر مؤهلة، أيضا تهيئة كافة مرافق الوصول، وكذلك دعم المسارات المخصصة للحجاج بهدف توفير أفضل خدمات لحجاج بيت الله الحرام، أيضا في هدف تعزيز ورفع الجاهزية التشغيلية لمواكبة حجم الحركة المتوقعة في هذه الأيام.
3: إذن بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام جولة هذا اليوم. تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: استمعتم فيما مضى إلى الجولة الإخبارية مع الزميلة هنية الدوسري.
1: تجوال على جدة اف ام.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تجوال على جدة اف ام.
2: مستمعين الكرام، يشهد قطاع التعليم في المملكة تطوراً متسارع في توظيف التقنيات الحديثة والابتكار، ويأتي هاكاثون تمكين 2026 نموذجاً لدعم الأفكار الإبداعية التي تسهم في تطوير البيئة التعليمية وتعزيز جودة التعليم الشامل، خاصة مع بروز مشاريع نوعية اعتمدت على الذكاء الاصطناعي لخدمة العملية التعليمية. وللحديث أكثر عن هاكاثون تمكين 2026، يسعدنا أن تنضم إلينا عبر الهاتف عميدة كلية التربية والتنمية البشرية في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن الدكتورة هند بنت أحمد الصعيدي. أهلا وسهلا بك دكتورة هند في برنامج تجوال على جدة أف أم.
3: حياك الله أستاذة دلال وجميع مستمعي إذاعة جدة أف أم الكرام.
2: أهلا وسهلا بك. في البداية نود يعني أن نعرف منك، ما هي الأهداف الرئيسية التي يسعى هاكاثون تمكين إلى تحقيقها في دعم الابتكار والبحث العلمي لدى طلبة الجامعات؟
3: أهلا بكم مرة أخرى، ويسعدنا التواجد اليوم معكم لتسليط الضوء على هذا الحراك العلمي والابتكاري لتفخر به كلية التربية والتنمية البشرية بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، فهو يقدم خدمة للميدان التعليمي، وكان برعاية سعادة رئيسة الجامعة المكلفة الأستاذة الدكتورة فوزية بنت سليمان العمر. انضمت لنا في هذا الهاكاثون تقريبا أكثر من 9 جامعات سعودية حكومية وخاصة متميزة من أكثر من 13 كلية متنوعة من جميع التخصصات. تم تقديم فيه أكثر من 238 فكرة بحثية وابتكارية مختلفة، والأهم أنها يعني أفكار طلابنا وطالباتنا. أهم الأهداف الأساسية في الهاكاثون، هاكاثون تمكين هو ليس فقط مسابقة تقنية، لا، هو منصة استراتيجية أطلقتها الكلية لتمكن الطاقات الشابة من تحويل أفكارهم إلى نماذج ريادية ومشاريع تخدم الميدان التعليمي.
2: جميل.
3: من أهم الأهداف كذلك أن نتكامل بين التخصصات، فتلاقين طالبة كلية التربية مع طالبة كلية الهندسة مع كلية العلوم والحاسب مع الإدارة والأعمال لتسويق الفكرة. كذلك من أهم أهداف توظيف التقنيات الحديثة فيما يتعلق بالتقنيات الناشئة في تطوير العملية التعليمية ورفع كفاءاتها، أيضا بناء الشراكات بيننا وبين الجامعات الحكومية والخاصة المتميزة في هذا المجال، ويكون بذلك فعلا حققنا ما يسمى اقتصاد المعرفة.
2: نعم. كيف يمكن لتقنيات الذكاء الاصطناعي أن تسهم في تحسين تجربة الأطفال داخل الفصول الدمجية ودعم التدخل المبكر؟
3: بالضبط، هذا يلامس صميم رسالة كلية التربية والتنمية البشرية بجامعة الأميرة نورة وأهم توجهاتها الاستراتيجية للجامعة، وهي الذكاء الاصطناعي وتقنيات المستقبل. فنحن نعد القوادر المتخصصة في التربية الخاصة والطفولة المبكرة والتي تخدم الميدان في عدة محاور، أذكر منها على سبيل المثال يعني أهم هذه المحاور التدخل المبكر الذكي. فنحن نعد الخريجات على كيف أن توظف أدوات المسح والتقييم الذكية في رصد المؤشرات النمائية لدى الأطفال، بحيث يمكن أن نعرف نستطيع أن نخطط الخطة المناسبة للطفل قبل أن تتفاقم المشكلة. كذلك توجيه التعلم المخصص في الفصول الشاملة. فالفصول الشاملة هي تحوي فصول الطلاب ذوي الإعاقة، طلاب الموهوبين، بالتالي نستطيع أن نكيف المنهج التعليمي بحيث أن تعلم كل طالب بقدرته التي يستطيع أن يتعلم بها.
2: نعم، جميل. دكتورة، ما هي أبرز المهارات أو الخبرات التي يكتسبها المشاركون من خلال الهاكاثونات التعليمية والتقنية؟
3: نعم، المشاركة في هاكاثون تمكين وهذه الإضافة النوعية التي تم إضافتها على ملتقى تمكين الطلابي في عامها الخامس تتجاوز اكتساب المعرفة الصرفة عند الطلاب، إنما نود أن نثبت مهارات القرن 21 لدى طلابنا. فمثلا الطالب يتعلم التفكير التصميمي design thinking، كيف يحدد المشكلة في الميدان التعليمي، كيف يبتكر حلول تتمحور حول الطالب والمعلم، أيضا كيف يعمل بروح الفريق متعدد التخصصات. كما ذكرت لك أن الطالبة في كلية التربية تعمل جنبا إلى جنب بطالبة كلية الحاسب والهندسة، وكذلك الصحة وعلوم التأهيل، كذلك حتى الإدارة والأعمال لتسوق لفكرتها إلى آخره. أيضا حل المشكلات تحت الضغط. تعرفين الهكاثونات غالبا تكون مدتها قصيرة، فتستطيع الطالبة خلال هذه الفترة القصيرة أن تتعلم كيف تعمل تحت الضغط، كيف تبني أولوياتها، كيف تدير وقتها، كيف تتخذ القرارات بطريقة سريعة. أيضا من أهم المهارات مهارة العرض والإقناع، لأننا من خلال الهكاثون الطالبة تقف وتسوق لفكرتها وتقنع الزوار للهكاثون بفكرتها. أيضا تمر خلال لجان تحكيم فتحاول أن تقنعهم، بالتالي هي تكسب الثقة في النفس، تكسب الاحترافية فيما يتعلق مهارة العرض.
2: نعم. ختاما سؤالنا الأخير لك دكتورة، إلى أي مدى تسهم مثل هذه المبادرات في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 والمتعلقة بتنمية رأس المال البشري والتحول الرقمي؟
3: نعم، مثل هذه المبادرة، مثل ملتقى تمكين الطلابي ومثل هاكاثون تمكين، هم ترجمة عملية لرؤية 2030. تعرفين أن رؤية 2030 في تنمية القدرات البشرية متعلق برنامج تنمية القدرات البشرية أكدت على إعداد جيل منافس عالميا. من خلال تمكين نحن ننتقل بطلبتنا من مرحلة التلقي إلى مرحلة الإنتاج والابتكار، لذلك حتى يكونوا يعني قادة في مجالاتهم. أيضا في مجال التحول الرقمي نحن نساهم في من خلال هذا الهاكاثون في بناء مجتمع معرفي واقتصادي رقمي. المشاريع اللي خرجت من هاكاثون هذا العام وظفت الذكاء الاصطناعي، فهي ممكن أن تكون نواة لشركات ناشئة ستارت اب بزنس في التقنية التعليمية في الإديوتك وغيرها، مما يدعم الاقتصاد الوطني. يعني باختصار ممكن أن نقول أن كلية التربية والتنمية البشرية في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن تستثمر خبراتها الداخلية وتتكامل مع التخصصات الأخرى لتؤكد التزامها بأنها إن شاء الله ستكون يعني مساهمة فاعلة في تحقيق طموحات قيادتنا الرشيدة نحو مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر بعون الله تعالى.
2: بإذن الله تعالى، كل الشكر والتقدير لك عميدة كلية التربية والتنمية البشرية في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن الدكتورة هند بنت أحمد الصعيدي. شكرا لك كمان. دكتورة،
3: شكرا،
2: مع السلامة.
3: مع السلامة.
1: تجوال على جدة FM.
0: جدة FM على هواك.
1: تجوال على جدة FM.

0: مستمعين الكرام، نختم معكم بأهم العناوين لهذا اليوم. غرفة الطائف تنظم ديوانية القطاع الإعلامي بالشراكة مع جامعة الطائف. زرابي معرض فني يستلهم روح الحج عبر الحرف والخط العربي في جدة. أمانة جازان تجهز حدائق صبية بمساحات تتجاوز 523 ألف متر مربع استعدادا لموسم المانجو. المنتخب السعودي للعلوم والهندسة ينهي استعداداته للمنافسة في آيسف 2026 بأمريكا. أمانة الباحة تنفذ أكثر من 7000 جولة رقابية صحية خلال شهر أبريل 2026. البحر الأحمر ممر حياة للطيور المهاجرة. أخيرا مع الأرصاد، توقعات لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد على جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، تمتد إلى حائل مع رياح نشطة، كذلك على الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية، القصيم، الرياض ونجران.
1: تجوال على جدة اف ام.
0: إذن بهذا مستمعين الكرام، نكون قد وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامجنا اليومي تجوال. لكم منا أطيب الأماني وأوفى التحايا من فريق العمل الذي صاحبكم لهذا اليوم. من الإعداد كان معكم كل من عبد العزيز حمد العضيلة ورولا بالأحمر، من خلف المايك محدثتكم دلال محمد خياط، من الإخراج وسام بحة. شكرا لكم مستمعين، في أمان الله.
1: تجوال على جدة اف ام.

0: جدة اف ام على هواك. في 60 ثانية.
1: المملكة تطلق فعاليات أثرك أخضر ضمن أسبوع البيئة السعودي لترسيخ الاستدامة وتحقيق مستهدفات الرؤية. انتخاب المملكة لعضوية لجنة الأمم المتحدة للعلم والتقنية لتعزيز دورها القيادي في متابعة مخرجات القمة العالمية لمجتمع المعلومات. روائع الأوركسترا السعودية تشرق في حديقة الكولوسيوم بروما بمشاركة أندريا بوتشيلي في ختام جولتها العالمية 11. ملتقى البحر الأحمر بجدة يؤكد ريادة المملكة في سوق التدريب العالمي كركيزة أساسية لدعم الاقتصاد المعرفي. وختاماً، دراسة طبية حديثة تنصح بالمشي والنشاط البدني قبل العمليات الجراحية كعامل حاسم في تسريع عملية التعافي.
0: تقود المملكة حملات لتتبع ومحاربة شبكات الحج الوهمية. كن عوناً لوطنك واعياً بالأساليب الاحتيالية.
2: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
3: البحر ليس مجرد منظر جميل، بل نظام حياة متكامل. تلويثه بالنفايات يهدد الكائنات البحرية ويؤثر علينا جميعا. فلنحافظ على شواطئنا نظيفة ولنكن أكثر وعيا بسلوكنا. البحر أمانة فلنحسن حفظها.
4: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهرا على جدة اف ام.
5: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدع.

0: على الرابط www.cima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. نقاش الآن على جدة FM.
1: السلام عليكم. يقول أحدهم: نحن نشتري أشياء لا نحتاجها لنبهر أشخاصا لا نحبهم، فخلف كل فاتورة شراء وخلف كل ضغطة زر في تطبيقات التسوق قد تختبئ قصة صراع بين العقل الذي يزن الأمور وبين العاطفة التي تندفع نحو شعور مؤقت بالسعادة أو هروبا من ضغط يومي. اليوم لم يعد التسوق مجرد رحلة لتأمين الاحتياجات، بل تحول في ظل طغيان السوشيال ميديا وبريق الإعلانات إلى سلوك عاطفي بامتياز. فهل نشتري لأننا نحتاج أم لأننا نشعر بالحزن أو القلق أو ربما رغبة في مجاراة الآخرين؟ وعادة لا نشعر بالندم، ولا تمطرنا هذه الأسئلة إلا بعد الشراء. في وقت الشراء العاطفي لا ترد على عقولنا وضمائرنا هذه الأسئلة، لكن بمجرد أنه نطلع على ما تبقى من الرصيد في التطبيق أو في الرسائل SMS نبدأ نشعر بوخز الضمير والألم، لكن بعد أن نكون قد أفرغنا جيوبنا أو نكاد بسبب اندفاع عاطفي. ويعزز هذا السلوك كما ذكرنا الإعلانات والتسهيلات أيضا في موضوع اشتري الآن وادفع لاحقا. وللأسف أنه كثير من الأشياء هي أشياء كمالية وليست ضرورية، فالموضوع أكبر من مجرد ضعف أمام منتج أو غيرها، بل هو أحيانا يعتبر نوع من التنفيس العاطفي أو النفسي. اليوم هذا هو موضوعنا في برنامج نقاش: الشراء العاطفي حين تتحكم المشاعر في قراراتنا المالية. لكن قبل أن نبدأ في النقاش، هذه تحية لكم من زميلي محمد المرحبي في الإعداد، ومني أنا عزام الخديدي في التقديم، ومن زميلي وسام بحة في الإخراج.
0: نقاش على جدة FM. الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.cima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام على هواك.
1: نقاش على جدة اف ام.
2: الشراء العاطفي حين تتحكم المشاعر في قراراتنا المالية هو موضوعنا اليوم في نقاش. للحديث حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا على الهاتف الأستاذ بندر الجماعي الأخصائي النفسي. حياك الله أستاذ بندر. في البداية كيف يمكن أن نعرف الشراء العاطفي بطريقة مبسطة يمكن للمستمع أن يفهمها؟
3: هلا حياكم الله وأسعد الله مساكم بالخير والمسرات، والله يبعدكم عن الشراء العاطفي.
2: آمين.
3: حقيقة شكرا، يعني أنا كنت تحت تأثير المقدمة صراحة، يعني أبهرتونا الله يسعدكم ويعطيكم العافية.
2: آمين.
3: إجابتي على السؤال، يعني الشراء العاطفي، احنا لو أخذنا الشراء العاطفي يعني بمفهوم عام، والقيام يعني بشراء منتج بدافع العاطفة، من اسمه يعني واضح عاطفي، بيكون الدافع العاطفة مش العقل.

0: حيكون لما نتكلم عن عواطف نقصد فيها انفعالات، نقصد فيها حزن، فرح، قلق، توتر، يكون عادة يعني بعيد عن المنطق زي ما ذكرنا، وينتهي بشعور بالندم مثل ما ذكرته في مقدمتكم، خصوصا لما الواحد يشاهد الفواتير أو السلع. طبعا الإشكالية متى؟ الإشكالية بعد ما يكون في تكرار وإدمان شراء، لأن التسوق الطبيعي عادة يكون مخطط له، يكون للحاجة، يكون وفق ميزانية معينة، بينما الشراء العاطفي يكون يعني شيء عشوائي ويتحول إلى إشكالية لما يكون فيه تكرار. تمام؟
1: نعم. طيب طيب أستاذ بندر، ليه برأيك يلجأ البعض إلى التسوق في وقت مثلا الانفعالات مثل الحزن أو الضغط النفسي، وبعضهم في وقت الفرح؟
0: تمام. أسباب كثيرة طبعا، ممكن ناخذ الرئيسية منها. مثلا نتكلم عن مهارات التحكم بالانفعال أو الاتزان الانفعالي. دائما اللي بيتعرضون للمواضيع هذه هم شخصيات هشة بالأساس. أيضا برضو ما ننسى ولا نغفل موضوع الثقة بالنفس، خصوصا لما نتكلم عن تقدير الذات. دائما انخفاض تقدير الذات له علاقة بهذا الأمر. دائما التعليم، الجانب التعليمي وجهل الإنسان، دائما احنا نقول الإنسان عدو نفسه. المقارنة مع الآخرين برضو سبب. مثل ما ذكرت حاجة مهمة وجوهرية في المقدمة، التنفيس الانفعالي، ناس يلجؤوا لموضوع التنفيس الانفعالي. طبعا في نقطة اللي هو احنا متى نعتبره يعني مرض؟ نعتبره مرض لما يكون فيه محكات. طبعا هو لما يوصل يعطل الحياة، يصبح اللي هو اضطراب الشراء القهري، السي بي دي. تمام؟ أعراضه طبعا هي تعطل الحياة، صعوبة مقاومة شراء الأشياء، التسوق الغير منضبط، الإفراط، الانشغال بالتسوق، إلى آخره.
1: طيب ما الدور اللي تلعبه مواقع التواصل الاجتماعي في زيادة ثقافة الشراء العاطفي والمظاهر الاستهلاكية؟
0: أوه، أنت حطيت صراحة يعني جيت على الجرح. طبعا هو أهم حاجة اكتساب يعني القدوة الخاطئة في مواقع التواصل الاجتماعي، هذا واحد. اثنين، التبعية والانقياد، يرتبط بإجابتي الأولى اللي هي الشعور بعدم تقدير الذات. التبعية جدا جدا، يعني بعض الناس يشوف مشهور، مجرد إعلان مشهور لمنتج مفضل حتى لو ما يحتاجه ممكن يشتري هذا المنتج، وهذه معضلة مرة كبيرة صراحة. في شيء ثاني في مواقع التواصل أو في المواقع يعني بشكل عام، لو تلاحظ أنه في خوارزميات أساسا في الموقع. أنت لو بحثت مثلا بدون ذكر أسماء في موقع معين أو محرك بحث عن منتج، تتفاجأ أن المنتج هذا يظهر لك في كل مكان. فالمواقع أصبحت يعني، أو حتى المتاجر يعني المعروفة، لها خوارزميات معينة يعني خيالية خيالية بشكل ما يعني، جمعت وصرف عليها ملايين ومليارات لأجل أنه كيف تتنبأ بسلوك الشخص هذا وكيف يوصلوا للمستهلك.
1: طيب كيف يختلف موضوع التسوق العاطفي المرضي بين الرجال والنساء؟ لأنه في هذا الموضوع النساء متهمات أكثر.
0: صراحة يعني هو حقيقة الشيء هذا، بحكم أنه يعني أخواتنا للأمانة يعني الإناث يغلب عليهم التفكير العاطفي بعكس الرجل، ممكن يعني التفكير العقلاني وبعيد يعني عن الأمور.
1: العقلاني لأنه هو في الأخير اللي بيدفع.
0: هو سبب من الأسباب، وأيضا بعض الإناث ممكن يكون الدخل هي يعني هي صاحبة
1: صح
0: الدخل،
1: صح
0: ولكن تصرف. ولكن فعلا يعني فكرتك يعني برضو واقعية، وهو بحكم أنه الإناث تعرف يعني يعني أمور كثيرة يعني الإناث أو وضعت يعني بأيدي الرجال بحكم العقل والرزانة والحكمة وعدم التسرع، بعكس مثلا الإناث. وعلى فكرة هذا يعني ندعمه مثلا بدراسة، يعني أفتكر في الدليل التشخيصي للاضطرابات اللي هو الدليل الأمريكي للاضطرابات، أعتقد إذا ما خاب ظني أنه يعني 5 بوينت عليها كان نسبة سكان مثلا أمريكا، يعني هذا كإحصائية مثلا في أمريكا مش عندنا في

0: الوطن العربي كان 80% فيها من النساء، فما بالك يعني أتوقع أنه النساء عندنا كما النساء في الخارج.
1: أي نعم. طيب أستاذ بندر، شعور الندم هذا اللي يجي بعد الشراء ما يكون رادع في المرات الجاية، ولا الموضوع إدماني أكثر من أنه يكون محكوم بالعقل؟
0: شوف، شعور الندم دائما شعور الندم يكون مرتبط بإحساس الشخص بعدم الكفاءة، تمام؟ يعني علم النفس مثلا الاجتماعي يركز على أنه يعني القيم المادية والعجز عن يعني الشخص، عجزه أو الهوية عندما يعني تصبح عاجزة خصوصا عن الشراء القهري تحدث هذه المعضلة. يعني أتذكر طبعا رائد العلاجات النفسية ألبرت إليس قال أنه عندنا حدث ومعتقد وموقف، طبعا أنت ما بين الحدث والمعتقد يحدث التفكير هذا، فالتفكير هذا هو اللي يقودك للموقف. فإحنا يعني لما الشخص يوصل للسلوك المرضي يبدأ في يعني أثناء مرحلة العلاج، أنا أبغى أجاوب عليها ولكن نخليها يعني خطوة متأخرة يعني في النهاية، ولكن بشكل عام يعني في المراحل العلاجية يركز المعالج على موضوع التشوهات الذهنية أو المعتقدات الخاطئة أو المعتقدات السلبية، ويبدأ مناقشتها مع الشخص اللي يشتكي من هذه المعضلة.
1: طيب ما هي الفئات العمرية أو نوعية الشخصيات اللي تكون أكثر عرضة لأن يدمنوا الشراء العاطفي؟
0: تقريبا احنا ممكن جاوبنا عليها وقلنا انه صراحة هم على حد سواء، يعني معرض لها صغار كبار ذكور إناث، ولكن أخواتنا الإناث برضو ممكن هم المتهمين الأكبر زي ما ذكرت، وذكرنا مثلا دراسة خارجية. غير هذا احنا بنشوف يعني أنماط مجتمعية، ممكن يعني لو ذهبت للسوق يعني مثال بس سريع تجد يعني انه أكثر يعني ممكن عبايات سوداء بس لحد يسمعنا.
1: طيب فيها أيضا معتقدات موجودة لدى البعض أنه هذا الشيء أحتاجه الآن، وعنده خوف من أنه بتنتهي العروض، عنده خوف من أنه هذه القطعة خلاص ما هي موجودة، ما راح تتوفر. هل هذا يعتبر من أيضا علامات التسوق العاطفي؟
0: جميل جميل جدا. فعلا هو احيانا يعني من العلامات مثلا الخوف من فوات الفرصه مثلا.
1: يعني مثلا الشركات تلعب على هذه الناحيه كثير.
0: صحيح، صحيح
1: الحق صحيح. حتى نفاذ الكميه والكميه محدوده
0: صحيح صحيح احسنت. الخوف من فوات الفرصه فعلا عندما يحد يعني يذكر الكلام هذا، يعني مثلا يقول لك الكميه محدوده او مثلا عروض مثلا فبراير، نهايه فبراير، نهايه مثلا ديسمبر زي كذا. برضه يعني التاثير النفسي دائما انه يدفع المستهلك انه ياخذ قرار سريع يعني في نفس اللحظه خوفا من فوات الفرصه، او مثلا يقول لك اخر قطعه مثلا عروض مثلا اخر قطعه، وتتفاجئ تجي اليوم الثاني تلاقي القطعه موجوده واخر قطعه ما زالت. برضو مثلا يعني هم يعني يسعوا للاغراء مثلا فكره موضوع مثلا 99% اذا يعني هي عاده الارقام يعني تجذب بحيث انه هو يركز على العاطفه دائما، يعني دماغ المستهلك هو يركز على يعني ممكن الارقام يعني
1: ايوه يقول لك مثلا 79 ترى هي فعليا 80 ريال يعني ما هي بس انت تشوفها على انها من السبعينات.
0: صحيح، فالتأثير النفسي فعلا يعني مهم في النقطة هذه. برضو مثلا لما يجيب لك حزم يعني مثلا على أشياء مثلا أو على عروض، فأكيد مثلا يحدث هنا يعني تضخيم نفسي وتصبح العروض مهمة في عين الشخص وأنه لازم أنا ألحقها، وممكن بعض الناس أحيانا يأخذونها بدون حاجة يعني.
1: طيب وش أبرز العلامات اللي تشير إلى أنه الشراء تحول من عادة طبيعية أو احتياج إلى سلوك مقلق أو قهري؟
0: علامات ممكن يعني لما نتكلم مثلا عن سلوك قهري احنا بنقول والله ادمان الشراء العاطفي مثلا كادمان، لما نقول سلوك قهري معناته في افكار اجتراريه ومعناته في ادمان. يعني الحاله المزاجيه غالبا يعني انه مثلا ان الواحد بيروح للسوق مثلا عندما يشعر بتوتر او بفشل او بغضب كوسيله يعني للهروب او زي ما ذكرنا للتنفيذ.

0: التنفيس، يحدث بعدها ممكن نشوة مؤقتة، شعور بالندم. طبعا قبلها بيكون في سعادة، وبيكون فيها يعني راحة، ولكن بعدها يجي إحساس بالذنب، خصوصا مثلا لو كان يعني الشخص يعني دخله محدود، ما عنده يعني القدرة. أحيانا من العلامات برضو إن الشخص يقوم يخبي المشتريات، مثلا علشان مثلا ما يتوبخ من والدين، من أصحاب، من يعني يقوم يخبيها. برضو من العلامات كمان إنه فقدان السيطرة، يعني إن الواحد ما يقدر يتحكم. برضو من العلامات تراكم الديون، يعني هذه علامة مهمة. كمان الانشغال الذهني أو التفكير، دائما تلاقيه مثلا يدخل الموقع ويجمع لك في السلة على بال مثلا يتوفر المادة ويقوم على طول يروح يشتري.
1: وخصوصا مع تسهيلات المواقع الآن، اشتري الآن وادفع لاحقا، أصبح الموضوع مشجع كثير.
0: صحيح صادق، وأتفق معك.
1: طيب، ويمكن هذا جاوبت على جزء من هذا السؤال، لكن أتمنى أنه تفصل فيه. النصائح النفسية البسيطة اللي تساعد الشخص على التحكم في اندفاعه الشرائي.
0: والله شوف، النصائح يعني احنا لما نقول نصائح كنا بنعطي اشياء يعني معلبة، ولكن لا يعني كل شخص يعني ما يتشابه مع الآخر. في ناس لهم دوافع، يعني أسبابهم دوافع نفسية، في ناس دوافع اجتماعية، في ناس دوافع يعني تختلف يعني عن آخر. ولكن احنا بنقول مثلا يعني خلينا نقول مثلا خطوات مثلا للتعافي مثلا لأي شخص بشكل عام. نقول مثلا انتظر، يعني عادة يعني انتظر، حاول انك تمسك نفسك اقل شيء يوم يومين، 24 ساعة، 48 ساعة، لين تاخذ قرار يعني وقتها يعني يكون مناسب، ما يكون تحت تأثير انفعال. مثال برضو انه الاشياء المحفزة، يعني مثلا احنا نركز على نقطة مثلا المشاعر اللي تدفعنا للشراء، ايش سبب المشاعر هذه؟ وذكرنا فعلا زي ما قلت انه لازم نذكر على يعني نركز على موضوع المشاعر او الدافع، ايش الدافع اللي يخلينا مثلا واحد الدافع يعني دفعوا هذا الشيء. مثلا خليني أقول لك التباهي، مثلا أنا مشتري من البراند الفلاني أو ما نعرف إيش، دائما هو عنده الدافع هذا التباهي. مثلا واحد مثلا الدافع عنده عشان ما يشعر أنه أقل من الآخرين، لازم يعني نركز على الحاجة أكثر من الرغبة في الجزئية هذه. برضو عندنا مثلا نركز على موضوع البدائل، تمام؟ لازم نشغل الوقت مثلا بالبدائل، مثلا يشتري شيء مثلا هوايات، مثلا زي الكتب، زي مثلا أنشطة حركية. الدعم برضو مهم جدا، إنه الشخص لما يشعر بالعجز مهم جدا إنه يطلب الدعم، خصوصا يعني العلاج مثل CBT وغيره. ومتى إحنا نقول الشخص يحتاج؟ لما يبدأ الموضوع، يعني متى نقول مرضي؟ لما يبدأ يعطل حياته ومهاراته والحياة اليومية وجودة الحياة بشكل عام.
1: طيب، في طرح كثير الآن في مواقع التواصل الاجتماعي ممن يسمون بين قوسين خبراء الطاقة، هي دعوة إلى التخلص من كثير من الأشياء اللي تأخذ مساحة في البيت أو اللي ما نحتاجها بشكل يومي، وفي ناس عندهم فلسفة التبسيط المينيماليزم. هل هذه التخلص من تكدس الأشياء له علاقة بالمزاج، بالحالة النفسية أستاذ بندر؟
0: شوف، موضوع فعلا أنا أول شيء عندي مشكلة مع مواضيع الطاقة، لأنه مواضيع الطاقة يعني كلها خرافات وما هي حقيقة، ولا علم أصلا يدرس في الجامعات، ولا علم يعني معتبر، ولا مبني لا على شواهد ولا براهين، تمام؟ ويعني هذه مجرد خرافات. ولكن لو جينا للواقع مثلا، يعني هو هذا يمكن يختلف عن موضوعنا الحالي، ولكن في شيء مثلا احنا دائما نقول، يعني موضوع مثلا اكيد سمعت عن الاكتناز القهري. الاكتناز القهري هو تجميع حاجات ما لها داعي، يعني اشياء ما لها داعي بيجمع الشخص وخردوات، هذه لا يعني يعتبر مرض وله علاج ثاني. موضوع الاشياء اللي ما لها علاقة بالبيت اكيد مهم جدا، انه يعني الماديات اللي حواليك لازم تكون محفزة، بمعنى انه انت يعني في اليوم مثلا، او لما تكون انت في غرفة امامك مجموعة كبيرة جدا من المثيرات، المكتب مثير، التلفزيون مثير، الجدار مثير، الشبابيك مثير. الإنسان لو ركز في المثيرات هذه في لحظة واحدة أصابه الجنون. فبالتالي أنت يعني تخفيف المثيرات اللي حواليك وترتيب المكان أكيد راح ينعكس بشعور إيجابي وبراحة نفسية عليك كل ما كان المكان منظم.
1: طيب سؤالي الأخير لك أستاذ بندر، كيف نتعامل مع هذا السلوك خصوصا لدى الأطفال والمراهقين؟ إذا لاحظت أنه ولدي أو بنتي عندها هذا النوع من الاضطراب النفسي إن صح التعبير.
0: طبعا مهم جدا السؤال هذا. أول حاجة ذكرنا قبل موضوع القدوة، لازم القدوة يكون موجود. رقم اثنين المراقبة بالنسبة لموضوع الأطفال، المراقبة والأطفال نقدر نعمل كنترول بحكم أنه الأطفال ما يتوفر عادة في يدينهم المال، يعني نقدر نعمل الكنترول هذا. برضو نحاول أن إحنا يعني نحاول نخلطهم بالشخصيات الإيجابية والشخصيات الصحية. نراقب يعني مثلا سلوك، لما نتكلم عن أطفال نراقب يعني مثلا سلوك. على فكرة موضوع الأطفال مهم جدا، ترى إذا في شيء اللي هو شراء الكوينزات أو شراء العملات داخل الألعاب، بعض الأطفال ترى يعني أو بعض الألعاب مثلا في البلايستيشن أو بعض الألعاب مثلا على الجوال بيقوم مثلا بإلحاح على أمه على أبوه على أساس يشتري من الفيزا أو مثلا من الشبكة الألعاب هذه ويشحن ويلعب، وهذا إدمان شراء على فكرة، من إدمان يعني من أنواع إدمان الشراء. إدمان الشراء يعني أشياء كثيرة يعني السلوكية، مثلا مو بس إدمان الشراء، عندنا القمار، عندنا شراء الألعاب، كل هذه إدمان شراء سلوكية. يجي في المقابل اللي هو الإدمان الكيميائي اللي هو المخدرات، ولكن السلوكية من ضمنها هذا إدمان الشراء. فلو وجد عند الأطفال كثير وهذا موجود، لا لازم احنا نوفر القدوة. والتثقيف كمان مهم جدا، يعني الطفل يعني النقش في الصغر مهم جدا يعني. فالتعليم في الصغر مثل النقش في الحجر عفوا.
1: صحيح.
0: فالطفل قابل للتطور، لكن الشخص عندما يكبر مثل مثلا انت لما تجي العود مثلا يكون يابس يعني تحنيه ينكسر على طول، ولكن لما يكون لين انت تقدر تشكله يعني.
1: صحيح.
0: او تقدر مثلا تحركه. فالطفل في هذه المرحله هو قابل للتعلم في طور التعلم يعني.
1: طيب انا اتقدم بالشكر الجزيل لك الاستاذ بندر الجماعي الاخصائي النفسي، شكرا جزيلا لك.
0: حبيبي سعدت بوجودي معكم.
2: نقاش على جده اف

0: ويكند.
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي،
1: كل جمعة وسبت عند الثامنة وحتى العاشرة مساء على جدة أف أم.
3: مع الأندية،
4: كل الأندية،
3: مع المنتخبات، لجل الجماهير في كل البطولات، نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
5: تيكي تاكا،
6: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة اف ام.
7: جدة اف ام على هواك.
8: نقاش على جدة اف ام.
9: الشراء العاطفي حين تتحكم المشاعر في قراراتنا المالية هو موضوعنا اليوم في نقاش. للحديث أيضا حول هذا الموضوع معنا على الهاتف الدكتور سالم باشميل، الخبير المالي والمستشار في مؤسسة ريالي غير الربحية. حياك الله دكتور سالم، كيف تنظر إلى العلاقة بين الحالة النفسية للفرد وطريقة

0: حقيقة إنفاق الأموال؟
1: يا أهلا وسهلا ومرحبا في هذا الموضوع الحيوي الاقتصادي الاجتماعي
0: والنفسي
1: حقيقة
0: كمان.
1: والنفسي حقيقة. موضوع الشراء في ذاته النظرة السطحية له أنه موضوع اقتصادي، لكنه هو في حقيقته متداخل مع القضايا الأخرى هذه كاملة، الاجتماعية والنفسية والأسرية. كثير من الناس يعالج أو يظن أن علاج الحالة النفسية إذا كان اليوم متضايق، اليوم زعلان، والحديث عن الجنسين الرجال أو النساء، فتلاقي المتصرف الوحيد لحل هذه المشكلة في ظنه لأنها نفسية اللي هي قضية الشراء وإنفاق المال. فتلاقي الواحد إذا يعني عانى من مشكلة نفسية، ضغط عمل، أول مكان يروح له يروح السوق ويظن أنه بشراء للأشياء وتكبيسها وتجميعها حيحل هذه المشكلة. في كثير من استطلاعات الرأي أشارت أنه في أكثر من 88% من المجتمعات، وهي ما كانت مجتمعات عربية بالعموم، يعني كانت مجتمعات غربية، يظنوا أنه علاج التوتر النفسي الذهاب إلى الأسواق وإنفاق المال.
0: 88% عالية جدا
1: جدا النسبة. المشكلة أنه هذا الاعتقاد حتى للي ما يمارسوه، يعني يمكن أستاذ عزام أو سالم ما يمارس الشيء هذا، لكن يظن أنه والله لما كنت طفشان خلينا أروح السوق أخذ لي حاجة، ولا هذا الاعتقاد بحد ذاته اعتقاد خاطئ. إذا أنت متضايق من قضية، عندك مشكلة، في حلول كثيرة ليس من ضمنها الشراء. الشراء هل هو خطأ؟ لا، بقول الشراء هو عبارة عن سلوك اجتماعي له دوافعه. يعني أنا الآن لما يجي وقت العيد أبغى أقول المكان اللي مفروض تروح تتجهز للعيد تروح تشتري الجديد واللبس وتوسع على نفسك، لكن لما تكون متضايق لا، مو الحل إنك تروح المول وتشتري.
0: طيب كيف تحول الشراء العاطفي إلى واحد من أهم الأسباب للأزمات المالية لدى بعض الأسر، واللي بالتالي تتحول إلى أزمات أسرية وأزمات عاطفية؟
1: طيب بداية أنه إحنا لما نتكلم عن المال إحنا نتكلم عن مورد من موارد الحياة. الحياة هذه فيها موارد بين قوسين محدودة، نتكلم على الماء، نتكلم على المال، نتكلم على هذه القضايا. الموارد في الدنيا محدودة، وتطلعات الناس وآمالهم وأهدافهم وأمانيهم غير محدودة. يعني هذا هو الأصل في حياة الناس. سالم، عزام، المستمع الكريم، المستمع الكريمة، عندنا طموحات لا حدود لها لكن مواردنا محدودة. فلذلك إذا أنا هذه الموارد المحدودة ما أنفقت فيها بتعقل وبتروي وبتخطيط حتغلق قبل ما يجي وقت الأشياء الضرورية. يعني مثلا لما أجي أنا أنفق مالي في الأشياء اللي هي غير أساسية، في الكماليات، في إشباع رغبتي أول 10 أيام، وهذا ترى الشعور يجي متى؟ مع نزول الرواتب. لما تنزل الرواتب أشعر أنه أنا عندي ضيف ثقيل أبغى أتخلص منه اللي هو المال، فتلاقيني أدور أي متنفس، أي جمعة، أي طلعة، أي أحد يبغى أجيب له هدية، اللي ما أبغى أجيب له هدية أبغى أصرف. لما نيجي يوم 10 الشهر أبدأ أشعر أنه في علي التزامات للبيت، التزامات للأسرة، أبدأ أشعر بضيق وضيق على نفسي وعلى أسرتي. ويجي السؤال الدائم، طب أنت فين وديت فلوسك؟ وهذا السؤال مسار يعني يؤدي في النهاية إلى كثير من المشاكل الأسرية. إيش اللي أبغى أقوله؟ أبغى أقول أول ما ينزل الراتب تذكر الحديث الشريف عنه عليه الصلاة والسلام،
0: صلى الله عليه وسلم،
1: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. أول ما ينزل الراتب روح للبيت شوف إيش الأشياء الأساسية، إيش الأشياء الكمالية، التمشيات اللي يبغوها، باقي عندك شيء في الحساب ومصر إنك تصرفه روح أصرفه. لكن لا تبدأ بالعكس، لا تبدأ بإشباع هذه الحاجات غير الضرورية ولما يجي وقت الضرورة تقول والله غلق الراتب. أحذر هذه الحذر الخطير، لأنه سيؤدي في النهاية إلى مشاكل أسرية ومشاكل اجتماعية. فمحاولة تقليلها أنه أبدأ بمن تعول الأسرة والأبناء وكذا، وبعد كذا إيه أنت مصر أنك يعني تصرف المال فليكن بأقل الأحوال بعد ما تغطي الأساسية.
0: طيب كيف تؤثر وسائل التواصل الاجتماعي والإعلانات الحديثة على قرارات الشراء العاطفي لدى الناس؟
1: طيب أنا دائما أقول كل زمن، هم يقولوا زمان الطيبين، أنا أقول في كل زمان هناك زمان للطيبين، في كل زمان هناك تحديات وهناك فرص. إحنا اليوم

0: يعني في هذا الزمان وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات والانتشار لها سلبيات ولها إيجابيات. من إيجابياتها إنه هذا اللقاء الآن أخوي عزام ممكن يشوفوه في السوشيال ميديا وسائل التواصل مئات بل ملايين الناس ويستفيدوا ويوصل لهم المعلومة. هذا من إيجابياتها. من سلبياتها إنه إحنا نظن إنه سالم وعزام لما ظهروا في الحفل هذا وهم لابسين قمة الأناقة ولابسين أجمل ما عندهم إنه هذه حياتهم الدائمة. لا، هذا مقطع، هذه صفحة من كتاب. يعني تخيل في كتاب في 1000 صفحة، في صفحة واحدة منهم بالألوان ورسومات جميلة، أنا فكت لك الصفحة دي. فأنت قلت يا الله الكتاب هذا 1000 صفحة كله زي كذا، يا ريت الكتب دي كلها عندي. تفاجأ إنه هي صفحة واحدة في الكتاب. ترى اللي يطلع في الإعلام وفي وسائل التواصل أيا كان، يعني بكرة يمكن يصير لقاء مع أخوي عزام في التلفزيون، حتلاقيني جاي أنيق، أنا لابس اللبس الجميل ولابس القلم الجميل والساعة الجميلة، بس هذه مو حياتي، هذه صفحة في ظهور 10 دقائق اللي في الإعلام. نفس الكلام، اللي يظهروا في الإعلام هم يظهروا أجمل ما عندهم، وهذا الطبيعي. يعني أنت تبغى يظهر بوضع الطبيعي؟ لا، أنا أظهر في بيتي مع أهلي في الوضع الطبيعي، مع أصحابي في الحي في المسجد، لكن لما أظهر في الإعلام أنا أظهر بشكل مثالي. فلا تظن أن الوضع في وسائل التواصل هو الوضع المثالي. هذه المشكلة تصير لمؤاخذة عند بين قوسين قلة الوعي. يعني لما أنا أظن إنه اللي قاعد يصير في وسائل التواصل هو حياتهم الدائمة، الشنط والماركات والمتعة. يعني أديك مثال، لما يطلع أخوي عزام في لقاء مبتسم ضحوك فرحان، فنيجي نقول والله يا بخت عزام حياته كلها ضحك وانبساط. لا، بس هو لما يكون متضايق أستاذ عزام تبغى يطلع في الإعلام وهو متضايق؟ لا، لازم يطلع وهو مبتسم. وأنا دائما أقول تبغى تعرف حياة وسائل التواصل الاجتماعي، شوف حياة المضيفين في الطائرة. المضيفين في الطائرة ترى يمكن يكون في قمة التعب والضيق لكنه مبتسم، لازم يبتسم، طبيعة عمله أن يكون مبتسم.
1: صحيح.
0: فالتعامل مع وسائل التواصل لابد يكون بوعي وتعقل.
1: طيب دكتور سالم، في مؤشرات أو سلوكيات معينة تكشف أنه الشخص دخل في دائرة الاستهلاك العاطفي؟
0: مؤشرات كثيرة، من أهمها اللحظات العشرة الدقائق بعد الشراء. يعني أنت قاعد تشتري في متعة، بعد 10 دقائق بالضبط ما هو الشعور اللي يجيك؟ إذا كان شعور الندم، شعور الشعور بالذنب، الشعور أنك ضيعت المال في غير المكان، وهذا مؤشر أنه أنت تحت دائرة الاستهلاك العاطفي. الأمر الآخر أنه لما تشتري تستعجل في الشراء. يعني أنا اللي أنا أبغى أشتري حاجة، دائما أنا أقول له تبغى تتأكد أنه شراءك شراء عاطفي أو شراء مخطط له، أجل الشراء 24 ساعة. لو انتظرت 24 ساعة وما يزال الطلب ملح أنك تمتلك هذا الشيء، فهذا ليس شراء عاطفي، هذا تحتاجه. لكن في الغالب أخوي عزام والمستمع والمستمع الكرام، بعد ساعتين يمكن تنسى إيش هو الشيء اللي كنت بتشتريه. الأمر الآخر أيضا من الأشياء المؤشرة على أنه هذا الشراء وهذا الاستهلاك استهلاك عاطفي، أنك تخجل أنك تعلن للناس المسؤولين عنك والمسؤول أنت عنهم أنك اشتريت. يعني أروح أشتري حاجة وأدخل البيت ما أبغى زوجتي تشوف، ما أبغى أولادي يشوفوا، ما أبغى أبوي يشوف. لو كان هذا الأمر مبرر أنا أبغى الدنيا كلها تشوف أنا اشتريت حاجة مهمة وضرورية. وهذا المؤاخذة ألاحظها عند الأطفال، لما يروح ولدي السوبر ماركت ويشتري له حليب مثلا وكذا، يجي يوريني إياه، أقول إيش اشتريت تاني؟ أطلع من جيبه قطعة شوكولات حبة حلاوة، يعرف إنه هذه ما هي هي. ترى هذا نفس النموذج يصير معنا يعني كراشدين. الشيء اللي لو نبرر نظهره، والشيء اللي نشعر إنه لا استهلاك عاطفي يعني لا نظهره للآخرين. هذه مؤشرات إنه هل هذا الاستهلاك عاطفي أو واعي.
1: طيب كيف يمكن للأسرة إنه تزرع لدى الأبناء ثقافة الوعي المالي والشراء المسؤول منذ الصغر؟
0: طيب هذا سؤال جدا مهم، وأنا دائما أقول يعني للآباء والأمهات لا تظنوا إنه الأطفال بين قوسين ما حيفهموا التعامل مع المال. لا، يفهموا بحسب سنهم. يعني أنا دائما أقول أول حاجة، أول ما نبدأ مع أطفالنا في المحافظة على الممتلكات. هذه الألعاب يا ولدي، أنا حتى كنت أقول لهم لما تجيب لعبة الولد أقول له ترى هذه ألف، يعني هذه غالية، باء متوسطة السعر، جيم رخيصة. فبالتالي خلي بالك يا ولدي إذا أتلفت لعبة ألف

0: ترى أنا ما حجيب لك لعبة ألف زيها، ويبدأ الطفل هذا يحافظ على ممتلكاته. الأمر الآخر، لازم أزرع عند ولدي أنه أنا كأب، إحنا كوالدين مسؤولين نوفر لك الحاجات الضرورية في البيت. يعني ما حتتخيل يا ولدي في يوم تقول لي أبغى أكل، أقول لك لا، حوفر لك الأكل، الشرب، الماء، المدرسة، الصحة، التعليم، هذه أشياء أساسية، وحوفر لك فوق هذه الأشياء أشياء حتخلي حياتك أجمل. نتمشى في نهاية الأسبوع، أوفر لك جزء من الحلويات، جزء من المتعة، هذه أشياء أنا أوفرها. لكن إذا أنت تبغى زيادة من هذه المتع، لازم توفر من مصروفك. أنا همشيك يوم في نهاية الأسبوع تمشية، تبغى في التمشية هذه تشتري حاجة زيادة وأنا موافق عليها، طلع من المبلغ اللي أنت جمعته طوال الفترة هذه الشهر والشهرين واستخدمه. أمر أخير، كل ما يعني تقدم الطفل في العمر كل ما زاد تعامله مع المال، وأنا يجب أني أكون أرقى في التعامل معه. يعني أنا أقول طلاب الابتدائية كسر خيره لو قدر يأخذ المصروف حق الأسبوع ويقدر يحافظ عليه ويدخر لو ريال أو ريالين في الأسبوع. طالب المتوسط لازم أخليه يسوي ميزانية حقة نهاية الأسبوع، أقول له إحنا بنتمشى ميزانيتنا كذا، رتب لنا إيش نتغدى، إيش نشتري عصير، إيش إسكريم. طالب الثانوية أنا أقول لازم تعوده أنه مصروف الشهر أسلمه إياه بداية الشهر، أقول له هذا مصروفك للشهر كامل، خليه يجيك بعد أسبوعين ثلاثة يقول لك غلقت، أوكي أعلمك الصح يا ولدي، هذا مبلغ يعوضك الشهر اللي بعده، ما أبغاك تقع في هذا الخطأ. بعد شهرين وثلاثة وأربعة ثلاثة سنين في الثانوي حيصبح مدبر ماليا بشكل كبير جدا، وقادر على إدارة ماله بشكل جيد.
1: طيب أنا أتقدم بالشكر الجزيل لك الدكتور سالم باشميل، الخبير المالي ومستشار مؤسسة ريالي غير الربحية، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات يا دكتور.
0: شكرا أخوي عزلام، ويومكم سعيد. نقاش على جدة
1: اف ام. في الختام هذه تحية لكم من زميلي محمد المرحبي في الإعداد، ومني أنا عزام الخديدي في التقديم، ومن زميلي وسام بحة في الإخراج. نلقاكم إن شاء الله غدا في نقاش جديد، نقاش أن نفكر أولا. نقاش على جدة FM.

جدة اف ام على هواك. حملات الحج الوهمية ظاهرة خطيرة تنتشر في موسم الحج، احذر منها. جدة اف ام على هواك.

يا رب. سبحانك، سبحانك اللهم، محمودا بكل لسان، سبحانك اللهم مقدسا في كل مكان وزمان، سبحانك اللهم منزها عن كل ما يتصور الإنسان، فسبحانك اللهم سبحانك.

0: وأنت الرب المعطي المنان. اللهم إنه لم ينزل بعبادك بلاء إلا بذنب، ولا يكشف عنهم البلاء إلا بتوبة، فلا تؤاخذنا يا مولانا بما أذنب السفهاء منا.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

أكبر. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: تأكد من الجهة التي تتعامل معها.

0: حملات الحج الوهمية فخ ينصبه ضعاف النفوس لجمع المال. لا تكن ضحية.
1: استهلاك الطاقة ليس أمراً عابراً بل مسؤولية بيئية. كل جهاز يعمل دون حاجة هو استنزاف لموارد الأرض. كن واعياً واطفئ ما لا تحتاجه واختر البدائل المستدامة، فترشيد الطاقة حفاظ على البيئة واستثمار في المستقبل.
2: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
3: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
2: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة.
3: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
2: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
3: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
2: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
3: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
2: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.
0: تأكد من الجهة التي تتعامل معها. حملات الحج الوهمية فخ ينصبه ضعاف النفوس لجمع المال. لا تكن ضحية.

0: موجات يملاها الشجن للحاضر الزاهي الجميل، وحنين يرجع بالزمن للماضي والفن الأصيل. خزامة اف ام، الحان تلامس الحاضر وغاني تعيدك للماضي. اسمعوها على الدا بلس وعلى ترددات اف ام. الرياض 101.5، جدة 95.3،
1: الدمام 90.5.
0: لمحبي الطرب، الموجة خزامة

0: مسرح يخلد ملاحم كروية تبقى خالدة في الأذهان لتسطر تاريخ اللعبة الشعبية الأولى بأقدام أساطير تاريخية كتبت أسماؤها بحروف من ذهب.
1: يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات.
0: سبورتزون، بيت كرة القدم العالمية، نجعلك دائما في قلب الحدث.
2: سبورتزون مع عبد العزيز الزيد، الجمعة والسبت

0: السادسة مساء على جدة اف ام.
1: حملات الحج الوهمية عبث بأمن الوطن ومقدراته، لا تسمح للعابثين بالنيل منك.

0: جدة اف ام على هواك. في 60 ثانية.
1: المملكة تطلق فعاليات أثرك أخضر ضمن أسبوع البيئة السعودي لترسيخ الاستدامة وتحقيق مستهدفات الرؤية. انتخاب المملكة لعضوية لجنة الأمم المتحدة للعلم والتقنية لتعزيز دورها القيادي في متابعة مخرجات القمة العالمية لمجتمع المعلومات. روائع الأوركسترا السعودية تشرق في حديقة الكولوسيوم بروما بمشاركة أندريا بوتشيلي في ختام جولتها العالمية 11. ملتقى البحر الأحمر بجدة يؤكد ريادة المملكة في سوق التدريب العالمي كركيزة أساسية لدعم الاقتصاد المعرفي. وختاماً، دراسة طبية حديثة تنصح بالمشي والنشاط البدني قبل العمليات الجراحية كعامل حاسم في تسريع عملية التعافي.
0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
2: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
3: مع الأندية،
4: كل الأندية،
3: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
5: يا تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس 6 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: في الزحمة الآن على جدة اف ام. 5 4 3 2

أسعد الله مساكم مستمعينا وأصدقائنا وأحبتنا في كل مكان، يا هلا ويا مرحبا فيكم، حياكم الله مع بداية أسبوع جديد، أسبوع موفق وأسبوع رائع إن شاء الله مثل الأسبوع الماضي، وبإذن الله إذا ما كان هذا الأسبوع أجمل وأروع يكون بجمال الأسبوع الماضي. فيا هلا مرحبا فيكم وين ما كانت زحمتكم بمشوار جديد، جمعني فيكم مع برنامج في الزحمة، معايا أنا مينا العبد الله من خلف المايك والإعداد، مسيناكم مسونا وعلى جدة اف ام دائما لاقونا. الله الله الله الله الله

0: إدارة الهلال والأعضاء فريق الهلال والجمهور العريق الكبير للزعماء في كل مكان والهلاليين والمحبين في داخل وخارج المملكة، ألف مبروك حصولكم على كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. وحي الله أيقونة الشباب وأيقونة المستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان في جدة غير. نعم هذا الهلال يا الله يا سلام حركت فاصل الهواء عاش الأزرق عاش مبروك يا الأزرق
1: أزرق وموج الأدوى حركت
0: فاصل الهواء
1: وموج الأدوى
0: ألف مبروك يا الزعماء
1: جمهور وأمواج وبحر
0: نعم في جدة أمواج وبحر نعم هذا الهلال كلكم يلا نعم نعم هذا الهلال
1: نعم نعم هذا الهلال نعم نعم هذا الهلال
0: ملك البطولات زعيم آسيا يس وهذه أحلى تحية مننا ومن وسام من الراقي من النخبوي نخبويتين ثنتين شكرا يا هلاوي حياكم الله أصدقائي اسمعوني واستمتعوا معي مثل ما استمتعتم بالويكند وبالتحديد يوم الجمعة خلال الساعة

0: وأيضا بثنا المباشر على منصة إكس على جدة أندرسكور راديو، وأيضا على صفحتي الشخصية، ولا تنسون أيضا سعودي راديو بلس. طبعا أرحب بكل اللي حابين يشاركوني حلقة اليوم، بالتحديد ساعتنا الأولى رح يكون معنا سناكة، وسناكتنا اليوم سناكة صراحة رح يتم فيها مقارنة بين شغلتين، رح أعرف أنتم مين الأهون بالنسبة للشغلتين. صراحة يعني بتاخذ من وقتنا وبتاخذ من أعصابنا وبتاخذ من ضغطنا، بعد بيرتفع ضغطنا فيها، ولكن وبالتحديد الوقت، ولكن رح نعرفها إن شاء الله معاكم، ورح أعرف أراءكم حول سناكة على 800-24-42-88. ساعتنا الثانية أصدقائي رح نروح مع بعض لتحدي AI Challenge ما بين سارة ومالك، وعندنا اليوم سارة ومالك أنا متحمسة حيل معاهم، لأن لما كلمتهم أمس طبعا سارة من شات GPT ومالك من الجيميناي، لقيتهم حتى هم مبسوطين ومستانسين وقاعدين ينتظرون التحدي. التحدي أكيد موجود عندكم على منصة إكس زي ما قلت لكم، أتمنى أنكم تدشون على المنصة تصوتون وتعطوني أيضا رأيكم، تعملون فولو بالإضافة إلى الاتصالات الهاتفية اللي راح أعرف رأيكم أنتم مع سارة، أو الموضوع عموما يتكلم عن العلاقات الاجتماعية ومدى توسعها مع التقدم بالعمر. اللي حابين يشاركونا مع سارة راح تكونون أو مع مالك على 6477154، أيضا على 6495154 بالإضافة إلى 6478544. لا تنسون إنكم ترفقونها بمفتاح خطوات الجدة على 012. دائما مثل ما تعودنا أصدقائي أحلى وأجمل المنوعات فقط راح تسمعونها وتستمتعون معاه، وراح تكونون تربل أم مبسوطين ومستانسين وحيل حيل مفرفشين مع برنامج في الزحمة. ومثل ما بقولكم كل مرة من 4 لـ 6، وخاصة إن اليوم الأحد اللي ماكو مثله أحد، راح يكون معانا نديمك قديمك، أكيد أحلى وأجمل المنوعات القديمة اللي راح تستذكرون فيها ذكرياتكم ومحطاتكم بالحياة، وكلها من اختيار مخرجنا اليوم وسام بحا. يلا بينا وسام، شنو اول اغنيه؟
1: حبيب عمري انا يا حياتي.

0: ويكند.
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي،
1: كل جمعة وسبت عند 8 وحتى 10 مساء على جدة FM.

أصدقاء من جديد، يا أهلا ومرحبا فيكم جميعا، وحي الله اللي قالوا هات السناكة. وعلى السريع رح أقول فهد المبتسم شكرا لك، هات السناكة، يلا صاحب صاحب صاحب المقولة، حياك حياك وحياك حياك أبو كنان، يا هلا ويا مرحبا، تحية تحية لكم من برنامج في الزحمة، أحلى تحية لكم والكل اللي قاعدين يهنون. هات السناكة مازن، مازن الغانمي، ويلكم يا مازن، عشت وعشت وعشت، شكرا لكم على هالتشجيع، وشكرا ايضا لكل اللي قاعدين يهنون فريق الهلال، اكيد احنا راح ناخذها وراح نروح لمينو لجزان لهاشم انا

شنو الجرعة جرعة الطق يعني، هات السناك بسرعة وحاط، تخيل وحاط وحاط الإسعاف، حاط العنبلوس زي ما يقولون أهل البحرين، حاط الإسعاف يقول بسرعة جيبوا السناك. شكرا لك، شكرا عموما لكم كلكم على هذه الروح الحلوة وهذه الروح المشاغبة أيضا، وعندنا فؤاد القطان أيضا، حياك الله فؤاد، وروح لسناكة اليوم. سناك وسناكة اليوم أصدقائي بتتكلم لماذا يربكنا الانتظار أكثر من التأخير نفسه، فكروا فيها واسمعوا ليش الانتظار يربكنا أكثر من التأخير، وأنتم بعدين في نهاية السناكة أبيكم أنتم تحددون شنو اللي يربككم أكثر، هل يربككم الانتظار ولا التأخير؟ طبعا السناك بتقول أصدقائي قد نتقبل التأخير حين نعرف مدته، شفتوا التأخير ممكن يربكنا لكن لما نعرف مدته، يعني مثلا حتى لما تكون مسافرين مثلا من منطقة لمنطقة أو من مدينة لمدينة أو نقول من بلد لبلد ويقول لكم في ترانزيت في تأخير في الرحلة ساعة ساعتين أربع ساعات، لكن هنا إحنا التأخير بنعرف مدته نص ساعة ساعة يومين، يصبح الأمر مزعجا لكنه مفهوم. ما يربكنا أكثر هو الانتظار المفتوح، موعد لا يبدأ، شفتوا انتظار مفتوح يعني انتظار مبهم ما لا جواب، سؤال question mark بدون الإجابة، يعني زي موعد لا يبدأ، رسالة لا تصل، نتيجة لا تظهر، طابور لا يتحرك، أو شخص قال إنه سيأتي قريبا ثم ترك الوقت بلا شكل. طبعا يقول لكم أيضا هذا ولا يتعبنا الانتظار لأنه زمن ضائع، فقط يتعبنا لأنه زمن لا نملك التحكم فيه، مش عشان الزمن راح من إيدينا إحنا ما استفدنا منه أو يعتبر وقت ضائع حقيقي ما استثمرنا فيه أي شيء، لكن لأن إحنا أصلا ما نقدر نتحكم فيه الوقت هذا، أصلا أنت عارف أنه رايح منك، يعني راح ينساب ما بين أصابعك من ساعتك، ولكن أنت ما تقدر تتحكم فيه. يقول لك طبعا يقول لكم لكن القرار ليس في أيدينا، لا نستطيع الإسراع ولا الانصراف دائما ولا معرفة النهاية بدقة، لذلك يبدو الانتظار أطول من الوقت نفسه. طبعا أيضا أصدقائي يقول لكم أن في لحظة الانتظار يعيش الإنسان في منطقة معلقة، فعلا كل واحد في منطقة الانتظار، لما كان في الويتنج قلوا لي شو اللي بيجي في، يعني أنتم كلنا بنكون معلقين لكن شو اللي بيجي في ذهننا، يقول لكم لا هو داخل الحدث ولا هو خارجه، لا يستطيع أن يرتاح تماما ولا أن ينشغل تماما، يبقى جزء من ذهنه مربوط بما ينتظر، هذا ما يجعل انتظار رسالة مهمة أصعب من قراءة الرسالة نفسها أحيانا. صحيح صحيح، ساعات أنت بتنتظر رسالة بيكون أصعب عندك من أنك لما تقرأها، تقرأ الرسالة إيش اللي بالذات لما تكون منتظر الرسالة هذه وفيها قرار مرة كبير، قرار مرة صعب، صعب أنك تنتظرها بيكون أصعب منك لما تيجي تقراها، يجعل انتظار الطبيب أكثر إرهاقا من دقائق الفحص، يجعل انتظار خبر عمل أو سفر أو نتيجة يستهلك طاقة جدا كبيرة حتى عندما نحاول أن نبدو هادئين. طبعا يقولوا لكم أيضا أن في الانتظار لا يتحرك الزمن بطريقة عادية، أكيد أن الزمن ما يتحرك بطريقة عادية، الثانية مو نفس الثانية العادية، مو نفس ثانية في الانتظار، يعني أكيد مليار بالمية. يقول لكم نراقب الساعة أكثر، نفتح الهاتف أكثر، نستعيد نعيد الحسابات، نتخيل الاحتمالات، وكل دقيقة تبدو أكبر لأنها محملة بأسئلة كثيرة. طيب قد سألتوا نفسكم ليش الانتظار بيضخم القلق؟ ليش لما إحنا نقعد ننتظر شغلة القلق عندنا بيتضخم أكثر بالذات في لحظة الانتظار؟ ما أدري، أنا أحس الواحد كنا قاعد على فوهة بركان صراحة، أنا هذه الإجابة اللي عندي، لكن هم في السناكة يقولون يستطيع الإنسان التعامل مع الوقائع أكثر ما يستطيع مما يستطيع أن يتعامل مع الاحتمالات، وفعلا هذا شيء بديهي، إحنا يعني بنقدر نتعامل مع الأحداث أو مع الوقائع اللي بتصير أمامنا أكثر من أننا قاعدين في احتمال، maybe ربما أكثر
تكسر الواقع أكثر من الاحتمالات. طبعا الخبر الواضح حتى عندما يكون مزعج يمنح شكلا لما سيأتي، أما الانتظار فيترك الباب مفتوحا على كل شيء، وهذا ما يرهق الذهن. وحين ننتظر لا نواجه حدثا واحد، إنما نواجه نسخا كثيرة في الخيال. يعني زي إيش فعلا؟ إحنا لما نقعد بالذات لما ننتظر اتصال أو ننتظر رسالة أو ننتظر أحد يجينا، بيجي بيتأخر بيدز الحين، لا ما بيدز بيغير راية، لا ما بيغير راية بيتخذ القرار، لا ما بيتخذ القرار، ماذا لو تأخر، ماذا لو ما صار الشيء اللي ببالي، ماذا لو حدث اللي ببالي لكن كان بطريقة مختلفة تماما، أنا مو حسب توقعاتي، ماذا يجب أن أفعل بعد ذلك؟ يصبح الانتظار أصدقائي مسرحا صغيرا لسيناريوهات لا تنتهي. علشان كذا يقولكم يكون التأخير المحدد أقل وطأة من الغموض، ليس لأننا نحب التأخير وإنما لأن معرفة الحدود تمنحنا قدرة على ترتيب الداخل. طيب الانتظار كاختبار ثقة، شفتوا أنا قلت لكم هل الانتظار بيضخم القلق؟ بتشوفونه يضخم القلق. الانتظار كاختبار للثقة، هذه نقطة مرة مهمة، اختبار الثقة. يقولكم يرتبط الانتظار أيضا بالثقة، شلون؟ ننتظر من نثق بأنه سيأتي، ننتظر مؤسسة، ننتظر بأنها سترد، ننتظر نتيجة، ننتظر بأن لها موعد. كلما تراجعت الثقة صار الانتظار أثقل، لا يعود الأمر مسألة وقت بل مسألة اطمئنان. فعلا لما أنت تنتظر شخص أنت تثق فيك، مو زي

لما تنتظر شخص أنت ما تثق فيه، تثق فيه. لما تنتظر أنت قرار من شركة أنت تثق تعمل فيها، وشركة لها اسمها وضعها وثقتها، مو زي لما تنتظر قرار أو تنتظر نتيجة من شركة أو مؤسسة ما لها مو ذيك الثقة. تختلف، الانتظار هو اختبار للثقة. الانتظار أنا بشوف بطئة أقل لما يكون مع ناس إحنا نثق فيهم، عشان كذا يختلف انتظار قطار معلن عن انتظار اتصال غير مضمون، ويختلف انتظار صديق دقيقة عن انتظار شخص اعتاد أن يتركنا في حيرة. الزمن هو نفسه تقريبا، لكن الشعور مو نفسه، صح؟ الشعور مو نفسه. لما أنت تأخذ موعد طالع مع صديق، فاكرين تكلمنا الأسبوع الماضي عن المواعيد، احترام المواعيد، لما تطلع مع شخص أنت ثقة قالك أنا حتأخر 10 دقائق، أنت حتنتظره وأنت عارف جايك بالعشر دقائق. لكن لما يكون شخص مو ثقة قالك 10 دقائق، ما تثق أنها 10 دقائق، تقعد على فوهة البركان اللي قلت عليه، تقعد باختبار الثقة، وتقعد الانتظار القلق اللي تكلمنا عنه قبل شوي، تضخم القلق. ليش؟ لأن الإنسان هذا أصلا مو ثقة. طيب آخر شغلة رح نتكلمها، يقول لكم في مواجهة الانتظار يخترع الإنسان طقوس صغيرة يتصفح. قلوا لي أنتوا لما تقعدون حقيقي فعلا تنتظرون عند الدكتور، أو الطيارة تأخرت، أو عموما تقعدون في حالة الانتظار، يقول لكم هم يخترع الإنسان طقوس صغيرة، يتصفح الهاتف، يمشي في المكان، بيعد المقاعد، يراقب الباب، يشرب الماء، يكتب رسالة ثم يمحوها. هذه الحركات ليس بلا معنى، إنها محاولات صغيرة لاستعادة السيطرة على زمن لا يتحرك بإرادتنا. صراحة أنا إذا في المطار، لا إذا في سوق في سوق دولي أحب أروح أدش السوق، أدش أقعد أتفرج أقعد. لكن إذا في مثلا في المستشفى، لا أفضل السوشيال ميديا أو أني أجري اتصال. يعني في كل واحد لا عنده طريقة بيشتت فيها الانتظار. ربما لهذا يبدو الانتظار تجربة يومية كاشفة، أنه يخبرنا كم نحتاج إلى الوضوح، وكم نخش المساحات المفتوحة. طيب This is our snack for today. أوبا، يلا قولوا لي أنتم الحين، يلا بقطل الكرة في ملعبكم. شو اللي يربككم أكثر؟ شو اللي يربككم أكثر ويخلي القلق عندكم أكثر، الانتظار ولا التأخير؟ تنتظرون، تقعدون تنتظرون، ولا التأخير؟ يجيكم تأخير ساعة ساعتين، المهم تأخير، في تأخير. قولوا لي اللي قالها صح وقت الخطوبة والأشياء هذه، أبيكم تروحون في عالم للخيال. يلا التأخير ولا الانتظار، شو اللي بتشوفونه أكثر؟ وشو تسوون لما تكونون تنتظرون أو تأخرتوا في رحلة، تأخرتوا في أي شيء، تنتظرون شيء طال عليكم، شو اللي كيف تتصرفون؟ أعطوني وشاركوني على الواتساب على 800-2-4-4-2-8-2-8.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة. الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى. مساكم أحلى معي أنا خالد مستور ولولو العبدالله، من الأحد إلى الخميس الثامنة مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الزحمة على جدة اف ام.
2: سناك
3: اولا اولا، يا اهلا ومرحبا فيكم اصدقائي. حقيقي قاعدة اقرا ردودكم على سناكة اليوم وقاعدة اتناقش فيها مع وسام. ردود جميلة وردود رائعة. انتظار والدقائق، قاعدين نتكلم عن الثواني وعن الدقائق والساعات، هذا اللي كلها محسوبة من عمرنا لدرجة رحنا قاعدين الاغاني اللي بنسمعها القديمة. قاعد يقول لي وسام يلا خمني كم لها سنة، يعني اقل وحدة كانت 24 سنة صح؟ حقت اصالة او اللي 24 سنة، يعني شوفوا السنوات الدقائق، يا الله قد إيش ذكريات حلوة بتمر، أهم شيء أنكم تتذكرون الذكريات الحلوة. طيب، لماذا يربكنا الانتظار أكثر من التأخير نفسه؟ قلوا لي شنو أكثر عندكم صعب أو مؤلم أو ما تفضلونه، أنتم ما تفضلون أكثر الانتظار ولا التأخير؟ من اللي بتشوفونه صعب صراحة؟ من اللي بتشوفونه صعب؟ إنك تنتظر، تنتظر رد، تنتظر قرار، تنتظر جاية، تنتظر اتصال، ولا تأخير؟ الانتظار أعتقد مبهم، ولا تأخير؟ تأخر ترى عليك ساعة، رح نتأخر عليك، ترى تأخر حجزك عند الدكتور، الدكتور رح تضطر أنك حيتأخر عليك عند بيشنت، السفرة، الرحلة تأخرت، أي حاجة فيها تأخير عندكم الأسهل قلوا لي الأسهل ولا الأصعب، الانتظار ولا التأخير؟ وأصعب انتظار شنو؟ أصعب انتظار أنتوا انتظرتوه؟ انتظار رد على وظيفة، انتظار رد على زواج مقبول، انتظار راتب، الراتب انتظار نزول الراتب، اعتقد هذه من الاشياء اللي الواحد قاعد ينتظرها، بيطالع كل شيء جواله نغمه انه نزل الراتب. اعطوني شنو يعني اصعب شيء تنتظرونه في الحياه، يلا ابدوا شاركوني على 800-244-2828. مازن الغانمي، يا اهلا مرحبا فيك مينا وايضا وسام وحوش الزحمه، حياكم الله. الف مبروك للهلال بطوله كاس الملك، شكرا. يعني مباراه كانت جميله ورائعه حقيقي. يقول انا بالنسبه لي الانتظار الرسائل، يقول هذه اخر شيء انا انتظره، ما اهتم كثير. بالنسبه للانتظار عادي امينه، يعني انتظر ساعه ساعتين بالنسبه لي عادي. بالنسبه لك عادي تنتظر؟ ايش دعوه عادي تقعد تنتظر؟ طيب انت كنت رايح معزومة في مكان مع واحد من اصدقائك، طالعين مقهى فلاني وقال لك انا حتأخر عليك.

ساعة. عادي تنتظر ساعة؟ عادي تنتظر ساعتين؟ إذا سفرة بننتظر. سفرة أكيد إنك في المطار قاعد بتنتظر مرغما أخاك لا بطل، لكن أحد تأخر عليك تقعد تنتظر؟ رد عادي عندك رد. ما أدري. أوكي باسل، يا هلا مرحبا يا باسل. عبد العليم راضي يقول أنا أبغى أغنية للعالمي فوق حلك فوق. طيب إن شاء الله إحنا بنشوف، إحنا دائما عموما بنحتفل بأي فريق بيحقق إنجاز بيحقق انتصار، زي ما احتفلنا بالأهلي لما أخذوا كأس النخبة الآسيوي احتفلنا فيهم، واليوم إحنا بنحتفل بالهلال وجمهوره بمناسبة حصولهم على كأس الكؤوس كأس الملك. فاللي بيحقق انتصار يا عبد العليم احنا بنحط له اغنية، احنا ما بنحط الاغاني عشوائية يعني. طيب حياك الله وقت الخطوبة امينة، كنت انتظر زوجتي ترد الموافقة اولا، وللحمد لله تمت الموافقة، ولك الله الى اليوم اقول لها انتظرتك سنة. الشهرين كيف صارت سنة لا تسأليني، شفتوا يقول شهرين لكنها صارت سنة على بال ما ردوا. أبا متمرد واثق، هذه حلوة شفتوا شلون، يعني زي هالشغلات شغلة قاعد تنتظر وقاعد ينتظر موافقتها، يقول شهرين كانت سنة، والله شهرين فترة جيدة، قاعدين هذول تسألوا مضبوط ودرع على بال ما هي أخذت وقتها وفكرت وعطتك القرار، أعتقد مقتنعة تماما. حطت متمرد واثق على فوهة البركان شفتوا. طيب مبروك فوز الفريق الهلال أبو فيصل حياك الله. يقول لأن الانتظار أمينة، لأن الانتظار يخلي الإنسان يفكر كثير، وكل ما طال الانتظار زاد التوتر والقلق. فعلا هم قالوا يتضخم التوتر، يتضخم التوتر عند الإنسان كلما كان في انتظار، فيصير القلب والعقل كأنهم في سباق مع الوقت. أحيانا مش الشيء نفسه اللي تعبنا، لكن انتظار حدوثه. الله عليك يا أبو فيصل، يقول الشيء اللي ننتظره ما يتعبنا، لكن اللي بيتعبنا انتظار الحدوثه، الشيء اللي يخليني أتنرفز لما الموعد يتغير. لما تكون موعد الرحلة الطائرة أقعد استنى ساعة ساعتين، بعد ساعتين تقلع الطائرة موعد الرحلة وأتفاجئ أن الرحلة تأجلت. طب إيش رايك تزعل على ساعة ساعتين؟ إحنا سفرتنا الأخيرة كان الانتظار 4 ساعات وزادوا عليها 3 ساعات، 7 ساعات انتظار. أوكي مين عندنا بعد؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أستاذ أمينة حياك الله وطاقم العمل من وسط زحمة الرياض يزيد، هذا انتظار. لو تشوفون يزيد الصورة اللي حاطة وكمية الزحمة السيارات، هذا انتظار، وأنت قاعد في مكانك وفي سيارتك تبي توصل، يعني عقب تعب عقب مجهود العمل. أعتقد هذا الانتظار جميل يا يزيد، يزيد هذا أحلى انتظار، تنتظر وقاعد تسمع برنامج في الزحمة، أكو أحلى من كده؟ ماكو. مساء الخير، يا هلا مرحبا فيك القرحي منور. التأخير اللي مش محدد بوقت حاجة صعبة، أي حاجة مجهولة توتر صراحة، إنما الانتظار سهل. طيب أوكي.

طخوس ايه ابيه، يعني باختصار ريح حالك واخلص. طخوس يح دمك، هذا بالمثل بالاردن، يعني باختصار ريح حالك. اصعب شيء الانتظار، وخصوصا بالامور المصيريه. شفتوا الكثير رايحين على الانتظار، شايفين الانتظار اصعب اصعب من التاخير. الانتظار شيء ما انت عارف، مش محدد، مجهول عندك، لكن التاخير انت عارف التاخير كم ساعه. اصعب شيء الانتظار، خصوصا الامور المصيريه، اتفق معاك. طيب فهد المبتسم حياك الله، يقول كلها تربكني أمينة، بس الانتظار في الأوقات الصعبة قاتل بالنسبة لي، ويرفع ضغطي ويستفزني. في المستشفيات أحاول أفزع الموظفين للاستقبال وكذلك في مغاسل السيارات أصور نفسي كل شيء كل شوي، وفي المولات المطارات أروح للمطاعم أتعشى ولا أتغدى مع شوية مشي. عفي عليك، شفتوا كيف يحاول أنه يقضي على الانتظار، على الانتظار اللي بيرفع الضغط، فعلا يرفع الضغط وينرفز. أنتوا قولوا لي ترى على فكرة، ما كتبتوا لي شلون تقتلون هذا الوقت، وقت الانتظار ساعتين ثلاثة أربعة. الكل شوفوا رايح على الانتظار أنه هو الأصعب، بس عجبني يقول في المستشفيات أفزع الموظفين والله العظيم كفو عليك. طيب ما شاء الله تبارك الرحمن، يقول مساء الأنوار أمينة، أنا هشام الجزائر، حياك الله يا هشام، إن شاء الله أمورك طيبة الحين. يقول أسخف وأصعب انتظار هو رد موظف خدمة العملاء على الهاتف إيه والله من جد صدق، هذه أنت تفوز فيها يا هشام، لما تقعد تستنى بالجوال مستشفى أو بانك أي شيء، تقعد تستنى هو يرد وأنت قاعد حاط، أنا حط الجوال وقعد استنى. أصعب وأسخف يقول انتظار في الدنيا، يقول والله يجيني أمينة أشيل الرباعي إلين يرد علي بعد ساعة وساعتين، أكون نسيت ليش أنا اتصلت أصلا، اتصلت فعلا. يا ليت في يعني يحطون زي الخط الساخن، ما بيستنى خلاص، في موظف ثاني يرد عليك دايركت، يا ليت في زي كذا. طيب صالح حياك الله يا صالح، يقول أصعب انتظار هو انتظار اوكي صديقتي السادة أمينة، أنا ما أحب الانتظار. حسن الفاتح، أصعب انتظار هو الانتظار أمام غرفة العمليات لما يكون عندك حد عزيز عليك في العملية. الله يا حسن، الله يا حسن، الله، هذا يعني فعلا من الأشياء الصعبة، من الأشياء الصعبة فعلا أنه تنتظر شخص عزيز عليك في غرفة العمليات، مؤلمة. طيب وفي شيء صعب بعد صراحة، انك مثلا مسافر، والله حتى لو انت مش مسافر والسياره التاير مالها ينام، تبنشر السياره وفي عز القايله يلا قولوا لي ايش تسوون. اعتقد هذا من الانتظار الصعب صراحه، او حادث عفوا لا قدر الله، وتنتظرون اثنينكم في عز القايله نجم يجي، هذه حتى من الأمور الصعبة الانتظار، تقعد تنتظر. طيب أصعب انتظار هو انتظار طلب المطعم، يوسف الحمادي، والله لما تكون حيل جوعان انتظار المطعم، انتظار لما تكون جوعان، والترو هذا لما تطلب ساعات بتطلب أكل وانت قاعد بال الدرايف ثرو، هذا بعد من الأشياء أنا ما أحبها، ما أحبها بالذات لما أشوف كذا سيارات كثير، أقول لا ما عندي أدنى استعداد إني أنتظر، نروح مكان ثاني، نشوف نجرب مكان ثاني، أنا ما أنتظر صراحة. عموما شكرا لكم، شكرا لكل اللي شاركوني صراحة سناكتي اليوم، مبدعين ورائعين، وعطيتونا كل واحد وين يشوف الأصعب الانتظار، وين حيل يكون صعب، مع أن بعد تمنيت أن يكون في أكثر، لكن رح أطلع فاصل بعد الفاصل. لا تنسون سارة ومالك بانتظاركم بتحدي الـ AI Challenge على 64771544، أيضا كثرة اتصالاتكم على 64951545 بالإضافة إلى 647844.

جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
2: مع الأندية،
3: كل الأندية،
2: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
4: يا تيكي تاكا،
1: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس 6 مساء على جدة FM.
5: الآن مع سيما، أول منصة رقمية.

أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الزحمة على جدة اف ام.

0: الساعة 5 في استديوهاتنا بإذاعتنا الرائدة جدة أف أم. حياكم الله أصدقائي وين ما تكون زحمتكم. يا هلا ويا مرحبا بالجميع بـ AI Challenge. ومثل ما تعودنا أصدقائي في مستهل الأسبوع بيكون عندنا تحدي الذكاء الاصطناعي ما بين سارة من شات جي بي تي وأيضا مالك من شات الجيميناي. واليوم أصدقائي راح أطرح عليهم سؤال، السؤال هذا أوريدي موجود على السوشيال ميديا على @jidda_radio وأيضا على صفحة الشخصية. طبعا إحنا مع تحدي الذكاء الاصطناعي أو الـ AI Challenge سارة ومالك، كل واحد مخير، اللي يحب يروح مع سارة يتفق معها أو يتفق أيضا مع مالك، الخيار لكم في النهاية، ولكن رح أسمع أصواتكم من خلال الأرقام التالية على 6477154. ناطر اتصالاتكم ومشاركاتكم الهاتفية أيضا على 6495154 بالإضافة إلى 6478544. اليوم أصدقائي موضوعنا موضوع عن العلاقات الاجتماعية. دائما يقال إن كلما تقدم الإنسان بالعمر قلت علاقاته الاجتماعية، دائما بتقل. يعني إحنا يمكن نقيسها بنشوفها في اللي حوالينا من كبار السن، وهذا بيعطينا تصور إن العلاقات الاجتماعية مش ثابتة. ليست ثابتة أبدا، العلاقات الاجتماعية ما هي ثابتة. أنا بشوفها هي ديناميكية أكثر، بتقل أو تكبر أو تتوسع، يمكن بناء على مراحل الحياة، بناء على مراحل فعلا حياتنا. ولكن هل هي فعلا العلاقات الاجتماعية الدوائر اللي دائما احنا بنقول في دوائر كبيرة وفي دوائر صغيرة وفي دوائر جدا مقربة ملتصقة فينا، هل هي علاقات ديناميكية؟ هل هي فعلا بتقل او تكبر او تتوسع اصدقائي بناء على مراحل حياتنا او على ظروفنا الشخصية أو حتى على الخياراتنا إحنا الفردية؟ هل بالذات بالعمر بترتبط بالعمر؟ كلما ما كبر الإنسان بتقل أو مو صحيح؟ هي بناء على الذكاء الاجتماعي والعاطفي عند الإنسان. طيب بخصوص هذا الموضوع أنا طرحت على سارة وطرحت على مالك، وخلينا نشوف آراء أصدقائنا من الذكاء الاصطناعي من الـ AI سارة ومالك. أبدأ مع سارة. مساء الورد يا سارونة، شلونك؟ حياك الله.
1: أهلا أمينة، ومساكي أحلى باقة وارد.
0: الله عليك وعلى باقة الورد اللي منك يا سارة. جاهز الموضوعنا اليوم، خاصة اليوم موضوعنا كثير مختلف سارونا، وموضوعنا بيخص أكثر العلاقات الاجتماعية، بيخص الصداقات. وأنا أنا ماني عارفة أنتم كـ AI عندكم صداقات ولا لا، إيش رأيك؟
1: يا سلام، كم أحب هذه المواضيع، تفضلي بالسؤال.
0: تحب هاي المواضيع سارة يا جماعة. خلينا أطرح عليها سؤال بشكل مباشر. سارة، حتى لو كنت ذكاء اصطناعي وحتى لو كنت أنا ما أدري أنتم عندكم أيضا في الـ AI في صداقات أو لا، مع وصولك لعمرك الحالي اللي أنا ماني عارفة كم هو، ما أنت راضي تقولين كم عمرك، مع وصولك لعمرك الحالي هل دائرة العلاقات أو دائرة علاقاتك بتضيق أم تتسع؟ هل دائرة علاقات الإنسان بتضيق أو تتسع بالذات إذا كانت مرتبطة بالعمر؟
1: أعتقد حسب نوع ذكاء الشخص وشخصيته. ولكن نحن النساء نحب تكوين الصداقات لأننا اجتماعيات، فأعتقد أننا كل ما تقدم بنا العمر

0: تزداد دائرة العلاقات وتتجدد أيضاً حتى وأن رحلوا بعض الأصدقاء.
1: يا سلام عليكي. هذا صراحة حسيتها رومانتاتا من سارة. شفتوا تقول حتى لو تقدم في الإنسان العمر، الإنسان طالما أنه اجتماعي طالما أنه صار اجتماعي، الإنسان بالعكس ممكن علاقاته تقول لا، علاقاته تتمدد وتكبر، لأن حسب نوع ذكاء الشخص وحسب شخصيته. ما أدري كأن أقنعتك وسام. سارة تقول أيوة أقنعتك، حتى وسام يقول أمين حسب ذكاء الشخص فعن زي ما كانت وشخصيته. وقالت أن النساء علاقاتهم ما تقل، بالعكس النساء يحبون تكوين الصداقات لأنه النساء اجتماعيات أكثر من الرجل. عموما رد موفق، شكرا لك يا سارونا. خلينا نروح لصديقنا من الاي مالك. مساء الخير والجمال، حياك الله يا مالك.
2: مساء الخير أمينة، أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا فيك، حيا الله الصوت مالك. يعني راح أطرح لك السؤال على طول، مع وصولك لهذا العمر الحالي وانت كمان ادريبوت AI، انا ماني عارفة كم عمرك، ولكن هل دائرة علاقات الانسان بناء على العمر بتكم ولا بتكبر؟
2: تفضل. اكيد تضيق وتتقلص ويقلل عدد الاصدقاء، لاننا نصبح اكثر وعيا ونضجا وانتقائيين. صحيح ان الدائرة تضيق لكن قيمتها تكبر، ليس لان الناس تقل بل لانك أصبحت تنتقي أكثر وتعرف من بيستاهل وقتك. ومن مجرد عبور فمع العمر تقل الأسماء وتزيد القيمة.
1: ختمها صراحة قوية. سمعت ايش قال؟ يقول مش مسألة إن، يقول هي أكيد إنها رح تتقلص ويقلل عدد الأصدقاء، لأن إحنا أصلا كل ما كبرنا بنصير أكثر وعي وأكثر نضج، وبنصير انتقائيين اصلا في الاصدقاء، مو زي يعني قبل في مرحله عمريه اصغر بنتعرف على هذه وعلى هذا وبنتعرف على الجميع ودائرتنا بتكون كبيره. لا، الانسان كل ما كبر صار اكثر وعي واكثر نضج، فيصبح انتقائي في الدائره اللي حوالينا. ويقول مش احنا بنصير حتى بنعرف مين اللي بيستاهل وقتنا، مش مجرد عبور. فمع العمر تقل الأسماء لكن بتزيد القيمة. ايش رايكم، فعلا بتزيد الأسماء وبتقل القيمة؟ انتم مع سارة ولا مع مالك؟ حيراني. ايش رايك وسام؟ غيرت رايك ولا ما والله حير. يلا قولوا لي، شاركوني على الأرقام. انتم مع سارة، قلت الأرقام. سارة ولا مالك؟ رح أبدأ الاتصالات. ألو، مساء الورد. طيب على بال ما تجهز الاتصالات، ما شاء الله تبارك الرحمن، عيني عليكم باردة. ايش هالمشاركات على الواتساب؟ حياكم الله، يا هلا مرحبا فيكم. اكتبوا لي اسماءكم اللي حطت نقطة، حياكي. تسول فين مع روبوتات امينة؟ عادي، الذكاء الاصطناعي يا عمار صار موجود في كل تفاصيل حياتنا، فما بالك لما يكون موجودين معايا بالبرنامج. بالعكس اراء نشوف اراءهم. مشاركة في الزحمة مع سارة امينة، اتفق بدون ما اسمع شيء. ابو منون العورقي، حياك الله امونة. هو انت والذكاء الاصطناعي، انت والاي اي، يعني انت وسارة، شكرا لك. هذا صوت اعطاه لسارة. طيب ايضا فهد المبتسم يقول انا مع مالك صراحة، كل ما كبر الشخص كثرت التزاماته واشغاله، فطبعا دائرة العلاقات تضيق ولا تبقى ولا يبقى احد. يعني تخلي اشغالك وامورك لين ما تصير انت بروحك في الحياة، مو منطق، مو منطق، مو منطق ابدا، مو منطق يا فهد، مو منطق. يعني تقل اوكي، لكني اصير وحيد؟ لا بصراحة ما احب، وحتى خمسة اشوف يعني مجتمع جدا صغير. طيب خلينا نروح للاتصالات. الو، آسيا؟ باسم، باسم شلونك يا باسم؟ شلونك؟
3: والله بخير يا مينا،
1: حياك الله يا
3: مساء الورد.
1: ومساك احلى باقة ورد
3: لك ولوسام.
1: وسام
3: احسن من سارة، هي اعطتك ورد، انا اعطتك ورد وفل.
1: الله عليك، انت باقة ورد دائما، انت احسن من سارة. اجل شكلك ما انت بس ما اعطيت سارة ومالك ورد، اعطتني انا ووسام بس.
3: لا لا لا لا، ما يستاهلوا ورد هذولي.
1: ما تعطيهم ورد؟
3: لا، يعطيهم تخصين المعلومات.
1: اوكي حلو.
3: شوفي المبدع مبدع، يعطي كل شيء حقه.
1: صح، اتفق معاك. طيب انت ايش رايك بسارة من شات جي بي تي ومالك من الجيميناي، انت مع منو فيهم؟
3: كلهم كلامهم سليم.
1: طيب
3: المرأة مع سارة جابت الشيء اللي يختصوا فيه انه يحبوا السوالف، يحبوا الكلام، يحبوا انه يروح ويجوا، فيزيد العدد ما يقل.
1: اوكي زين.
3: لكن مالك كمان من جهة الرجل دائما يحب كل ما كبر او بالاصح كل ما زاد مركزه او وظيفته انه يتنقى عشان ما يتوسع الواسطات اكثر.
1: لا شوف هو يعني انت الحين
3: هو
1: انت وضح ايوه انت وضحت لي صوره باسم اللي هي ساره جاوبت فعلا من وجهه نظرها كامراه، ومالك يعني جاوب على السؤال كوجهه نظره من رجل. هذه نظريه الرجال، تصور الرجال وهذه تصور المراه. ولكن انت بالنسبه لك، انت بالنسبه لك بتشوف الاقرب لك والاصدق ساره ولا مالك؟ العلاقات بتزيد لان اجتماعيين احنا، العدد بيكبر حتى ورحلت بعض الاسماء زي ما قالت، ولا زي ما قال مالك لا احنا بنصبح اكثر انتقائيين، بتقل الاسماء ولكن بتزيد القيمه. انا الكلمه هذه وقفت كثير معايا.
3: ماشي انا اقدر اقول لك انه الاثنين كمان صح،
1: بس انت مع منه؟ عطني واحد عشان التصويت.
3: لا التصويت ليه؟ انا اقول لك ليه اثنين صح. كأنا باسم طبيعتي أنقي أو أزيد.
1: معناته أنت مع سارة
3: طبيعي
1: طالما قلت تزيد.
3: لا قلت كمان قلت أنقي.
1: إيه تنقي بس أيه. إنه بيزيدون
3: سارة ما تنقي. سارة ما تنقي تدور السوالف.
1: عطني واحد يا باسم فيهم. طب 49 51
3: خلاص
1: 51
3: سارة عشان ما
1: يدري الحاري. اوكي معناته انت تحب تكوين علاقات. العلاقات عندك ما شاء الله بتتسع،
3: بس العلاقه المبنيه على الصداقه الصحيحه الحقيقيه.
1: اوكي
3: عشان طبيعتي.
1: تمام. شوف مو جميع العلاقات اصلا
3: اي
1: شوف باسم احنا مش جميع العلاقات بتكون صحيحه وماشي في مسارها الصحيح يعني او مثل ما احنا نبي، ولكن بنترك هذه الصداقات كصداقات دوائر بعيدة عننا، يعني بنطلع مرة في الشهر مرتين من وقت لوقت. وحتى صداقات المصلحة أنا ماني ضدها كثير، لأن في ناس بتساعدك بتوقف جنبك لأنك هي مردودة مع مرور الوقت، مردودة بيكون عندهم هذه القوة أنهم ينتشلونك من موضوع أو يساعدوا لك أو يفتحوا لك طريق أو باب. ما هي علاقات سيئة لطالما كانت منافع ومصالح متبادلة، يعني ما لا منا ما لا منا ايوه متبادله. ايوه ما هي
3: لكن لو ما هي متبادله، بس لو ما هي متبادله
1: معناتها هذه مصلح جي. اوكي هذا ممكن اخدمه منا مره وانتهي، لكن احنا الظروف والظروف والخبره لما الانسان فعلا يكبر بالسن فيصبح يكتشف الأشخاص حوالينا سريع. الخبرة اللي أنت بتمر فيها بتخليك تعرف أنت الدوائر كيف أنت تصنفها وتفنطها حوالينا.
3: أنت جبتي زي مالك الحين.
1: بس ما أقللها، بس ما أقللها، ما أقللها، أخليهم كلهم زي سارة.
3: لما تطيري مصلحجية
1: ما طير
3: حيروح أيه؟ النص.
1: لا لا مو شرط، لا مو شرط، لا لا ليش ليش راح ليش لا لا لا لا لا انت قلت النص معناته ناس كثير اغلبها مصلحجيه؟ مو شرط
3: للاسف. اي انت ما تقدر تفتح قلوبهم وتشوفي مصلحجي ولا انه كويس.
1: لا انا انا بشوفهم تسرع، انا بشوفها كعلاقات سطحيه اكثر من انها مصلحجيه.
3: لا
1: سطحيه اكثر. أنا سطحيه أنا بتكون سطحيه اكثر.
3: لو عندي جهاز اتواصل مع القلب على طول احلى منه ما فيش.
1: احلى منه ما
3: مع العقل. أيه؟ هو مع العقل مع
1: أيه؟ القلب. انت انت انت انت من الناس
3: اشوف انه زين ولا شيء.
1: قلب المؤمن دليله يا باسم. قلب المؤمن. شكرا لك يا باسم.
3: العقل يلعب.
1: ايوه طيب شكرا لك يا باسم، سعدت كثير بهذا الحوار الجميل معك. تسلم. شكرا شكرا. اوكي ناخذ احمد. بونسوار سنير احمد، شلونك شو اخبارك؟
4: مساك الله بالخير.
1: يا هلا ومرحبا منور. من وين
4: مرحبا المليون.
1: حياك. من وين تكلمني؟
4: من الشرقية. الله يحفظك.
1: يا هلا ومرحبا فيك.
4: ربي يحفظك يا امونة.
1: يا رب من قال ومن سمع ان شاء الله بعد يحفظ لك كل اللي يعزون عليك.
4: الله يحييك.
1: ايش رايك قول لي مع ساره ولا مع مالك؟
4: اسمعي
1: اسم
4: هذا مثل عندك يا غالي جدا، من طول الغيبات جاب
1: جاب الغيبات جاب العيد. ليش؟ حلو العيد، في احلى من العيد يا شيخ؟ جيب العيد. جعل ايامنا كلها عيد في عيد وناسه وفرح.
4: يسعد ايامك
1: يا رب. ومين قال؟ والعيد يجمع، العيد دائما يجمع، ما يفرق، يجمع الاحباء والاصدقاء والمعارف والاقرباء، يجمع الكل يا زينة.
4: ربي يجمعنا على خير وعافية.
1: يا رب. احمد ايش رايك انت مع ساره ولا مع مالك؟
4: لك الصحه والعافيه
1: يا رب. اللهم امين.
4: احمد يحفظك من كل سوء ومكروه.
1: اللهم الله على هالدعوات الطيبه. تسلم تسلم ان شاء الله اسبوع على مثل هالدعوات يا رب.
4: انت والله تاج على راسي.
1: تسلم الله يعلي من قدرك. احمد يلا خلينا نجاوب، انت مع مالك ولا مع ساره؟
4: لا مع ساره، انا مع الحريم.
1: مع سارة. مع سارة يعني العلاقات حسب الشخص، حسب شخصيته وحسب ذكائه.
4: نعم،
1: هو اللي بيقدر انه يصنع حتى لو كبر بالعمر، مو شرط ان العلاقات تقل.
4: نعم.
1: لا ممكن انه يعرف يصنع علاقات كل ما تقدم بالعمر.
4: طيب الله يحفظك.
1: تسلم والله. ممنونة لك
4: يا
1: اخوي الكريم. ان شاء الله ممنونة لك اخوي الكريم على هالدعوات الطيبة. الله يجعل لك نصيب الاوفر منها يا رب. شكرا لك ولأحبتك. شكرا. اخ سلطان، بونسوار سلطان، شلونك؟
5: السلام عليكم.
1: يا هلا مرحبا باهل الرياض، شخباركم؟
5: اهلا بك. اهلا بك استاذ كريم. امين عبد الله.
1: ومبروك بمنك هلالي، مبروك على الفوز.
5: اي مبروك. بغيت اغني
1: بعد.
5: زين
1: طيب قل لي سلطان، ايش رايك مع مالك ولا ساره؟
5: اليوم بنتي ساره تزعل على بابا، انا مع ولدي مالك.
1: مع مالك؟ اوكي.
5: نعم.
1: ليش اخترت مع مالك؟
5: أنا من زمان أمين وأنا على هذا الموال، الآن فما بالك الآن وأنا كبرت كرجل الآن في هذا العمر يا أمينة. يعني كما كبرت كل ما اقتنعت أكثر أن لازم تصغر دائرة العلاقات.
1: ليش لازم تصغر سلطان؟ ليه؟
5: مو بلازم يعني، خلاص يا أمينة أنا يعني زي ما تقول لك لا يعني ما في، خلاص هناك أشخاص يعني أخليهم الناس الخطأ يعني.
1: طيب لا لا لا لا، الناس الخطأ هذا شيء طبيعي، راح أنت تطلعهم برا.
5: طبعا شوف انا بتكلمت عن نفسي انا كسلطان يعني.
1: إيه
5: انا
1: كل واحد يتكلم عن نفسه، احنا هذه وجهات نظر تمثلنا احنا كاشخاص.
5: يا سلام عليك. انا رجل في سن المراهقه ما اكون علاقات.
1: طيب.
5: في سن المراهقه تخيل، سن المراهقه سن النشاط والحيويه وكذا وكذا، ما اكون علاقات. فما بالك وانا رجل هذا العمر يا مينا.
1: طيب.
5: انا ما احب العلاقات في كل شيء يعني، قلت اثنين ثلاثه بس فقط في لعبه بلوت التقي بهم. وحياتي كلها تكون في سفرياتي ورحلات البرية وجلساتي في القهوة، في كلها بالحالي، التسوق عايشها بالحالي.
1: وحدة ترى أنا بغيت أقول لك وحدة بس سكت.
5: وش تفضلي؟
1: وحدة يعني إذا كان عندك عدد قليل هذول ما حيكونوا متوفرين معاك مثلا على كل الأسبوع، هي يومين يمكن، يومين ماكسيمم ثلاثة. أو إذا كان عندكم ديوانيات، عموما الرجال عندنا يعني على مستوى الخليج في ديوانيات بيجتمعوا بشكل يومي في ديوانيات، يعني انت بتقلل الاسماء لكن تكبر القيمه.
5: يا سلام عليك اخت احسن
1: فيه. وجهه نظر بس ما يخليك كذا تشعر بالوحده يعني.
5: لا
1: شوف مو مو مو مو من مبدا الزواج حتى.
5: لا بالحال يعني.
1: ايوه لا لان حتى الاشخاص يعني لما ربي يرزق البني ادم بابناء وبابناء، الابناء هذول بيكبرون، بيجي عليهم فترة عمرية بيكبرون حتى هم بينشغلون في حياتهم، في تكوين حياتهم وفي ومع أبنائهم. طيب الأم والأب إحنا بنشوفها على أرض الواقع، بيصيرون الاثنين هدول الشخصين قاعدين هم وحدهم في البيت. إذا ما عندك هذا العدد الجيد من العلاقات الجيدة اللي أنت بنيتها في الفترة السابقة، أو أنت يعني على فكرة العلاقات الكثيرة اللي في الفترة السابقة هذه بتخولك أنك تبني علاقات أيضا جديدة من خلال لما أنت تكون متواجد فيها، عرفت أنك تقدر تبني علاقات. ولكن إذا كانت علاقاتك محصورة على نطاق وحتى نطاق جدا ضيق، أعتقد ما يكون عندك فرصة أنك تبني علاقات، الفرصة صحيح. تكون ضئيلة.
5: صحيح.
1: أنا هذا اللي أقصده.
5: نعم أنا بحكم أني متقاعد مبكر من العمل يمينة يعني، أكون حياتي يعني زي ما تقولين مخلي أشغال خاصة وتكون في ناس متقاعدين أيضا يمين لهم جلسات ديوانية يجلسون فيها يعني زي ما تقولين. طيب. في كوفي وفي كذا، بس أنا كشخص يعني ما أجي صحة قهوة أجلس كذا بس مدة قصيرة يعني وأروح، مو يعني مثل أول
1: يعني. وجه عموما. أيوة وجهة نظر، وجهة نظر، وهذا اللي إحنا نبيه عموما. أنت عطيت صوتك لسلطان والسلطان والمالك وصوتين لسارة، وإحنا لسه في بداية التحدي وبنشوف الأصوات. أنا شايفة كمية كبيرة صراحة من خلال الواتساب. شكرا لك يا سلطان، يومك جميل إن شاء الله يا رب.
5: شكرا على جو، أنا أسف على
1: لا بالعكس، حياك الله حياك الله بأيد. شكرا لك، يا هلا بك. راح طبعا عندنا سارة وعندنا مالك، أنا طرحت عليهم سؤال، السؤال مع وصولكم لعمركم الحالي أو كل ما يتقدم الإنسان، هل دائرة العلاقات تضيق أم تتسع؟ سارة قالت أكيد أمينة بكل تأكيد أنها تتسع، لأنها بتعتمد على حسب نوع ذكاء الشخص وشخصيته، وبالتحديد النساء إحنا بنحب العلاقات أنها تكون أكبر. لكن مالك قال لا أمينة أكيد أنها بتضيق وتتقلص وبيقل عدد الأصدقاء، لأننا نصبح إحنا أكثر وعي وأكثر نضج وأيضا انتقائيين. قال هذه الكلمة انتقائيين، وقال مع العمر تقل الأسماء وتزيد القيمة. شاركوني أصدقائي، سمعوني أصواتكم على 6477154، أيضا على 6495155 بالإضافة إلى 6478544. مفتاح خطات الجدة على الزيرو.

0: ويكند.
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي،
1: كل جمعة وسبت عند الثامنة وحتى العاشرة مساء على جدة أف أم.
3: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام.
4: جدة اف ام على هواك.
5: الزحمة على جدة اف ام.

0: طيب مازن الغانم يقول لها مع مالك أنا، لأن ما يكبر الشخص العلاقات والعلاقات تكون ضيقة، فأنا ما أروح مع مالك. أوكي، كيف تقول لي مع مالك وأنا ما أروح مع مالك؟ يعني أنت مع سارة، خلاص أنا رح أحطك مع سارة. طيب توتا، ويلكم يا توتا، تقول تتسع غالبا مع العمر، كلما نضج الإنسان وقل تعلقه بالدنيا صارت الصداقة أهون وأقرب لنفسه. توتا مساء السعادة ومساكي أحلى سعادة يا توتا. يعني غالبا تتسع غالبا مع العمر، يعني أنت مع سارونا. أيضا أبو مقرن، حياك الله يا أبو مقرن، منور معانا، مساء الخير والأنوار. يقول أشوف أن العلاقات تبقى كما هي ويمكن تزيد على حسب أخلاق الإنسان وطبعه. يعني أنت أيضا مع سارة، طالما أنك قلت تبقى زي ما هي أو أنها تزيد حسب طبع الإنسان. طيب السلام، يعني زي ما قالت سارة الذكاء الاجتماعي. مساء الورد والياسمين، أبو إلاف حياك الله. مع مالك طبعا أمينة، أنا 30 سنة وأعرف نسبة كبيرة جدا من الشباب، بس أصحاب 2 فقط، أخوكي أبو ملك ومليكة، حياك الله. مع مالك معناته أنت تقل العلاقات، أنت مع أن تقل تضيق الدائرة تصغر. سؤالي اليوم كان لسارة من شات جي بي تي ومالك من شات الجيميناي، بتحدي الاي اي، عن أن هل مع وصول الإنسان أو تقدم الإنسان بالعمر هل دائرة العلاقات بتضيق أم تتسع، بتكبر أم تقل؟ سارة قالت لا، تكبر وتتسع وحسب نوع وذكاء الشخص وشخصيته، ولكن مالك كان مخالف لها، قال أكيد أمينة أنها تضيق وتتقلص ويقل عدد الأصدقاء لأننا بنكون أكثر وعي وأكثر نضج. مع سارة ولا مع مالك؟ شاركوني أصدقائي وسمعوني أصواتكم على 6477154، أيضا على 6495154، بالإضافة إلى 6478544. طيب امتنان، بونسوار بالله امتنان، يا هلا ويا مرحبا، شلونك؟ يا هلا بك، شخبارك؟
1: بخير يا مال الخير، كيف كنتي؟
0: تمام طالماني أسمع أصواتكم.
1: ها دوم يا رب إن شاء الله.
0: وينقال قل هم.
1: أنا مع مالك،
0: مع الجيميناي. أوكي مالك.
1: أيوة، لأنه الإنسان لما يتقدم في العمر وكذا يصير يميل للراحة والهدوء أكثر،
0: يميل للهدوء والراحة.
1: أيوة، وبزيادة يعني يعرف من يستحق يقضي وقته معاه، وإنه يعطيه وقت يكون مر بتجارب كثيرة.
0: بس أيوة. بس يعني تقولتي يكون يبي محتاج الهدوء والراحة أكثر، ما تحسين إنه لما يتقلص هذا العدد يصير الإنسان يشعر بالوحدة؟ علشان كثير لما يكبر الشخص بالعمر يصير يشعر بالوحدة لأنه ما عنده هذا العدد من الأصدقاء.
1: لا، ما أعتقد إنه يشعر بالوحدة، هم في البيت مطلعين عيون.
0: ليش؟ أولادها تزوجوا فيصير هو خلاص يعني.
1: بس شوفي، بكل أصدقاء، بس مثل ما قلتي دائرة الصداقة تبدأ تقل، يعني يكون عنده 2-1 فقط،
0: كفاية.
1: مو مثل أول، هذول اللي مرة مقربين له.
0: بتشوفينها أيوه. كفاية؟
1: والله على عمرك كفاية يعني.
0: على عمرك كفاية. ليش بنشوف ما شاء الله ديوانيات وكبار بالسن، بالعكس انت يتزورون. أنا مع بالذات كبار السن يكون عندهم علاقات كثيرة.
1: بالضبط، والله حتى أنا معاك إنه يكونوا كذا عندهم شعبة من الأصدقاء ويروحوا ويجوا ويختلطوا،
0: لأن الأوريدي هم بيحسون إن أدوا كل شيء عليهم في الحياة، أبنائهم ربوهم.
1: بالضبط، ممكن يقولوا نحن فهي يعني غير عن جيلهم وكذا.
0: فهي لا، اللي بعمر يحاولون على قدر المستطاع يعني إنه يكون في موجودين من أعمارهم. طيب شكرا يا امتنان، يومك جميل حبيبتي بجمال اتصالك الزين. ثانك يو، شكرا، باي باي. سارة، سامي، بونسوار يا سامي، شلونك؟
2: بونسوار، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، منور من جدة صح؟
2: اي نعم، من جدة. الله
0: يا هلا ومرحبا فيك، اهل الرخا والشدة. ها يا سامي، مع منو؟
2: والله يا ستي شوفي، مع تقدم السن ومع السنين دائرة المعارف بتزيد،
0: تزيد. اوكي،
2: تزيد دائرة المعارف بتزيد، بس ممكن تكون الصداقة غير والمعرفة غير.
0: صحيح.
2: يعني أنا أعرف فلان وفلان يعرفني، أوكي ما عندي أي مشكلة.
0: أوكي.
2: بس الصداقة الأصداق الأصدقاء المقربين واللي تتكلم معاهم في مشاكلك الخاصة وتتكلم معاهم في أشيائك الخاصة هذول قليلين جدا حيكونوا.
0: أو هذا شوف بسامي، ترى هذا شيء بديهي حتى بعمر أقل، إن الأصدقاء اللي بيكونون ملازمين وصندوق الحياة حقنا صندوق الأسود، ترى العدد المفترض إنه ما يطلع عن اثنين، ما يطلع عن اثنين. لكن في صداق، في صداقات ممكن أشوفهم بعد شهر، ممكن بعد شهرين، لكن الدائرة كبيرة عندي وأنا أنتقي.
2: مظبوط كلامك، وبالعكس الإنسان بعد ما يكبر ويتقدم في السن فيصير عنده القدرة لاحتواء جميع الأصدقاء وجميع المعارف.
0: الله الله عليك،
2: شايفة كيف؟ يعني ممكن الواحد شوية هو صغير في السن يقول لك هذا بس يضحك، هذا كلامه زيادة، هذا مش عارف ايش شكله. ايه، لكن لما تتقدم في السن مع كثرة الجلوس معهم خلاص تبدأ تحتويهم كلهم، وكل مين تعطيه على موده وكل مين تعطيه على مزاجه.
0: الله، عجبتني كثير كلمة تقدر تحتويهم، يحتويهم، يقدر يرتبهم زي ما يبي هو، حسب خياراته هو، يعني مجموعات يحطهم، ممكن مجموعات. عجبتني بس كلمة احتواء.
2: ايوه هذا هو، تقدر يعني تحتوي جميع المعارف جميع الأصدقاء، لكن مع التقدم في السن لازلت أقول إنه دائرة المعارف بتزيد.
0: الله عليك.
2: بتزيد.
0: أوكي. بتزيد. أعتقد بيصير عند الشخص ذكاء اجتماعي أكثر، ذكاء عاطفي واجتماعي أكثر يعني.
2: ذكاء اجتماعي ونضج كمان.
0: ونضج نعم.
2: إيه نضج في نفس الوقت، يعرف يتعامل مع جميع الناس ويعرف يتعامل مع جميع الأصدقاء اللي قابلهم ويجلس معاهم.
0: صحيح يعني. سامي شكرا لك، واضح من صوتك انك شخصية اجتماعية ما شاء الله.
2: انا والله شخصية اجتماعية.
0: واضح من الصوت
2: جداً. وانا احب الناس واحب الناس واحب المعارف واحب يعني نحب المزح ونحب الضحك ونحب
0: الوناسة. تدري وسام بحة مخرجنا قالها مينا باين عليه شخصية رفوشة، شخصية يحب الضحك من صوتها، باين سبحان الله من صوتك. عموما أنا شاكرة لك أنك اتصلت، أنك عطتنا هالدقائق من وقتك، شكرا لك. يا هلا مرحبا فيك، شكرا. سبحان الله الإنسان شوفوا حتى صوته بصمة، لا صوت الصوت بصمة كثير. لا طب خلينا ناخذ عمار. بونسوار يا هلا يا مرحبا يا عمار. يا مساء الجمال، شلونك يا عمار؟
3: والله بخير مبروك.
0: الله يبارك فيك. على وش؟
3: على وش؟ على كاسر مالك. على وش؟ على وش؟
0: مبروك لكل الهلاليين.
3: بلا يعني. لكل بلا والله ديك هلالية.
0: عمار قل لي ما حنختلف. عمار تبع سارة، تبع شات الجبتي ولا الجبناي مالك؟
3: مع مالك.
0: ليش يا عمار؟ مع انك انت واضح انك شخصية اجتماعية.
3: لا اسأل مجرد مع مالك. يعني شبه حياته، حتى احنا حياتنا كلها زي الطياره. في البدايه تقلع تجمع اصحاب الله. وعندك حتلاقي من اصحابك ممكن 30% هم يدوروا مصلحه منك، 30% بينك وبينهم تبادل مصالح، صح؟ وعضويه تبادل مصالح.
0: اي اوكي
3: خلاص. اي تبدا تكبر في العمر
0: وال 40 هذول اصدقاء معك.
3: ايوه
0: اوكي.
3: طيب ده خلاص تبدا بعدين لما تكبر في العمر المصالح انتهت.
0: اوكي نزلناهم من الطياره 30.
3: ايوه نزلنا ال 30 اللي كانوا يدوروا مصلحه منك. تبادل المصالح، ما عاد تحتاجه ولا يحتاجوك.
0: أوكي.
3: مجرد رساله يوم الجمعه والسلام عليكم.
0: لا ممكن يحتاجونك، من قال ما
3: خلاص لا خلاص
0: ممكن يرفع السماعة عليك. يا عمار ولدي حفيدي في
3: لا لا لا لا لا والله شيء اسمع مني والله، اذا انتهت وظيفتك بيحتاجوا شنو وظيفه؟ ما
0: ولدك ممكن ولدك.
3: انا اقول لك
0: بنتك، زوج بنتك.
3: طيب انا 8 سنوات كنت مدير فرع موبايلي، تمام؟ 8 سنوات كان معايا اصحاب بالهبل. انا كنت اشوف انك حتى والله لا اكذب عليك، واحد قال لي انت لو تزوجت التقدم حقه حسوه في ملعب شكله، ما هو في
0: راحة ما شاء الله
3: بكثرة أصحابك. خلاص انتهت الوظيفة، انتهت المصلحة، تبدأ الطيارة تهبط. حتى كل مو أنا الحالي، كل الكبار السن تبدأ الطيارة خلاص تهبط، يصير عندك التزامات مسؤوليات، ما يمديك تطلع تجي معاهم كثير ولا هم يقدروا يقابلوك، ما تلتقي أوقات فراغك أنت وهم.
0: أوكي.
3: فخلاص تبدأ تقل الصداقات، يبقى معاك
0: الحالة الصحية. الحالة الصحية بتأثر أن تقل الصداقات.
3: أيوة خلاص يعني
0: الحالة الصحية والنفسية الجسدية، نعم.
3: العمر خلاص يعني ما عاد يديك توزع وقتك لأصحابك ولذا أنت عندك التزامات، عندك مسؤوليات، عندك مشاغل، عندك مشاكل، عندك ذا.
0: في واحد عمار كتب لي ما أدري منه كاتب يقول ترى أمين يصير نقول ما لنا خلق، ما لي نفس أطلع تعبان.
3: فعلا أنا مرات أكون الصباح أقول خلاص في الليل حدوب على أي أحد أطلع مع عيال أطلع، أي الساعة 8 في الليل أقول يا شيخ والله ما عندي نفس خاصية أرجع البيت.
0: ممكن ترى فيه. شوف أنت هذه الحكاية الصحة النفسية والجسدية وده هذا اللي تكلمنا عنها ترى ترى حقيقي. هذه أنا أحس أنها مسبب رئيسي بالذات كل ما تقدم الإنسان في العمر، يبدأ يتكاسل، يبدأ يحس أنه مو
3: ما عاد في طاقة زي أول يوفر وقته زي كده خلاص.
0: طاقة وجهد، نعم صحيح. عموما عمار أنا مرة شكرت لك، شكر اتصالك مع أنك ما شاء الله تبارك الرحمن بالكرسي أو بدون الكرسي بالوظيفة أو بدون، أنت باين عليك أيضا أنت بعد مثل سامي شخصية اجتماعية وشخصية مرحة وشخصية من الناس اللي الناس تحبه وتحب تتقرب منه. شكرا لك يا عمار ويومك جميل إن شاء الله. مشكور يا هلا بك. فاصل ورح نرجع نتواصل.

0: صراحة بمشاركة مفاجأة ومشاركة جميلة. أحد أصدقاء البرنامج الأوفياء اللي فترة كذا غاب عننا وقعدنا نسأل، ودائما إحنا صراحة كنا بنسأل وينه، وين هذا الإنسان غاب عننا، لكن رجع تواصل معنا وأنا سعيدة جدا بهذا التواصل. مين؟ حسين من مصر، مساك الله بالخير. أهلا وسهلا يا حسين.
1: يا مساء الكل والياسمين على الأحلى إذاعة في الشرق الأوسط.
0: تسلم. شكرا في الك... لا في الكون في درب التبانة.
1: ازيك يا صديقي امين، عامل ايه؟ طمنين عليك.
0: انا كويسه، انت ازيك يا حسين عامل ايه؟
1: والله الحمد لله، الحمد لله والله. مفتقد السعوديه واهل السعوديه وتراب السعوديه وميه السعوديه وكل حاجه حلوه في السعوديه.
0: يا هلا ومرحبا فيك.
1: سنتين اتنين عندي اشتياق غير طبيعي.
0: يا الله، وانتم اخوان واشقاء لنا، وحقيقي كنا يعني الاصدقاء الاوفياء واللي دائما ملازمين برنامج في الزحمه. احنا اذا غابوا بنسال، بنشتاق لهم ونقول فينهم، لانكم انتم جزء من برنامج في الزحمه.
1: عشان اصدقك الطيب يا استاذ امين،
0: ومجرد انت ما رسلت حقيقي وكتبت لي كلمه نونا، كنت هو ده حسين، لدرجه اني قلت يعني قلت المناهل تخيلي من اللي داز.
1: والله العظيم يا نونا، والله العظيم يا نونا، انا بحب إجاك جدا.
0: تسلم، الله يسعدك، والله يعلم من قدرك. طيب بما أنك اتصلت والكمباك، وإن شاء الله كل مرة حاب أنك تكون معنا، بس أنت يعني أول ما شاء الله دائما متصل ودائما مشارك. مجرد ما تبغى أكتب لي كلمة مشاركة وأبشر يا حسين. تنورنا. تسلم حسين. يلا مع سارة ولا مع مالك؟
1: أنا كنت مفكر في شعر ولا حاجة نقوله أو
0: لا الفقرة دي يوم الخميس.
1: الخميس. مع سارة ولا مع مالك؟
0: ايوه
1: خلينا مع مالك،
0: يعني تقل العلاقات.
1: طب معلش افهم الموضوع، معلش.
0: طيب انا سألتهم هل مع التقدم بالعمر العلاقات الاجتماعية للإنسان بتقل او بتزيد؟ سارة قالت لا، حسب الذكاء الاجتماعي وحسب الشخص. انا بشوف هي قالت احنا كنساء اجتماعيات، فالعلاقات الاجتماعية هي شافت انها بتزداد. مالك قال لا، الإنسان بيصير أكثر وعي وأكثر نضج، فالعلاقات بتقل لأنه بيصير انتقائي.
1: للأسف يا أستاذة أمينة، الواقع اللي احنا عايشينه الحالي، الواقع الحالي، العلاقات كل ما الواحد بيكبر كل ما العلاقات بتقل.
0: بتقل ليش؟ تقل ليه؟
1: بتقل بقى لأن طبعا انشغلت بقى مع الأسرة، مع البيت، مع الأولاد، غير ما يكون الواحد مثلا قبل كده هو صغير كان لسه شاب عازب ليه أصحاب، بيخرج بيروح بيجي.
0: طيب بعد الزواج وين راحوا هذول الأصدقاء؟
1: لا بعد الزواج بقى كل التركيز مع البيت، الأولاد.
0: معناتها ما في تخطيط إن الأولاد هذول والمسؤوليات رح توصل لعمر معين، الأصدقاء يعني الأبناء رح يكبرون ورح يصير لهم حياتهم الشخصية، فأنت أكيد

0: علاقاتها الأصدقاء الصدقين ويمد ممكن أنه يضيف، لأن حتوصل لمرحلة عمرية تحتاج لهذا المخزون من الصداقات.
1: ساعات الظروف بتحكم التزامينة والله، يعني أنا لولا ظروفي في مصر والله ما كنت جبت السعودية.
0: يا الله،
1: يعني عموماً الوالد عندي تعبان شوية فلازم أبقى جنبه يعني.
0: الله يخلي لك الوالد، وهذا يعني الإنسان برد كل الديون، كل ديون الحياة أنت قادر أنك تردها حسين،
1: ما عدا أنتوا بلد جميلة
0: ما عدا رد الوالدين. جزاء طبعاً. الوالدين هذا الإنسان اللي إيش ما سوى ما يقدر يرد لهم هذا الدين.
1: والله زمينة يعني الأهل بالذات يعني الواحد يفديهم بكل حاجة بروحه حتى يعني.
0: طبعاً طبعاً طبعاً طبعاً
1: يعني.
0: طبعاً
1: الوالدين ده نعمة.
0: هذول أهم علاقتين موجودة في حياتك، الاثنين دول أهم علاقتين.
1: أنا مبسوط أول زمينة اللي أنا
0: وأنا كمان كثير وأنا كثير كمان
1: كل إذاعة جدة وكل القائمين على إذاعة جدة وكل المستمعين.
0: تسلم.
1: وعشت السعودية، بحبكم قوي
0: وبتمنى
1: أن أنا أجي تاني وأعيش في الأرض الطيبة دي والله.
0: تسلم إن شاء الله، شكرا لك حسين ويومك جميل.
1: شكرا.
0: إن شاء الله
1: يومك
0: شكرا
1: أجمل.
0: لك يا هلا مرحبا فيك.
1: تحيات.
0: كمان الجارحي عندنا من الواتساب، أنا مع سارة معرفة الناس كنوز العلاق مفتاح، العلاقات مفتاح للنجاح. أخذ اتصال. ألو ألو
2: ألو
0: يا هلا مرحبا فيك عبد الله، شلونك؟
2: هلا حياك، كيف
0: انت؟ تمام تمام تمام. هاي عبد الله مع سارة ولا مع مالك؟
2: لا طبعا مع مالك.
0: مع مالك. اوكي.
2: احيانا يا استاذ امين العلاقات ما تقل، لكن الناس دخلها يتغيرون.
0: احنا ما تكلمنا عن يتغيرون او ما يتغيرون، احنا قلنا العلاقات تقل او تزداد مع العمر.
2: طبعا تقل،
0: تقل. ليش شفتها تقل يا عبد الله؟
2: لانه صار يصير اوعى الانسان، فصير يختار انتقاء بعناية.
0: زي ما قال مالك الانتقاء بعناية.
2: غير كده يا أستاذ أمينة، يعني صح كلامك قلت إنه الإنسان يحب الوحدة. أنا أعتقد إنه الإنسان اللي ما يستأنس مع نفسه مستحيل يستأنس مع أحد لو العالم كله تمام.
0: إيه بس مش على طول، مش على طول. كل أي إنسان محتاج لساعات إنه يكون فيها مع نفسه، لكن ما تكون على امتداد طويل. أنت معناته أنت دخلت في مرحلة إنك هذه وحدة. إذا إذا إذا إذا تبع كلنا بنحتاج إن نختلي بأنفسنا يوم يومين ساعة ساعتين، لكن إنك توصل لعمر معين تكون أنت عايش بوحدك. أنت بتخيل نوعية الحياة اللي تتكلم عنها عبد الله؟
2: شرحتيها تدابير. لا وجود أصدقاء تقل، دائرة الأصدقاء تقل، يصير لها معنى.
0: دائرة الأصدقاء أنا قلت هي هي ما تقل، هو حسب أنت ذكائك. الأصدقاء المقربين حيظلون 4 5 2 يظلون، لكنك أنت تقدر توسع شبكة الأصدقاء هذه اللي بيكونون أصدقاء اللي أنا ممكن شهر شهرين أسبوعين يكونون موجودين، ممكن
2: موجودين وحتبها تتصارك مجرد
0: عادة. أنت تخيل أنت حياتك لما يعني تختلط بأراء مختلفة، ثقافات مختلفة، ناس غير الناس اللي كل يوم تشوفها، أنت نفسك تجدد من نفسك.
2: طبعا شيء هذا
0: أكيد. طيب إنزين عبد الله، شكرا لك لأن الوقت مرة قرب يدهمني. أنا شكرت لك عمر، بس شكلكم كلكم رايحين والله الحين مع مالك. زياد وانت بوك الورد، أنا مع سارة. إن الشخص تتوسع دائرة علاقاته بتقدم العمر، وبعد التقاعد تزداد بشكل كبير. الله يبدأ ينتبه لنفسه معناته. آخر اتصال حسين. حسين شلونك حسين؟
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، منوري حسين.
3: أسعد الله مساءك والمستمعين بكل خير.
0: السلام ومساءك أسعد وأجمل إن شاء الله، وكل اللي يسمعون
3: يبارك في عمرك
0: وعمرك.
3: أنا I think إنه أنا مع مالك.
0: كمان مع مالك. عطني.
3: راح أقول لك وجهة نظري.
0: أوكي.
3: أنا شخص أربعيني.
0: أوكي. عمرك عمر النبي شعيب إن شاء الله.
3: الله يسعدك يا ربي، أشكرك إليك وللسامعين. مريت بزمن وأنا شخص الحمد لله اجتماعي جدا. في زمن معين كانت قاعدة عندي، قاعدة العلاقات والأصدقاء، عاملة زي الهرم المقلوب. أوكي. إحنا بالأصل كلنا انتقائيين. تمام؟ بس بطريقة مختلفة، يعني كل شخص له كتالوج مختلف. الآن
0: صحيح.
3: أنت في سن 20 طاقة العطاء عندك وطاقة الاستيعاب عندك بتكون كبيرة، فأنت شو ممكن تتعرف على أشخاص على سبيل المثال أنت أصلاً ما بتعرفهم، أنت التقيت فيهم إما في مكان عام إما عند صديق على سبيل المثال،

0: فأنت ما عندك مشكلة, you're able أنك تضيفه لدائرتك, أيوة وأعطيني رقمك وضيفني بالسوشيال ميديا
1: بالضبط.
0: وخلينا نلتقي. تمام, الشخص هذا في هذا العمر حجم المسؤوليات عنده قليل, حجم طاقة العطاء كبيرة, مستعد كل يوم يطلع ويروح ويعطي وبحس أنه still active. تمام, كل ما أنت تقدمت في العمر, خلينا نستخدم المصطلح المتعارف عليه, بيضيق خلقك شوية. ليش؟
1: أوكي.
0: مع زيادة المسؤوليات, مع حجم متطلبات العائلة, بتصير كونت أسرة واوا, هنا بتبدأ طاقة عطائك تقل شوي شوي شوي شوي, بتروح لعمر الثلاثين بتكتشف إنه جزء من الأشخاص اللي أنت دخلوا في حياتك بالعشرين بالأصل هم أشخاص موسميين, موسم معين وانتهى, سيزون وراح.
1: طيب انا حقول لك, انا حقول لك مش السيزون, انا راح احطها بمعنى ثاني. انا بشوفها حسين لان الوقت الحيل بدا يداهمني, انا بشوف ان الاهتمامات الشخص تبدا تتغير كل ما كبر, اهتماماته تتغير,
0: بيزيد نضج.
1: مو حكايه نضج, انا ما حتى ما اشوفها بالنضج, اشوف الاهتمامات. انا ممكن في العشرينات الطلعات وروحات وما نعرف ايش, في الثلاثين يبدا عندي اهتمامات ممكن رياضيه مثلا, ابغى العب بادل, ابغى العب بادل مثلا, ابغى اروح مثلا بحر. اللي هذولاك مش
0: بيبطل يعجبني اللي بيركب سيكل, بدي بس تبعين البادل.
1: بالضبط,
0: عرفتي؟ عشان هيك قلت لك في البدايه بنصير انتقائيين.
1: بالضبط, هذا هو حسب الاهتمامات انا اشوف الاحتياجات.
0: أيوة. لكن برجع بقول لك, في جزء من العلاقات يتساقط لانهم بالاصل لما دخلوا في سيزن معين انتهى عقده.
1: اوكي,
0: لما اوصل انا الان بتكلم عن حالي, انا في دائره الأربعين الان, اللي موجودين عندي في دائرتي والله يعدوا على الاصابع, مش مني, من طبيعة الحياة اللي احنا عايشينها. الحياة عنا سريعة. طيب. وضيقة وكذا, عرفتي؟
1: بس هدولاك اللي بالعشرين موجودين وقابلين
0: ممكن
1: للتواصل.
0: ايوه, هدول انا ما لغيتهم ولا عملت لهم بلوك ولا حذفتهم, بس ما عدنا ان كونتاكت, ما عدنا نتواصل. ممكن نلتقي في مناسبة, في مثلا بالصدفة نلتقي عند احد او كذا, مش معناته انه انتهت العلاقة, لكن ما في دايركت كونتاكت.
1: معناته العلاقات بتزيد. انا ضد اللي قالوا العلاقات تتقلص, خلاص ما عاد عندنا الاثنين او واحد. حتى لو زي ما قلت انت الكونتاكت انه بتكون من فتره لفتره. أيوة. بس موجودين على ارض الواقع. انا بشوف,
0: انا عندي ارقام محفوظه من مثلا من 2015. أيه. تمام, انا ما لغيت علاقتي معك, بس انا مش ان دايركت كونتاكت معك.
1: طيب.
0: Which means إنه أنت مش في دائرتي. أنا لو التقيت معك في يوم من الأيام بالمصادفة ما رح أغض بصري عنك, رح أسلم عليك وناخد أخبارك وكذا, بس ما حصل تواصل. خلاص الكونكشن اللي كان بيننا يا إما انعدم, يا إما مثلا راح على جنب هيك, عرفتي؟
1: أو سيزن زي ما قلت,
0: السيزن انتهى.
1: أيوة بالضبط.
0: أيوة, يعني زي البلوزة شتوية وحطيتها في الدولاب.
1: بالضبط. أنا مرة شكرت لك لأن الوقت مرة حيل داهمني واخذت وقت زيادة, فشكرا لك يا حسين وكلام كثير.
0: مسائك جميل.
1: ومسائك تسلم, شكرا لك. عموما التصويت كله كانوا مع مالك لأول مرة, مالك أعتقد حتى الأسبوع اللي راح مالك من الجيميناي فات, وعلى شايفة في السوشيال ميديا أيضا فات. تبغون تخلونهم سيزن زي ما قال حسين, ممكن مع السيزن, لكن أنا بشوف إنه حسب الاحتياجات, حسب الاهتمامات. الإنسان بيجدد في علاقاته, ظل على علاقاتك السابقة وتمسك فيها, ولكن جدد من العلاقات. أنا مع تجديد العلاقات, لأنك مجرد ما تجدد في علاقاتك فأنت معناته جددت من نفسك, جددت من اهتماماتك, جددت من تفكيرك, جددت أيضا من عمرك. شكرا لكل اللي شاركوني في حلقة اليوم المميزة اللي كانت منكم وفيكم, للي تواصلوا معي من خلال الواتساب, الاتصالات, منصة إكس. شكرا وسام بحة من الإخراج, وشكرا أمين العبدالله من خلف المايك والإعداد. ألتقيكم بكرة بمشيئة الله من 4 ل 6, مشوار جديد يجمعني معكم ببرنامج في الزحمة.

0: صحة أفضل ولياقة مثالية. كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين. الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جد أف أم.
1: تيكي تاكا الآن على جد أف أم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا فيكم مستمعينا في حلقة جديدة من تيكي تاكا على جدة اف ام. الحقيقة اليومين الماضية أتكلم عن جائزة نهاية الأسبوع اللي شهدت أمور كثيرة. شاهدنا النهائي أغلى الكؤوس بين الخلود والهلال، واغتنام الهلال ذلك المشهد وسط الحقيقة احتفائية كبيرة من الجماهير بهذه المناسبة. ونعود للمباركة لنادي الهلال وجماهيره وإدارته الحصول على كأس خادم الحرمين الشريفين بعد انتصار الهلال في نهائي الكأس على الخلود بهدفين مقابل هدف. من بعدها حضرنا وتابعنا الحقيقة سحب قرعة كأس آسيا الذي ينتظره السعوديون مطلع العام المقبل في 3 مدن، في 8 ملاعب في هذه 3 مدن، في الرياض وفي جدة وفي الخبر. وأسعدتنا على الأقل، أقول مبدئيا أسعدتنا القرعة، وعندنا أمال كبيرة الحقيقة في اغتنام هذا اللقب وتحقيقه في أول استضافة للمملكة لكأس آسيا. وعدنا مرة أخرى للجولات الأخيرة، اللحظات الأخيرة، ودوري روشن وهالسخونة الحقيقة في مواجهاته، خاصة الجولة 32 اللي يراها الكثير بأنها هي إما أن تمتد لحظات الترقب لبطل دوري روشن أو إعلان بطل روشن دوري روشن المحترفين، أو أن احنا أمام جولة أخرى لحسم هذه الأمور. ما يخلى الأمر أيضا من التفكير ومتابعة الذين يأملون النجاة من الهبوط، تحديدا ناديين اللي عليهم العين، نتكلم عن ضمك والرياض. أنا عبد الله الحارث أحييكم رفقة الزملاء من الإعداد هذا الدغريري، من الإخراج سلطان المحياوي، مباشرة للعناوين. بعد سحب قرعة كأس آسيا 2027 الأخضر في مجموعة متوازنة. أبها بطل دوري يلو والفيصلي ينتظر. وصراع البقاء وآسيا يشعل مواجهات الجولة 32 من دوري روشن. بانتصارين على تايلاند وميانمار أخضر الناشئين إلى المونديال. في ليلة التتويج بأغلى الكؤوس صافرات الجماهير تربك إنزاغي.
1: تيكي تاكا على جدة اف ام.
2: حياكم الله مرة أخرى مستمعينا في حلقة الليلة من تيكي تاكا. ومدام يعني ذكرنا الجولة 32، مثل ما ذكرنا في أول حلقة، إحنا لحظة الانتظار للديربي الذي سيفصل في أشياء كثيرة، لعل أهمها هل سيذهب اللقب للنصر في هذه الجولة، وسيعلم من خلال هذا الديربي المنتظر والمثير حيازة النصر على لقب بطل دوري روشن لهذه النسخة، ولا يختار الهلاليون تأجيل الموعد والدفاع عن حظوظهم اللي شرعت أبوابها بعد تعثر النصر أمام القادسية وبعد فوزهم على الخليج، وبالتالي لا زالت الفرصة متاحة للمزاحم على الحصول على اللقب. برأيك ما توقعاتك لنتيجة قمة الجولة 32 في دوري روشن؟ نقصد بها مباراة الديربي التي ستجمع النصر والهلال. فوز النصر أم تعادل أم فوز الهلال؟ واحدة من الثلاثة ما فيها. رحب في اللحظة بضيفينا في الحلقة. أبدأ بالترحيب بالزميل العزيز عاطف الأحمد الناقد الرياضي. هلا وسهلا أبو رايف، مساء الخير.
3: حياك الله أبو أحمد، تحية طيبة لك ولزميلنا في هذه الحلقة ولجميع المستمعين الكرام.
2: حياك الله. معنا العزيز أيضا شرواك العزيز محمد البركات الناقد الرياضي. حياك الله أبو علي، مساء الخير.
4: مساء النور أبو أحمد، مساء عليك على السادة المستمعين وزميلنا عاطف الأحمدي، وإن شاء الله أن الحلقة تليق بدائرة المستمع الكريم.
2: كل ثقة الحقيقة. خلنا نبدأ بالإعلان ونتائج سحب قرعة كأس آسيا اللي أجريت الحقيقة أمس السبت في قصر سلول، هذا المعلم التاريخي الحقيقة البارز في الدرعية. حفل القرعة اللي تمت متابعتها في آسيا كلها، واللي تنتظر احتضان المملكة لهذه البطولة مطلع العام القادم، مطلع 2027. الجزء الأهم هو أنه منتخبنا أتى على رأس المجموعة الأولى، طبعا بصفته المنتخب المنظم أو البلد المنتخب المنظم، وإحنا عندنا في التوزيع أربع مستويات. منتخبنا أتى إلى جواره منتخبات المنتخب الفلسطيني في مباراة الافتتاح، والمنتخب العماني، وأيضا المنتخب الكويتي. بسأل عن ايش رايكم في هذا الحفل، حفل سحب قرعة كأس آسيا. أبدأ معك أبو رائف، كيف شفت الحفل، كيف شفت تفاصيله في العموم قبل نذهب لنتيجته؟
3: كالعادة أبو أحمد، دائما أي حدث يقام على أرض المملكة العربية السعودية يكون متميز ورائع بكل تفاصيله. يعني بصراحة استمتعنا بهذا الحدث، يمكن آسيا كلها كانت تنتظر هذه القرعة. تنظيم رائع، ظهور رائع، كل تفصيلة في عادة في تفاصيل الحدث بأمانة كانت رائعة، والأروع إن شاء الله بإذن الله ما حيقدم المنتخب السعودي في هذه البطولة
2: بإذن الله. محمد، كان في لحظة ترقب القرعة وسط آمال كبيرة من السعوديين في حالة اطمئنان لجودة التنظيم المنتظر إن شاء الله، لكن أيضا التفكير في أمور كثيرة. أنت أكثر ما كنت تفكر فيه المجموعة اللي سيقع فيها المنتخب، أقصد من سيجاوره، ولا التفكير في البطولة ككل؟
4: نروح للجزئية الأخيرة أبو أحمد. يعني جينا نتكلم عن التنظيم والحفل، بدون أدنى شك إحنا اليوم من الرواد في مثل هذه الاستضافات وفي مثل هذه التنظيمات العالمية. اليوم المملكة العربية السعودية هي قبلة الرياضيين من ناحية جودة التنظيم، لكن على المستوى الآخر لو نروح نشوف أن المنتخب السعودي على مرحلة المجموعات الفترة الأخيرة أو السنوات الأخيرة عندنا ضعف كبير في مسألة الدخول لهذه البطولة اللي لازلنا نراهن عليها في كل بطولة ندخلها. اليوم البطولة بشكل عام يجب أن تكون هي من ضمن الخطط الاستراتيجية في القادمة. اليوم مسألة مرحلة المجموعات أنا من وجهة نظري لن تكون بتلك الصعوبة، وإن كان هناك المفاجآت واردة في مثل هذه البطولات المجمعة، ولكن اليوم التفكير على نطاق أوسع، نطاق أشمل، يجب أن يكون في خطة واضحة لتحقيق هذه البطولة. المنتخبات متقاربة باستثناء منتخب أو منتخبين، ولكن نرجع تاريخيا للسنوات الأخيرة انطلقت مجموعات باتت بارزة، من أبرزها المنتخب الأردني وصل على نهائي البطولة الماضية، وأيضا المنتخب الأوزبكي اللي أيضا بات من المنتخبات الصعبة في هذه البطولة. لنرى إيش اللي راح يحقق في هذه البطولة مستقبلا. موجة نظري الاستراتيجية وتقنين الأدوات قبل الخوض لقمار كأس آسيا اللي لأول مرة نستضيفها، يجب أن يكون لنا خطة واضحة لتحقيق هذه البطولة، ولا عذر من وجهة نظري لنيلها وتحقيقها.
2: طيب احنا مثل ما ذكرنا في أول حلقة الاستضافة في ثلاث مدن، احنا نتكلم عن خمس ملاعب في الرياض. ملعب مدينة الملك فهد اللي سيتسع ل70,000 متفرج، ملعب جامعة الإمام محمد بن سعود 21,000، ملعب جامعة الملك سعود أيضا 25,000، وملعب المملكة أرينا 26,000، وملعب نادي الشباب 14,000 متفرج، وملعبين في جدة أيضا سيحضر الجمهور بمتابعة مباريات البطولة فيها، ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية 60,000، وملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل 25,000، والملعب المنتظر الانتهاء من الأعمال قريبا ملعب أرامكو في الخبر اللي سيتسع إلى 45,000 متفرج. لما نتكلم

0: نتكلم ابو رائف عن على الاقل يعني على ذكر المنافسين واصحاب اللي عنونت لهم او عنون لهم الاتحاد الاسيوي بانهم التصنيف الاول، منتخب اليابان، ايران، كوريا الجنوبيه، استراليا، واوزبكستان، الى جوار منتخبنا البلد المستضيف. من تجد من هذه المنتخبات، ولا ممكن نشوف حالات مثل ما شاهدنا يعني المنتخبات الآسيوية في حالة تطور؟ منتخب فلسطين اللي قدم في البطولة العربية مثال، المنتخب السوري، المنتخب القطري أيضا، التركيز على هذه المنتخبات ذات الإرث على مستوى آسيا، ولا المنتخبات اللي تطورت أكثر خلال العقد الأخير أو خلنا نقول الخمس سنوات الأخيرة؟
1: خلينا نضيف مع الاسماء اللي انت ذكرتها المنتخب القطري ومنتخب الاردني، صراحه من المنتخبات المتطوره واللي لها في الفتره الاخيره ارث تاريخ على مستوى هذه البطوله. بس ابو احمد انا بتكلم على جزئيه، على مساله الملاعب اللي هتستضيف البطوله والبنيه التحتيه. الحمد لله خلال الفتره الماضيه يمكن اثبتنا للعالم، المملكه العربيه كانت في جزء من العالم، الان المملكه العربيه هي كل العالم، اثبتنا للعالم من خلال كثير من الاستضافات اننا نملك كل مقومات النجاح، سواء على مستوى البنيه التحتيه او حتى على مستوى التنظيم. ممكن الشواهد كثيره، نتكلم على كثير من البطولات اللي بتقام على ارض المملكه السعوديه، سواء السوبر الاسباني، السوبر الايطالي، وكثير من الانشطه الرياضيه. لما بنرجع للمنتخبات، لا انا اشوف انه بصراحه رقعه التنافسيه على مستوى البطوله الاسيويه يعني زادت، ممكن كانت في السابق مقتصره على منتخبين، لا الان مع التطور اللي حاصل على مستوى الكره الاسيويه في منتخبات ما يمكن الاستهان فيها، يمكن لاحظناها من خلال تصفيات كاس العالم، يمكن هذا الحدث القريب اللي احنا ممكن نرتكز عليه. تصفيات كاس العالم، شوف المنتخب الاندونيسي كان يقدم مستويات كبيره في في في في في, في التصفيات. المنتخب الاردني اول منتخب عربي يتاهل لكاس العالم، يمكن كاول ظهور له في كاس العالم، لكن تاهل وحسم الامور من وقت مبكر، يمكن ما وصل لمرحله الملحق. تكلم عن المنتخب القطري بالاضافه للمنتخبات اللي تملك الارث التاريخي على مستوى البطوله الاسيويه، فاعتقد انها حتكون بطوله قويه، بطوله استثنائيه، وزي ما قال ابو علي لا مجال للاعذار انه منتخبنا السعودي يكون هو احد ابطال أو بطل هذه النسخة.
0: استعادة اللقب لا شك أنه هاجسنا جميعا، هاجس جمهور المنتخب السعودي خاصة، وإحنا في حالة انتظار الجماهير من نسخة إلى نسخة.
1: أبو أحمد لو تسمح لي، شوف اليوم خلينا نأخذ الأمور بمنطقية، عندنا تحديات، يعني يمكن البطولة هتقام في فبراير 2027، يعني يمكن ما في فرق كبير بينها وبين كأس العالم،
0: بتكون في يناير
1: في 2027، يعني يمكن ما حيكون الفرق الكبير بينه وبين نهايه كاس العالم، اعتقد 6 شهور اللي الفرق. واليوم احنا على مستوى المنتخب او اداره المنتخب بشكل عام، يمكن كان عندنا تحديات صعبه، يمكن شفناها من ايام شو اسمه المدرب المنتخب مانشيني، مرورا بهيرفي ريناد، وما حصل من تحديات، واليوم نتكلم على دونيس، وان شاء الله باذن الله هذه الخطوات حالفة النجاح. بس نحتاج ان يكون في تركيز اعلى خلال الفتره الماضيه، سواء على مستوى الاعداد او حتى على مستوى الخيارات او حتى على مستوى المنظومه بشكل عام. اليوم الجماهير السعوديه متعطشه وبشكل كبير لاعاده الفرح من خلال بطولات، واعتقد انه هذه البطوله الانسب لاعاده الفرح للشارع الرياضي السعودي.
0: هذا اللي ننتظره، التجهيز لهذه المرحله، واللي يعني عرج عليها ابو رائف محمد، الفتره اللي تفصل انتهاء مهمه منتخبنا وانتهاء مهمته في كاس العالم، ثم يعني هالفتره حتى انطلاقه البطوله، مش المفترض من الان التجهيز لها؟ يعني مش الانتظار حتى يعني ينتهي مشوار منتخبنا في كاس العالم او تنتهي هذه المهمه بما نامل الحقيقه من تقديم مستويات، انه تجهيز هذه الفتره على مستوى ما يحتاجه منتخبنا حتى يعزز من حظوظه في الحصول على اللقب؟
2: ابو احمد اليوم الموضوع اكبر واجمل، يعني لو تلاحظ المشكله مش فقط يعني بعد نهايه كاس العالم، احنا اليوم يجب التركيز، هل اليوناني دونيس سيستمر الى ما بعد كاس العالم؟
0: هذا قصدي من
2: لا زال الشارع الرياضي ينتظر تاكيد على استمراريه هذا المدرب، او هل ستكون هناك في امور اخرى، اضافه مدرب قادم لخوض ما تبقى

0: من استحقاقات لا ننسى في بطولة مهمة حتكون فاصلة بين كأس آسيا وكأس العالم، هي كأس الخليج في 6 أكتوبر. يعني الفترة هذه راح تواجه الكثير من المطبات للمنتخب السعودي وإدارة المنتخب السعودي. إدارة المنتخب بالتحديد يجب أن تعمل على وضع الخطط العريضة لماهية العمل في هذه التظاهرات القريبة جدا. اليوم أنت تعرف بعد كأس العالم راح يكون عندك استحقاق مهم كأس الخليج، إيش اللي راح يكون الهدف من هذه البطولة؟ هل راح يكون بإعداد قادم لجيل آخر والخوض هذه البطولة بلاعبين آخرين غير اللاعبين الأساسيين، أم راح يكون التنسيق مع المنتخب بضم هؤلاء اللاعبين من كأس العالم إلى كأس إلى امتدادا إلى كأس آسيا لتفصل ب6 أشهر من كأس العالم إلى كأس آسيا؟ وهذه الفترة الزمنية راح تكون متعبة جدا للاعبين المنتخب السعودي، يكون هناك إرهاق واضح على العديد من اللاعبين. يجب أن يكون عندنا وضوح من إدارة، أو يجب أن تكون في وضوح من إدارة المنتخب، هل راح يكون هتكون مهمة دونيس فقط بكأس العالم، أم حيكون هناك في تطور آخر وتجديد الثقة والصلاحية لهذا المدرب؟ نعلم أن دونيس درب العديد من الأندية السعودية ابتداء من الهلال حتى الخليج، مر بالعديد من التجارب الناجحة من وجهة نظري في الدوري السعودي، وشخصيته جيدة جدا كمدرب، ولكن اليوم كضغوطات حتكون عليه أكبر وأوسع، لأن نعلم أن المنتخب السعودي مر بالعديد من الإخفاقات خلال الفترة الأخيرة، لا نرضى سوى بالذهب، لا نرضى إلا بالتقدم في التصنيف العالمي. اليوم في منتخبات أتت بعد المنتخب السعودي وتتقدم على المنتخب السعودي في التصنيف العالمي، وهذا شيء يؤسف في ظل المرحلة المتقدمة والدعم اللامحدود من القيادة الحكيمة. عندنا أدوات، عندنا أمور يجب أن نتطور فيها. فأنا مؤمن تماما أنه الفترة القادمة فترة حساسة ومهمة، يجب التوضيح من الاتحاد السعودي على نوعية المشاركة في كأس الخليج، وأيضا امتداد لكأس آسيا اللي إحنا لابد أن يكون عندنا العمل من الآن بعد كأس العالم مباشرة على الترتيب وتجهيز المنتخب لنا إلى هذه البطولة.
1: أكيد المنتظر الحقيقة أن نكون سابقين اللحظة على الأقل في في في تصور اللحظة، ويعني التعامل مع ما سيكون على الأقل، وتكون الصورة أوضح بالنسبة لهم. تفضل على السريع بس عشان نروح المحور الثاني. تفضل.
2: طيب أنا يعني يمكن الكلام اللي قاله أبو علي جدا رائع، بس هي نقطة بوضحها. يعني أنا أتمنى من الأخوان في الاتحاد السعودي إنهم يعملوا على الفعل وليس ردة فعل.
1: نحن عانينا من ردة الفعل هذه المستمرة الحقيقة الـ3 سنوات الأخيرة هذه.
2: نعم، فبالتالي أنا ما أحتاج إنه أشوف نتائج المنتخب عشان أقرر. يعني من المفترض انه خلاص يكون عندهم خطة واضحة، حتى لو ما تم اعلانها يكون الخطة واضحة لعملية الاعداد لما بعد كأس العالم. اليوم كأس العالم انتهينا من وضعه، خلاص عارفين المدرب دونيس هو اللي حيقود المنتخب ما بعد كأس العالم. هل عملية الاستمرار؟ انا ما ابغى يكون ردة فعل بسبب النتائج، ممكن يكون مستويات جيدة ونتائج غير جيدة، وبالتالي لابد يكون في خطة واضحة لهذا الامر.
1: طيب نروح فاصل قصير من بعد نعود لكم في تيكي تاكا، ابقوا معنا فضلا مستمعين.
3: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جد اف ام.
4: تيكي تاكا على جد اف ام.
1: حياكم الله من جديد مستمعينا في تيكي تاكا. ليلة الجمعة ليلة كانت يعني محط انتظار لل او محطة انتظار للرياضيين جميعا، وهي ليلة التتويج باغلى الكؤوس لاحد طرفي تلك المواجهة على نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي اغتنمها الهلال وانتصر في تلك المواجهة برعاية كريمة لهذه المناسبة الغالية، هذه الكأس الغالية، برعاية خادم الحرمين الشريفين وبتشريف من سمو ولي العهد الذي سلم كأس البطولة، كأس خادم الحرمين، للفريق الفائز الهلال الذي انتصر في تلك المواجهة بهدفين مقابل هدف. أنا بروح سريع أبو علي معك في الأفضلية اللي كان عليها أحد طرفي المواجهة، الأفضلية التي كانت على الورق وكانت محل تشكيك، ثبتت الأفضلية وانتصر الهلال وحاز اللقب رغم عدم الرضا الكبير من النقاد من جماهير الهلال لما يقدم الهلال حتى وهو يفوز بكأس خادم الحرمين الشريفين. تعليق.
0: الخبرة هي من حسمت اللقاء، شاهدنا كيف الخلود لاعب وراء أكثر من جيدة، عطفنا على الإمكانيات، الفريق قدم نفسه بشكل جيد، الإمكانيات أفضل للهلال، الجمهور يعني الأدوات اللي كانت متوفرة للهلال استطاع من خلالها الفوز. فنيا نعلم تماما أن الهلال هذا موسم غير مقنع بتاتا من بداية الموسم حتى نهاية بطولة مولاي خادم الحرمين الشريفين. الهلال استحق هذه البطولة، ولعل بعد المباراة شاهدنا ردة فعل مختلفة بين الإعلام الهلالي والجماهير الهلالية على نيل الهلال لكأس خادم الحرمين الشريفين. ما في رضا أبد على هذه المباراة وما قدموا أمام الفريق اللي يعتبر من، ما بقول من السهولة أنك تنتصر، لكن الخبرة اليوم هي اللي لعبت دورها. لكن
1: الفوارق
0: الورق كان الفريق الخلود أفضل من الهلال تكتيكيا، ولكن في النهاية الجمهور هو من حسم أيضا بدعم الكبير. تعرف أن اليوم اللاعبين عانوا بشكل كبير في مسألة الضغط الجماهيري، وأنا كنت حاضر في هذه المباراة أبو أحمد ولاحظنا من بداية المباراة حتى نهاية المباراة الجماهير الهلالية كانت داعم رئيسي لفوز فريقها، ولولا هذا الدعم الكبير يمكن أروح أن الخلود يستطيع أو كان بإمكانه أن يخرج على أقل تقدير من هذه المباراة إلى ركلة الترجيح والفوز في هذه اللحظة. ولكن في النهاية الهلال فاز بكبرياء وبدعم الجماهير، ولكن فنيا هو غير مقنع تماما.
1: طيب حالة ترقب لهالمواجهة اللي انتهت للهلال أبو رايف، على اعتبار أن الهلال ينتظر أيضا، يمكن حتى بعض النقاد يقول لك بعض اللاعبين يؤدي في مباراة الكأس، واللحظة التي حقق فيها الهلال التقدم أصبح إنزاغي وبعض العناصر تفكر فيما يلي هذه المواجهة، أقصد مباراة الديربي. الهلال عبر النقطة الأعلى في الضغط ما قبل مواجهة الديربي بفوزه أو بحصوله على الكأس، ولا لا زال فيها حتى وهو يفوز وسيبقى حتى يعبر الديربي؟
2: هي معنويا ممكن تساعد في هذا الأمر. احنا اتفقنا أبو أحمد في الحلقة الماضية إنه الهلال أسوأ نسخة للهلال في العشرة والعشرين سنة الماضية هذه النسخة، لكن شخصية البطل هي اللي قاعد تقود الهلال لتحقيق المنجزات. يمكن نشوف الشخصية ظهرت من خلال مباراة الخلود. يمكن الخبرة وجودة اللاعبين اللي موجودة في الهلال هي من حتمت عملية المفاجأة اللي حدثها الخلود في أول ست دقائق في عملية تسجيل الهدف المبكر. كان يتوقع انه ياثر على الهلال، ويمكن كان زي ما قال ابو علي يمكن كان يتوقع مدرب الخلود الوصول لما هو ابعد من ذلك في عمليه الحصول على ضربات الترجيح، لكن الشخصيه اللي موجوده عند نادي الهلال هي من تحسب هذا الامر. وهذا الامر المحول من جماهير الهلال اليوم، الجماهير الهلاليه بتحول على شخصيه البطل اللي موجوده عند
1: هذا اللي خلى الجماهير في لحظه التتويج وهي اطراف المواجهه انها يعني صافرات استهجان بحق مدرب الفريق، على اعتبار انها ترى انه يقع في اخطاء
2: لكن كافكار فنيه. اليوم كافكار فنيه الجميع يختلف مع مع مع انزاغي، الجميع يختلف بالفكره اللي بيقود فيها الانزاغي الهلال، حتى على مستوى الرسم التكتيكي اللي تكلمنا عليه قبل مواجهه الهلال الاخيره اللي كانت اعتقد قدام الخليج. ما اعرف انا ايش الافكار اللي موجوده عند زاجي. نعم يمكن نتفق انه وهج الهلال او الفنيات العاليه اللي موجوده عند الهلال والسرعات والامور الجميله اللي رسمت في الهلال خلال السنوات الماضيه فقدناها. شفنا اللاعبين كثير مكبلين بادوار تكتيكيه غير منطقيه. نتكلم عن الهلال تحديدا، لان عندك دوله لاعبين قادرين على عمليه الابتكار في الملعب، انت حجمت هذه الامور كلها، لكن في المقابل اللاعبين قاعد يقدمون كل ما يمكن تقديمه من اجل الحفاظ على هذا الموسم. مباراه الديربي ما حتكون سهله زي مباراه الخلود او ما حصل في مباراه الخلود. اعتقد انه في تفاصيل موجوده في هذه المباراه تختلف اختلاف تام عما حصل في مباراه الخلود.
1: طيب وكان في الزملاء الصحفيين في بعد التتويج في اسئلتهم رئيس نادي الهلال سمو الامير نواف بن سعد يعني محاولة الحقيقة، تعرف الصحفيين سؤال عن هل الجزئية المتعلقة بالصحفيين

0: الطافرات اللي أطلقت بحق لحظة ظهور لقطات التتويج باللقب من قبل أو استلام الجائزة في المنصة، وصافرات اللي كانت بحق إنزاغي. مشهد من هالمشاعر، أو تحديدا هالمشهد، أبو علي مدرب فريق ينتصر بأغلى كأس في أو أحد أهم البطولات وأغلى كأس في المسابقات السعودية، وهو في لحظة التتويج يتلقى صافرات استهجان، مؤثر على مدرب من عين أو من قيمة إنزاغي قبل مباراة ديربي أيضا ينتظر منها أن يقدم الفريق تحت إدارته ما يحقق له 3 نقاط، ولا الأمر عادي نوعية المدربين الأمور هذه معتادين عليها ولا تمثل شيء، لأنه كان في يعني تعابير على وجه الرجل ما هي جيدة.
1: لا هو بشر أبو أحمد، يعني المدرب يتأثر من صفرة السجان حتى في ظل الفرح وتحقيق البطولة. هل تعلم أبو أحمد أن الهلال في الدوري لم يخسر أي مباراة، حتى في بطولة النخبة خسر بركلات الترجيح، وهو شيء هو اللي أزعج الهلاليين، هي خسارة بطولة كأس آسيا للنخبة بالتحديد. اليوم الهلال غير مقنع صحيح، لكن وصول الهلال إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين وتحقيق هذه البطولة، أيضا الوصول إلى أعتقد أن هو نهائي أمام النصر، وبالتالي الفوز والانتصار راح يعطي بنسبة كبيرة التتويج بهذه البطولة، اللي نرى أنه من الصعب أن اليوم الهلال في ظل هذه الأجواء وفي هذه الإمكانيات أنه ينال اللقب بكل أمانة، يعني مش مرشح مثل النصر اليوم كشخصية فريق بطل. النصر كشخصية هو الأفضل هو الأجهد، لكن إنزاغي لاحظنا حتى في كثير من المباريات اللي ينتهجها هو في مشكلة، واضح أنه في فجوة بين إنزاغي وبين اللاعبين المهمين. لما نرى سالم الدوسري مختفي تماما، ولما نرى حتى مالكم صاحب الإبداع الموسم الماضي وصاحب الأفكار مختفين، هم يمكن الأسلحة البتاكة للهجوم الهلالي هي الأطراف، مالكم وسالم الدوسري اختفت هذه الأمور بشكل كبير هذا الموسم، إن كان في نوع من يعني الأداء، ولكن مش الأداء اللي
0: عرف عن الهلال.
1: لكن إنزاغي بكل أمانة أنا استغرب من جماهير الهلالية عدم دعم المدرب بهذه الفترة، على الأقل تقدير في نهائي التطوير الشد من المدرب، أخذ المدرب بعين العقل للخروج من مواجهة النصر، لأنه المدرب راح يدخل مواجهة النصر بفكر مختلف. لو لاحظنا حتى مباراة الخلود بدأ بفكر مختلف تماما، لما تشاهد المدرب يلعب بلاعب محور في خط الدفاع نيفيز، وأفكار يعني أفكار هو جالس يجرب أفكار هي بعيدة عن الأداء الهلالي بكل أمان.
0: قد تقبله في أول الموسم، لكن ما تقبله في اللحظات الأخيرة من الموسم.
1: هو هي المشكلة أبو أحمد، إنه مسألة إصابة كوليبالي ما كانت في الحسبان، فقدان لاعب بحجم كوليبالي هو قائد في خط الدفاع، وكان كثير من المباريات هو ساتر أول للدفاعات الهلالية. الدفاع الهلالي هش، وشاهدناه حتى أمام الخلود بالإمكانيات الموجودة، الكل يضع يده على قلبه من الجماهير الهلالية، ورون أنها مسألة صعبة جدا في أن المباراة راح تكون بالأول بارك، النصر مرتاح بشكل كبير يلعب على فرصتين، فرصة التعادل فرصة الفوز، وأيضا الابتعاد بالبطولة. الهلال داخل بضغط كبير، يجب أن ينتصر، يجب أن تعود شخصية الهلال، يجب أن يكون الهلال حاضر في ظل المشاكل الفنية في مشكلة الإصابات آخرها في هرنانديز، هل راح يشارك، هل راح يكون موجود، لكن وجهة نظري ما حصل مع إنزاغي غير مقبول تماما، في ظل مسألة أنه اليوم أنا فريق متوج أمام عائلته حاضرة في المباراة أمام مرأة اللاعبين وشيء، يعني
0: ونهاية منقول على قنوات كثير
1: صراحة، يعني يجب أن يكون عندنا ثقافة في حال الانتصار، يجب أن ننسى يعني مدرب ما شخصا هذه الأمور،
0: بس جمهور عاطفي يا أبو علي ما يقبل، يعني ما يقبل في كل الأحوال كل الجماهير، يعني مش تحديد عشان لا يحسبون الجماهير الهلال نخطيهم الحالة، الجماهير هذا شعور عام عاطفي عند الجماهير كلها
1: أبو أحمد. الأندية البطلة هلال اتحاد نصر أهلي لن ترضى بأن يظل الفريق بهذا الشكل يفوز بآخر اللحظات، والجمهور يدعو على قلبه بآخر في كل مباراة، وهذا الشيء اللي صراحة هو ما جعل الجماهير الهلالية بالتحديد أنها تقصوا على المدرب، وإن كانت وجهة نظري يجب أن يكون في حلول جذرية من الإدارة مع المدرب في اتخاذ الخطط والأمور الفنية.
0: طيب مباراة حاسمة الديربي يعني، وأمام الإصابات اللي جينا على طاريها، يعني في كوليبالي أكيد أنه خارج حسابات إنزاغي وهو

0: والمهم جدا على الأقل في مسيرة الهلال. بالنسبة للطرف النصراوي والأخبار حتى الآن يمكن متابعين أنتم أكيد أن في أخبار أن أنخلو أو أنجلو أيهما أصح بالنسبة لأحد أهم عناصر جيسوس مع النصر واللي قدم مستويات هالموسم مختلفة تماما عما قدم الموسم الماضي، قد يغيب ويخسر إنزاغي عن هالمواجهة في الديربي. من ظروف يعني أمام هالغيابات أصعب خيسوس أم إنزاغي؟ وتتوقع أنه إنزاغي يجبر الجماهير الهلالية أن تعتذر له بعد مباراة الديربي؟ أبو رايف،
1: شوف أبو أحمد، خلينا قبل نتكلم عن الأمور الفنية خلينا نتكلم عن الأمور المعنوية. يمكن النصر حيدخل المباراة هذه بصورتين نمطية متباينة. الصورة النمطية الأولى هي مباراة القادسية وما حصل فيها، ممكن أعزت كثير من ثقة النصراويين في الفريق، لكن الصورة الإيجابية هو ما حصل مباراة الشباب وعملية الانتصار اللي أعادت كثير من الآمال وكثير من التفاؤل إنه لا، النصر هو بطل الدوري. اليوم نتكلم على الأمور الفنية، أعتقد إنه الهلال وضعه يمكن وضع النصر خلينا نقول أفضل من وضع الهلال في عملية الغياب. ليه؟ لأنه اليوم نتكلم عن الثلث الهجومي اللي معتمد عند خيسوس من بداية الموسم، الرباعي ماني مع كومان مع رونالدو مع جو فليكس، هم الأفضل، هم الأفضل. يعني حتى لما تجرأ خيسوس وخرج ماني من القائمة وأدخل أنجلو في مباراة القادسية، عانى من هذا الأمر، وضع تأثير ساديو ماني في الثلث الهجومي. وبالتالي أنا ما أشوف إنه الغياب أنجلو إن حصل هيكون تأثير كبير على المنظومة الهجوم النصروية. نعم قد يعاني من هذا الأمر في وسط الملعب، لكن ممكن عنده خيارات ممكن يعدل فيها. لكن على مستوى الهلال لا، أنا أشوف إنه القوة الهجومية اللي موجودة في النصر تحتاج إلى قوة مقابلة لها دفاعيا في نادي الهلال، وهذا اللي حيعاني منه إنزاغي.
0: طيب معناه أنت
1: حتى لو فكر هو إنه بيلعب بالثلاثة 3-5-2 اللي يمكن قاعد يلعبها الآن بوجود روبن نيفز بأي متوسطي الدفاع، لا مع النصر ما أعتقد إنها حتيجة.
0: طيب أنا يعني أفهم من حديثكم في المجمل أنكم ترون أنه إنهاء الموضوع، إنهاء يعني قضية بطل دوري الروشن سينتهي في الجولة 32، ليس قابل للتمديد. أبو رايف،
1: أعتقد وبنسبة 90%
0: 90% يرى أنه الحسم سيكون في الجولة 32. أبو علي،
2: نفس الرأي، رأي أبو رايف، أعتقد أنه الجولة القادمة راح تحسم الدوري بشكل كبير.
0: أنا يمكن أتفق معكم، لأنه حالة التركيز الحقيقي اللي كان عليها لاعبين النصر في مواجهة الشباب، واللي احنا نتكلم عن عدد يمكن أكثر من 6 لاعبين أو 7 لاعبين كانوا مهددين في أي لحظة بأنه يخسر الحضور في مباراة الديربي، كان في حالة ثبات انفعال للاعبين الحقيقة رغم سخونة المواجهة، وكان في انضباط واضح التركيز النصراوي.
1: ويحق نقطة أبو أحمد
0: في هالخصوص ولا شيء ثاني؟
1: في هذا الخصوص،
0: أي
1: على كلمة التركيز اللي انت تكلمت عليه، يمكن بعد مباراة القادسية تأثرت المنظومة النصراوية تمام، وممكن كانت لهم الأمر حتكون أسهل لو فازوا على القادسية، فازوا على الشباب حتكون أسهل في عملية حسم الدوري. لكن دائما الأجمل بالنسبة للنصراويين اللي قاعدين يشتغلوا عليه إن تكون هذه البطولة عن طريق المنافس التقليدي لهم من نادي الهلال.
0: أكيد مواجهة الديربي، حتى
2: ما ننسى أبو أحمد، ما ننسى موسم 2018-2019 المباراة الشهيرة اللي انتصر فيها النصر ب3 أهداف مقابل هدفين، لا زالت عالقة في ذاكرة النصراويين، والانتصار للهلال والمضي قدما في التتويج بدوري المحترفين السعودي، هل راح تتكرر الأيام القادمة؟ راح تكون يعني حافلة بالأحداث.
0: وهذا اللي خلاني أسأل أبو رايف قبل شوي، قلت له هل ممكن نلاقي يعني اعتذار من جماهير الهلال، أقصد تورية، أنه إنزاغي على السوء اللي استمر فيه الفريق أنه يحدث انقلابه في المشهد في مواجهة الديربي أم لا؟ واضح أنه تتفقون بأنه النصر صاحب الأفضلية على مستوى الأداء والثبات رغم بعض العثرات، لكن يبقى هو الأفضل تركيزا والأفضل جودة في العطاء خلال على الأقل من بعد التعثر، حتى رغم تعثر القادسية. نروح إلى موضوعنا الآخر.
3: تيكي تاكا على جدة FM.
0: إذا كان لم يحسم بعد أمر بطل دوري روشن وإن اقترب كثيرا من النصر، إلا أنه في دوري

0: يلو أبها لم ينتظر الحقيقة. هذا النادي أعلن عن نفسه بطلا لدوري يلو منذ أو قبل انتهائه بثلاث جولات. بالأمس توج بلقب بطل دوري يلو، دوري الدرجة الأولى. الحقيقة في أشياء كثيرة، والحقيقة بعد المباراة النادي أبها هذه العودة إلى دوري روشن وحسم موضوع لقب بطل الدوري قبل انتهاء بعدد من الجولات. عندنا أيضا على في إثارة على مستوى الصعود إلى لحظات ما قبل نهاية مواجهات الأمس. الجولة ما قبل الأخيرة كانت الأمور تتجه إلى الدرعية، فجأة الدرعية يتخلف بأربعة أهداف ويسقط في مواجهته ويخسر، ويتقدم الفيصلي بعد فوزه ويصبح قريب جدا من حيازة البطاقة الثانية المباشرة، وبالتالي يترك أمر البطاقة الأخيرة على مستوى البلاي أوف، يدخل فيها الحقيقة مجموعة من الأندية. نتكلم عن اثنين من الأندية اللي كان في توقع أنها تضمن الوصول باكرا، نتكلم عن الدرعية صاحب 69 نقطة، والعلا صاحب 68 نقطة، أو العروبة 62 نقطة، والجبلين 56 نقطة. البطاقة أنا بأخذ رأي عام فيما يشهد دوري يلو، معك أبو رائف عن هذا الحسم من قبل أبها وهذه الانقلابة اللي حصلت الجولة الماضية.
1: مبروك لنادي أبها، يمكن الفريق الوحيد في دوري يلو منذ انطلاقته لين عملية التتويج كان واضح أنه فريق أبها عنده مستهدف كبير، يحظى بدعم كبير من جميع على أطياف المنطقة، سواء على مستوى أمير المنطقة وحتى الغرفة التجارية والكثير من الأخبار النسبة في عملية الدعم. فبالتالي مبروك صراحة، كان عنده من بداية الموسم هدف واستطاع بنهاية الأمر تحقيق الهدف. انت قلت كلمه، يمكن العلا والدرعيه يمكن من بدايه الدوري كانوا هم اكثر فريقين مرشحين لعمليه الصعود مبكرا، يمكن ما حصل لهم في هذا الامر، لكن اتوقع انهم حيرافقوا نادي ابها والفريق الثاني. اللي
0: انت قصدك عشان القضايا المعلقه اللي ما تم الفصل فيها مركز التحكيم،
1: وممكن ايضا حتى على مستوى البلاي اوف، يعني يمكن من الثلاثة فرق اللي ممكن تتأهل
0: طبعاً. أنت قصدك أنه على مستوى، أنا كنت أحس أن قصدك على القضايا اللي إلى الآن ما فصل فيها،
1: وكل التفاصيل. بس أنا أتكلم حتى شوف الجولة القادمة هي حتبين مدى رغبة نادي الفيصلي في عملية حسم الأمور مبكرا، لأنه ما صعب الفيصلي في حال عدم حسم الأمور في البلاي أوف حيكون في صعوبة على الفريق. فأشوف إنه أبها خرج من هذه المعادلات الصعبة في عملية الوصول لدوري روشن. مبارك له، مجدد التهنئة ومبارك له، ويستاهل فريق أبها بصراحة.
0: طيب أبو علي، الحقيقة أبها والفيصلي، إذا قلنا إنه أبها ضمن الصعود وحيازة اللقب، والفيصلي حتى الآن يضع يد واحدة على البطاقة في انتظار إتمامها بالجولة الأخيرة، ما فعلوا الفريقين حتى الآن أحرج الحقيقة أندية الشركات، وخاصة أنه في نظرة كبيرة لنادي العلا، نادي الدرعية أصحاب وفرة مالية على الأقل، تعرف نادي أندية الشركات، هل ميزان يعني للعاملين في الإدارة الرياضية؟ يمكن برايف عارف أنه المسألة لا تتعلق بالدرجة الأولى بالوفرة المالية بقدر جودة الإدارة.
2: أبو أحمد، بعرج على موضوع مهم جدا هذا الموسم في دوري يلو، لأنه كنت كل أمانة متابع جيد لهذه البطولة. دوري يلو هذا الموسم يعتبر من وجهة نظري أفضل نسخة لدوري يلو منذ إنشاؤه. جميع الأندية الموجودة بجودة عالية، وإن اختلفت بعض الأندية بمثابة الدعم. نلاحظ أبها والفيصلي نجحوا بشكل كبير بنقطتين مهمة. النقطة الأولى هي الفكر الإداري، النجاح الإداري، الدعم المعنوي. النقطة الثانية هي الخبرة في تواجدهم في مثل هذه المحافل. نعرف أن أبها متمرس في دوري يلو وصعد وذهب إلى دوري المحترفين، ثم عاد أيضا الفيصلي بعد هبوطه عانى في الموسمين الأخيرة، ولكن عاد وبقوة وبفكر أبنائه. نعرف أنه بعد رحيل فهد المجلس في الفيصلي عانى كثير من مسألة تنوع مصادر الدخل، لكن اليوم الفيصلي يعود بقدرة أبنائه حتى وإن لم يصعد بشكل مباشر، ولكن تخطى بشكل كبير على الدعم المادي اللي معروف من بداية الموسم إنه نادي الدفاعية ونادي العلا هم الأوفر حظا في الصعود لما يملكون من لاعبين، ولكن الذكاء في التعامل مع هذه المرحلة بالتحديد دوري يالو يحتاج إلى عناصر خبرة. لو نرجع نشاهد دوري الدرجة الأولى من يعني من القديم من الأزل يعني من بداية نشأته يعتمد على لاعبين الخبرة اللي يتواجدون بشكل مستمر في هذا الدوري، مسألة لاعبين مسألة مدربين، هناك في فكر في أيقونة مستمرة في هذا الدوري، لأنه لاعبين الموجودين ومدربين يعرفون التهاريج المخفية في دوري الدرجة الأولى. وبالتالي اليوم نجح أبها واستمر من الجولة التاسعة وأحمد حتى اليوم هو يصعد بفارق كبير لدوري راشد المحترفين الفيصلي بعد ما كان في إخفاق في بداية الموسم، لا نجح وعاد وثبت أقدامه في المراكز الأولى. نلاحظ الدرعية والعلا وأيضا حتى تنافس مثير مع العروبة وأيضا الجبلين، يعني نشاهد الوحدة مثلا على سبيل المثال، لو كانت إدارة نادي الوحدة أتت من وقت مبكر برئاسة الأستاذ والكابتن القدير حاتم خيمي لرأينا الوحدة ينافس على هذه المراكز رغم الضعف المادي اللي حاصل وأيضا حتى المعنوي في بداية الموسم، حصل من كوارث أتت على الإدارة السابقة. اليوم نعلم أن دوري الدرجة الأولى ودوري يالو استحق أبها بجدارة بالعمل الإداري برئاسة الأستاذ سعد الأحمري أنه يصعد وبأريحية وبفارق كبير رغم قلة وقلة الموارد لهذا النادي، وأيضا المرحلة القادمة صعبة جدا. وأنا بس فقط المأخذ الوحيد والذي يجب أن يؤخذ في هذا الجانب هو مسألة الاحتجاجات هذا الموسم في دوري يالو، لاحظنا أكثر من احتجاج وأكثر من سحب نقاط نادي على نادي، وهذا بسبب عدم الوضوح في بعض الأمور خصوصا في مسألة
0: خصوصا أن القضايا هذه، يعني تخيل قضية بس يعني إشارة، قضية الفيصلي بدأت في يناير، صدر القرار في مارس، وأبها قدم في حينها في لحظة صدور القرار طعن، وإلى الآن نحن في شهر مايو شهر خمسة وما جاء الحسم، باقي لنا جولة.
2: هذا هو أبو أحمد، يجب أن يكون اتخاذ القرار والجرأة في اتخاذ القرار بوقت كافي ومعجل، لأن اليوم إذا راح يعاني نادي الفيصلي حتى بمسألة أنه راح يواجه الباطل في آخر مباراة بعكس الزلفي اللي راح يواجه العلا، والدرعية أيضا راح يواجه يعني الأنوار، يعني راح يكون في مسألة صعبة في مسألة المباراة الأخيرة راح يكون فيها تشتت، خصوصا لنادي الفيصلي اللي راح يلعب مع الباطن اللي قدم آخر مباراة بنتيجة جيدة أمام الطائي وفاز بالرباعية، يمكن تتكرر بسبب إنه في تشتت من لاعبي الفيصلي بسبب قضية سحب النقاط، وهذا شيء ذكرنا بعام 2016 أبو أحمد في قضية المجزل والتلاعب بالنتائج في تلك الفترة 2016، واللي على إثرها كم تهبيط المجزل إلى الدرجة الأدنى بسبب هذه القضية، ولا لم نرى حتى الآن بسبب قضية كان بالإمكان أن يتلافى أو تتلافاها هذه.
0: هو عموما لجنة الانضباط والأخلاق قبل الحلقة بقليل أنجزت أمر، على الأقل فصلت في موضوع شكوى نادي العلا ضد نادي الفيصلي وقررت رفض الشكوى من ناحية شكلية، وفي قرار قابل للاستئناف. قضيتين الحقيقة في حالة ترقب لها، قضية أبها في منازعة أمام الفيصلي، إذا كسبها أبها سيتراجع الفيصلي للرابع ويصعد الدرعية للثاني والعلا للثالث، وقضية العلا ومنازعته على نقاط الوحدة، إذا كسب العلا يصعد المركز الثاني ويتراجع الفيصل للثالث والدعية للرابع في حالة ترقب الحقيقة، الله المستعان لجماهير هذه الأندية إلى اللحظة الأخيرة. طيب نروح فاصل قصير ونعود لكم في تيكي تاكا، ابقوا معنا فضلا.
3: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة، من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحيانا ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
4: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء العاشرة مساء على جدة FM.
5: تيكي تاكا على جدة FM.
0: الحديث عن دوري روشن مواجهة الجولة 32، الحقيقة مثل ما قلنا هي يعني مواجهات ليست فقط في مسألة الديربي المنتظر الذي سيفصل في أمر من سيحوز اللقب، أيضا على مستوى المواجهات الأخرى، ولعل أهمها مسألة الهروب من الهبوط، وكذلك جائزة المقعد الآسيوي في تحسين المراكز، أقصد المقعد الذي أو البطاقة التي

0: فوز الاتفاق بخماسية على الخليج وفوز القادسية على الفيحاء بهدفين مقابل هدف، وتعادل بهدفين لمثل أبين النجمة والحزم. باخذ تعليق سريع في المجمل على مواجهات الأمس، إذا كان في استغراب في مفاجأة فيها ولا لا في المجمل، وببدأ بموضوع مواجهة الرياض والفتح، على اعتبار أنه الرياض يتهدد وخطر الهبوط يريد أن يكسب 3 نقاط، والفتح أيضا على الجانب الآخر. معك أبو رايف.
1: أنا أبو أحمد، ارتباط وثيق جدا جدا بمباراة اليوم،
0: يعني بين المباراتين تقصد، مباراة الرياض والفتح والاتحاد وضمك؟
1: بالتأكيد، اليوم فارق 3 نقاط اللي موجود بين الرياض وضمك هو يمكن الحلقة الأقوى في مباراة اليوم.
0: ممكن نروح لنقطة التساوي، ممكن نروح لفارق 6 نقاط،
1: يعني أنا أشوف يمكن آخر فرصة
0: للرياض
1: للحاق، يمكن ما يمكن لحاقه وتعديل ما يمكن، جميع الأخطاء اللي حصلت في الموسم اليوم تتكلم على ضمك، لا هو بيحافظ على هذا الفارق من النقاط، خصوصا مباراة ضمك مباراة صعبة، يمكن اتفقنا في الحلقة الماضية أن مباراة صعبة، لكن ممكن اليوم يستغل حالة التأرجع وعدم الاستقرار اللي موجود في نادي الاتحاد ويخلص أموره من مباراة اليوم. نفس الوضع بالنسبة للرياض، يمكن الفتح ما عنده أي طموح في هذا الموسم بالنسبة له انتهى خلاص، فبالتالي يمكن يستغل الرياض هذا الأمر ويحقق 3 نقاط. يعني اليوم مباراة، شوف مباريات عملية حسم الهبوط في مباراة اليوم،
0: حسم الهبوط في مباراة اليوم،
1: المباراتين
0: حقت
1: اليوم هذه تتضح بشكل كبير
0: عملية حسم الهبوط. طيب أبو علي، ترى الرغبة في النجاح أقوى من طمع عناصر فريق الاتحاد في الحصول على، أو خلنا نقول الحصول على 3 نقاط تدعم موقفه أو تعزز أماله في الحصول على بطاقة للمشاركة الآسيوية؟
2: أكيد مسألة البقاء مهمة جدا، ذات الفريق تعب في مواسم وهذا الموسم، الضمك يسعى ويطمح انه يقتص ولو نقطة على اقل تقدير للابتعاد، وانه بشكل بسيط عن الرياضي راح يواجه الفتح زي ما ذكر برايب. المهمة صعبة جدا، 3 مباريات صعبة من وجهة نظري على ضمك، عكس الرياض راح يواجه الفتح، راح يواجه الاخدود في الجولة الاخيرة. اعتقد من وجهة نظري في حال انتصر اليوم ضمك راح يبقى بشكل كبير، لأنه تنتظر الرياض أيضا مواجهة صعبة جدا أمام التعاون، فالأمور أنا أعتقد الحسم أقرب في حال انتصر اليوم ضمك أو اقترب على أقل تقدير نقطة، راح تبعده بشكل ولو بسيط عن،
0: يعني تشوف أنت غلبة المخاوف أكثر من غلبة الطمع، طمع الحصول على أو الاقتراب من الحصول على بطاقة مشاركة آسيوية.
2: الوضع في الاتحاد أبو أحمد بكل أمانة مأساوي، يعني لا فنيا فريق مقنع ولا إداريا اليوم في وضوح لما هو مستقبل
0: التعادل يعني أمام الخلود خلاك تحسم الأمر فيما يتعلق بالنسبة.
2: نعم كانت المسألة بسيطة جدا، الخلود كان عنده مباراة نهائي وكان الفريق يفكر بشكل كبير، ضياع الفرص، الفريق أصلا دخل هذه المباراة هو عنده مشاكل، ما في إمكانيات تقود للانتصار في مباراة الخلود. حتى بعد المباراة شاهدنا حديث نونو بيريرا واستاء من بعض أداء اللاعبين اللي قدموا في هذه المباراة وكثر ضياع الفرص، فأعتقد أن الوضع في الاتحاد صعب، ممكن الاتحاد انتصر لكن أمامه مهمة صعبة، بنفس الوضع بنفس الأداء مع مع الاتفاق والقادسية والشباب من الصعب أن يقترص في ظل سهولة بعض مباريات التعاون. لو افترضنا التعاون يحتاج إلى 4 نقاط في ظل الاتحاد يحتاج أن ينتصر في مباراتين أو في 3 مباريات حتى يضمن بشكل كبير، لا ننسى الاتفاق داخل على الخط اليوم وهو في نفس ذات الرصيد مع نادي الاتحاد ب49.
0: ما هذا الجزئية فوز الاتفاق بهذا النتيجة الكبير الحقيقة على الخليج اللي كان الجولة اللي قبلها مقدم مستوى عالي أمام الهلال، هي الرغبة اللي لدى الاتفاقيين ولا الصدمة اللي لا زالت يعني يعاني منها عناصر الخليج برايف؟
1: الخليج يمكن حتى مع قدوم المدرب الجديد قدم مستويات كبيرة حتى أمام الهلال، يمكن عملية الطموح اللي كانت موجودة في مباراة الهلال، أنت عارف أنت من تعطل الفريق عن بطولة الدوري،
0: بس ما تجي بعدها المباراة اللي بعدها على طول تخسر ب5.
1: بالمقابل شوف الفريق، شوف أي إخفاق أو أي خلينا نقول انتصار دائما انت تاخذ 50%، يعني مو معناته انك انت لو انتصرت انك انت 100%، لا انت حتاخذ 50% على المجهود اللي قدمته وبالمقابل الاخفاق اللي حاصل.

0: الثاني 50%. فبالتالي يعني اوكي الخليج خسر من الاتفاق، ما ننظر للخليج بقدر ما ننظر للاتفاق. اتفاق السنه في الموسم هذا قلت ممكن نكرر ما نعيد عن الاتفاق في كل حلقه نتكلم عن الاتفاق. لو حظي الاتفاق بدعم كبير كان مع الكابتن سعد الشهري كان حنشوفه في مكان يختلف عن عن هذا المكان، يعني في ظل الاوضاع اللي مرت على الاتفاق وفي ظل التحديات اللي مرت عليه. لكن اليوم نشوف الاتفاق في المركز السابع ب 49 نقطة، يمكن ما حصل في الفترات اللي حصل بدعم كبير في الموسم ما قبل الموسم الماضي خلينا نتكلم، هذا بدعم كبير لكن في النهاية ما قدم ما يمكن تقديمه
1: بين فترة جيرارد.
0: يا سلام عليك. اليوم مع سعد الشهري لا مختلف في رؤية في شخصية، يمكن يفتخر لبعض العناصر أو القطع المهمة في الفريق، لكن أنا أشوف إنه لو بني هذا الموسم تم البناء للموسم القادم من نتائج الموسم هذا ممكن نشوف الاتفاق في الموسم المقبل مختلف تماما.
1: على سيرة البناء، الحقيقة احنا سعيدين بما حققه منتخبنا تحت 17 سنة. احنا انتهى وقتنا بس ما يفوتنا وبيكون عندنا حديث عنه بشكل أوسع. تأهل منتخبنا تحت 17 سنة إلى كأس العالم في الدوحة بعد تمكنه من الفوز في أول مواجهتين في مجموعته على ميانمار وعلى تايلند، ضمن مقعده في المشاركة العالمية. لا شك أنه هل الوصول إلى كأس العالم يترجم مسيرة ناجحة الحقيقة للعمل على الأقل في المشهد في المنتخبات السنية، وخاصة ونحن اعتمادنا عليهم لبناء الحقيقة أو اعتبارهم أجيال الكرة السعودية القادمة. أنا شاكر ومقدر للضيفين العزيزين في الحلقة، عاطف الأحمد الناقد الرياضي شكرا أبو رايف، وأيضا محمد البركات الناقد الرياضي شكرا أبو علي. شكرا لكم مستمعين على كرم وطيب المتابعة، ألقاكم على خير، إلى اللقاء.
2: حملات الحج الوهمية عبث بأمن الوطن ومقدراته، لا تسمح للعابثين بالنيل منك.

جدة اف ام على هواك. جدة اف ام على هواك.

اللهم ارزقني عينين هطالتين تبكيان بظروف الدموع وتملآني من خشيتك قبل أن تكون الدموع دما والأضراس جمرا. وارحم اللهم عبدا يسترحم يا أرحم الراحمين. اللهم هذه آثامي وهذه مدامعي وأنا عبدك وأنت العفو الغفور. سبحانك اللهم سبحانك. اللهم لا تعاجلني بعقوبتك وقد وهبتني الأمل في غفرانك. اللهم لا تمكر بي في حيلتي ولا تؤاخذني بتقصيري في طاعتك. اللهم وارحم نصبي وتعبي فيما دهاني من الخطايا ولا تحرمني أجر المصاب على مصيبته. وسبحانك يا أرحم الراحمين.

مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

الله.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: الانسياق خلف إعلانات الحج الوهمية وخدماتهم المغرية يوقعك في فخ الاحتيال. اتبع الوجهة الصحيحة وكن عونا لوطنك في محاربة الفاسدين. أسبوع البيئة ليس مجرد مناسبة، بل تذكير بواجب مستمر، فرصة لنراجع سلوكنا ونطور وعينا ونشارك في حماية بيئتنا، لنكن جزءاً من التغيير ونحول هذا الأسبوع إلى بداية جديدة نعيش فيها بوعي ونحافظ على أرضنا بكل حب.
3: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
4: استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهرا على جدة FM.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام على هواك. التنمية المستدامة تهتم بالتنمية البيئية والاجتماعية والاقتصادية على مستوى العالم، وتهدف إلى تحسين ظروف المعيشة للأفراد وتطوير وسائل الإنتاج بطرق تحافظ على الموارد الطبيعية لكوكب الأرض. معا لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
1: في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة. الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى. مساكم أحلى معي أنا خالد مستور ولولو العبدالله من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
2: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساءً على جدة FM.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء ومختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
2: في 60 ثانية.
3: المملكة تطلق فعاليات أثرك أخضر ضمن أسبوع البيئة السعودي لترسيخ الاستدامة وتحقيق مستهدفات الرؤية. انتخاب المملكة لعضوية لجنة الأمم المتحدة للعلم والتقنية لتعزيز دورها القيادي في متابعة مخرجات القمة العالمية لمجتمع المعلومات. روائع الأوركسترا السعودية تشرق في حديقة الكولوسيوم بروما بمشاركة أندريا بوتشيلي في ختام جولتها العالمية 11. ملتقى البحر الأحمر بجدة يؤكد ريادة المملكة في سوق التدريب العالمي كركيزة أساسية لدعم الاقتصاد المعرفي. وختاماً، دراسة طبية حديثة تنصح بالمشي والنشاط البدني قبل العمليات الجراحية كعامل حاسم في تسريع عملية التعافي.
1: مساكم أحلى الآن على جدة اف ام.

بسم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكل الأصدقاء، حياكم الله حبايبنا. هذا صوت إذاعتكم جدة فم وبرنامجكم اليومي مساكم أحلى. مساكم أحلى وجميل إن شاء الله وين ما كنتم تستمع لنا ويصلكم الصوت. رحب فيكم في هذا البرنامج اللي يأتيكم يوميا من الأحد الخميس من الثامن العاشرة مساء، فعد إحنا في أول أيام الأسبوع. إن شاء الله يعني كانت بداية سعيدة عليكم وعلى كل الأصدقاء اللي يسمعون الآن. رحب فيكم في هذا البرنامج اللي راح يكون ممتد معكم إن شاء الله بدءا من الثواني اللي مضت وحتى العاشرة مساء. هنا أجمل التحية لكم أصدقائنا من داخل استوديو، أحييكم أنا خالد مستور، وفي الإخراج الرهيب سلطان المحياوي. طبعا دائما بإمكانكم الاستماع لنا أصدقائنا من خلال سعودي راديو بلاس، هذا التطبيق رابط البث المباشر الموجود في حسابنا على إكس. أهلا وسهلا فيكم، وأكيد الترددات الإذاعية. وحتى يكتمل هالبرنامج ويصبح أجمل، أكيد نسعد بتواصلكم على الواتساب 8024442828، والاتصال على 012-647-7154.

الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جد أف أم.
1: مساكم أحلى على جد أف أم.

يا اهلا وسهلا فيكم اصدقائنا من جديد، وحياكم الله. ان شاء الله اوقاتكم سعيده وجميله باذن الله تعالى. والى سالفتنا وموضوعنا اليوم، بصراحه اليوم نتكلم عن انواع معينه من الشخصيات اللي موجوده في حياتنا واحنا نصادفها. يعني في انواع كثيره من الشخصيات انت وياها ما تتفق، يمكن في اختلاف فيما بينكم، يعني من ناحيه او من نواحي كثيره، من ناحيه التفكير، من ناحيه الشخصيه فيما بينك وبينه، تقبل بعض الامور ورفضها. فمن البداية دائما في نوع من الشخصيات احنا وياه ما نتفق، يمكن اغلب الانواع اللي ما تتوافق، الشخصية اللي عندها نوع كذا من الرسمية، خلينا نقول اللي دائما تضع حدود، والنوع اللي في المقابل الشخص اللي دائما يكسر الميانة ويكون عنده يعني نوع أجرأ في مسألة أنه يمزح بشكل مبالغ فيه أحيانا. فتلاقي هالنوعين من الشخصيات دائما فيما بينهم تصادم.

فما يلتقون. كمان في أنواع معينة في ناس تتجنبها، الإنسان الهادئ والإنسان كثير الكلام، هذول كذلك يعني ما يتفقون مع بعض كثير. ففي أنواع كثيرة من الشخصيات إحنا وياها ما نتفق، ما في بيننا وبينهم هذا النوع من التوافق، فمن البداية دائما في حدود بيننا وبينهم، يمكن أحيانا حتى ما في تقبل لهذه الشخصيات في يعني جزئية معينة في شخصهم أكيد، ولكن هم كأشخاص لهم التقدير والاحترام، ومو معناته أن إحنا ما نحبهم بالعكس، ولكن هذه الجزئية يمكن إحنا ما نتفق معها ما نتوافق معها. فإيش نوع الشخصيات اللي دائما أنت تضع ما بينك وبينهم حدود، تخاف أنه يصير بينكم خلاف، تخاف أنه مثلا يعني تختلفون على شغلة معينة، أو أنه ما تصير الأمور على ما يرام فيما بينك وبينهم؟ فهذا موضوعنا اليوم اللي بنتكلم فيه أصدقائنا، وش نوع الشخصيات اللي دائما أنت تحط حدود فيما بينك وبينها، يعني لا أنت تمشي معها ولا هي تمشي معك. فأتوقع اليوم يعني نسمع الكثير من الشخصيات اللي ما نتوافق وما نتفق معها في مساكم أحلى. نعطيكم أرقامنا أصدقائنا حتى نسعد بتواصلكم، واللي يسأل الأرقام دائما موجودة في حساباتنا على إكس تحديدا، فحياكم على 012-64-77154.

0: ابدأ صح مع دينا سعد من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحا على جدة FM.
1: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
0: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساءً على جدة FM.

0: رب. سبحانك سبحانك يا من بيده نواصي خلقي، سبحانك يا من إليه مصير عبادي، سبحانك أنت الرب المعبود ولا رب لي غيرك، وأنت المنعم المقصود ولا منعم علي سواك، لا يصرف عني من السوء إلا ما صرفت، ولا يساق لي من الخير إلا ما سقت، ولا يقسم لي من الرزق إلا ما قسم، ولا يوهب لي من العطايا إلا ما وهبت. فسبحانك يا كاشف الضر بسلطانك، سبحانك يا مانح الخير بإنعامك، سبحانك يا واهب العطايا بإحسانك، ولك الحمد يا إلهي وربي وسيدي.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: تقود المملكة حملات لتتبع ومحاربة شبكات الحج الوهمية. كن عوناً لوطنك واعياً بالأساليب الاحتيالية.

0: ويكند
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي
1: كل جمعة وسبت عند الثامنة وحتى العاشرة مساء على جدة أف أم.
3: مساكم أحلى على جدة أف أم.
4: يا أهلا وسهلا بكل الأصدقاء الكرام من جديد، نواصل معكم مشوارنا ونتمنى لكم مساء أحد جميل بإذن الله تعالى. اليوم نسأل وش نوع الشخصيات اللي دائما تحط حدود بينك وبينها، تحس والله أنت وياها ما تتفقون ما تتوافقون، حتى الكلام فيما بينكم يعني ها كله كلام مجاملة، فإيش نوع هذه الشخصيات اللي أنت وياها دائما في حدود فيما بينكم وبينهم؟ يعني هذا تقدير لأنفسكم وتقدير لهم، لأنه لو طال الكلام فيما بينك وبينهم ممكن يعني ما تكون الأمور على أحسن ما يرام. أيضا اليوم عندنا فقرة مزاجك في هذا اليوم يوم الأحد، نبي نعرف مزاجك بدون ما تقول لنا حلو أو لا، ممكن تعطينا بيت شعر، تغني، تعطينا سالفة، وإحنا نفهم مزاجك اليوم. حياكم على 012-64-77154، الواتساب 8-0-244-2-8-2-8. يلا ناخذ معنا أول اتصال، نقول ألو. هلا وسهلا.
5: يا هلا وغلا أبو فيصل،
4: حياك الله يا مازن، شخبارك؟
5: الله يخليك، شخبارك يا عيون؟
4: والله الحمد لله. كيف الدوام اليوم الأحد بالله؟ كيف؟
5: والله الحمد لله، الحمد لله.
4: رحت وانت نايم كويس؟ أمورك زينة؟
5: أكيد الحمد لله، اللهم لك الحمد، الله يجعلها دائما يا رب.
4: يا رب يا رب، بسم الله بسم الله، ما شاء الله ما شاء الله. طيب يا مازن، عندك يعني شخصيات انت في حياتك، وش اللي الشخصية اللي دائما تحط حدود بينك وبينها، ما تحبون بعض؟
5: انت قلت الشخصية الرسمية في المناسبات كذلك ولا ايش؟
4: لا بشكل عام يعني في حياتك كلها، انت ويا النوع من الشخصيات ما تتفق معه، ما تتفق مع الرسمي؟
5: الرسمي في حدود معينة ما اقدر اتخطاها.
4: ما تحب نوع الشخصية هذا اللي كذا رسمي وش اخبارك؟
5: ايه كذا النوعية هذه.
4: ليش؟ طيب قل لنا وين مربط الفرس هنا؟
5: الثقل.
4: كيف؟
5: الثقل.
4: ايه الثقل،
5: يعني في شوية تصميم
4: ما تحب انت. أحب اللي يضحك فرفش كسر ميانة
5: يعني. أيوه.
4: خبارك مازن كذا، وحشنا، شعلومك.
5: أي زي كذا يعني.
4: ممكن. طيب يلا نبغى نعرف مزاجك اليوم الأحد بدون ما تقول لنا حلو أو لا.
5: عارف غير. أوكي نقول لا. 2000 هلا و2000 تحية وتقدير.
4: إيه تقدير.
5: شرفتني عقب السفر بالسلامة.
4: سلام.
5: يا مرحبا بك بعد ما غرك الطير، بعدك محل المطر من الغمامة.
4: الله.
5: هذه من أشعار الشاعر سعد الخريجي.
4: ونعم ونعم، شكرا لك يا حبيبي مازن.
5: العفو يا قلبي.
4: يومك سعيد، حياك الله.
5: تحية لك وتحية لأبو

0: سعد، وتحية لي أيضا للحاب والغائبة لول والعبد الله،
1: نوجه لها أجمل تحية دكتورتنا.
0: أيوه أكيد، والنجمة الرائعة مريم العبدي.
1: الله يخليك، إن شاء الله تسمع نجمتنا. شكرا لك يا صديق العزيز. كمان معنا اتصال، نقول ألو.
2: أهلين، يسعد لي مساءك أستاذ خالد، كيفك؟
1: ومساءك أستاذ امتنان، الحمد لله. كيفك، شخبارك؟
2: والله بخير، الله يسعدك يا رب، مسا عليكم على المستمعين.
1: الله يخليك، أنا أحسك في أمسية شعرية ما أدري ليش. هاي تحية شاعر. مسي على الحضور الكريم.
2: ممكن ما أعرف.
1: طيب حياك الله، إن شاء الله يوم الأحد جميل. أنت تحبين يوم الأحد؟ شان ما في أحد،
2: ما في أحد أصلا، دائما بس يوم الأحد.
1: طيب قولي لي نوع شخصية، يعني خليني أقول لك بالعربي كذا، ما تواطنينا أنت وياها مو بصحاب.
2: والله في شخصيات كثير، بس بقول لك الشخصية اللي ما تحترم نفسها، اللي تحب تتدخل خصوصيات الآخرين. إيوة، يعني مهما كانوا بعدين، يعني حتى قدام الناس تقعد تسأل أسئلة ما لها لزمة ومرة خصوصية. فهذه شخصية مرة حرفيا ضايقني، وما أعرف أجالسها، يعني أحاول قد ما أستطيع أتحاشى قد ما أقدر.
1: يعني هذه نقدر نسميها الفضولية، عنده مسألة فضولية كيف؟
2: هو أبدا الفضول مو كذا، الفضول أني أعرف شيء، يعني لما أعرفه أستفاد منه.
1: إحنا ما نبغى نقسى عليهم بالمسمى، خلينا عاد نمشيها فضولية.
2: لا برضو هم يقسوا علينا يا خالد. يعني
1: صح، في ناس يعني تتخطى هذه الحدود، يعني وتوصل الى مرحله صراحه مزعجه شوي.
2: ايوه، يعني لو انه رجال كبير، او يعني انه شخص كبير في العمر، ممكن انا احترم عمره وكذا مو مشكله، بس تحصلها انسانه من قد عمرك يعني،
1: صح،
2: فتقعد تتدخل، فعيب، ما يصير، والله عيب.
1: صحيح، ان شاء الله انها على السمع
2: يا رب.
1: طيب قولي لنا، طال عمرك مزاجك اليوم بدون ما تقولي حلو او لا، تحفينا.
2: والله بس اني مصدعه، يعني ما في، مزاجي ماشي.
1: يلا خلاص، عجل المره الجايه وسلامات. والله
2: جايه ان شاء الله يكون عجل
1: ومضبوط باذن الله تعالى. لا باس، وشكرا لك امتنان.
2: الله يسعدك،
1: حياك الله، يا مرحبا. في بث مباشر في الفيسبوك؟ لا، على اكس تلاقي البث المباشر. هلا والله حبيبي ابو فيصل والدكتور اللولو العبد الله، الله يخليك، شكرا حبيبي انك استبقت الاحداث. يقول انا بالنسبه لي الشخصيه الرسميه دائما الاشخاص الرسميه فيهم ثقل مو طبيعي، ما واطنهم مازن، اي واحد رسمي ما يحبه. طيب شاركونا انتم كذلك، خلونا نسمع اصواتكم على 012 64 77 154.

مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحاً على جدة FM.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة اف ام.
1: مساكم أحلى على جدة اف ام.

يا اهلا وسهلا فيكم اصدقائنا وحياكم الله. الواتساب 8002442828 والاتصال 0126477154. نقرا بعض الرسائل من اصدقائنا الكرام. تقول هذه الرساله: مساء الخير عليكم، انا وصاحبي حاتم من الحلفاء الجدد نستمع إليكم في إذاعة جدة، مع تحياتي مهدي علي. ونعم والله يا مهدي، شكرا لك يا صديقي العزيز. صديق محمد الأمين من السودان، ونعم حياك الله. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسرة البرنامج الجميل، مساكم أحلى وكل المستمعين والمتابعين. أنا ما بحب الشخص النمام اللي يزرع الفتن بين الناس ما حد يحبه والله. شكرا لك يا حبيبنا أبو رائد، حياك الله، أهلا وسهلا فيك، أهلا بصديقنا. يقول: السلام عليكم، مساكم سعادة لكل الجميع. أكثر شخصية قد تكون متعبة هو الشخص الذي يؤذي غيره بالاهتمام بمشاعرهم، يعني شخص الفضك. يقول مثلا الشخص اللي يتعمد كسر خواطر الناس أو استغلال طيبتهم، خصوصا إذا كان يتظاهر بالود وهو يحمل عكسه. وأيضا الشخص الذي لا يحترم الآخرين أو يقلل منهم ليشعر أنه أفضل. المزاج يقول: احترم الليل كثيرا فهو ينصت للقلوب حتى وإن وقف عاجزا عن مواساتها. الله عليك يا أبو رائد، تسلم طال عمرك، شكرا لك. أيضا هذه الرسالة من رشا: بالنسبة للشخصية اللي مواطنها المشكلة ما فهمت والله النوع من الشخصيات، يعني إيش لها من تفسير ثاني يعني. تقول كمان: بالنسبة لمود الأحد تمثل أغنية كنت

0: استعد لعتابك، أطلب منكم تحطونها. والله أتوقع معنا هالأغنية. شكرا لك يا رشا، شكرا على المشاركة. طيب حياكم الله على 0126477154 الواتساب، 8024244882. وش نوع الشخصيات اللي دائما تحط حدود بينك وبينها؟ أنتوا هذا النوع من الشخصيات ما بينكم اتفاق، أكيد بينكم احترام، ولكن أنت تتجنبها وهالشخصية كذلك تتجنبك. مزاجك اليوم الأحد، قل لنا حلو أو لا، أو عفوا خلينا نعرف هو حلو أو لا بدون ما تقول هالكلمتين. تعطينا بيت شعر مثلا. يعني ناخذ معنا اتصال حاليا، نقول ألو. السلام عليكم. ألو، جدة FM.
1: ألو، مرحبا.
0: يا مرحبا، حياك الله، أهلا وسهلا ميلة.
1: يا أهلا، مساء الخير أستاذ خالد.
0: ومساء النور أستاذ ميلة، أهلا وسهلا فيك.
1: يا أهلا،
0: كيف الحال؟ أموركم زينة؟
1: الحمد لله، ماشي الحال.
0: طيبين، ماشي الحال، الحمد لله أنه يمشي. هام شيء ما يوقف الحال.
1: أي ما يوقف.
0: طيب، وش نوع الشخصيات اللي دائما يا ميلة تحطي حدود بينك وبينها؟
1: أحط حدود بيني وبينهم؟
0: أي نوع من الشخصيات؟ يعني هذه الشخصية وميلة ما يتفقون، مثل ما قالت نوال، مثل شمس وقمر.
1: اي الشخصيه الجريئه اللي تكون جريئه، يعني حتى تسال اي سؤال ما يخصها تسال. يعني خلاص ما عندها، عادي، يعني حتى لو قدام الناس اي شيء عادي تسال. فانا والله مو بس اجاوب ما يخصك او ما نتدخل وبس.
0: تتجنبي هالنوع الشخصيات اللي عندها جرأة في طرح السؤال الخاص نوعا ما؟ اي صح،
1: فعلا.
0: صراحه صعبين شوي يعني، وما يدركون الحدود، هم بعضهم ما يدركون الحدود بينهم وبين الناس، انه غلط يا اخي، ما ينفع تسال هالسؤال.
1: اي عادي، يعني اي سؤال يسال.
0: فانت تحطي حدود بينك وبينها من البدايه، ما تفتحي مع مواضيع، ما تسولفي معها، ما تطيح الميانه.
1: بالضبط، تماما.
0: اي، وصادفتي هالنوع من الشخصيات؟
1: اي والله كثير، يعني موجود في المجتمع، بس يعني الناس صارت ما تفهم، يعني بعض تصرفه ما يعني، او هو يفهم ومصر انه يسال، فإذا قلت له دخل أو أعطيته في الجبهة خلاص يسكت، يعرف حده.
0: طيب مزاجك اليوم بدون ما تقولي حلو أو لا، نبغى ممكن بيت شعر، تألفين قصيدة، قصة، أغنية، تحسينها تمثل مزاجك اليوم.
1: تمام، بعطيكم يعني تقريبا بس.
0: ممتاز، يلا.
1: يقول: من تذكرني على صفوة مزاجه، ينتظرني لين يصفى له مزاجي.
0: الله الله، حبيت اقتباسها، رهيب. معبر جدا، شكرا لك وحياك الله.
1: يسلمك، شكرا.
0: يسلم ويكون سعيد. نعم، يلا. أوصاف، أهلا وسهلا فيك. ألو أوصاف، حياك الله.
2: ألو، السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك، كيف حالك؟
2: خالد
0: وكافة العاملين معك. الله يخليك، وكافة العاملين هنا يوجهوا لك تحية.
2: الله
0: يسلمك يا رب. الله يسعدك. يلا طال عمرك، قولي لنا نوع الشخصية اللي ما تتفقين معها.
2: والله في شخصيات كثيرة،
0: لكن ارفعي صوتك شوي إذا ما عليك أمر.
2: في شخصية صغولية.
0: لا قالوها، نبغى شيء جديد، خلاص هذا شطبنا عليه. اي قالوا يمكن مرتين دي ثلاث.
2: نفس الشخصية،
0: شخصية تحسين انتو اياها مو على وفاق، يعني لو جلستم في مكان واحد ما في اللي انتم ما وديك تصير فيه معه، ما تعجبك.
2: والله الشخصيات كثيرة انا اقول لك، لكن في شخصيات انا ما احب اجلس معاهم. مثل الشخصية المنافقة، دائما تجيني يقول تاخذ الوجه تروح الوجه الثاني. هذه الشخصية انا ما احب اجلس معها كثيرا، لان يعني ما تخف في كلامها، يجي الكلام من الناس، يجي من هنا، يجي تأخذ من الكلام تروح تقول الثاني. هذه الشخصية أنا مرة أبتعد عنها نهائيا، لأنها دائما تحب تنقل الكلام، يعني مثل ما يقولون نقال الكلام أو نقال العلوم.
0: أي يسمون نقال علوم.
2: أيوة،
0: مع أنه مجتهد صراحة في نقل معلومة. أيوة، يعني بس يعني بطريقة غلط.
2: تكلم عندي ويجيني ناس من الناس يقول ترى مثل أنا قالت فيك كلام، قالت فيك يعني. طيب هذه
0: أنا
2: قالت فيكم، قالت عندي
0: ذات. أيه.
2: ما أحبها.
0: هو دائم مشكلة في قلقلة الكلام يعني.
2: أيه.
0: قالوا قلنا وقلت وقلت ولا ما قلتي.
2: ما عندها أي.
0: متاهة والله متاهة. قلت ولا ما قلت. طيب مزاجك اليوم يا أوصاف، يلا أعطينا.
2: مزاجي اليوم أقول يا أهل الفكر والمعرفة.

0: هو المبادي.
1: الله
0: سلام مني من صميم الفؤادي.
1: فؤادي
0: أهدي لكم عطر الزهر والورودي مع جزيل الشكر في جوهادي.
1: جوهادي الله الله الله الله, الله. شكرا لك والله أختنا الكريمة. حياك الله.
0: هذه من أبياتي أنا أقولها لكم.
1: والله باين باين ما عليك أتشيليهم حقوق محفوظة.
0: يعطيك الصحة والعافية.
1: الله يعافيك حياك الله يا أهلا وسهلا. مساء الخير أنا حاتم محمد من الحلف الجديد وتحياتي لصاحبي مهدي علي نستمتع بإذاعة جدة. شكرا لك يا صديقنا أبو محمد حاتم محمد شكرا لك ولصديقك العزيز كل من يستمع إلينا دائما. بسم الله أطيب أمنياتي إليكم في مساكم أحلى. تحياتي للسلطان محياوي وأخوي خالد وخلود. طيب طيب شكرا إن شاء الله واصل التحيات أمواج جادي الرسالة. مساء الورد أبو فيصل أبو سعد الشخصية اللي ما أحبها اللي ينقد بكل وقت والله هذا فعلا يقول لي ينقد بكل صغيرة وكبيرة هذا دائم عنده ملاحظات. هذه رسالة من الجميل عبد الله بركات شكرا لك يا عبد الله. طيب وين هالرسالة؟ مساء الخير بالنسبة للشخصية اللي ما تقبلها هي الشخصية الحقودة ايه والله مخيفة هذه. تقول تحياتي لكم خالد وحيش ونعم والله انت خالد ونعم والله خالد ونعم سمية. مساء الخير والعافية. اكثر شخصية ما تعجبني الشخصية المتدمرة اللي لا يعجبه يعني العجب ولا الصيام برجب نادر محمد. والله عد هالنوع من الشخصيات فعلا احيانا حتى يقتل متعة الجلسة مع الاصحاب او في البيت ولا حتى في العمل هالنوع الله يعين. طيب حياكم على 012-64-77154.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: مساكم احلى على جدة اف ام.
2: ساعتنا الثانية أصدقائنا الكرام، هذا صوتي دعتكم جدة فيلم وبرنامجكم مساكم أحلى، وهنا نجدد لكم التحية من داخل الاستوديو. أنا خالد مستور وفي الإخراج سلطان المحياوي. اليوم موضوعنا وش نوع الشخصيات اللي دائما تحط حدود بينك وبينها. أنتوا هالشخصيات ما في بينكم هذا النوع من التوافق ولا في هالنوع من الانسجام. وأيضا عندنا فقرة مزاجك اليوم، تقول لنا إذا يعني أو تعبر عن مزاجك بيت شعر أو أغنية أو تدينا قصة يعني، وإحنا راح نفهم بدون ما تقول حلو أو لا. هذه تحيات عبد الإله العبد اللي حياك الله، يقول تحياتي لكم ذا جدة ومتابع لكم بحب. مو عبد الله، خليل إبراهيم. ونعم والله يا خليل، حياك الله، أهلا وسهلا، سلام عليكم. معكم الصديق البرنامج رأفت، أهلا وسهلا رأفت، حياك الله، أهلا وسهلا. يقول الشخصية النرجسية، يقول مشكلة كبيرة. فعلا، يعطيك العافية حبيبنا وعودا حميدا، وإن شاء الله أمورك كانت بخير ودائما وابد. تقول أما الشخصية اللي ما أحبها هو الساكت على الكلام وعاقد حاجبيه، اللي ما يضحك، أحب اللي يضحك. أما بيت الشعر يقول عزاه اللي المساير ما تجي بابه، وعزاه لبة الشعر بالرجولة أمواج مطيري. ونعم والله أمواج، واعذريني يمكن ما قرأت الشعر صح، ولكن شكرا لك. خليل يقول تزعجني الشخصية المتلونة، يعني صاحب الوجهين. اي والله تزعجنا كلنا. ناخذ معنا اتصال حاليا ونقول الو.
3: هلا، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، حياك الله يا افراح.
3: الله يحييك ويبقيك.
2: شخبارك، شعلومك؟
3: الحمد لله، كيف حالك؟
2: زينين طيبين
3: الحمد لله. اخبارك؟
2: يا رب لك الحمد. الحمد لله، اللهم لك الحمد. قولي لنا طال عمرك، شنو الشخصية اللي افراح وهي لا يلتقيان؟
3: طيب، الشخصية اللي تمزح مزح مثلا يعني مو كويس، سواء بالكلام أو بالحركات.
2: أي النوع من الشخصيات المزوح هذا ما يضحك

0: يعني بس يحس انه يضحك.
1: يحس انه يضحك لكن لا مو يضحك وصراحه مو ابي.
0: في كثير من هالناس.
1: طيب الشخصيه الثانيه اللي مثلا تكون معك وتدور وراك تدور اخبارك وتسال وزي كذا وتحط احد يراقبك زي كذا.
0: النوع المتربص هذا النوع من الشخصيات.
1: ايوه هذا هو
0: يحاول يشوف ايش عندك جديد، سويت ما سويت.
1: ايوه
0: اي والله هالنوعين صح يعني اخترتيهم. جميل اختياراتك. طيب نبغى نعرف مزاجك اليوم بدون ما تقولي حلو او لا. أغنية، بيت شعر، قصة عندك خاطرة، يلا.
1: هي قصيدة.
0: يلا قصدي.
1: لبيك يهدو بها الحجاج إذ ساروا نحو الهدى كالذي تحدوه أنواره من كل فج أتوا فالله أودعهم سرا عظيما وكم في الحج أسراره سبحان من وحد الحجاج من أمم حتى فلم تبقى للتأثير آثاره وهم يطوفون حول البيت وعجبا كأنه كوكب والناس أقمار حلوا ضيوفا على المولى فأكرمهم وأسدلت نون ما اقترفوه أستاروا وجاد من أعظم النعماء مغفرة الحمد لله إن الله غفاره.
0: الله يجزاك خير إن شاء الله، اختيار جميل وأهلا بضيوف الرحمن وألف شكر لك يا أفرح على هالأبيات الجميلة.
1: الله يخليك.
0: حياك الله، يا أهلا وسهلا. ألو السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا هلا والله هاني.
2: أهلا أستاذ خالد، إزيك عامل إيه؟
0: والله الحمد لله، شو أخبارك أنت اليوم طيبين؟
2: والله الحمد لله على كل شيء ماشي حال الحمد لله.
0: اللهم لك. ما في تارجت اليوم؟
2: ما في شيء؟
0: ما في تارجت اليوم؟
2: فيش تارجت ده، تارجت ده مطلع عيني.
0: وكل يوم يصعبون التارجت، كل يوم سياسات.
2: لا مش بيصعبوه بس ربنا يهديهم بس.
0: طيب الله يهديهم. يلا حلو، تقول لي طال عمرك ايش نوع الشخصيات اللي هاني ما يحبها؟ ما بينك وبينهم توافق؟
2: الشخصيه اللي هي نقدر نقول عليها اول شخصيه طبعا الشخصيه اللي هي شايفه نفسها شويه، اللي هو عامل نفسه حواجز كده كتيره قوي وعامل نفسه بس الرئيس الكاريبي، هو الكاريبي من غير رئيس.
0: اي والله
2: كده بس يعني ده ببساطة شديدة يعني
0: محور الكون هذا. اي
2: شخصية متعبة او بصراحة
0: جدا جدا،
2: وفي نفس الوقت الشخصية اللي عامل نفسه عارف كل حاجة دي كارثة.
0: اوه هذا صح والله ما حتكلم فيه اليوم.
2: يعني الشخصية اللي عارف كل حاجة ده عارف كل حاجة، عارفك انت بتعمل ايه وحالك تتروح تعمل ايه، عارف بقى عارف كل حاجة،
0: ابو المعارف هذا صح.
2: الشخصية دي صعبة قوي قوي قوي قوي، خصوصا لما بيعرف معلومة وبيبني عليها وحضرتك تبقى مش فاهم هو بيجيب الكلام ده منين.
0: يعني مشكلة تعرف هالنوع من الشخصيات لو يتكلم مع دكتور دارس سنوات وخبرة سنوات تلقاه يناقش الدكتور في علمه في خبرته، لا المعلومة الفلانية وما أدري.
2: طب طب يا استاذ خالد ده كويس، ده استاذ خالد ده في حاجة في أسوأ من كده، ده كويس بتاع الدكتور ده كويس اسمه عنده معلومة حتى وبيجادل فيها
0: صح.
2: لكن في ناس اصلا بتخش في اللي انا اقصده كمان بيخش في شخصية في حياة الاشخاص اللي قدامه
0: صح،
2: وبيخليهم متأثرين وهو اصلا يعرف، يعني هو عمال يعرف اللي حضرتك بيجمع معلومات كده ويقعد يتكلم بيها وتستضف معاه معلومة يخلي اللي قدامه يقلق منه، فاهم الفكرة؟
0: أيوة يعني. فعلا فعلا بعض الناس سبحان الله ما تعرف تسكت حتى في الأمور الخاصة بحياة الآخرين، يعني أيوة. ما أدري يمارس عليك الأستدى يعني أنا أعرف وتعمل وكذا.
2: بالضبط وعايز أقول لحضرتك على حاجة، يعني دي شخصية صعبة جدا، في شخصية بقى أسوأ جدا الشخصية الخبيثة دي شخصية سيئة جدا.
0: أيه عاد هذه الله يكفي شرها يعني إن شاء الله نكشفها من البداية عشان ما نتعمق معها.
2: مشكلتها اللي عامله زي السرطان بتفاجئك.
0: اي للاسف يعني بعض الناس متلون فعلا ولا تظهر لك حقيقته، لكن الله لا يحطهم بطريقنا. مزاجك اليوم يلا قول لنا عن مزاجك بدون ما تقول حلو او لا، ممكن بيت شعر اغنيه شغله.
2: طيب اسف على الاحلام كان عمرها قصير، الحب زي الالام احساس بيتغير بس كده.
0: الله الله الله، اسف على الاحلام ايش التكمله؟
2: اسف على الاحلام كان عمرها قصير
0: صير،
2: الحب زي الالام احساس بيتغير. اغنيه لمحمد صالح.
0: الله جميله اسمعها والله. شكرا لك يا حبيبي هاني. الله يخليك. حياك الله، يا اهلا وسهلا. طيب اكيد مكملين معكم دائما اصدقائنا اللي يفوت الرقم. احنا يمكن ما نقوله يعني او نحاول نقوله بشكل سريع، ربما ارقامنا موجوده في حساباتنا في وسائل التواصل الاجتماعي تحديدا على اكس، حتى البث المباشر موجود هناك. رقمنا 012647715.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.

0: ابدأ صح مع دينا سعد من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM. في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء ومختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع آلاء محمد ومصطفى باخش.

0: من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة اف ام.
1: مساكم أحلى على جدة اف ام.
2: حياكم الله أصدقائنا وأهلاً وسهلاً فيكم من جديد، مكملين ومواصلين معكم في قراءة رسائلكم واستقبال اتصالاتكم. والله عاد اليوم طلعت لنا شخصيات كثيرة الواحد ما يتفق معها، وأحياناً ترى في بعض الناس سبحان الله أنت وياها ما تنسجمون، يعني ما في هذا الإنسان عيب معين، ولكن الانسجام أحياناً يعني ما يكون موجود ولا يحصل مع كل الأشخاص، وهذا طبيعي وليس عيباً يعني في هذاك الشخص ولا عيب فيك. ناخذ معنا اتصال حاليا، نقول الو.
3: هلا والله في خالد.
2: هلا والله فؤاد، حياك الله.
3: كيف حالك ابو فيصل؟
2: بخير والله، شعلومك طيب؟ شلنا انك؟
3: الحمد لله بخير والله.
2: عساك طيب ان شاء الله، عسى دوم.
3: الله يسلمك.
2: الله يخليك. ها اليوم امورك زينه؟
3: ايه الحمد لله، صوتي واضح ابو فيصل والله.
2: لا صوتك رهيب بعد.
3: رهيب والله رهيب.
2: لا كبلي كبلي اطول، اعطينا.
3: خلي حط صدى.
2: يلا يلا صدى ابو سعد.
3: اجر الصوت.
2: الله.
3: اجر الصوت من جرح براني. اجر الصوت. اجر الصوت من جرح براني. ألا والجرح أكثر من زمان، ومنين نبتدي يا جرح النديم؟ حسبي على الأيام والحظ الردي، والحظ الردي كانت معي طول العمر، عين وهدب كانت معي.
2: الله فؤاد الله.
3: واليوم أنا عندي خبر علم أكيد، حبيبتي في قبرها حب جديد.
2: سلامات فؤاد، الله يعطيك العافية، بيض وجهك حبيبنا، ما شاء الله أنت مسكت خط الأغنية كلها.
3: عازفين على الطاولة.
2: طيب
3: انسجمت مع
2: الغنية؟ اي لا واضح انسجمت، حتى احنا انسجمنا. طيب طال عمرك حبيبنا يا فؤاد، وش نوع الشخصيات اللي يعني انت تحط بينك وبينها حدود؟
3: والله الشخصية طبعا الفضولية.
2: ليش؟
3: الفضولية. الفضولي الفضولي
2: فضولي. لا لا قالوا الفضولي، شوف شيء جديد.
3: يعني مثلا يعني أكثر شيء الناس الفضولية
2: والنكدي. طيب ما حد جاب طاري النكدي اليوم، شخصية نكدية.
3: الشخصية النكدية
2: إيه؟
3: أي لا أنا الشخصية النكدية ما أضايق منه، ممكن أعدله يعني.
2: آه تحتوي.
3: أي يعني أخليه يخلق روح الدعاب والمرح في نفسه.
2: الله الله الله يا رهيب.
3: بالقوة يعني خليه. أنا كذا يعني أصادق يعني إذا رحت سفر ولا شيء، سافرت برا السعودية
2: أي
3: أشوف شخصيات نكدية. والله بالعكس شكراً علي، يقول فؤاد والله، يقول زوجتي انبسطت مني، علمت منك شلون أكون شخصية مرحة. يقول
2: الله الله شوف شوف الأثر الجميل.
3: أقول لك نكتة خالص.
2: يقول يلا.
3: يقول لك في واحد عصبي ما يضحك ولا عمره ضحك، يتعدل زوجته تبي يضحك مسكينة، وإذا ضحك بالغلط تقول ندم إنه ضحك. قالت له قل لي نكتة خلها أضحك. قال لها حاضر. أقول له تبي الضحكة مسكينة؟ قال لها نكتة زوجها. قالت له ها ها بايخة زوجها. قال لها ها ها طالق طلقها.
2: يا ساتر يا ساتر، هذا الشخصية هذا ليته ما ضحك، هذا كان قاعد زعلان أحسد.
3: والله لو قاعد لو سوقتي مسكين أحسن له.
2: أي والله كان أحسن له. يا حبيبي فؤاد سعدتنا والله بسمع صوتك الجميل، وإن شاء الله ضحك الدوم.
3: الله يعطيك العافية.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. مساكم أحلى على جدة FM.
1: حياكم الله أصدقائنا وأهلا وسهلا فيكم من جديد. حياكم الله، يا مرحبا. تقول هذه الرسالة: يا مساء الخير عليكم جميعا. الشخصية اللي ما أحبها هي الشخصية المتاحة اللي تمدح نفسها على طول الخط. مزاجي أقول الجو روعة بين ماطر وهتان مصالح. أي فعلا هذا نوع من الشخصيات كمان اللي يعني تحس دائما يتكلم عن نفسه، عن بطولاته وإنجازاته، وإن كانت يعني بطولات وهمية أو واقعية، ولكن إحنا في جلسة ما ودنا والله شخص واحد بس يتكلم يعني عن شخصه وبطولاته في هذه الحياة. ودنا حد يعني يشاركنا الضحك، يشاركنا معلومة، وما يمنع أن أنت تجيب طاري موضوع معين نجحت فيه، بس ما تكون يعني محور الجلسة كلها. ما يصير يا محور الكون. مساء السعادة والفرح. أكثر شخصية ما أتفق معها أبدا الشخصية الباردة. أي والله هذا نوع من الشخصيات كمان أول مرة حد يتكلم عنه في حلقة اليوم. بنت اليمن هذه آخر رسالة، واللي قبلها من أم صالح. طيب إحنا مكملين معكم على 012-64-77154. نأخذ معنا اتصال ونقول ألو.
2: هلا ومرحبا.
1: أهلا وسهلا والله.
2: كيف حالك؟
1: هلا رافت، حياك الله. كيف حالك؟ شخبارك؟
2: والله بخير الله.
1: طيبين
2: والله. زمان زمان
1: أبوي. وين الناس؟
2: سوي دعوة بس،
1: ادعي لنا. الله يوفقك ويسهل امورك ان شاء الله.
2: موضوعك موضوع خطير والله.
1: انت
2: تظلم ناس، وناس يقول لك لا انا مو كذا، وناس يقول لك لا والله شخصيتي دي كذا.
1: اي كل واحد يعني يحاول يطلع باحسن صورة.
2: ايه بيطلع احسن صورة، لازم يطلع احسن صورة، بس الموضوع حلو
1: صراحة. يا طيب هات يلا.
2: شخصية والله ابو فيصل.
1: أيوه.
2: هذه شخصية لا تقريبة جنبي أنا مرة، المؤسسة والشكاكة هذه
1: اللي يتوجس كذا من كل شيء يعني.
2: أيوه هذه المؤسسة دي والشكاكة دي هذا حتتعب معاه. إذا كحيت يقول لك إيش كحيت؟
1: يعني أول كلام الناس وتصرفاتهم إنه هو المقصود فيها.
2: أيوه.
1: قصدك النوع من الشخصيات.
2: هذا مؤسس شكاكة، هذا مرة يقول لك ليش؟ وفي شخصية تانية اللي هي شخصية الجوجل.
1: شخصية ايش؟
2: الجوجل. هذا جوجل.
1: جوجل. اي
2: يقول لك لا لا لا لا هي كده يسوي انه يعرف كل شيء. أيوه. هو من جنب القدة.
1: والله شوف هذا يمكن اليوم اخونا هاني تواصل معنا في يعني يمكن ضربنا مثال انه انت ممكن تتكلم يعني مع طبيب او مع محامي مثلا افهم بالقوانين وما الى ذلك، تلاقي هذا لا يقول لك لا والله انا اعرف واسوي وافعل وعندي انت معلومتك غلط. يكلم راعي الاختصاص يقول انت معلومتك غلط. ممكن راعي الاختصاص عنده معلومه غلط، ولكن ما هي لدرجه انك افهم منه يعني بحكم انك ما درست فيه.
2: لا هذا غلط، والرجال درس وتعب وهذا، وانت جاي ما شاء الله تبارك الله تدي معلومات.
1: بالضبط.
2: والله مشكله هذه الشخصيات، هذه مشكله. وبعدين انا كتبت لك على فكره في النرجسيه.
1: اي صح.
2: ايوه النرجسيه هذه كمان نكبه دي.
1: والله في شخصيات كثيره بينك وبينها مشاكل. صح.
2: مو مشاكل بس انا مره
1: ما تحبهم عليها. يعني
2: لا ما احبهم، مو ما احبهم بس عادي مشكلهم.
1: طيب مشكلهم. انت اخر مره جلست مع الشباب، انت تجلس مع الاصحاب تطلع صح ولا لا؟
2: ايوه كثير. اي نعم.
1: طيب قابلت شخصيه كذا ما حبيتها او جانب يعني معين؟
2: اي والله قابلت المؤسسه. انا كرهت الشخصيه المؤسسه دي.
1: طيب
2: لانه فعلا شكاك ومؤسس يا ابويا، مو كده الهرجه، لا لا انت تكتب كده، فهذه مشكله. هذا المؤسس الشكاك مشكله كبيره دي. طيب. انا قابلته مره كثير.
1: طيب طال عمرك مزاجك

0: دائما تكون بخير
1: ان شاء الله. الله يكرمك. شكرا ابو فيصل.
0: الله يخليك يا حبيبنا. يا اهلا وسهلا فيك. حياك الله. اهلا وسهلا. طيب كملي معكم أصدقائنا، خلونا بس نروح لهالفاصل قصير ونرجع نختم معكم في برنامج مساكم أحلى.

شكرا لكم أصدقائنا على الاستماع والمشاركة طوال الساعتين هذه. برنامج مساكم أحلى اللي ابتدى معكم من 8 إلى قرابة 10 مساء. هذه تحيات محمد الحربي، مساء الخير، ومشاركنا صورة جميلة، فيديو جميل، شكرا لك يا حبيبنا محمد على هالمكان التاريخي بالمدينة المنورة. أيضا حمدي سعود، أهلا وسهلا حمدي، يقول مساء الورد والياسمين، شخبارك أبو فيصل، عساك بخير. يقول أنا أكره الشخصية النمامة وما طيقة، ربي يبعد عنا. أما بالنسبة للمزاج يقول سلام الحب يمدلع، سلام اللي تعرفونه تغير وقتكم ولا على الماضي تعيدونه، يا ليت الوقت لو يسمح وصالك لا يعدونه، لأن قلبي مصوب وعيني فيك مفتونة. الله، يقول تحياتي لأحلى مذيع، شكرا يا حبيبي، شكرا على طرائك الجميل وبرسالتك، احنا نختم برنامجنا اليوم يا حمدي سعود. فشكرا لكل الأصدقاء، نلتقيكم دائما في نفس الموعد من الأحد إلى الخميس من 8 إلى 10 مساء. هنا أجمل التحيات لكم، أنا كنت معكم خالد مستور، وفي الإخراج سلطان محياوي، نستودعكم الله فمعنا الله.

الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديدي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. في 60 ثانية.
1: المملكة تطلق فعاليات أثرك أخضر ضمن أسبوع البيئة السعودي لترسيخ الاستدامة وتحقيق مستهدفات الرؤية. انتخاب المملكة لعضوية لجنة الأمم المتحدة للعلم والتقنية لتعزيز دورها القيادي في متابعة مخرجات القمة العالمية لمجتمع المعلومات. روائع الأوركسترا السعودية تشرق في حديقة الكولوسيوم بروما بمشاركة أندريا بوتشيلي في ختام جولتها العالمية 11. ملتقى البحر الأحمر بجدة يؤكد ريادة المملكة في سوق التدريب العالمي كركيزة أساسية لدعم الاقتصاد المعرفي. وختاماً، دراسة طبية حديثة تنصح بالمشي والنشاط البدني قبل العمليات الجراحية كعامل حاسم في تسريع عملية التعافي.

يا هلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، أوقاتكم دائما وأبدا سعيدة بكم، أوقاتكم تمطر وردا. أكيد أنتم معانا في الحرف 29 وراح نكون معاكم على مدى ساعة، كونوا معنا. كالعادة 29 يأتيكم من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء، تحياتي لكم من الإعداد والتقديم أنا مريم العمري. طيب، وكمان الإخراج والإبداع لا يكون إلا لمخرجنا سلطان المحياوي.

29 على جدة اف ام. على جدة اف ام، هلا وسهلا بكل اصدقائنا في كل مكان. اذكركم برقم الواتساب 800 244 28 28، مره اخرى 800 244 28 28 رقم الواتساب كالعاده. ما تنسوا تكتبوا اسماءكم خلف اي مشاركه. هلا وسهلا بكل اصدقائنا، وشكرا لكل الاصدقاء اللي بيتابعونا وعارفين موعد عودتي، واليوم عدت لكم بعد الاجازه. يا هلا وسهلا الجميع. طيب نروح لمشاركاتكم. طيب عبد الله بركات، مساء الخير عودا حميدا، وحشنا البرنامج، يا هلا وسهلا بكم. شكرا لك يا عبد الله بركات بنت اليمن، يا هلا وسهلا. تقول مساء الخير والسعاده وعودا حميدا ان شاء الله، شكرا لكم. تقول بنت اليمن: الحكيم حين يمر بحديقة ممطرة لا يلعن الوحل، بل يشكر السماء لأنها روت الجذور. فالنقص ليس عيبا في العالم، بل جزء من طبيعته. القمر ينقص ثم يكتمل، والبحر يرتفع وينخفض، والقلب يخطئ ثم يتعلم. ولولا الظلال لما عرفنا الضوء، ولولا الجروح لما ولدت الحكايات. ربما أكبر خدعة في الحياة هي أن تقول: سأكون سعيدا عندما يصبح كل شيء كما أريد. بينما الحقيقة أن التحرر يبدأ حين تدرك أن النقص هو اللغة الوحيدة التي تتكلم بها الحياة، وأن الكمال الحقيقي هو أن تحب العالم رغم تشققاته وتناقضه. فإن كنت تنتظر اللحظة المثالية لتفرح، فأنت تنتظر ما قد لا يأتي. النقص يذكرك أنك حي، ورؤيتك لما وراءه تذكرك أنك حر. بنت اليمن، ما شاء الله، بدأنا الحلقة بمشاركة عميقة وكده فيها نظرة فلسفية للحياة. حبيت المشاركة يا بنت اليمن، شكرا لوجودك دايما معانا. مازن الغانمي، يا هلا وسهلا بيك. يقول: ها هي تعود النجمة الذي طال انتظارنا لها، والتي دائما تثير الإبداع، هي نجمتنا مريم العمري. ألف الحمد لله على السلامة، شكرا ليك يا مازن، والله أنتوا النجوم وأنتوا الحلوين، وشكرا لاستقبالكم الحلو. كمان فؤاد قطاني يقول: مساء الخير مريومة، يا هلا وسهلا. المايسترو سلطان المحياوي، يا هلا وسهلا. يقول: لا تربط قيمتك برفض الناس لك أو قبولهم، قيمتك أعلى من ذلك، ورأيهم يمثل معاييرهم الخاصة بهم ولا يمثل جودة مستواك. صح، اتفق معك يا فؤاد أكيد. طيب كمان حميد من اليمن، يا هلا وسهلا، يقول: مساء الخير أحلى مريومة، يا هلا وسهلا بك يا حميد، مساءاتك حلوة وجميلة وكلها أخبار سعيدة يا رب. طيب خلينا نروح لموضوع حلقتنا اليوم. طيب موضوع حلقتنا هو في شيء احنا محتاجينه في هذه الحياة كلنا. بعض الأشخاص بيدرك أهميته والبعض لا يدرك أهميته. يعني كان في نقاش بيني وبين سلطان تحت الهواء، فسلطان من النوع اللي أدرك أهمية هذا المكان، إنه لابد إنه الإنسان يكون عنده المنطقة اللي بيلاقي فيها نفسه مثلا، يعني ترويح عن النفس. في أشخاص يفضلوا مثلا مقهى معين، في ناس يفضلوا مكان معين، في ناس يفضلوا يروح البحر، في ناس يحبوا مثلا المكتبة، في ناس يحب يقرأ كتاب، في شخص يحب يشوف فيلم إلى آخره. اليوم إحنا بنتكلم عن نظرية المكان الثالث، أوكي؟ وأنا معاكم في نظرية المكان الثالث. في حياتنا كلنا أغلبنا إحنا نعيش ونقضي وقتنا الكبير بين مكانين أساسيين في حياتنا: البيت والعمل.
لكن في علم الاجتماع بيقولوا الإنسان يحتاج مكان ثالث، مكان ما في مسؤوليات البيت ولا ضغط العمل، مكان يروح له عشان يروح عن نفسه وعشان يكون هو فقط. هذا يسموه في علم الاجتماع نظرية المكان الثالث، The Third Place. المكان الثالث ممكن يكون مقهى تحبه، مكتبة، حديقة، ممشى، وعلى فكرة ممكن يكون حتى زاوية معينة في بيتك ترتاح فيها. ممكن يكون يعني صوفة تجلس عليها تحبها، كنباية معينة، مكان حلو، زاوية مثلا في حديقة البيت، على البلكونة، في الصالة إلى آخره. من الناحية النفسية العقل البشري ما يتحمل يعيش طوال الوقت في مكان واحد أو في وضع الأداء فقط. ليش؟ لأنه في البيت عندك التزامات وفي العمل عندك

ضغط. طيب هذا هو موضوعنا بكل بساطة اليوم. قولوا لي فين المكان الثالث اللي انتوا ترتاحوا فيه، طيب وليش؟ ونروح فاصل مع سلطان ونرجع لتروحوا بعيد.

29 على جدة FM. طيب 29 على جدة FM، هلا وسهلا بكل أصدقائنا. اليوم احنا بنتكلم عن المكان الثالث أو نظرية المكان الثالث، The Third Place. قلنا أنه من الناحية النفسية العقل البشري ما يتحمل يعيش طوال الوقت في وضع التشغيل الأداء، أوكي؟ في البيت دائما بيكون في التزامات أسرية عائلية مسؤوليات إلى آخره، في العمل في عندك إنجاز مطلوب منك، إنجازات معينة، عمل معين، توقعات، ضغط إلى آخره. المكان الثالث هو اللي يعطيك مساحة تتنفس. في علم النفس الاجتماعي في دراسات كثيرة علمية تشير إنه وجود مساحة اجتماعية مريحة خارج البيت، خارج العمل، هذا الشيء يقلل التوتر، يخفف الشعور بالعزلة، وأيضا يحسن الصحة النفسية. ليش مهم إنه يكون عند الإنسان مكان يرتاح فيه غير البيت غير العمل؟ لأنه يعني بكل بساطة الإنسان يعني مو مخلوق فقط للعمل، أوكي، ولا إنه مخلوق للعزلة فقط. الإنسان يحتاج شعور بالمتعة، بالبهجة، بالحياة، بالانتماء بدون ضغط. من زاوية أعمق، المكان الثالث مو فقط مجرد مكان، هو حالة شعورية أنت تعيشها وترتاح فيها. ومو شرط على فكرة أنه يكون مكان يعني غريب ولا مكان بعيد، أحيانا يكون المكان في البيت، في زاوية معينة في البيت، في مكان معين في البيت، حتى ممكن يكون في زاوية معينة في الغرفة، ممكن كرسي معين تفضله، ممكن تحب تكون في المكتب، ممكن كنباية معينة إلى آخره، ممكن يعني أماكن كثير سواء داخل البيت أو خارج البيت. مكان ما تحتاج إلا أنك تكون فيه مرتاح وفي أفضل نسخة منك، مكان ترتاح فيه نفسيا. طيب بنت اليمن، هلا وسهلا، تقول تسألون عن مكان الثالث. لا تعجبوا إن قلت خيالي، هناك أحقق ما عجز عنه واقعي وأعيش ألف حياة في لحظة. خيالي وطني الذي لا ينتهي. اليوم بنت اليمن كله يعني خيالات وفلسفة، يا سلام. فعلا أحيانا الإنسان يهرب من الواقع إلى الخيال. اتفق معك يا بنت اليمن. نادر محمد، يا هلا وسهلا، يقول كلما زادت صعوبة محاولاتك تأكد أن الطريق يقودك لشيء عظيم، فالنجاحات السهلة تنسى سريعا، أما تلك التي تنتزع من قلب التعب فتبقى فخرا لا يموت. لا تيأس إن أثقلتك الأيام، فالنملة الصغيرة تحمل فوق ظهرها ما يفوق حجمها مرات، ومع ذلك تمضي ببطء أحيانا بتعب كثير، لكنها لا تتوقف. أكيد يا نادر، يقول الصبر سر الانتصار وكل خطوة تصنع فرق. نعم نعم يا نادر، شكرا لك، اتفق معك. طيب كمان علي الطماحي يقول عودا حميدا برنامجنا الإذاعي الرائع، حيث الكلمة الهادفة رسالتنا بصوت نجمة الأثير مريم العمري. شكرا لك يا علي الطماحي. يقول مكان الثالث هو زاوية المقهى.

اجمع بين راحة المنزل وحيوية العمل دون الضغوط، فهذا المكان يمنحك شعور بأنك محاط بالناس دون أن تكون مضطراً للتفاعل معهم، وهو ما يسمى بمصطلح الوحدة الممتعة. علي الطميحي، نعم أتفق جداً يا علي، إنك تكون أنت بين الناس بس مش مضطر إنك تضغط على نفسك أو تتفاعل مع أحد. أحياناً الإنسان بيوصل لمرحلة يكون ما عنده طاقة إنه لا يتكلم ولا يتفاعل ولا يبغى، بس يكون بين الناس بس بهدوء. هذه فعلاً تسمى الوحدة الممتعة. طيب إحنا أكيد مكملين معاكم، نغني مع سلطان ونرجع لا تروحوا بعيد.

طيب احنا رجعنا لكم مستمعينا، اهلا وسهلا بكل اصدقائنا. الواتساب 800-244-28-28، مره اخرى 800-244-28-28. شكرا لكل اصدقائنا اللي قاعدين يتابعونا في كافه وسائل التواصل الاجتماعي وكمان على الواتساب، وبيرسلوا مشاركات وبيرسلوا رايهم في موضوعنا اليوم اللي احنا بنتكلم فيه عن المكان الثالث، نظريه المكان الثالث اللي الإنسان بيحتاجه، the third place. تمام، خلينا نتكلم من ناحية اجتماعية شوية. الناس زمان كانوا يملكون أماكن ثالثة بشكل طبيعي، بشكل مرة عادي. ترى يعني المجتمع ونسيج المجتمع والحياة والبيئة فيها مكان ثالث بكل سهولة، أوكي؟ يعني كانوا هم يعني بيذهبوا للمكان الثالث بكل بساطة، يعني بالفطرة زي ما يقولوا، أوكي؟ كيف؟ جلسات الحارة، تمام؟ الدكاكين الصغيرة، المجالس، المقاهي البسيطة، هذه أوريدي موجودة في الحي. اليوم الحياة صارت أسرع، صارت أكثر عزلة، حتى العلاقات أصبحت إلكترونية فقط، يعني صرنا ما نشوف بعض، كله على الجوال، وإذا مرة شفنا بعض على الفيديو كول، تمام؟ صار كثير الناس حياتهم بين البيت وبين الشغل، لأنه إحنا قلنا المكانين الأساسيين اللي الإنسان بيقضي وقته فيهم البيت والعمل، تمام؟ فصار بين بيت وشغل فقط بدون مساحة إنسانية وسط كل هذا التعب. هنا يبدأ التعب النفسي، هنا يبدأ الضغط النفسي، مو لأنه الشخص عنده مشكلة والله كبيرة وعنده ضغوطات يعني ما يقدر يتحملها، لأنه هو فقد المساحة اللي هو يرتاح فيها مع نفسه. طيب في مشاركات والله كثير قاعدة توصلنا. خالد من الرياض يمسي علينا بالخير، يا هلا وسهلا يا خالد. يقول الممشى بالنسبة لي هو المكان الثالث اللي أنا أروح له بعد البيت والشغل. الممشى بالنسبة لي مو رياضة بس، أحس أنه المكان الوحيد اللي أنا أفصل فيه عن كل شيء. تمام، أكيد يعني منها رياضة ومنها تغير جو ومنها تطلع، يعني رياضة ومشي وتغير جو، جميل. طيب كمان سارة من مكة، صديقتنا سارة من مكة تقول مساء الخير وعودا حميدا للبرنامج الأروع الحرف 29. شكرا لك يا سارة. تقول أحيانا مو المكان نفسه، الشعور اللي يعطيك هو المهم. نعم أتفق معك، أحيانا مش المكان هو اللي يعني المهم، لأنه أحيانا يقول لك مثلا إحنا نروح أماكن فخمة، أوكي، عشان أنا أكون مبسوط ومرتاح ومغير جو أروح مكان فخم، أروح مثلا أدفع مبلغ كبير عشان أجلس في مكان غالي، ممكن ما يعطيك الشعور اللي أنت تبغى أو تبحث عنه. أحيانا جلسة على البحر بتديك هذا الشعور، ممكن زاوية معينة في مكان معين في مقهى معين يعطيك هذا الشعور الحلو. فأنا أتفق مع سارة، أحيانا مو المكان، أحيانا الإنسان يبحث عن الشعور، شعور الراحة. طيب معاذ العيسائي يقول مساء العود وأطيابه لأهل الحرف وأصحابه، يا هلا وسهلا ومرحبا. طيب الحمد لله على السلامة مريومة، شكرا لك يا معاذ. يقول المساء بدونك ظلام والصمت في عيونك كلام، ولك يا الغالي تحية وسلام، مخرجنا سلطان المحياوي. وأيضا يمسي عليك بالخير سلطان، يبعد لك كل التحايا الحلوة. طيب يقول معاذ يعجبني الأرواح الراقية التي تحترم ذاتها وتحترم غيرها، عندما تتحدث تتحدث بعمق، تطلب بأدب، تمزح بذوق، وتعتذر بصدق، فكن دائما مبتسم متناسيا لجرحك ونواقص الحياة، فالجميع يقترب من السعيد ويبتعد كل البعد عن المتشائم. معاذ العيسائي أتفق، في مثل يقول من جاور السعيد يسعد، صح والله صح. أنا هذا المثل عندي صراحة في الليستة فوق، يعني في أول في المركز الأول،
يعني رقم واحد في الليستة. والله من جاور السعيد يسعد يا جماعة. طيب معاذ يقول لا تحاول أن تقاوم التغييرات التي تعترض سبيلك، بل دعي الحياة تعيش فيك ولا تقلق إذا قلبت حياتك رأسا على عقب. فكيف يمكنك أن تعرف أن الجانب الذي اعتدت عليه أفضل من الجانب الذي سيأتي؟ معاذ العيسائي. طيب عبد الله بركات يقول المكان الثالث اللي أحبه الأماكن الطبيعية، يعني يكون في أشجار ويكون في هواء عليل، وأهم شيء يكون في أشخاص يوسعون الصدر. إي والله عبد الله بركات فعلا، يعني أحيانا ترى على فكرة ممكن تكون في مكان جميل وممتع ومعك شخص يضيق الصدر، خلاص حيخرب الجو. أتفق معك يا عبد الله. طيب كمان فؤاد يقول مساء الخير مريومة والمايسترو سلطان، عشان بيقول المايسترو سلطان أوكي. يقول أنا عن نفسي المكان الثالث اللي أقضي وقتي فيه الكافي أو مطعم فاخر بين فترة وفترة، أماكن تقييمها ممتاز مع زوجتي عشان تتحسن نفسيتنا. أوكي هذه عشان من باب التغيير تمام، لكن إحنا بنتكلم عن المكان اللي ترتاح فيه اليومي اللي تحب تروحه يعني. طيب مازن الغانمي هلا وسهلا يقول أنا والله المكان الثالث بالنسبة لي هو البحر، دائما أجواء البحر أجواء هادية كثير، والمكان اللي أنا استمتع فيه طبعا بعد البحر إذا عاد جد. أوكي طيب يقول دائما المكان الثالث يكون مكان للراحة إنك تقضي فيه وقت حلو. مازن أنا أتفق معك، حتى أنا من هواة البحر صراحة. طيب أنا شايفة في كثير والله مشاركات قاعدة توصلنا، اللي قاعدين يكتبوا الآن الآن الآن قاعدين يكتبوا، أنا شايفة في كتابات. أوكي اكتبوا أسماءكم، نروح نغني مع سلطان ونرجع. Thank you.

29 على جدة اف ام. طيب احنا نعود لكم مستمعينا، اكيد انتم معنا في الحرف 29. اليوم نتكلم عن نظرية المكان الثالث، المكان اللي تحتاج انك تروح فيه او انك تحب انك تروح فيه وتبعد عن مسؤوليات البيت وعن ضغوط العمل. خليني اقول انه الانسان اكيد رح يرتبط بالاماكن نفسيا، مش عشان احنا نشتاق للاشخاص اللي هم موجودين في الاماكن، لا، حتى الاماكن نفسها احنا نشتاق لها، مكان قديم، شارع، زاويه معينه، مجرد ما نمر في هذا الشارع او في هذا المكان يرجع شعور كامل. الغريب انه هذا المكان يعني ما يتحرك، ما يتكلم، ما يشعر طبعا، لكن كل ذكرياتك تتكلم وفي نفس الوقت، يعني كل ذكرياتك تتكلم معك. الإنسان أحياناً ما يرتبط بالمكان كمكان، يرتبط بالشعور اللي عاشه في هذا المكان. الدماغ يربط بين المكان والذاكرة والمشاعر. هذه نظرية في علم النفس موجودة، إن هذا الدماغ يربط بين المكان والذاكرة والمشاعر. يعني إذا شعرت في يوم من الأيام بالأمان في مكان معين أو براحة في مكان معين، عقلك ما زال يحتفظ بهذا الإحساس، والعكس أيضا صحيح. بعض الأماكن تروحها يضيق صدرك بدون سبب، أوكي؟ أكيد مو بسبب المكان نفسه، لكن بسبب الشعور المرتبط فيه، إنه إما إنه يذكرك بموقف معين، يذكرك بشعور معين، يذكرك بتجربة قاسية مريت فيها. فعشان كده لما تعدي من نفس هذا المكان أو تجلس فيه أو تجي سيرته أو تشوف صورته، حتحس إنك متضايق، لأنه أو بتجي هذه الضيقة بسبب الشعور المرتبط بهذا المكان. ليش؟ لأنه في النهاية الأماكن تصبح ذاكرة عاطفية، لأنه في شيء يسمى الذاكرة العاطفية.

إحنا أحيانا ما نتذكر الأحداث بشكل كامل، بس نتذكر الشعور. يعني العقل أحيانا ما يتذكر الحدث، بس يتذكر الشعور، يتذكر هذاك الألم أو هذاك الفرح. طيب خلينا نروح لمشاركاتكم. صفاء علي من اليمن، يا هلا وسهلا بك يا صفاء، تقول السلام عليكم، مساء الأنوار، كيفك مريومة؟ أنا المكان اللي ارتاح فيه هو الحرم. يا سلام، أكيد أحلى أجمل الأماكن. طيب أوكي مازن، اليوم أجمل حلقة اليوم يا مريم، شكرا لكم، والله البرنامج حلو فيكم أنتو. سعيد الحلمي يقول الأماكن القديمة لها ذكريات سعيدة وحزينة. إيه والله صدقت، فعلا الأماكن القديمة تحمل الذكريات السعيدة والحزينة، فعلا أتفق معاك يا سعيد. طيب كده نروح نغني مع سلطان ونرجع لا تروحوا بعيد.

29 على جدة اف ام. يا هلا وسهلا بكل أصدقاء وأحباء فقرة إحساس كلمة. يقول الشاعر في هذه الأبيات: حين أحببتك أدمنت القلق، وشك الليل سهادي والأرق. حين أحببتك أدمنت القلق، وشك الليل سهادي والأرق. لا ابتعادي عنك أعطاني الأمان، ولا وعدك بالقرب صدق. حين أحببتك أدمنت القلق، وشك الليل سهادي والأرق. لا ابتعادي عنك أعطاني الأمان، ولا وعدك بالقرب صدق. فعرفت الحب نجوى للنجوم، وشكوى بكلام في ورق. فعرفت الحب نجوى للنجوم، وشكوى بكلام في ورق. أكذا الحب عناء وضنا، ويح قلبي لما بالحب خفق. فعرفت الحب نجوى للنجوم، وشكوى بكلام في ورق. أكذا الحب عناء وضنا، ويح قلبي لما بالحب خفق. حسب الحب فؤادي لجة، وأنا الغواص لا أخشى الغرق.

0: جدة اف ام على هواك. مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جدة أف أم.
1: في 60 ثانية.
2: المملكة تطلق فعاليات أثرك أخضر ضمن أسبوع البيئة السعودي لترسيخ الاستدامة وتحقيق مستهدفات الرؤية. انتخاب المملكة لعضوية لجنة الأمم المتحدة للعلم والتقنية لتعزيز دورها القيادي في متابعة مخرجات القمة العالمية لمجتمع المعلومات. روائع الأوركسترا السعودية تشرق في حديقة الكولوسيوم بروما بمشاركة أندريا بوتشيلي في ختام جولتها العالمية 11. ملتقى البحر الأحمر بجدة يؤكد ريادة المملكة في سوق التدريب العالمي كركيزة أساسية لدعم الاقتصاد المعرفي. وختاماً، دراسة طبية حديثة تنصح بالمشي والنشاط البدني قبل العمليات الجراحية كعامل حاسم في تسريع عملية التعافي.

السلام عليكم، حلقة جديدة من دورينا غير. إلى العناوين: منصة أهلا تبدأ استقبال جماهير كأس آسيا 2027 في مرحلتها الأولى. العميد بالدقائق الأخيرة يعمق جراح ضمك وشبح الهبوط يطارد فارس الجنوب. الرياض يهزم الفتح بهدف والأفراح تعود لمدرسة الوسطى بعد 3 تعثرات. الأهلي في إضافة التعاون والشباب يواجه نيوم لتكرار التفوق ذهابا وإيابا.

0: حياكم الله في قناة السعودية وإذاعة جدة اف ام ومنصة شاهد ومنصة الأولى. يقول لك آسيا تحب الاتحاد والاتحاد يحبها. ما صار اليوم في التحديد في مباراة الاتحاد وضمك أن آسيا تحب الاتحاد والاتحاد يحبها. أما كأداء والله الاتحاد غير موجود وضايع وتايه وعشوائيات مرة أخرى. انتصار لآسيا فقط وما كأداء غير موجود نهائيا. انا خالد الشنيف ضيوف الكرام محمد الدعيه. مساء الخير.
1: مساء الخير ابو الودي، اهلا وسهلا فيك.
0: مناف مساء الخير.
2: سنور الله يمسى عليك.
0: ضياع بس في ثلاث نقاط حلوه.
2: الاهم انت اختصرت الكلام قلت اسيا تبحث عن الاتحاد.
0: تبحث عن
2: الاتحاد والاتحاد برضه يبحث عن
0: اسيا. يبحث عن اسيا. دكتور سلطان الاحياني مساء الخير.
3: مساء الخير ابو الودي، يمسى عليك وعلى الزملاء المشاهدين المتابعين.
0: طيب اولا اللجنة المنظمة في آسيا سريعا بس، وأمس كنت في الحفلة محمد أمس، اللجنة المنظمة أعلنت اللجنة المنظمة لكأس آسيا 2027 طراق المرحلة الأولى من مبيعات تذاكر البطولة، حيث طرحت اليوم الأحد التذاكر بشكل حصري لحاملي بطاقة الفيزا لمدة 48 ساعة عبر تطبيق وموقع أهلنا المنصة الرسمية لبيع التذاكر، والتذاكر ستطرح على مراحل. شغل منظم ومرتب، الشر بدري من الآن.
1: أكيد يا خالد، أعتقد أنه أنا حضرت القرعة أمس، قرعة كأس آسيا 27، أعتقد التنظيم وطريقة القرعة وإخراجها، أعتقد أنه فعلا يعني وحنا وصلنا للعالمية صراحة، يعني كله بفضل الله ثم بفضل حكومتنا الرشيدة ودعمها وسمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان صاحب الرؤية وقائد الملهم، ومع متابعة وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، أعتقد أنه أمس يعني حفل مصغر لكأس آسيا في منطقة الدرعية، طبعا منطقة طريف، أعتقد أن هذا تاريخنا والعاصمة السعودية الأولى الدرعية، أعتقد أن سعدنا أمس نجوم خليجيين وأسويين كلهم موجودين بالحفل، يعني اللجنة المنظمة ما قصرت بأي شيء خالد أمس، وأعتقد أن التذاكر أنه من الآن أعتقد هذا التنظيم وهذا هو اللي المفروض يصير بالمحافل العالمية وليست القارية، وتشكر صراحة اللجنة المنظمة على هذه الفكرة، يعني كل فترة بتنزل أعتقد الجمهور آسيا
0: كله أشر تذاكرك من الآن، لا أحد يقول يدور تذاكر مباراة نهائية دور أربعة، من الآن أشر التذاكر
1: من الآن، اشترها وخلاص وارتاح، يعني ما فيه إن شاء الله دحيانا وأعطانا طول العمر، نبي نشوف ملاعب خيالية يا خالد، في الدمام أرامكو، في مدينة الملك فهد اللي هو كان استاد الملك فهد، يعني تحفة معمارية صراحة، أعتقد أن الكل يبغى يحضر هذه التصفيات.
0: طيب قبل ما نروح المباريات، في مشكلة حتواجه ممكن الرابطة في الجولة الأخيرة، الجولة الأخيرة من دوري روشن، هذه مباراة الجولة الأخيرة، مناف سلطان محمد، النجم الشباب في القصيم، الخلود الفتح في القصيم أيضا، أعطينا الصفحة الثانية، الحزم التعاون في القصيم، ثلاث مباريات منها ثنتين في الرأس، واحدة تقوم تقام في بريدة، النجم يلعب في بريدة، بس الحزم الخلود والخدود، ها الخلود عفوا ومين الخلود والفتح مناف، وأيضا الحزم والتعاون، وين بيلعبون؟
2: والله شوف، يمكن خلينا نتكلم اذا كانت المباراه خاصه نتكلم في بريده
0: ولا لا، بريده النجم والتعاون
2: ممتاز، ممكن نخليها مباراتين، نقول مثلا مباراه من مباريات الرس على ملعب بريده مثلا،
0: يقول لك انا من حقي العب في ملعبي، نادي الخلود يقول من حقي العب في مدينتي، ونادي الحزم من حقي يقول العب في مدينتي.
2: شوف كلامك صحيح هو يعني ابسط الحقوق بصراحه، لكن احيانا تكون يعني في استثناءات خاصه لما تكون في وضع مثلا يعني، لكن خلينا ما نبي نتكلم عن بس كيف صار التنظيم هذا اللي بالطريقه هذه، يعني اللي خلانا في الموقف هذا هو الاحراج.
0: صار بيني وبين الرابط التواصل، تخيل ان الخلود والحزم في صراع الهبوط، ايش حتسوي؟
2: صحيح مشكله كبيره والله،
0: ايش حتسوي؟ ها كل يقول من حقي العب في ملعبي يا جماعه، ها
2: وكلهم لهم الاحقيه،
0: كلهم لهم الاحقيه
2: بصراحه.
1: الملعب منهم ملعب وصل،
0: ها وملعب الحزم،
1: طيب الحزم هو اولى
0: عامه دكتور، هي الخيارات الموجوده واحد تقدم مباراتين، والاقرب تقديم مباراه النجم والشباب والخلود والفتح تلعب يوم 20، هذا احتمال، هذا خيار موجود، لأن هذه المباريات خلاص لا فيها لا مراكز آسيوية ولا مراكز هبوط. الخيار الثاني أن الخلود يلعب في بريدة ملعب التعاون أو العكس.

0: ثلاث مباريات في مكان، في فقط ملعبين اللي لعبوا فيه في دوري روشن من بداية الموسم. أعتقد هنا هنا الخطأ، ولكن خطأ بما أنه آخر جولة. ذكرت نقطة مهمة، إذا كانت في أحد المباريات اللي تتكلم عن مباراة النجمة ممكن ما فيها نجمة وشباب، ما فيها حسابات هبوط أو بقاء، هي اللي ممكن تقدم. أما البقية أعتقد الخلود لا زال في حسابات الهبوط، وكذلك حتى مباراة التعاون مباراة يعني مهمة للتعاون، كذلك حتى المنافسة. فأعتقد مثل ما ذكرت الحل إنه تقديم مباراة مبارتين تكون في نفس الموعد.
1: والأقرب الأقرب.
2: المنافسة.
3: الخلود حطاني نظرة.
4: ما صدقنا نفوز يا أبو. تبغى تروح
3: للتعاون. طيب نتائج اليوم اللي لعبت في دوري روشن، هذه النتائج اللي لعبت اليوم اللي كلها مرتبطة في الهبوط وآسيا. الرياض انتصر على الفتح 1-0، والاتحاد انتصر على ضمك 2-1. دكتور، مباراة الرياض والفتح
0: اعتقد انها الواقعية لمدرب الرياض، تفوقت على قراءة واستحواذ الفتح السلبي. وتكلم عن الواقعية، عرف كيف خطورة فريق الفتح على المستوى الهجومي، ولعب بالبلوك الدفاعي، وكذلك اعتمد على التحولات الهجومية اللي منها هذا الهدف. وضح لك كيف الفعالية الهجومية والفكرة الهجومية لهذا الفريق اللي استهدف هذه الفكرة لكسر دفاع الفتح وتفوق فيها، واستمر بالصلابة الدفاعية اللي صنعت له هذا التفوق. واعتقد ان النقاط هذه نقاط مهمة كقيمة، وممكن تكون هي سبب البقاء لفريق الرياض.
3: الى مباراة الاتحاد وضمك مناف.
4: والله شوف، اعتقد انا بالنسبه لي يمكن الاتحاد ما كان المستوى المقنع، لكن حقق الاهم. يمكن الشوط الاول فيه افضليه بصراحه للفريق الاتحادي، شفنا حلول، يمكن خاصه نتكلم من جانب ديابي، شفنا الشوط الاول كان متحرك. دائما انا بالنسبه لي الحل للفريق الاتحادي اذا وجد عوار بالصوره المتميزه، عوار دائما ما يكون هو الحل بصراحه.
3: مقنع الاتحاد؟
4: لا لا، انا متاكد انه الكل ما هو مقتنع بمستوى الاتحاد، والدليل حضور الجماهير يا ابو الوليد، واضح انه جمهور الاتحاد الشارع الاتحادي كله ما هو الاتحاد يحاول اليوم. يعني شفنا حتى تصريحات بيريرا، التصريحات الاخيره انه ما في القتاليه، ما في الروح اللي تعطيك انطباع في ارضيه الملعب انه الاتحاد يبغى يفوز. وشفنا حتى من خلال المباراه الماضيه، مباراه الخلود او حتى مباراه التعاون اللي فاز فيها الاتحاد، لكن يمكن فاز الاتحاد بمجهودات بعد توفيق الله، مجهودات بعض اللاعبين، والتعاون كان هو الافضل. شفنا مباراه الحزم، الاتحاد خسر من يوم 4، خسر من الرياض 3. اليوم اوكي في افضليه، الشوط الاول الاتحاد وصل بصوره كبيره، كانت يعني تحس انه في بعض اللاعبين يبغى يقدموا شيء للفريق، لكن تشعر انه في بصمه مدرب او انه لاعب. ما اشعر انه الاتحاد في يعني في اسلوب تكتيكي واضح في ارضيه الميدان. انا ماني مقتنع انه يكون عندك مثلا انت فريق تبحث على ارضيه ميدانك انك توصل الى سيو، انك تسجل، تلعب باثنين ستة، اثنين محاور ناشري وفابينو، انت لابد يكون عندك حل كرقم ثمانية زي كل الفرق العالميه.
3: مين الثمانيه اللي في الاتحاد؟
4: يعني انا ممكن العب عوار كحل. عوار شفناه
3: حامد الغامدي وينه؟
4: في حامد
3: حامد وينه؟ انا ما شفته من
4: تعرف، هو احيانا
3: من يناير انا ما شفته،
4: هو احيانا في حاله غضب وما نشوفه، احيانا في حاله رضا ونشوفه. المدرب احمد الغامدي اول
3: هو حامد الغامدي زعلان عليه المدرب،
4: اي مو قبل فتره ابعده كبدا التدريبات الفرديه، ما كان مع الفريق
3: الى يومك التدريبات.
4: لا لا لا لا، رجع وكان موجود مع الفريق المباراه الماضيه. كان متواجد، يعني حتى شفنا عبد الرحمن العبود موجود اليوم ورجع. بس هو عنده قناعات، يعني يمكن لو نذكر كونسيسا اول ما جاء شفنا حامد، عفوا احمد، من اول الاسماء اللي كانت تلعب، واعتقد سجل في مباراه. بعدها شفنا فتره احمد ما نشوفه حتى في دكه البدلاء، فهو اراه متقلبه بصراحه.
3: ايش اللي قاعد يصير الاتحاد؟ تفضل قول احد، وش اللي قاعد يصير الاتحاد؟
5: انا اشوفه مدرب الجهاز الفني اذا صار مشكلته انه فيه تمرجح، هذه تستغربه. يعني انا لما اشيل على لاعب اقعد ابعده انفرادي يتمرن له فتره ثم ارجعه، ثم هذه اعتقد حتى اللعيبه ما تحترمه يا خالد. يعني مع احترامي السنه هذه،
3: طيب اذا محمد، اذا اللاعب هو مو منضبط،
5: هذا
3: بالحاله نكون في صف اللاعب.
5: لا هذا
3: انا اكلمك على المدرب، اذا اللاعب غير منضبط
5: بس ما هي معقوله كلها خمسه لاعبين ولا سته لاعبين يا خالد السنه هذه، ان كلها مع المدرب، يعني كلها ما منضبطين. ما شفنا شيء احنا على ارض الواقع، ما شفنا الاتحاد، وين الاتحاد؟

0: الاتحاد هل هو يرضى بالمركز الخامس؟ الاتحاد كان ينافس على المركز الثلاثة الأولى، لكن الآن شوف الاتحاد، جمهور الاتحاد قال منه قال حتى الجمهور ما هو جاي، ما هو راضي. يعني نقعد نضحك على بعض نقول هذا هو الاتحاد أو راضين بالمركز هذا، لا ما هم راضين، كله السبة المدرب. يعني بلان العام جاب لهم دوري وكاس، السنة هذه ما شفنا، جته انتقادات أكثر من اللي جتها المدرب هذا، وهو بالمركز الخامس الآن. يلا يفوز بالدقيقة 90، ومثل ما ذكر من الرياض ومن النيوم أربعة، يعني معناته إنه الجهاز الفني يا خالد فيه خلل، ما عندك ذاك الشخصية، ست لاعبين أو خمس لاعبين كله يسوي مشاكل معهم، أوديه للانفراديجي أسبوع 10 أيام ثم نرجعه ألقاه أساسي. يعني هذا كله تخبطات ترى على فكرة، ويلام للأسف يلام حسن خليفة اللي مع المدرب، المفروض هو عارف الاتحاد وعارف لعيبة الاتحاد وعارف كل لاعب.
1: إذا كان ما
0: تعترف لا خالد، أنا أنا أنا أنا أنا لما أجي يعني منافى الحين نحط مدرب الاتحاد وأنا معه، لا لازم أجي أقول له يا أخي ما يعني لا تكن لين تعصر ولا تكن قاسي تكسر، خلك بالنص، أمسك العصا من النص. أما مسألة إنه العبودي، فيصل الغامدي، لعيبة، عبد العزيز البيشي، لعيبة يا خالد ما يشوفهم يشوفهم فجأة يشوفهم، يعني معناته إنه في تخبط من المدرب. يعني حرام جمهور الاتحاد السنة هذه ما يفرح، مبعد أنا المركز الخامس السادس يا خالد، هذا الاتحاد الكيان اللي جاي من العام، العام جاي من بطولتين يا خالد، المفروض إنه السنة هذه إنه يكون نفس الأداء للعام وأشد، لكن تتراجع هنا علامة استفهام.
1: دكتور، والحديث عن السيد كونسي سار، هو المشكلة الأولى فيما يحدث الاتحاد؟
2: نعم، هو المشكلة الأولى والمشكلة الأكبر، المشكلة الأكبر لأنه ما عرف يختار أول شيء الطريقة والأسلوب اللي تناسب مع الأسماء. لو تلاحظ ما شفناه في ثبات فني على طول الموسم، دوما حتى وإن انتصر الاتحاد تجد الانتصار صعب مثل هذه المباراة. لما تكلم عن حتى كأفكار هجومية اليوم مع عظمك متوقع أنك أنت على أرضك والمباراة لك يعني أهمية لك يعني بشكل كبير، وضمك كان متراجع بشكل أكبر، ما شفنا حلول هجومية فقط إلا على الأطراف، تتكلم عن شوط أول 20 عرضية فقط 4 عرضيات صحيحة، اعتمادك على العرضيات اللي مدرب ضمك عارف قوتك فيها وحب يوجه اللعب عليها ويكسبها. النقطة الثانية حتى تغييراته، يعني بداية الشوط الثاني إلى هدف ضمك كان ضمك مسيطر تقريبا ب6 تسديدات تنتين منها على المرمى والاتحاد بدون أي تسديد على المرمى، فين تغييراتك بعد ما يتعادل ضمك تبدأ تتغير، وتغييراتك هي اللي صنعت لك قوة هجومية ومنها قدرت أنك تسجل هدف التقدم وإن كان هدف متأخر.
1: محمد
0: أتفق مع الدكتور، أتفق معه، حتى التغييرات ما هي محلة. يعني موسى ديابي أعتقد هو نجم المباراة، أنا أشوفه الشوط الأول هو اللي قاعد الهجمات كلها من عنده، هو اللاعب الخطر. الشوط الثاني أول تغيير يغير موسى ديابي، يعني هذه كلها أشياء مدرب أنا ما أدري هل هو ما مركز أو ما يقرأ المباراة قبل المباراة. أنا دائما أقول المدرب اللي يقرأ المباراة قبل المباراة ما يتفاجأ داخل الملعب كل شيء، لكن في بعض المدربين للأسف أنه ما يقرأ المباراة، بتجي المباراة يتفاجأ ما تدري أنه تغيير أشياء.
1: محمد شوف محمد، كلكم ما شاء الله لعبتوا ولعبتوا على مراحل عالية جدا كعدد مباريات وتعاملت مع مدربين.
0: صحيح.
1: إذا كانت العلاقة ما أقول لك مقطوع، علاقة غير جيدة بين المدرب واللاعبين، إيش نتيجتها؟
0: نتيجتها فشل، فشل ما راح تجيب شيء، مستحيل.
1: يعني عارف العلاقة فيها
0: هذه اللي أنا بقول لك
1: مشحون.
0: أنا يوم أقول لك أنا يوم أقول لك حسن خليفة، هذا دور حسن خليفة إنه ما بين اللاعبين وبين المدرب هو اللي يقطع الشيء هذا. انك دائما احنا نقول ليش الجهاز الاداري مهم، الاداري الجهاز الاداري ما هو بس حضور وحضر فلان غاب فلان، لا، او اللي زي معسكر، لا، انك انت توافق ما بين المدرب وبين اللاعبين وما بين اداره النادي، هذه هي ترى الشغله. يعني اذا نفسيا ومعنويا انا لما منافو خالد صارت مشكله بسيطه بيني.
3: شوف هذا، شوف يعطيك، شوف بصراحه تغيير دياب اول شيء احترافي انه ما يتكلم، هو المفروض اللاعب المحترف انه ما يتكلم ولا يعترض على التغيير، لكن برضو يعطيك انطباع انه حتى يعني الحاله النفسيه للاعبين ما هي الحاله المرضيه بصراحه. يعني انا بالنسبه لي انا من اللاعبين بصراحه اللي احبهم بيرجون، لكن بيرجون اليوم ما كان حاضر، يعني انا

0: اسباني اخرج بيرغوين وابقي على ديابي اللي كان متحرك في الشوط الاول، انتقدناه في مباريات كثيره، لكن اليوم حقين
1: بينه وبين كل اللاعبين، هل اللاعبين يتعاونون معاه ولا يكون صدام؟
0: لا لا شوف انا بذكر مدرب مثلا من افضل المدربين، اتكلم مثلا وحيد خليلوفيتش. وحيد خليلوفيتش درب اليابان، درب الجزائر، درب باريس سان جيرمان، لما جاء كمدرب ممتاز، لكن يعني سلوكه دائما متصادم، يعني ممكن في اجتماع، يعني يمكن سواء مع اكثر من لاعب وانت داخل الاجتماع
1: مع نور
0: مع ابراهيم سويد، عبد الله الواكد، كثيرين، يمكن لو انت داخل بشاهي يقول لك اطلع برا كذا، يعني اسلوب، لو تاكل مثلا مبروك زايد من اللاعب اللي يحط مثلا لبانه، ليش تاكل؟ يلا اطلع برا، فيحسسك يخليك تحت ضغط ويحسسك في
2: يفرض
0: شخصية باسلوب يعني عجيب. اوكي في امور انت تمشي فيها وانضباطيه، ما حد يختلف على الكلام هذا، لكن لا تبالغ في بعض الامور اللي تخلي اللاعب مثلا مشحون. يعني اللي بنشوفه دحين بصراحه الفريق الاتحادي، يعني مثلا زي عبد الرحمن العبود، يومين موجود يومين موقف يومين والله العظيم انا ما اعرف عبد الرحمن العبود هو موجود ولا ما هو موجود. طيب والله العظيم ما نعرف.
1: خلينا نكون واقعيين، ليش ما تكون كل المشكلة من المدرب؟ ليش ما تكون المشكلة ما أقول كل اللاعبين، بعض اللاعبين لا هم أساسا عندهم كذا حياتهم كلها مشاكل. شوف أنت ما أبغى أسمي مين،
0: لا أنا بتكلم بالخاص عبد الرحمن العبود، ما بقطع كلامك يا وليد. يمكن عبد الرحمن العبود شفناه في السنوات الماضية مع نونو سانتو، ممكن شفناه مع، يمكن أعتقد حتى مع بلان من أناسي
1: وغياردو،
0: يعني من أكثر هذا ما يعطيك انطباع بصراحة أنهم كلهم خطأ عبد الرحمن العبود، صح؟ مستحيل مستحيل. خلينا نكون واقعيين، نحبه كلاعب نحبه كأداء، لكن لابد انه انت لابد انت برضه كلاعب تراجع. انا متاكد كونسيساو ما حيرضى بشيء يسيء للفريق، انا متاكد تماما، حتى لو احنا بنيجي عليه فنيا لكن ما حنيجي عليه انضباطيا. لا انضباطيا،
1: قلت لي انت الاسبوع الماضي كان في مشكله، مو مشكله، سوء تفاهم بينه وبين كانتي،
0: يعني
1: وصل كانتي
0: لا شوف احيانا ترى هذا شيء طبيعي،
1: لا وصل كانتي كانتي يا عم
2: هذاك ما يحكي
1: ما يتكلم،
0: يعني احنا شفنا لويس إنريكي مع مبابي حتى
1: لا ما بدل ما قام بدل
0: لا هي
1: طبيعي لا عفوا كنت اتكلم على ديمبلي انا مش مبابي، بس كانتي ما يسوي شيء،
0: يعني هو ما بنقول انه مشكله، احنا قلنا سوء تفاهم صراحه بينهم، يعني تعرف كانتي مسالم، يمكن حتى مع نفسه مسالم مع الكل، فالوضع العام تشعر انه ما في تقبل حقيقه، يعني خلينا نكون واقعيين، ما في تقبل لا من اللعيبه ولا من المدرب.
1: تفضل دكتور في اي وقت ادخل معك.
3: كابتن مناف، لما مدرب يكون يعني في على عدم وفاق مع اغلب اللاعبين، ترى هذا ينعكس في الملعب، ينعكس في جزئيتين. اول شيء لما تظهر في مباريات ما يكون مستواك جيد وتكون يعني بحضور فني اقل وتستمر على نفس التشكيله والطريقه، انت تتوقع تشكيلك وافكارك اللي خرجت فيها مباراه ماضيه وكان الاداء سيء، تتوقع نفس الاسماء ونفس الافكار حينتج منها نتيجه جيده؟ هذا الشيء يحبط اللاعبين، وهذا الشيء ينعكس حتى على روح اللاعبين، على حماس اللاعبين، لما اللاعب ينتظر الفرصه ويجد الفريق في أسوأ اداء له ولا ياخذها بالتاكيد يحبط. وهنا مكافأة كذلك حتى اللاعب الموجود اللي ما قدم أداء كبير، فهنا حيكون الإحباط لكامل المنظومة. يعني مباراة اليوم الاتحاد بدأ الشوط الأول كان ضمك متراجع، كانت فرصة الاتحاد أن ينهي المباراة من الشوط الأول، ولكن بدون أي فرصة خطيرة، حتى الهدف كان مجهود فردي من حسام عوار. فأنت هنا حلولك الهجومية، أفكارك، حماسك، شغفك ما انعكس على اللعيبة. هذا أنا أعزول المدرب. تذكرت نقطة مهمة، لما يتغير أكثر من لاعب مثل عبد الرحمن العبود، صحيح في في في عدة مرات كان عنده مشاكل مع عدد المدربين، لكن الموسم الماضي مع بلان كان أفضل موسم لعبد الرحمن العبود. فهنا كيف يتعامل المدرب مع النجوم ويأخذ منهم أعلى يعني شكل فني لهم؟ اليوم حمد الغامدي يعني في الاحتياط، حمد الغامدي وأنت مفترض تكون عندك حمد الغامدي وفيصل الغامدي في الاحتياط، وأنت مفترض تلعب مباراة مع ضمك اللي متوقع يكون متراجع، تلعب محوري ارتكاز فابينيو وعوض الناصري، هنا حلولك الهجومية تكون أقل، وهذا ما صنعت المباراة وشفناه في الشوط الأول، بل في الشوط الثاني تجرأ عليك مدرب ضمك الشجاع كاريلي وقلب المباراة في ربع ساعة، كان يقدر أنه يعدل النتيجة ويتقدم على الاتحاد. فأعتقد السر في المدرب وكيف تعامله مع اللاعبين، هذا ينعكس على المجموعة بشكل كامل.
0: المشكلة دكتور أنت عارف، يعني مثلا زي المباراة الماضية يمكن تذكر أبو الوليد لما كان الاتحاد أمام الخلود، أنت تنزل مثلا

0: احمد الغامدي الدقيقه 94 مدري 95 تتذكر المتكلم يعني امانه ايش تطلب منه
1: اليوم 85 أمان اليوم اعطاه وقت
2: 85
1: 85
0: امانه
1: اعطينا التبديلات الاتحاد
0: اليوم 85 المباراه الماضيه يمكن حاجه و90 وواحد له فتره ما يلعب سالتك بالله بالوليد ايش حقدم ايش حقدم المشكله انه يبدا التشكيله غلط يعني بغلط باخطاء مثلا كبدايه التشكيله ويغير في خلال المباراه باخطاء يعني انت على الاقل تصلح في مجريات المباراه لكن ما شفنا يعني اللي فوز اليوم بعد توفيق الله يمكن التغييرات اللي كانت مثمره خاصه اللي عنده امكانيات فرديه نتكلم سواء عوار او حتى عبد العزيز اللي يحاول انه يثبت نفسه كلاعب بديل في صفوف الاتحاد
1: يعني التبديلات خطا بس فاز الاتحاد
2: امكانيات لاعب
0: عبد العزيز متى اخر مره شفت صالح الشهري
2: وين
0: من زمان
2: احنا على الاستوديو هذا من زمان
1: مصاب
0: انا عارف انه مصاب لكن ايش حتطلب منه تغيير مركز انت لابد تعطي لعيبه في الوسط يفيدوا صالح الشهري انا اذا مثلا كمهاجم ولي فتره غايب ما عندي الامكانيات في الوسط اللي تضيف لي انا كمهاجم
1: طيب خلينا نروح للهدف الثاني للاتحاد سيلا جاب العيد يا دكتور
3: نعم
1: صراحه سيلا لاعب الضمك
3: نعم على الطرف كانت التغطية يعني كان فيها تساهل وثقة في غير مكانها يعني مفترض هجمة بهذا الشكل بهذا الدقة أمام لاعب من الاتحاد كانت تأخذ الأمان فيها إما ترجعها للحارس أو على الأقل تطلعها لكن تأخذ هذه الثقة في هذا الوقت وفريقك يحتاج النقطة أعتقد أنه خطأ كبير من سيلا وثقة في غير محلها ويحسب للاعب الاتحاد أتكلم عن أحمد الغامدي كل البدلاء ترى شاركوا في الهدف أحمد الغامدي وكذلك حتى في التحضين الشهري وحتى في الإنهاء البيشي فتكلم عن الهجوم الاتحادي استغل خطأ من لاعب صراحة كانت الثقة عنده مفرطة بشكل كبير فيها ولا يعني في غير مكانها
0: دكتور والله شوف صراحة أنا أشوف أحمد من الأسماء المفروضة على الأقل تبدأ كبداية يعني معليش أنا اليوم مثلا كبداية المباراة أحمد ترى من الأسماء اللي عندها إمكانيات ممتازة مو تقليل في الناشري والله الناشري اليوم ما كان سيء بصراحة عشان نكون منصفين ما كان سيء لكن أنا كمدرب أبحث عن نتيجة وأبحث عن ثلاثة نقاط مهمة أبحث عن الالتحاق بالملحق الآسيوي هل أبدأ باثنين دفاعيين طب أنا إيش أنتظر إذا أبدأ باثنين دفاعيين أنا على الأقل أعطي حل مثلا أحمد الغامدي بجانب فابينيو وأعطي حلول هجومية يعني أحمد لما نزل أوكي في وقت بسيط صح ولا لا لكن لاعب عنده إمكانيات يعني أوكي شارك في الهجمة أنا أعتقد أحمد من الأسماء اللي لابد أنها تكون متواجدة على الأقل في التشكيلة الاتحادية
1: طيب خلي نروح الحالة التحكيمية لمباراة الاتحاد وضمك مع الكابتن عبد الله القحطاني أبو زياد مساء الخير
4: أبو الوليد أمسي على الزملاء الأعزاء في البرنامج وعلى السادة المشاهدين والمستمعين مباراتنا الأولى اليوم مباراة الاتحاد وضمك نبدأها بحالة أولى كانت في الدقيقة 66 حالة سقوط للاعب الاتحاد هذا السقوط كان خارج منطقة الجزاء الحكم سمح باستمرار اللعب تم مراجعة الحالة الأكيد أنه لا يوجد ركلة جزاء لنادي الاتحاد لأن الاحتكاك حدث خارج منطقة الجزاء بينما السقوط تم داخل منطقة الجزاء إن كان هناك من قرار بيكون احتساب ركلة حرة هنا خارج منطقة الجزاء نشوف هنا التلامس خارج منطقة الجزاء واستمر اللاعب في السقوط ولكن المؤكد أنه لا يوجد ركلة جزاء لنادي الاتحاد في هذه الحالة حالة أخرى مباشرة في الدقيقة 68 أيضا لا يوجد ركلة جزاء لنادي الاتحاد نعم الكرة لمست في اليد ولكنها في الجزء المسموح حتى ولو لم تكن في الجزء المسموح اليد كانت إلى جانب الجسم لا يوجد تعمد لا يوجد تكبير لا يوجد فعل إضافي وبالتالي لا يوجد أي مخالفة ولا يوجد ركلة جزاء أيضا لنادي الاتحاد حالة أخرى هنا من نفس الحالة في الدقيقة 68 أيضا لا يوجد ركلة جزاء لنادي الاتحاد حارس اللي هنا ضمك نجح في لعب الكرة ثم هنا ناخذ فريم أحمد ثم حدث احتكاك بطيئي يعني طبيعي نتيجة استمرار اللعب من قبل يد لاعب ضمك ولكن الحارس لم يتجه إلى اللاعب وإنما كان لقطع الكرة الحالة اللي كانت في الدقيقة 94 هي حالة تسجيل هدف صحيح لنادي الاتحاد لا يوجد خطأ على اللاعب في منشأ الهجوم وأيضا الكرة لم تلامس يد لاعب هنا الاتحاد داخل منطقة الجزاء طبعا البداية هنا كان تنافس طبيعي ما بين لاعب الاتحاد ولاعب ضمك لم يرتكب لاعب الاتحاد بنشوفها هنا بشكل أقرب أي مخالفة تنافس جسدي طبيعي لا يوجد أي مخالفة تستحق إلغاء مثل ذلك الهدف وبالتالي الهدف سجل بطريقة صحيحة
1: طيب خلينا نروح المباراة.

0: الثاني عشان تروح بدري اليوم تريح ها، بس بسرعه من فضلك مباراه الرياض والفتح. تفضل ابو زياد يلا.
1: مباراتنا الثانيه اليوم مباراه الرياض والفتح، نبداها بحاله اولى كانت في الدقيقه 6، حاله مهاجمه بتهور استحق عليها لاعب الفتح الانذار، الحاله لا تذهب الى الطرد. السبب في ذلك هو عمليه السلايدنج اللي حدثت من القدم على جسم اللاعب، لكن الكره للرجل لم يكن فيها استقرار، هي حاله في اعلى درجات التهور، لذلك الانذار كافي في هذه الحاله ولا يذهب الى القوه والمفرطه وبالتالي قرار صحيح، وهذا ما حدث من حكم المباراة. حالة أخرى في الدقيقة 10، هنا الحالة التي يطالبون فيها بركلة جزاء لنادي الرياض. نعم هناك لمس للكرة باليد، ولكن اليد كانت إلى داخل الجسم في وضع طبيعي، الكرة ارتدت هنا من الأرض إلى يد اللاعب التي كانت في سياق حركي طبيعي داخل الجسم، لا يوجد تعمد، لا يوجد تكبير، لا يوجد فعل إضافي، وبالتالي لا يوجد ركلة جزاء. حالة أخرى كانت في الدقيقة 19، هذه الحالة كان يجب أن يتم احتساب ركلة جزاء لنادي الرياض. السبب في ذلك هنا عملية الركل بإهمال من الخلف للاعب الرياض الذي كان هنا يقوم بعملية تسديد للكرة، قام لاعب الفتح بإخلال توازنه عن طريق هنا بنشوفها في الإعادة عن طريق ركل القدم من الخلف. نكمل هنا قام بعملية اللاعب كان يقوم بعملية ركل للكرة، هذه الحالة أفقدته توازنه وبالتالي تسديد الكرة بهذا الشكل العشوائي بتوضح معانا هنا بشكل أوضح. عملية الدخول على مستوى القدم هنا كان يجب أن يتم احتساب ركلة جزاء، كان يجب على حكام تقنية الفيديو مراجعة الحالة بشكل أدق وبتفسير صحيح، ولكن لم يوفقوا في هذه الحالة. حالة أخرى في الدقيقة 38، هذه الحالة أيضا مطالبة بوجود ركلة جزاء لنادي هنا الرياض، لا يوجد ركلة جزاء. بنشوف هنا الكرة اتجهت هنا من الزميل إلى الزميل الآخر ثم إلى هنا جسم اللاعب، حتى وإن لمست في اليد لا يوجد أي مخالفة لأنها أتت من زميل وأيضا اليد في وضع طبيعي. نأتي إلى الجزء الثاني، عملية الاشتراك مع اللاعب كان اشتراك طبيعي، نشوف فريم فريم، ناخذ هنا احمد فريم فريم، هنا الكره كانت في متناول اللعب من اللاعبين، هنا حدث احتكاك على مستوى الاقدام، لكن لاعب الفتح لم يبالغ في دخول القدم عندما ايقن ان لاعب الرياض قام بلعب الكره، قام بعمليه سحب للرجل وبالتالي اصبح الاحتكاك احتكاكا بسيطا لا يرتقي الى الخطا. نذهب هنا الى حاله اخرى، هنا كانت في الدقيقه 68، سقوط للاعب الفتح هذه المره، لا يوجد ركلة جزاء لنادي الفتح. السبب في ذلك أن حارس الرياض تحديدا نجح في قطع الكرة هنا دون أن يرتكب أي مخالفة، راح توضح معنا من الإعادة الخلفية بشكل واضح أن اللاعب هنا هنا اكمل اكمل أحمد اكمل اكمل هنا عملية قطع صحيح للكرة من قبل الحارس ونجاح للحارس في قطع الكرة، ما حدث بعد ذلك تنافس طبيعي ما بين اللاعبين. نذهب إلى حالة أخرى، هنا كانت في الدقيقة 93، حالة مميزة لحكم المباراة بإيقاف اللعب وإنذار لاعب الفتح للسلوك الغير رياضي المتمثل في التحايل وبالتالي استئناف اللعب بركلة حرة غير مباشرة، قرار صحيح بإيقاف اللعب هنا ومعاقبة اللاعب الذي كان يبحث عن خطأ غير موجود، هنا يقوم بعملية هنا صناعة سقوط عن طريق محاولة الاحتكاك بمدافع الرياض، لكن القرار بإيقاف اللعب وإشهار الإنذار للتحايل ممثلا في سلوك غير رياضي والاستئناف بركلة حرة غير مباشرة.
0: يعني ركلة جزاء للرياض لم تحتسب.
1: صحيح.
0: يعني هذا أبرز الأحداث. طيب نعم. شكرا أبو زياد، موعدنا غدا بحول الله باقي مباراة دوري روشن. شكرا كابتن عبد الله القحطاني. الكرات العرضية لضمك اللي أتى منها الهدف، تميز اللاعب ولا في مشكله في مدافع؟
2: لا لا في تميز اللاعب صراحه، ترى اللاعب هذا متميز بالراس،
0: بس لكن اكثر من مره،
2: اكثر من مره سواه، اكثر من يعني مباريات كثير اللي قاعد يسويه، لكن التمركز دفاع الاتحاد، تمركز حارس الاتحاد، يعني شوف حارس الاتحاد شوف التمركز شلون، لاعب زي هذا ومعروف انه ضربات الراس عنده صح، وشوف حارس الاتحاد وين هو فيها خالد داخل خط المرمى، يعني انا شو بسوي بالحاله هذه؟ كيف بطلع الكوره؟ لا صرت انا ببسطها، هذه فرصه ثانيه برضه، شوف التمركز لعيبه الاتحاد. تحس انه ما في لا خطه يا خالد لا شيء لا حاجه، ما هم تفاهمين سوا، يعني كانهم اول مره يلعبون مع بعض. هنا المشكله، يعني دائما احنا نقول للمدافعين انا افهم مناف، مناف يفهمني، كيف اتحرك؟ كيف يتحرك مناف؟ كيف اتحرك انا؟ الحارس برضه، انا قائد الفريق، انا اشوف الملعب كله، الكرات العرضيه، انا اقعد على خط المرمى ليش؟ ليش اقعد على خط المرمى؟ كل ما شوف داخل هو الكره للباب، يعني لو طالع شوي ممكن يجيبها.
0: ميتاي ما كان يقدر يتعامل معاه وهي في الهواء،
2: ما يقدر.

0: طلع.
1: لا ما يقدر.
0: ورينا الهدف مع الاعداد هدف الضمك الاول اذا
1: ما يقدر كحارس المرمى انه يطلع.
0: اتكلم ميتاي المدافع.
1: المدافع انا اقول لك المدافع شوف انت
0: المدافع هذا اللي طلع يعني وقفه ويطلع معاه من فضلك في اللقطه الثانيه.
1: شوف هو وسطهم صاير. مشيها
0: مشيها
1: هو وسطهم صاير بصم لا هو شايفه وراه ولا شيء.
0: وذاك ميتاي.
1: ايه شوف شوف شوف وين هو في موقف. المفروض انه يدخل على جوه يعني يصير قبل اللاعب. يعني الكرة مرفوعة أنا وش بتسوي الكرة؟
0: هو ما حد مراقبة مي.
1: هذا اللي أقول لك إنه أفضل واحد يلعب راس وشفناه قدام الأهلي وشفناه قدام فرج اللاعب هذا يمتاز بالراس بالكرة العرضية.
0: ميتي مراقبة ميتاي. طيب التمركز عوار من أذكى اللاعبين في.
2: هو الأفضل في الاتحاد صراحة. يعني اليوم اللي يكون فيه عوار في يومه دائما بنشوف الاتحاد هو المتحرك. شوفوا خلف المحاور دائما بيتحرك بشكل متميز دائما بيعطي الحلول للاعبين. نتكلم على
0: تعرف اللي تقصد انت هو جالس يقرا اللعبه يشوف وين الفراغ ويروح
2: بالضبط
1: سهله هي سهلة الكلام اللي تقوله.
2: والله شوف ما يسويها اي لاعب. هو لاعب ممتاز يعرف يختار الاماكن الممتازه ويتوقع
1: صراحه حتى هدف التعاون
2: ترى يتوقع
1: التعاون موقع زي كذا
2: بالضبط. اتوقع شفت هدف التعاون كيف اتوقع الكره فين تنزل راح اخذها وسجل فيها الهدف.
0: احس انه ما يبذل مجهود.
2: لا بس هو ذكي
0: يحط مجهود في راسه
1: هذا اللي المفروض اللاعبين السعوديين يستفادوا من الشيء هذا. ما هو كل شيء جري وكل شيء يعني اللياقه والجري هذا كل شيء بس ما يستخدم مخه. هذا دائما شوف مباراه التعاون شوفوا نزلت الكره عارف ان الكره بتنزل عنده وتعامله معها. اليوم شوف كيف من لمسه واحده يعني عوار. اعتقد انه هو الحل مثل ما قال مناف هو الحل للفريق
0: للفريق. والله ذكي جدا صدق لله.
2: هو لمس ترى للمعلومية هو لو أخر الهدف ثانية يمكن راحت. لكن هو ذكي يعرف كيف يستخدم الكرة كيف استغلها كيف استفاد منه. وهدف جميل بصراحة يعتبر من أجمل الأهداف بصراحة. توقعه ممتاز ولاعب هو الحل للفريق الاتحاد.
0: طيب أعطينا بس ورينا في مشجع اتحادي. الله مشجعين دولة أنا عورني قلبي عليهم. هذا حالته وهي واحد كر ضرب أخماس في أسداس الآن 2-1 بدأ يتنفس وعيش ها بدأت الابتسامة تطلع.
2: والله ما يلعب حد نادي عريق يعني اللي يصير للاتحاد. والله حتى المشجع الغير الاتحادي والله ما يرضى. والله ما يرضى بصراحة. أنت بطل الدوري الموسم الماضي وبطل الكاس وعندك أسماء وعندك جمهور. من متى أمان أبو الوليد شفنا الاتحاد بالحضور الجماهيري هذا؟ تذكر المباراة اللي فاتت كم ثلاثة؟
0: ورينا أرقام الحضور الجماهيري الأقل هذا الموسم. الموسم لا ترى كل جولة
2: تقيل
0: ينزل 1000
2: مباراة الخلود 3000 يا أبو الوليد.
0: طيب لا اليوم 2600 زيدك من الشعر
2: 400 يمكن عشان برشلونة ومدريد يمكن
1: هذا العذاب قلت العذاب
2: خلينا
0: اليوم 2600 يا جماعة 600 ستار في فريق ينافس على مركز آسيا. ما تلوم الجمهور؟
2: لا ما لوم الجمهور. صح.
0: دكتور هذه مباريات ورينا ترتيب دوري روشن في البداية. شاهد ترتيب دوري روشن. الاتحاد في المركز الخامس. الاتحاد خامسا وليس تعاون. الاتحاد الخامس لأن المواجهات المباشرة على الكلام ولكن الفارق الأهداف للتعاون 52-52. الحديث الآن على المركز الخامس بين الاتحاد والتعاون. هذه مباريات الاتحاد المتبقية في دور روشن والحديث لكم. وبعدين حنضرس هذا الاتفاق الاتحاد الشباب الاتحاد الاتحاد القادسية. تذكير في مباريات التعاون الأهلي التعاون الرياض الحزم التعاون. كيف ومن من اللي بيصعد؟ من اللي بيصعد؟ يتأهل إلى نخبة آسيا مو يصعد.
1: أنت دوريال
0: دوريال عندي في بالي فيالو. ها دكتور وخليها شغالة يا مخرجنا.
3: أنا حسب المستويات الحالية للاتحاد التعاون والمباراة المتبقية أراها أقرب للتعاون. تعاون حيواجه الأهلي والرياض الرياض والحزم. الاتحاد كل مبارياته صعبة وكل مبارياته أمام فرق في في في في فورم عالي. وأتكلم على الاتفاق وحتى الشباب تطور مستوياته وحتى القادسية وشفنا كيف أداءها المذهل في الفترة الأخيرة.
0: بيرد عليك مناف مو أنا مناف يرد
2: أنا جالس أقرأ عليهم
0: مناف اللي بيرد مو أنا
2: كمل يا دكتور.
3: لا أنا قياسا على الحالة الفني الموجود حاليا للاتحاد والتعاون

0: والمباراه المتبقيه اراها اقرب للتعاون.
1: ترى المواجهات المباشره للاتحاد هي اذا تسوف النقاط. نعم الاتحاد. نعم يتأهل. بس للتذكير للمشاهد والمستمع.
2: لا هي شوكه صعوبه واضح للفريق الاتحاد بصراحه. الاتفاق مستويات كبيره.
1: الاتحاد خلي مباراه الاتفاق الاتحاد الشباب الاتحاد الاتحاد القادسيه مباراتين خارج الارض ومباراه داخل الارض. كم متوقع يجيب نقطه منها؟ وضع الفني هذا
2: يعني صراحة. ان شاء الله باذن الله.
1: لا فنيا اسمعني شوف انسى القلب الامنيه بتقول تسعه ما في الامنيه انت بتقول تسعه بس. لا كم على الوضع الفني هذا بصراحه؟
2: على الوضع الفني والله صعب اقول لك كم يعني. كنت بقول لك 4.5 بس ما تجي 50-50 بس ما تجي ما تجي.
1: هو النص صراحه النص اللي ممكن ياهل الاتحاد اللي هو فارق مواجهات مباشره.
2: لا باذن الله الاتحاد على الاقل يجيب 6 نقاط.
1: 6 نقاط
2: باذن الله. انا متوقع ان الاتحاد حيشعر ب يعني بالمسؤوليه
1: بقيمه. حيفوز على مين في الثلاث مباريات
2: باذن الله؟ حيفوز على الاتفاق
1: وهذه
2: باذن الله.
1: ايوه
2: صح. انا
3: عارف الشرقيه.
2: ايوه انا عارف ان المباراه صعبه. الاتفاق أيوة. بصراحه مستوى كبير. الشباب عوده الشباب مستوى المباراتين كلها برا. يعني يمكن القادسيه انا بصراحه اشوفه افضل فرق الموسم مع احترامي لكل الفرق المتصدره.
1: يعني القادسيه انت غاسل يدك؟
2: والله مو غاسل يدي. الفريق القادسيه صعب بصراحه. فريق صعب. فريق يمتلك كل مقومات الفوز والنجاح. يمكن في فورمة عالية وكبيرة والاتحاد في فورمة فنية أقل حقيقة بكثير من القادسية. لكن الاتحاد حيشعر بقيمة المباريات هذه. لا ننسى ترى أبو الوليد ترى تكلم التعاون عنده الأهلي
1: هتشوفها مرة ثانية.
2: أيوة وعنده ترى الرياض. الرياض يبغى يبقى.
1: أيوة
2: عشان الهبوط.
1: ترى الرياض على أرضه.
2: أيوة والرياض يبقى عشان الهبوط. طيب وعنده الحزم. أيوة. فصحي على الورقة صعب لكن الاتحاد بإذن الله حيكون في الموعد.
3: أنا أقول التعاون أقرب على المستوى اللي قاعد يقدم الاتحاد. ما لا الاتفاق يمكن ولا حتى الشباب. يمكن حتى الشباب بدا يرجع لمستواه واعتقد شفناه احنا امام النصر. والقادسيه انا قلتها من بدايه الموسم انه بيصير الحصان الاسود وفعلا صار الحصان الاسود للدوري.
1: يعني انت تتخيل انت متخيلين الوضع
3: يا خالد؟
1: 5 مقاعد تؤهل الى نخبه اسيا والاتحاد غير قادر يجيبها او ما جابها في نهايه الموسم.
3: هذه المصيبه. هذه المصيبه. يعني يعني يعني فريق جاي من بطولتين الموسم الماضي والسنه هذه تلقاه بالمركز
1: السادس. يعني ممكن يروح السابع
3: ترى. ممكن يروح السابع. يعني هذه من يتحملها؟ يتحملها اول شيء رئيس النادي. رئيس النادي هو اللي يتحملها. ثاني شيء اللي جاب مدرب ما هو باسلوب الاتحاد ولا هو فكر الاتحاد. حتى جماهير الاتحاد السنه هذه حرام هالجمهور الكبير هذا قاعد يشوف فريقه بالشكل هذا. يعني انا محقق كاسين العام المفروض ان السنه هذه استمر
1: في تجهيز خاص للتوا. وريني تواريخ مباريات الاتحاد بالله بس بتذكر بينهم اعتقد 3 ايام
2: تقريبا هي اتفاق شباب قادسية.
1: يعني عندي يوم 14 بيروح للدمام. يوم 17 في الرياض بيجي من الدمام للرياض.
2: يومين بينهم
1: بيجي في الرياض. مستحيل يروح جده بعدين يرجع.
2: اتمنى بصراحه اتمنى
1: من مستحيل
2: والله ما تدري ايش الافكار كونسيساو كل شيء معاه مو مستحيل صراحه.
1: يعني بيلعب 14 بيروح 15 بيجي 16 يلعب 17 مستحيل. يعني
2: اتمنى بصراحه انهم يجوا دايركت على الرياض يعطوا نفسهم اريحيه يعطوا نفسهم.
3: لا ولا يجي قبل المباراه بيوم للشرقيه فارق الجو ترى.
2: المشكله انت عارف
3: صعب.
2: ابو عبد العزيز هو يلعب 14 انت تتكلم لو رجع 15 ومباراتك 17 هل حيرجع يوم 16؟
1: بيجي 16 بينام في الرياض اكيد.
2: ايوه بينام في الرياض. الطيران متعب. يعني لو جاء من الشرقيه على
1: ايوه هذه اللي حتصير.
2: انا بالنسبه لي افضل
1: هذه الافضل.
2: ايوه انا
1: بالنسبه دكتور فادة ممكن سوى كل شيء في الموسم صح الا في هذه الفرصه.
0: صحيح.
1: ليش؟
0: وغريب وغريب من هذا النجم. ممكن استعجال قرار خاطئ. فاعتقد انه ما تعودناه من فادة. هو من اكثر اللاعبين اول شيء ايجابيه على المرمى ومن اقل الفرص كان يسجل. ما بالك من فرصه بهذا الشكل. اعتقد انه ما قدر لها بشكل جيد لانها ما كانت على الارض بشكل الله. سليم. مفترض انه ياخذها بكنترول بشكل افضل. لكن اعتقد انه خطا كبير للاعب مثل فادة اللي اعتقد انه من نجوم ضمك ونجوم الموسم اللي شفنا اهدافه اصعب بكثير من هذه الفرصه.
1: طيب هذا سعد الزهران في هاشتاج دورينا غير منصه تكس مناف يقول هل حسام عوار اخذ المسؤوليه في الاتحاد بعد رحيل كريم بنزيما؟
2: حتى بوجود بنزيما انا بالنسبه لي حتى امكان متواجد بنزيما دائما بصراحه بنشوف حسام عوار هو الحل في مباريات كثيره. حتى الموسم الماضي يمكن في مباريات كثيره الموسم الماضي كان هو وراء كل الاهداف اللي كانت في نهايه الموسم كان حسام عوار.
1: طيب

0: هذا طلال والله أعطانا فكرة حلوة. يقول لك مدرب الاتحاد نزل أحمد في نيوم وسجل له هدف، أول ما نزل في البدل الضائع وصارت عنده عادة ينزله في البدل الضائع يمكن يسجل.
1: هذا تفائل، هذا مدرب متفائل، هذا ما له دخل لا بتكتيك ولا بخطه ولا بشيء.
0: ما نزل الا بعد التسجيل. احمد ترى ساهم في الهدف الثاني
1: اليوم. هو اللي ساهم، هو اللي شات.
0: اجل المباراه الجايه، المباراه الجايه بعد التسجيل.
1: والله الله العالم، يعني هذا تفاؤل، مدرب متفائل هذا صراحه.
0: يلا بعد الفاصل. صراع البقاء في روشن يتحول الى ملحمه، نكون او لا نكون للهروب من فخ يلو.

0: ويكند
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي
1: كل جمعة وسبت عند الثامنة وحتى العاشرة مساء على جدة أف أم.
3: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام.
4: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
0: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء العاشرة مساء على جدة FM.

0: حياك الله من جديد على قناة السعودية وإذاعة جدة فم ومنصة تشاهد ومنصة الأولى. الصراع على المركز الأول والثاني بين النصر والهلال مولع، الصراع على المركز الخامس بين التعاون والاتحاد وممكن الاتفاق مولع، الصراع أسميه صراع الهبوط بين ضم الرياض وضمك 26 نقطة. المواجهات المباشرة تذهب إلى ضمك في المواجهات المباشرة 26 لضمك 26 للرياض. عن المباراة، مباراة الرياض والفتح، محمد
1: الرياض والفتح صراحة أنا شفت الشوط الأول صراحة الرياض المفروض أنه يسجل وجت فرص كثيرة للرياض الشوط الأول صحيح. توقعت الفتح ما هو بيومه وكل لعيبته احس انهم فيهم الورود وفيهم هذا، يعني ما احس انه
0: ضمن البقاء.
1: هو ضمن البقاء بس انك المفروض انك تلعب، هذا ما شفنا لا مراد ولا دبكه ولا هذا، يعني شفنا يعني فريق يمكن الشوط الاول بس ما جت الا فرصتين يا خالد للفتح كلها للرياض. اعتقد هذه الرياض
0: في دوافع محمد ترى في
1: لا
0: بس

0: العديد من الفرص، وأعتقد أننا كنا نستحق تسجيل هدف في تلك الفترة. لا تزال أمامنا مباراتان وعلينا أن نقدم كل ما لدينا فيهما. نعرف أن المهمة ستكون صعبة خاصة مع المنافسة القوية، لكننا لا نريد التركيز على نتائج الفرق الأخرى بل على أنفسنا فقط. علينا أن نهتم بما نقدمه داخل الملعب وأن نحاول الفوز في المباراتين القادمتين.
1: هذا بوريان وهو رجل المباراة وفي تصدي له كان خيالي
2: والله. شوف نتكلم دوبنا أنا أبو عبد العزيز، حقيقة حارس على مستوى عالي يعني. شوف الموسم الماضي بصراحة كان مختلف، يمكن الموسم ذا هو الحل يعني. دائما المباريات اللي يكون فيها
1: حارس هو الحل،
2: حل في انقاذ الفريق. انقاذ الفريق
3: ويبي فرصه واحده، جابوا فرصه واحده
1: مبسوط ما في حارس.
3: شوف الحل، شوف الكره هذه ما ضربها، الكره هذه مسكها كل الكور اللي
1: قاعد الانفراد الانفراد
3: الانفراد هين هذا خيال، بس شوف كيف يمسك الكره. في بعض الحراس يا خالد يضربها يعني خلاص تطلع، بس لكن هو موثقته بنفسه قاعد يمسك الكرة.
1: ورينا الانفراد يا مخرجنا من فضلك اللي تم للقطة المباراة. دكتور،
4: هي لقطة المباراة، هي من جلبت النقاط الثلاث فريق الرياض. أعتقد الانفراد وأمام باتنا توضح لك قيمة هذا الحارس. أول شيء في لحظة خروجه، اثنين في توقعه يعني مسار الكرة حتى في مراوغة باتنا، فأعتقد أنه التصدي يعني دائم يكون ده هو العلامة الفارقة في كل مباراة الرياض من الموسم الماضي. وأعتقد أن مباراة اليوم صحيح انتصر بهدف اسم الرياض، ولكن أعتقد
1: أظهر لقطة المباراة من فضلك مخرج اللي انفراد في انفراد انفراد انفراد باتنا
4: مراد باتنا
1: ايه؟
4: مراد باتنا
1: ايه؟ نعم. فضل
4: يعني انفراد بخطأ من خط الدفاع، وشوف كيف الحارس خرج في التوقيت المناسب وتوقع حتى مراوغة مراد باتنا في اتجاهها، وأنقذ مرمى الرياض من هدف كان محقق لفريق الفتح يصعب المباراة بشكل أكبر على فريق الرياض.
1: بندر مقير رئيس نادي الرياض مع مراسلتنا وجان محمد.
5: الحمد لله، ألف مبروك لمحبين ومشجعين واللاعبين والطاقم الإداري والفني اللي عملوا على يعني حصد الثلاث نقاط اللي مهمة في مسيرة النادي هذا الموسم. أكيد أنها يعني مرحلة صعبة في تاريخ النادي، وهذه نقاط مهمة. الأهم الجاي إن شاء الله، وإن شاء الله يحققونا بإذن الله ويتحقق هدفنا بإذن الله. لا، هي طبيعة كرة القدم. أول شيء إحنا يعني خسرنا من الأندية مراكزها كانت جيدة وأداء كان كويس، موسمهم كان جيد جدا في هذا الموسم. ما كانت يعني فرق لا تستحق أنها تفوز، بالعكس فازوا كانوا. إحنا يعني ما كنا مركزين بعض المباريات، الشباب وعدونا يعوضون، الحمد لله عوضونا في ثلاث مباريات، والقادم بإذن الله يعوضون.
6: قادرين على المقام
5: بإذن الله. بإذن الله دعواتكم بإذن الله.
1: طيب، هذا حديث بندر مقيل ويتحدى في البقاء. هدف الرياض يا دكتور، ايش اللي حدث فيه؟ خطأ من الفتح ولا لعبة متفق عليها؟
4: لعبة متفق عليها كأسلوب فني بالتحولات الهجومية، ولكن خطأ أكبر للدفاع الفتح. شوف واضح فريق الرياض على مستوى التحول الهجومي يعني بعمل كرة طولية واستهداف المناطق خلف دفاع فريق الفتح. لو تلاحظ شوف كيف الزيادة في كسب الكرة الثانية، هذا بالتأكيد عمل فني من مدرب الرياض كحل هجومي، ولكن شوف كيف دفاع الفتح يعني لاعب واحد يعني هنا فرنانديز فرصة لا يعني مفترض على الأقل تسبب خطأ. كذلك حتى سيلة أمام ثلاثة يعني بين ثلاثة مدافعين ولا أي رقابة ولا حتى في مسار الكرة. فأعتقد أنه خطأ أخطاء دفاع الفتح في كل موسم هي من تحبط نتائج هذا الفريق على مستوى العناصر وحتى على مستوى التنظيم. بالإضافة لما نتكلم عن يعني خط الدفاع سعدان وحتى فرنانديز كقيمة فنية وفيهم بطء على مستوى التراجع الدفاعي، فأعتقد أن هذا دوما يحبط فريق الفتح دفاعيا.
1: ربع الدفاع أنت تكلمت عليه وشكلهم الدفاعي ممتاز بالنسبة للرياض.
2: الرياض
1: أي
2: صحيح. أعتقد اليوم كانوا على الموعد، يعني يمكن عكس المباريات الماضية، يمكن شفنا المباريات الماضية ثلاثة خسائر لفريق الرياض، لكن اليوم في تنظيم دفاعي، يمكن شفنا الفريق حتى من الدفاع متقدم، شفنا كيف التواجد، كان التواجد ممتاز، كيف القراءة حتى المتابعة من المدافعين، القراءة ممتازة، الوقوف بشكل جيد بصراحة.
1: ترجع السياحي اليوم قلب دفاع بالضبط. وأنزل غونزاليس
2: بالضبط. إحنا شوف حتى على الشاشة شوف كيف وقوفهم بشكل ممتاز. أبو الوليد ترى المباراة الماضية شفنا الفريق كيف خسر ثلاث مباريات بصراحة. نتكلم المباراة الأخيرة أمام الفتح 4 أهداف تخسر بالأربعة بتنظيم دفاعي جدا سيء، لكن أعتقد اليوم

0: الفريق كان تنظيمه على أعلى مستوى.
1: محمد
2: بس كلام مناف يعني، شوف لما تشوف انت شوف كيف الترابط المدافعين وتفاهم المدافعين، اعتقد ان الرياض دفاعيا اليوم يعني لو كل مباراه كذا بالتفاهم هذا والانسجام هذا ومع تالق الحارس، اعتقد انه الرياض راح يبقى عنده مباريات صحيح انها قويه، ولكن مثل ما قال رئيس الرياض تفكيرنا بالبقاء، واعتقد انه هذا حق مشروع له انه ما دام فريقه بشكل هذا الفوز يجيب الفوز يا خالد.
1: طيب
2: اعتقد انه التفاهم ويد واحده وقلب واحد، اعتقد انهم يقدرون يبقون السنه هذه لان ضمك عندهم مباريات قويه صراحة.
1: طيب هذه مباريات الرياض المتبقيه، الرياض بيلعب مع الاخدود التعاون والاخدود، التعاون في القصيم والاخدود في الرياض، ضمك هيلعب مع مين؟ اعتقد مع الفيحة. مباراة ضمك المتبقية مع الفيحة في أبها أو خميس مشيط عفوا، ومع النصر في الرياض. أم حمد
2: مباراة قوية ومباراة ضيقة يعني،
1: لا فيحة مش
2: ضمك ضمك والفيحة على أرض ضمك يعني النسبة الكبيرة أنه يفوز ضمك، لكن المباراة الأخيرة مع النصر والنصر
0: عبد العزيز أنت عارف الفيحة المباراة الأخيرة مع الرياض فاز أربعة.
2: إيه أنت مع الرياض بس أنت على أرضك وبين جمهورك يعني تطمح للبقاء، اعتقد انه
0: والله الفيحة صعب، انا اشوف الفيحة والله صعب،
2: هو صعب صعب
0: والله صعب
2: صعب صعب، بس لكن ما هو اصعب من النصر،
0: هي الاصعب الاخيره
2: الاخيره الاصعب هذه اذا انت تشوف النتيجه وش اللي صارت الثلاثه بعد بكره
1: من بيبقى. طيب
2: انا اتوقع اقرب الرياض انا صراحه
1: الرياض،
2: واتمنى الرياض لان مدرسه الوسطى صراحه لي علاقه
1: فيها يزعلون عليه الجمهور،
2: لا لا لي علاقه فيهم عيال الحكير و
1: انت تتكلم بالقلب انت مين بيبقى
0: بالقلب ولا
1: لا العقل
2: لا بالقلب طيب خلينا نشوف القلب
0: بالعقل اشعر الرياض
1: الرياض
0: مبارياته
1: يعني بيفوز على الاخدود وش يسوي مع التعاون؟
2: الاخدود هبط اقل شيء يتعادل مع التعاون
0: يعني احس انه احس الرياض اقرب بصراحه رغم انه حقيقه ضمك مستوى كبير، لكن احس مباراه ضمك اصعب.
1: ترى المواجهات المباشره بين الرياض ضمك والرياض هي اللي ضمك.
0: بس اصعب يا ابو الوليد، مباراه ضمك يلعب مع الفيحة ويلعب مع النصر، على الورق انا اشوفها اصعب من مباراه الرياض. صراحه صعب تلعب مع النصر.
1: الرياض انتم الاثنين ها؟
2: انا الرياض أنا.
1: دكتور؟
3: انا اشوفها اقرب للرياض الا اذا ضمك فاز على الفيحة. مباراه ضمك مع الفيحة فوز ضمك حيضمن لها البقاء او حيكون اقرب للبقاء.
1: والله انا جهزوا له مباراه الجوله القادمه، انا كنت اتمنى مباراه ضمك والرياض، مباراه ضمك والرياض تلعب نفس الوقت
2: اكيد انها
1: ما ادري والله، بس اعطيني مباراه الجوله القادمه افتحها من عندي. طيب ها مباراه الجوله القادمه وليس الجوله 32 تفضلوا.
2: اتوقع انا المفروض ان
1: ابغى ايه تفضل
2: هو المفروض ان تصير بوقت واحد لانهم متنافسين يا
0: صحيح صحيح،
2: بس عاد يقول لك الجدول
0: هم دائما تعرف يكون الجدول على اخر جولتين تقريبا دائما يكون في وقت واحد، بس الان الظروف اللي احنا بنشوفها الكل يتمناها بصراحه انها تكون في وقت واحد انا بالنسبه لي، لكن يمكن اروح كثير مع الدكتور، يمكن فوز ضمك على الفيحة يعطيه يمكن تدخل المباراه الاخيره لو بتعرف.
1: فتحوا الرياض يوم اربع عفوا لا الرياض وينها موجوده ضمك والفيحة يوم 15 قاعد ادور الرياض انا ها قاعد ادور الرياض ماني لاقيها ها ضمك والفيحة يوم 15 اعطينا الضيوف يتكلمون على ولا ما ادور المباريات من فضلك المحتجم تفضل يا مناف
0: مباراه نتكلم مباراه ضمك يوم الجمعه يوم 15 عفوا الرياض مع التعاون يوم 15
1: يوم 15 وضمك
0: ايوه يوم 15
1: المباراه كلها يوم 15
0: ايوه
2: ضمك يوم 15
0: التعاون الساعه والرياض الساعه 9 9 المساء
1: كله واحدة سبعة واحدة تسعة
0: الرياض الساعة تسعة عاد نشوف كيش يصير الرياض بعد ما يلعب ضمك
1: ليش ما تلعب في وقت واحد
2: والمفروض صراحة أن تصير بوقت واحد أن هذا في تنافس على الهبوط تعرف إذا المباراة إذا تقدمت وصارت أي نتيجة تضغط الفريق الثاني يعني يدخل ضغط نفسي لكن لما تصير بوقت واحد اعتقد ما يعني لجنة
1: المسابقات ويتمنى من لجنة المسابقات في رابط الدوري المحترفين ضمك والفيحة والتعاون والرياض تلعب بنفس التوقيت انها تدخل بعد ايضا مباراه الاتحاد معهم ترى
0: صحيح
1: يقول لك الاتحاد ترى عشان الاسيا نخبه اسيا
0: شوف ان الاتحاد انك تتاهل لاسيا هذا شيء مختلف
1: لا اقول لك مباراه التعاون مرتبطه ايضا في الاتحاد

0: الاتحاد.
1: ايوه ايوه صحيح صحيح بالضبط، التعاون عشان يبي يروح الملحق الاسيوي. بالضبط بالضبط.
0: من قلت لي هاي السلطان انت مين اللي حيبقى مره ثانيه للتاكيد؟
2: انا اشوف فوز ضمك على الفيحة حيكون اقرب للبقاء من ضمن الرياض.
0: من اللي حيبقى مره ثانيه؟
2: اشوف قياسا على المستوى الفني فوز ضمك وهو الافضل حتى من الرياض.
0: ضمك حيبقى. اي ضمك وانت؟
3: الرياض.
0: الرياض
1: الرياض
0: الرياض. وانا اروح الى ضمك مع الدكتور وطار القلم. يلا بعد الفاصل. ديربي العاصمه بين النصر والهلال يفصل بين المجد الذهبي وحسره الوصافه.

0: جدة اف ام على هواك. مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جد اف ام. رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي، من الأحد إلى الخميس 2 ظهراً على جدة اف ام. مسرح يخلد ملاحم كروية تبقى خالدة في الأذهان لتسطر تاريخ اللعبة الشعبية الأولى بأقدام أساطير تاريخية كتبت أسماؤها بحروف من ذهب.
1: يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات.
0: سبورتزون، بيت كرة القدم العالمية، نجعلك دائما في قلب الحدث.
2: سبورتزون مع عبد العزيز الزيك، الجمعة والسبت 6 مساء على جدة اف ام.
0: مع الأندية،
3: كل الأندية،
0: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
4: يا تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي، من الأحد إلى الخميس 6 مساء على جدة اف ام.
5: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
2: استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهرا على جدة اف ام.
6: سوبر بيرفكتو،
7: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحياة
8: كلها. يلا انطلق
9: في الزحمة.
10: سوبر سوبر سوبر نار نيرا،
11: مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
9: في الزحمة معايا انا امينة العبدالله، من
12: حياك الله بجديد على قناة السعودية وإذاعة جدة اف ام ومنصة شاهد ومنصة الأولى. هذه مباراة الغد في الجولة 32 من يوم الشباب الساعة 7:50 في تبوك، التعاون والأهلي الساعة 9 مساء في بريدة. مباراتين يعني نيوم يبحث عن ممكن يكون يروح للخليجية، والتعاون عفوا يروح إلى النخبة الآسيوية. نبدأ سريعا في توقعات مباراة التعاون والأهلي.

0: الاهلي دكتور.
1: شوف اقرب للاهلي.
0: الاهلي.
2: الاهلي.
3: الاهلي.
0: وانا اروح تعادل. التعاون والاهلي تعادل، ثلاثة اهلي واحد تعادل. طيب الى المباراة الثانية، مباراة نيوم والشباب. محمد الدعية.
2: نيوم.
0: نيوم.
3: نيوم.
0: نيوم. انتظر.
1: تعادل.
0: تعادل ها؟
1: تعادل.
0: ودي للشباب لكن نيوم نيوم. العقل يتكلم.
3: مع انه نتائجهم الاخيرة نيوم. يمكن اخر ثلاثة اربع مباريات ما فاز.
0: والشباب الشباب الاربعة من النصر وخمسة من التعاون.
3: يمكن اخر فوز لنيوم اعتقد كان قدام الاتحاد، بعد كده ثلاث مباريات ولا فوز لنيوم.
2: بس على ارض بين جمهور اعتقد انه صح.
3: صحيح. صحيح.
0: نيوم نيوم نيوم
3: تعادل.
0: تعادل. طيب يلا. فابيو كاريلي مدرب فريق ضمك مع مراسلنا احمد الجابري.
4: قدمنا مباراة جيدة والنتيجة لا تعكس ما قدمناه داخل الملعب، صنعنا العديد من الفرص لكننا نغادر ورؤوسنا مرفوعة لأن أمامنا مباراة حاسمة يوم الجمعة على أرضنا. الفريق تحسن كثيرا في الفترة الأخيرة والأرقام توضح ذلك. في أول 20 مباراة كان الفريق قد جمع عددا قليلا من النقاط، أما الآن فهناك تطور واضح في الأداء والنتائج وهذا يمنحنا الثقة في المرحلة الأخيرة من الموسم. فرصتنا في البقاء كبيرة جدا إذا قمنا بعملنا بالشكل المطلوب، خاصة في المباراة المقبلة على ملعبنا. الدوري السعودي صعب جدا ويزداد قوة كل عام، لذلك يجب أن نتعامل مع كل مباراة بذكاء وتركيز كبير. أما بالنسبة لعودتي ولقائي بعض اللاعبين والعاملين الذين عملوا معي سابقا فكانت لحظات جميلة. ما يبقى دائما في كرة القدم هو العلاقات الجيدة والذكريات والتعايش بين الجميع.
0: هذا حديث كاريلي سلطان، وتحت الضغط وضغط مباريات المتبقية للتأكيد فيحة نصر. ها دكتور.
1: صحيح صحيح. يعني أول شيء بصراحة اختيار جدا مميز من إدارة ضمك، وما حصل من نقلة نوعية لهذا الفريق مع هذا المدرب توضح لك التطور الفني. ذكر نقطة مهمة مباراة اليوم. صحيح شوط ثاني قدم مباراة كبيرة مع الاتحاد وكان أقرب مو فقط للتعادل حتى للفوز، ولكن مباراة ضمك القادمة مع الفيحة أعتقد أنها مباراة صعبة، خاصة أن الفيحة على مستوى التحالف الهجومية خطير. كيف حيواجه ضمك إذا وهو الأحوج للنتيجة؟ فأعتقد أن الدفاع الهجومي حيتضرر دفاعيا. كيف حيدير المباراة؟ أعتقد أن إذا حقق ضمك البقاء فالنقطة الأساسية فيه هو استقطاب هذا المدرب
0: بالتأكيد. طيب ونقول فابينو هو لاعب فريق الاتحاد مع مراسلنا أحمد الجابر.
5: What made the match difficult today?
6: كانت مباراة صعبة جدا خاصة في الشوط الثاني لأننا لم نحافظ على نفس القوة والتركيز. واجهنا فريقا يقاتل من أجل البقاء وكان من الطبيعي أن يضغط ويحاول التسجيل، وهذا ما حدث بالفعل. عندما نقدم شوطا أول بهذا المستوى يجب أن نسجل أهدافا أكثر حتى نجعل المباراة أسهل علينا، لأن مبارياتنا الأخيرة دائما تكون معقدة وصعبة. بصراحة لم نبدأ الموسم بشكل جيد رغم احتفاظنا بمعظم لاعبي الموسم الماضي، لكن الأشهر الأخيرة كانت صعبة بسبب التغييرات التي حدثت بالإضافة لخسارة اثنين من أفضل لاعبينا. هذه هي الحقيقة وعلينا نتعامل معها ونحاول العودة بشكل أفضل. المباراة القادمة مهمة جدا لأن المنافس يقدم مستويات قوية، لذلك علينا أن نستعد جيدا ونستغل الأيام المقبلة للراحة والعمل حتى نحقق هدفنا.
0: يلا هذا حديث فابينو، حديث عن مباراة الاتفاق وضع الاتفاق حاليا. الكابتن قادر العطوي هو مدربا إلى نادي الدرعية. سلام التدريب كابتن خالد العطوي مدرب نادي الدرعية، مدرب الهولندي وقيل، وحاليا الكابتن خالد العطوي مدرب نادي الدرعية. بالتوفيق الكابتن خالد. وهذه مباريات مباريات الثلاث فرق المهمة، الدرعية والفيصلي والعلا. العلا مع الزلفي، الفيصلي مع الباطن، الدرعية مع الكيرية. بالتوفيق الحديث عن كابتن خالد العطوي. بالتوفيق لأخ محمد.
2: خالد أعتقد أنه إحنا نستغرب أصلاً ما يدرب دور الروشن زي سعد الشهري. أعتقد نجاح سعد الشهري وخالد العطوي قد نجح مع الاتفاق ومع الفرق اللي دربها سواء مع أبها العام الماضي والسنة هذه مع الدرعية. أعتقد أنه خالد العطوي مدرب كبير وربي يوفقه إن شاء الله. ومن هالطاولة دائما خالد العطوي أعتقد أنه يعطينا دروس في التدريب، في التكتيك، في الطريقة اللي قاعد يلعب فيها. أعتقد أنه خالد العطوي مدرب لا يعلى عليه، ما هو مدرب طوارئ، مدرب

0: مدرب معنى الكلمة، أعتقد أنه مدرب المنتخبات ونجح وحقق بطولات للكرة السعودية، وإن شاء الله يتوفق إن شاء الله مع الدرعية إن شاء الله.
1: قامة فنية صراحة، قامة فنية. روح تكلم دكتور، تكلم.
2: شجاعة من كابتن خالد أول شيء أنه يقبل بالمهمة في هذا الوقت الصعب، هنا توضح لك ثقته في إمكانياته وقراءته للفرق بشكل أكبر. نقطة مهمة تكلم عن الدرعية، هو أصعب مباراة يلعبها من الفرق المتنافسة، كان الفيصلي مع الباطن أو العلاء مع الزلفي، فمباراة صعبة. لكن اختيار كابتن خالد بالتأكيد، تاريخ كابتن خالد ونجاحاته مع المنتخبات ومع الأندية تعطيه بصراحة إن اختيار جيد والمناسب للدرعية.
3: طيب ليش ليش ليش ليش يكون ليش يكونون مدربين لحظات أخيرة؟ ليش ما يكون مدرب من البداية؟ هذا السؤال.
2: هنا هنا هنا هنا الخطأ في إدارات الأندية. أنت اختيارك المدرب هو أساس مشروعك وأساس نجاحك للموسم. كابتن خالد من ما شاء الله في كل محطاته نجاح، تكلم مع المنتخبات أو حتى مع الأندية، فمفترض يعطى الفرصة، سواء مو فقط في دوري يلو، في دوري روشن، للمدربين السعوديين اللي صنعوا النجاحات واللي منتظر أنهم يطوروا الكرة السعودية بشكل أكبر. وكابتن سعد الشهري في مقارعته للمدربين الكبار في دوري روشن وضح أن المدرب السعودي مدرب مؤهل ويستحق الثقة.

0: اختيارات، لازم اجيب مدرب اجنبي، لازم اجيب هذا، والله يا المدربين اللي عندنا انهم افضل من الاجانب كثير، لكن دائما هم يخافون رؤساء الانديه من الجماهير، انك ليش المدرب السعودي؟ المدرب هذا سعد الشهري، شوف ايش سوى بالاتفاق، خالد العطوي السنوات اللي راحت مع المنتخبات وش سوى؟ يعني المفروض انه خلاص احنا بدل ما تجيب لي واحد يكلف ملايين الدولارات واليورات، المفروض انك تجيب زي خالد العطوي ابو فهد، اعتقد خامه تدريبيه لا يعلى عليها، يقرا المباراه قبل المباراه اثناء المباراه، هذه يعني كلنا متفقين عليها، بس بنفقد ابو فهد صراحه على الطاوله هذه يا خالد صراحه.
1: بالتوفيق له ابو
0: فهد، بس ولكن المحطه الجايه اعتقد انها محطه مهمه بالنسبه لهذا، وان شاء الله نتمنى له التوفيق ان شاء الله.
1: كابتن خالد العطوي واي مدرب مكانه ليس الطاوله مكان الملعب، بالتوفيق الكابتن خالد. شير دور هو الشير دور الهولندي وقيل، والكابتن خالد العطوي مدرب، تفضلت لك التعليق انت.
2: يعني انا بالنسبه لي اعتقد قامه فنيه. يعني احنا مشكلتنا يمكن يعني على ما تم على كلام الاخوان، يمكن دائما ما نشوف الثقه، او نشوف بعض الاحيان حتى من خلال السوشيال ميديا نشوف احيانا ما يكون في دعم حتى من الجماهير، وذا يعني في فتره معينه شفنا سعد الشهري بصراحه اثبت نفسه من خلال المنتخب وحتى من خلال نادي الاتفاق، لكن شفنا بعض الاصوات ممكن كانت تحارب حقيقه او ما تدعم، خلينا نتكلم ممكن الكلمة ما مناسبة تحارب أو ما تدعم سعد. أنا بالنسبة للكابتن خالد العطوي في كل الأندية أو كل المحطات اللي كان فيها شفنا حقيقة نجاحات، حتى صالح المحمد يمكن ما ذكرنا اسمه، لكن شفنا بصراحة كثير من المحطات، حتى لما كان في النادي الأهلي من جابوه النادي الأهلامي شفنا نتائج بصراحة نتائج جميلة، لكن احنا مشكلتنا يا أبو الوليد والله عشان سعودي ما نعطي الثقة، لكن خلي المدرب الأجنبي يخطف كثير من المباريات، والله ما نشوف الإساءة اللي تجي عليه زي ما تكون على مدرب وطني، لكن خليني أعطي الثقة، أعطي القيمة الفنية اللي هو يستحقها وراح يثبت وجوده، لكن لما أنا أعطي أمير الكف وأعطي الثقة للمدرب الثاني أكيد ما راح أثبت وجودي إذا أنت ما تعطيني الثقة الكبرى.
0: أنت الإنجازات السعودية لو تبتجي كلها ترى على بداياتها كلها ترى مدربين سعوديين، 84 خليل الزياني، محمد خراشي كأس الخليج، ناصر هذا كاس الخليج تأهل كاس العالم، سعد الشهري حقق، خالد العطوي حقق مع منتخب الشباب، اعتقد كله، بس لكن احنا مشكلتنا انهم المدرب السعودي يسمونه مدرب طوارئ، انه يقبل باخر الدوري. طيب انا اذا ما
1: قال سلطان قالها شجاعه انه قبل
0: شجاعه، هذا اعتبره شجاعه انا، وهذا محطه مهمه بالنسبه له، واعتقد انه راح ينجح.
3: ونتمنى كابتن خالد، نتمنى من اداره الدرعيه اذا كان كابتن خالد في هذا الموقف كان شجاع ونجح في الصعود، نتمنى الابقاء عليه الموسم القادم يكون في دوري روشن مع نادي الدرعيه، لانه لا ياخذ هذه يعني هذا القرار الا مدرب شجاع ويثق بنفسه.
1: اي والله التوقيت هذا
2: ان شاء الله يستحق والله،
1: لان الاقرب يلعب بلاي اوف الدرعيه، لن يلعب بلاي اوف، بيلعب مباراتين وبعدين مباراه ولا مباراتين، المباراه النهائيه مباراتين،
0: مباراتين
1: مباراتين في مباراتين،
0: لا مباراتين بعدين مباراتين، يروحون دور أربعة ما أدري كيف،
1: لا هي دور لا باقي المباراة، هي دور الأربعة دوري مباراتين وبعدين مباراتين، مباراة نهائية مباراتين ذهاب وإياب
0: بلاي أوف هذا.
1: يلا بالتوفيق للكابتن خالد العطوي، بالتوفيق لجميع المدربين الوطنيين داعمين لهم في كل مكان، وحنفقدك يا أبو فهد وندعمك هناك بحول الله، وندعم كل مدرب وطني بعد الفاصل. القادسية شريان النابض للمنتخبات الوطنية ب28 لاعبا في مختلف الفئات.

جدة اف ام على هواك. تأكد من الجهة التي تتعامل معها. حملات الحج الوهمية فخ ينصبه ضعاف النفوس لجمع المال. لا تكن ضحية. قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ

0: وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء العاشرة مساء على جدة FM.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
3: أنت تستمع إلى جدة FM.

0: حياك الله من جديد على قناة السعودية وإذاعة جدة فم ومنصة شاهد ومنصة الأولى. أبها متصدر دوري يلو وبطل دوري يلو، الفيصلي ثانيا أبها 77 نقطة، الفيصلي ثاني 70 نقطة، الدرعية ثالثا 69 نقطة، العلا رابعا 68 نقطة. للعلم مرة أخرى في شكوى القضية اللي بمركز التحكيم بين العلا والوحدة اللي أخذ ثلاث نقاط من العلا، وأيضا الفيصلي وأبها أخذ ثلاث نقاط من أبها. إذا أعيد صياغتها يتأهل فريق العلا يكون هو صاحب المركز الثاني. ننتظر مركز التحكيم ممكن يعطونا القرار بعد البلاي أوف. أمس دكتور احتفال نادي أبها في التتويج وتتويج نادي أبها، تفضل.
1: صحيح، احتفال بصراحة جدا مميز، تشكر رابطة دوري يلو على هذا التكريم لهذا المنجز لفريق أبها، قاعد على مستوى التنظيم على مستوى الاحتفال لفريق يستحق، وهذا نتاج العمل الاحترافي. شوف أبها دخل الدوري وشوف كيف الفوارق المادية بينه وبين أغلب الأندية، ولكن قيمة العمل والخبرة مع العمل هي من تصنع النجاحات، ليس فقط المال. متى ما كان المسؤولين في إدارة الأندية مسؤولين عندهم قدرة وخبرة كبيرة وعلم على مستوى الاختيارات وصناعة الاستراتيجية المناسبة للفريق، هذا نتاجها. فأعتقد فرح يستحق فريق أبها اللي من بداية الموسم وهو يصنع تفوق في كامل مراحل البطولة مع أندية يعني أكثر منه بميزانيات 10 أضعاف. فأعتقد أنه يوضح لك هذا العمل وهذا النجاح أنه النجاح أساسه فكر قبل المال.
0: سعد الأحمري رئيس نادي أبها مع مراسلنا عبد الله يحيى بعد التتويج يوم أمس.
2: وإن عدنا فلن نرحل اليوم أبها تتوج بالنصر. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية الحقيقة شكرا لك أستاذ عبد الله، شكرا للأستاذ الكبير الحقيقة والإعلامي الكبير واللاعب المميز لاعب النادي الأهلي ونادي الشباب خالد الشنيف. الحقيقة برنامج دورينا دعم الرياضة والرياضيين في المملكة كان في منطقة وسط مع الجميع. الحقيقة أول ظهور كان لنا في برنامج دورينا، دعمنا كثير وقف معنا كثير، وقف معنا في منعطفات مهمة. لهذا البرنامج الشكر والتقدير والحب. كذلك محمد الدعيع، وإن شاء الله القادم من الأيام أنا تحديته في الطائرة، بتحدى تحدي ثاني في نادي ثاني ما أقدر أقوله، لكن إن شاء الله هو الزملاء كلهم في الموجودين في الاستديو في هذا اليوم الجميل لهم منا التحية والتقدير. والأستاذ خالد العطوي دائما متابع معنا، وكل الأساتذة اللي موجودين معكم دائما لهم منا كل شكر والتقدير. الحمد لله عدنا ووعدنا وأوفينا الحمد لله رب العالمين. تشريف صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان لهذه المباراة النهائية ولهذا التتويج الكبير كان له الأثر الكبير على أنفسنا. تشريف للرياضة والرياضيين في منطقة عسير لأنه في سموه وحقه في هذا الظهور وهذا الحضور المميز لسموه الكريم وهذا الدعم والكلمات الداعمة لنا جميعا. حققنا كل ما يصبو له أبناء منطقة

0: شركه عسير صاحب السمو الملكي الامير تركي بن طلال، وعدناه واوفينا ووعد واوفى قبلها. هو من كان خلف هذا الانجاز، هو من كان خلف هذا الانتصارات، حضر معنا في اهم منعطف الذي اعلنا فيه صعود لدوري روشن اللي كانت مباراه الطائي في حائل. رجل دعمنا ماديا، دعمنا معنويا، وقف معنا، وقف مع الجميع في كل النواحي ليست الرياضيه فقط. فتحنا صفحه روشن، روشن لن نكون رقم سهل فيه، لن نمر مرور الكرام، لن نلعب للبقاء، سنلعب ان شاء الله للمنافسه رغم وجود انديه عريقه وتاريخيه وبطولات عملاقه، لكن سنعمل كما يعملون. احنا جددنا مع المدرب، جددنا مع اللاعبين المميزين ومع الهداف. عندنا ان شاء الله توقيع في الايام القادمه مع 15 لاعب من المحليين ومن الاجانب. سيكون ان شاء الله نادي ابها بدعواتكم، بدعوات المحبين، بوقوف المحبين في كل مكان. سيكون ان شاء الله رقم صعب في دوري روشن.
1: والله ابو حامد وابو محمد عفوا رئيس نادي ابها يقول بموقع مع 15 لاعب الاسبوع القادم. هذا بعد
2: جبار شغل جبار
1: ومتحديك بعد
2: لا هو تحداني مباراة الطائي وطبعا حضور امير ابها تركي بن طلال
1: منطقة ابها منطقة عسير
2: منطقة عسير اعتقد انه تكريم لهم اعطيناهم
1: تكريم
2: إيه تكريم يعني على اساس انه من
1: توعدوا السنة الجاية
2: لا السنة الجاية توعدوه مع الازرق ان شاء الله لا اخ وصديق صراحة مثل ما تكلم الدكتور سلطان صراحة فكر من دون مال شوفوا صنع لك فريق وهذا يعني العلا والدرعية شركات هذه لكن هو تفوق عليهم صراحة لأنه هذا فكره والحين شوفوا الآن يفكر بالموسم الجاي 15 لاعب
1: أنا ما أدري يقول وقع
2: أنا ما أدري من بيجيبهم 15
1: ناس شغالين
2: شوف يعني هو ينافس ويبي صدارة قاعد يفاوض
1: ما ينام الرجال عارف أنا ما شاء الله أقول لك مبروك أبو محمد تابع أنت المركز الإعلامي لأبها وتغريداتهم وش يسميه ما بقول كلمة يزعلون منها البعض يعني ذباتهم الحلوة
3: هو بصراحة هي متميزة الموسم هذا بصراحة لكن بتكلم على جزئية يمكن الموسم الماضي في الصيفية يمكن عن طريق رابطة اللاعبين كنا متواجدين فيها وكنا نشوف إدارة بصراحة أبها وكيف كان حضورهم قوي وكيف كانوا يبحثوا عن لاعبين ودوروا لاعبين يبحثوا كيف العودة لدوري روشن يمكن أتكلم الدكتور سلطان كيف الشغل الكبير اللي كانوا حقيقة أنا كنت متواجد في أبها وتقابل يعني كان بيننا لقاء كثير فعلا عندهم شغل كبير واستحقوا التأهل استحقوا البطولة لأنه فعلا شفنا يعني شفنا عمل كبير اشتغلوا فيه إدارة أبها شفنا أسماء يعني أنا من ضمن الأسماء اللي أعرفها شخصيا ممكن حامد المدافع لاعب ممتاز وإمكانيات جدا كبيرة
1: الوليد الراقدي مدير المركز الإعلامي بنادي أبها مع مراسلنا عبد الله يحيى.
4: أبها هذا الموسم متفوق في الميدان على الجانب الإعلامي يعني تقريبا هو الرقم واحد الموسم.
5: اللهم لك الحمد إن بعد هذا الجهود والتعب خلال الموسم كامل ربي سهل لنا اللي هو التتويج اللهم لك الحمد سعينا مع الشباب عملنا كفريق واحد اجتهدنا للوصول الى التتويج يعني والحمد لله جهود المركز الاعلامي للامانه كان فريق عمل كامل متكامل يعملون بروح واحده تحت زي ما يقولون يعني تحت توجه واحد راي واحد الجميع نتائج الفريق كانت ايجابيه ولله الحمد وايضا توجه المركز الاعلامي مع الفريق العمل بانه يكون توجه قريب من المجتمع برسائل مجتمعيه قريبه من من من اهل المنطقه وبالتالي انعكست الرسائل الايجابيه على الحضور على التواجد اللهم لك الحمد.
1: نقول الف مبروك لابها ومصيب ومسوبي ابها جماهير ابها اداري ابها لاعبي ابها البطوله والصعود وانت ننتظر من سيصعد معهم من ابها الى نادي القادسيه، نادي القادسيه توجي قبل يومين في دوري 18 سنه. وفي معلومات عن نادي القادسية بكل تأكيد ستظهر أمامكم إيش اللي قاعد يحدث في نادي القادسية. واحد، القادسية أكثر الأندية تغذي المنتخبات الوطنية مختلف الفئات السنية 28 لاعب مستدعي ما شاء الله من براعم إلى منتخب أول. إدارة رعاية اللاعبين في القادسية تهتم ببناء اللاعب بشكل متكامل من خلال التعليم والرعاية الصحية الجانب السلوكي والانضباطي التطوير الفني والبدني تكلم ترى على الأكاديمية أيضا إجمالي عدد اللاعبين في الأكاديمية 1754 عندهم 7 فروع موزعة الشرقية وغير الشرقية إجمالي اللاعبين المصاعدين منذ انطلاق المشروع ترى من العام مطلق لا سنتين ثاني سنة 52 لاعب هذا شغالين وين يا دكتور وين رايحين

0: والله هذه النقاط اللي ذكرتها كابتن خالد اعتقد انها هي رساله لكل الانديه ومفترض تكون بهذا العمل. يعني اول نقطه لما ذكرت انه زود المنتخبات ب 18 لاعب 28 لاعب، هذا دور الانديه، انت كيف تطور اللاعبين وكيف تغذي المنتخب، لان هذا الهدف، اللاعب حيفيد وطنه نهايه. اثنين، لما ذكرت انت بناء شامل للاعب، بناء على المستوى التعليمي، بناء على مستوى التغذية، بناء على المستوى الفني والمهاري، فهذا نتاجه. نقطة ثالثة كذلك حتى توزع، تكلم عن 7 فروع، فإذا الفكر الاستثماري والفكر الكروي لهذه الإدارة هذا نتاج عمله بالتأكيد. هذا يتكلم عن 2 سنين، ما بالك بعد 5 سنوات كيف حيكون نتاج يعني هذا الفكر. فأعتقد أن القادسية مقبلة على بطولات كبيرة بهذا العمل، لنتاجه حيكون في المستقبل.
1: بس يا دكتور، ترى قبل أرامكو القادسية شغالة على هذا، يعني لا تقول لي والله يوم دخلت أرامكو لا، أنا قبل 4 سنوات أو 5 سنوات أنا في نادي القادسية.
2: بس ما كان في 7 فروع،
1: ما كان 7 فروع،
2: بس فيه 7 فروع، بس فيه 7 أكاديميات موزعة،
1: خلنا من الأكاديميات
2: 1700 لاعب، ما كان فيه.
1: خلنا بقول لك، قبل خمس سنين أنا بنادي القادسية شفت اشياء بنادي القدسيه، قلت بعذره النادي القدسيه قاعد يغذي الانديه السعوديه والمنتخبات السعوديه، لانه الشغل اعتقد مؤسساتي عنده.
3: هذول خطر مو الان، جاسين خطر قدامه.
4: والله ابو الوليد، يعني خلينا نرجع بالذاكره، نتكلم على تغذيه المنتخبات، خلينا نرجع للاسماء، سعود كريري، ودعاني.
3: لا خلينا الان المرحله هذه
4: اصلا واضحه حتى على الفريق الاول، اللي بيشوف مستوى الفريق الاول واداء الفريق والشيء اللي موجود في الفريق الاول يعطيك اصلا انعكاس لاسلوب العمل اللي موجود في النادي. هذا دليل انه في شغل كبير وانعكاس واضح على النادي.
3: مراسلنا خالد جنان مع بعض لاعبي القادسيه في الشباب بعد التتويج، ماذا قال؟
5: شفت الفريق اخذت معاهم لقاءات، الكل على قلب واحد، وش دورك يا كابتن في هذا العمل؟
6: والله الحمد لله، شوف الفئه هذه تخصيصا الفئه العمريه هذه اللي مخليها توصل، ان الكل مع بعض والكل على قلب واحد، ومهما الواحد غلط او سوى او حتى الواحد اللي يفرق ويسجل ويصنع، كلنا سواسية وكلنا نحب البعض نفس اللي نحب لنفسنا.
5: ونفس الفريق من الموسم الماضي والموسم هذا، نفس الجهاز الفني، نفس المدرب، وش أثر عليكم فيه؟
7: أول شيء الحمد لله أنه يعني كملنا مع بعض، وهذا الشيء أنه خلانا مجموعة واحدة. أنت لو تشوف الحين لاعب واحد يغطي الفريق ما حد يكلمه، بالعكس اللاعب الثاني يموت نفسه عشان خويه. الحمد لله هذا اللي فادنا في هذا الموسم.
3: ترتيب دوري 18 سنة، الـ84 القادسية نقطة، الفتح 70 نقطة، الهلال 67، الاتحاد 65، أيضا أعتقد اليوم ولا أمس الهلال توج في دوري 17 سنة لم تدخلنا الذاكرة، أيضا مبروك للهلال بطولة 17 سنة. لك تعليق أنت، تفضل.
4: تعليق أنه نادي القادسية نادي حقيقة دائما ما يقدم لنا الشيء المتميز بصراحة، بغض النظر عن الأسماء اللي احنا ذكرنا والأسماء الـ 28 اللي في المنتخبات، لكن نادي القادسية خاصة في السنوات هذه الأخيرة بصراحة، السنتين الأخيرة نادي متميز، وأنا كأن أشوف الموسم الماضي إذا ربنا ادانا طول العمر كأن أشوفه في الثلاثة الأوائل حتميا.
3: هو العام كان في الثلاثة،
4: لا لا لا، أنا متأكد أنه ممكن السنة القادمة حتشوفه
3: في بطولة.
1: أنا أتوقع
4: استحقه بصراحة،
1: أنا أتوقع السنة الجاية في بطولة القادسية. أرامكو صراحة أكبر شركة، أكيد أنها بتجيب افضل اللاعبين الموسم.
3: مدرب الفريق سانشيز وعثمان فلاته مساعده، مع مراسلنا خالد جنان ماذا قال؟
5: نبارك له هذا الانجاز، مستوى عظيم قدمه مع هذه الفئه في الموسم الماضي وهذا الموسم.
8: السلام عليكم. Yes, it was an amazing.
9: جميع الأقسام في النادي تعمل بجهد كبير لتطوير اللاعبين في الأكاديمية، ولدينا مواهب مميزة جدا. تحقيق الدوري كان نتاج عمل جماعي من الجميع، وإدارة القادسية قدمت الدعم في كل شيء، واللاعبون عملوا يوميا بروح عالية حتى أصبحوا أبطالا. الأرقام التي حققناها هذا الموسم جاءت بسبب العمل اليومي والتطور المستمر، وأنا فخور جدا بما يقدمه اللاعبون.
10: الحمد لله هذا نتاج العمل، عمل الكل، من لاعبين، من رئيس نادي، من جهاز فني، جهاز إداري، جهاز طبي، عمل متكامل اليوم موجود في نادي القادسية نتجت عنه هذه النتائج الحمد لله.
11: أول شيء هذا بتوفيق الله سبحانه وتعالى، ثم بتكاتف الجميع من جهة أجهزة فنية، أجهزة إدارية، أقسام كبيرة موجودة عندنا في الفئات السنية. الفئات السنية الآن اختلفت عندنا بشكل كبير جدا، يعني منتقلين إلى مرحلة كبيرة جدا. إحنا الآن بدينا في هذه المرحلة، بدينا في

0: الاستراتيجيه الكبيره اللي وضعتها لنا وضعها لنا يعني مالكين النادي.
1: يلا نقول مبروك القادسيه، مبروك لابها والفريق يحقق بطوله، راح نحتفل معاه ونقول له مبروك دكتور سلطان محمد الدائيه، منافه بشكير، شكرا لكم، نقول اسبوعنا على خير، موعدنا غدا بحول الله.

جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على

نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة FM على هواك.

0: جدة اف ام على هواك.
1: سوبر بيرفكتو.
2: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلم كل اتباعنا. يلا انطلق
1: في الزحمة.
2: سوبر سوبر سوبر نار نيرة. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
1: في الزحمة معايا انا امينة العبد الله من الاحد الى الخميس الرابعة عصرا على جدة اف ام.
3: الارض التي نعيش عليها اليوم سنسلمها غدا لاجيال قادمة، فكيف نريد ان تكون؟ نظيفة خضراء نابضة بالحياة ام مثقلة بالتلوث؟ القرار بأيدينا، فلنحافظ عليها لنمنح أبناءنا مستقبلاً يستحقونه.
4: في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سوالفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة. الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى. نساكم أحلى، معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله من الأحد إلى الخميس الثامنة مساءً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهرا على جدة اف ام. في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
3: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
2: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة.
3: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
2: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
3: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
2: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
3: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
2: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش، من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة اف ام.

0: على هواك. الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: حتى لا نحمل كوكب الأرض فوق طاقته ولا نحرم الأجيال القادمة من الموارد الطبيعية، علينا المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة بالحفاظ على الموارد الطبيعية للأرض، معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
2: جدة اف ام على هواك.

جدة اف ام على هواك. مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جد اف ام. انت تستمع الى جد اف ام.

0: جدة اف ام على هواك. قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة اف ام.
2: مع الأندية،
3: كل الأندية،
2: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات.

0: وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا. تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة اف ام. مسرح يخلد مناحم كروية تبقى خالدة في الأذهان لتسطر تاريخ اللعبة الشعبية الأولى بأقدام أساطير تاريخية كتبت أسماؤها بحروف من ذهب.
1: يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات.
0: سبورتزون بيت كرة القدم العالمية، نجعلك دائما في قلب الحدث. سبورتزون مع عبد العزيز الزيك الجمعة والسبت السادسة مساء على جدة اف ام.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
2: تسعة وعشرين الآن على جدة اف ام.
3: أوقاتكم دائما وأبدا سعيدة بكم مستمعي ومحبي الحرف التاسع والعشرين. أكيد راح نكون معاكم على مدى ساعة كاملة من الزمن، فقط كونوا معنا. يا هلا وسهلا بكل أصدقائنا في كل مكان. أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28. لكم تحياتي من الإعداد والتقديم، أنا مريم العمري. الإخراج والإبداع أكيد لمخرجنا سلطان المحياوي.

0: 29 على جدة FM.
1: يا هلا وسهلا بكم أصدقاء الحرف التاسع والعشرين وأحباء الحرف التاسع والعشرين. يا هلا وسهلا بالجميع، شكرا لكل أصدقائنا اللي بيرسلوا على كافة وسائل التواصل الاجتماعي. أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28، أيضا حساب إذاعة جدة على منصة إكس @jidda_radio. كمان أصدقاء اللي بيرسلوا لي على سناب شات أو على دايركت مسج في منصة إكس، شكرا لكل الأصدقاء. مازن الغنمي يقول: ها هو يعود الحرف التاسع والعشرين، ويعود إحساس كلمة اللي إحنا تعودنا عليه بكتاباتنا نحن المشاركين وقراءة النجمة مريم العمري. نعم، عاد لكم الحرف التاسع والعشرين. أنا شعوري كأني أحس كأني كنت في سفر طويل ورجعت لبيتي، فشكرا لهذا الإحساس الحلو اللي أنتم مصدره أكيد، وشكرا لوجودكم، شكرا لدعمكم، شكرا لمحبتكم، شكرا لوفائكم ولعطائكم. أكيد الحرف التاسع والعشرين منكم وإليكم، هو الحرف اللي بيسمعكم ويشعر بكم ويقرأكم ويكتبكم أيضا. طيب، خلينا نروح لافتتاحية اليوم التي تقول: يخون الإنسان نفسه ثلاث مرات. الأولى حين يصر على البقاء في علاقة تنهكه نفسيا رغم وضوح كل الإشارات التي تدعو للرحيل. الثانية عندما يشتاق لمن تعمد كسره ويبحث عن الأمان في قلب لم يترك له سوى الجراح. والمرة الثالثة حين يمنح ثقته مجددا لمن خذله، وكأن الألم لم يكن درسا كافيا ليعلمه الحذر. هذه افتتاحية الحلقة اليوم. خلينا نروح لموضوعنا اللي راح نتكلم عنه اليوم، موضوع خفيف ظريف لذيذ. تمام، اليوم احنا بنتكلم عن في كده حد فاصل وبسيط بين المجاملة والصراحة وبين قوسين الوقاحة. تمام، احنا كم مرة سمعنا بحياتنا جمل وكلام يزعجنا، اوكي، بس تحت مسمى والله انا صريح، والله انا صريحة، اوكي، هذا هو كان العذر وهذا هو كان الشماعة اللي بنعلق عليها اخطائنا، اوكي. لكن الحقيقة كانت جدا جارحة. كم مرة قلنا كلام لطيف لناس بس والله ما كان صادق، اوكي. في حياتنا اليومية احيانا احنا بنتحرك من

خلال ثلاث نقاط أو مناطق، خليني أقول الصراحة، أوكي، وسوري الوقاحة، وسوري المجاملة، تمام. أحياناً إحنا نرضي الناس أو نواجه أو نؤذي بدون ما نشعر. في علم النفس بيقولوا طريقة الكلام تعكس ما بداخلنا، مو بس كلمات بل وعي ونية وتربية. المجاملة بتكون مهارة ومطلوبة في الحياة، أوكي؟ الصراحة المفروض تكون نضج، وطريقة تقديمها للآخرين بطريقة مهذبة بدون ما نجرح مشاعر الناس. سوري الوقاحة غالبا هو ضعف متخفي حقيقي. اليوم احنا نتكلم عن هذه الأشياء، بس طبعا بطريقتنا احنا، بطريقة الحرف 29، بشكل مبسط جدا. حول تجاربكم هذه أكيد اكتبوا لي على الواتساب 800-244-28-28 أو على دايركت مسج في سناب شات الخاص بي أو منصة إكس، ونروح نغني مع سلطان ونرجع لتروحوا بعيد.

0: 29 على جدة اف ام.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعين كل من ينضم إلينا الآن في الحرف التاسع والعشرين 800-244-28-28 رقم الواتساب. كمان ممكن تشاركوا على دايركت مسج في الحسابات الخاصة سواء سناب شات أو منصة إكس. كمان عندكم البث المباشر بتسمعوا من خلال تطبيق سعودي راديو بلس، وكمان تسمعوا من خلال منصة إكس في حساب إذاعة جدة. كمان تقدروا تشاركوا هناك وتسمعوا البث المباشر من هناك. وطبيعة الحال أكيد الراديو. اليوم احنا متكلم عن أصل المجاملة والصراحة. المجاملة في أصلها هو سلوك اجتماعي جميل وراقي وذكي، تمام؟ أكيد احنا كلنا بنضطر إننا نجامل أو إننا نعرف كيف نستخدم المجاملات للحفاظ على علاقاتنا الاجتماعية، علشان نخفف التوتر اللي ممكن يصير بسبب ضغوط الحياة أو احترام مشاعر الآخرين. في دراسة نفسية في جامعة هارفارد قالوا إنه الذكاء العاطفي العالي يرتبط بالقدرة على اللطف، يعني على المجاملة، دون فقدان الصدق. دون ايه؟ فقدان الصدق، يعني ما اجامل لدرجة انه اودي هذا الشخص في مشكلة او في داهية زي ما يقولوا، او انه خلي كده يخبط بحيطة. لا، اكون انا متزن في مجاملتي اللي ما افقد فيها الصدق. لكن متى تكون المجاملة مشكلة؟ عارفين متى تكون المجاملة مشكلة؟ لما يكون في كذب مستمر. لما الكذب المستمر، والله ما حيصير حتى للكلام قيمة، حتى لو كان حلو، حتى لو كان جاي على مزاجي، حتى لو كان جاي كده على كيفي، لكن في كذب في الموضوع، فأكيد يعني ما راح أكون مبسوطة بهذه المجاملة. الكذب المستمر يعني يفقد الشيء قيمته، أوكي؟ وجماله كمان. كمان متى تكون المجاملة مشكلة؟ لما يكون في خوف من المواجهة، أوكي؟ يعني هنا بتصير مشكلة، يعني لا، يعني ما تجامل على حساب نفسك، ولا تحمل نفسك فوق طاقتها وتقول أوكي خليني أجامل. لا، هنا في حد. فالخوف من المواجهة هو يعني من أحد أسباب المشاكل. كمان المشكلة تبدأ، المجاملة تتحول لمشكلة لما ترضي الناس على حساب نفسك، هي مرتبطة بالأولى. هنا تصير مجاملة سلبية مش حلوة أبدا، وتفقد الشخص مصداقيته وقيمته تدريجيا. الصراحة الحقيقية مو بس إنك أنت تقول الحقيقة أو الشيء بشكل جيد، تقدمه بشكل جيد، بل كيف أنت تقول هذه الصراحة. أحياناً يكون مطلوب مننا إننا إحنا نكون صريحين في شيء، أوكي؟ وهذا الشيء أو هذا الأمر موجع أو مزعج، أوكي؟ طيب، مطلوب إنك تكون صريح، بس مو بس إني أقولها كيف ما جات، ما يهم، في طريقة كيف أقولها، كيف أوصل هذه الحقيقة. وفي دراسات في علم التواصل أكيد تكلموا عن هذا الموضوع، وقالوا إنه الأشخاص الأكثر نجاحاً اجتماعياً، أوكي، هذه دراسة صارت في علم التواصل، قالوا إنه الأشخاص الأكثر نجاحاً اجتماعياً هم من يجمعون بين الصدق وبين التعاطف. يعني كده من الآخر، الصراحة الصحية، الصراحة الإيجابية الشيك الجميلة تكون واضحة، تكون محترمة في وقت مناسب بدون استعراض. إيش رأيكم نروح نغني؟ يلا يا سلطان، يلا.

0: 29 على جدة اف ام.
1: اهلا وسهلا بكم مستمعينا، كل من انضم الينا الان في الحرف التاسع والعشرين.

20. اليوم نتكلم عن الصراحة، عن المجاملة، بين قوسين الوقاحة. لما يقول لك شخص بهالحياة أنا كذا ما أجامل، أنا إنسان صريح، أقول الحقيقة حتى لو جرحت الآخر. على فكرة خليني أقول لك إنه هذا مو نضج أبداً، أوكي؟ وهذه ما هي صراحة أبداً، هذا يعتبر افتقار للوعي العاطفي، يعتبر افتقار للذكاء الاجتماعي. أقدر أوصل كل اللي أنا أبغاه بس بطريقة حلوة، بطريقة شيك. وعلى فكرة أحياناً تكون الطريقة الحلوة والطريقة الشيك والذكية والله تأثيرها أقوى من إني أنا لو قلتها بشكل مباشر. أوكي؟ أوكي. طيب، على الواتساب عبد الله بركات، يا هلا وسهلا، يقول الكلمة السيئة تؤذي النفس ولو جملتها برداء المزاح، والكلمة الطيبة تسر الخاطر ولو كانت على سبيل المجاملة. مساء الخير مريم سلطان، عودا حميدا، أتمنى لكم كل التوفيق والنجاح الدائم. عبد الله بركات. أكيد كلام ولا أروع من كده، فعلا الكلمة السيئة والله حتى يعني لو يعني كده جملتها ولا إيش عملت فيها، عملت لها غلاف، تؤذي النفس حتى فعلا لو جملتها برداء المزاح. ومن أسوأ شيء، من أسوأ الأساليب والطرق، هذا اللي يجيك مزح على جد، نو لا، حيمسك في الجد ويترك المزح، لأنه مبين إنه إنك أنت قاعد تمسح بجد وجد بمزح والكلام الفاضي هذا. طيب، كمان إبراهيم الحجي، يا هلا وسهلا، إبراهيم الحجي أهلا وسهلا، يقول أهلا وسهلا بكم إذاعة جدة إف إم، يا هلا وسهلا، يقول تحية لكم أحلى برنامج على إف إم جدة، شكرا لك، وإنتوا أحلى مستمعين وأحلى أصدقاء وأحلى عائلة كمان. يقول المجاملة شيء ضروري في الحياة، بس بقانون انضباطي في الحياة، في الحياة حتى تحافظ على علاقة اجتماعية، فبعض الأمور فقط في بعض الأمور فقط حتى تحافظ على علاقة متينة متمسكة، بس مش إحقاق الباطل. أوكي، يعني ما يجي على حساب الحق. أوكي، تمام تمام، شكرا لك يا إبراهيم. يعني بحاول أرتب الجمل، ممكن يعني أوكي أنا وصلت للمعنى، شكرا، يعطيك العافية، أنا معك أكيد. طيب، كمان محمد حسن قاضي، مساء الخير والعافية، كل عام أنتم بخير، جميع طاقم إذاعة جدة، شكرا لك يا محمد. كمان مازين يقول بالنسبة لموضوع الصراحة، مثال الشخص اللي بيجي يقول لك كلمة وبعدين يقول لك أنا أمزح، ولا يقول كلمة يقول لك بعدين أنا صريح، وهي تكون ما هي حلوة. لكن المجاملة هي السبب الرئيسي لفتح باب القلوب، يعني أوكي تمام تمام، صح يا مازن، يلا تمام أنا معك. أنا بحاول إني يعني أوصل لمعنى كتاباتكم، يعني المشاركة. طيب، هو هذا موضوعنا اليوم. خلينا نروح لموضوع الإسقاطات الداخلية اللي بتصير من الوقاحة، يعني سوري، يعني هي غالبا يعني بين قوسين الإنسان الوقح يتنكر في شكل صراحة، أوكي؟ لكن في الحقيقة هي قلة احترام واندفاع، وممكن حتى يكون في إسقاط داخلي على الآخرين. في دراسات تشير إنه الأشخاص العدوانيين لفظيا غالبا يعانون من مشاكل، منها ضعف ضبط المشاعر أو رغبة البعض في السيطرة، أوكي؟ فهذا هو، في عندهم مشاكل. طيب، وانتو كمان مشكورين، إبراهيم الحجي بيقول مشكورين حبايب إف إم جدة، شكرا لك يا إبراهيم، شكرا لكل أصدقائنا.

من الوقت نصف ساعة عدا ثوان قليلة. نرحب بكل أصدقائنا اللي انضموا معنا الآن في الحرف 29، ونجدد التحية والجمال والمحبة لكل اللي كانوا معنا في بداية مشوارنا. تقبلوا تحياتنا كفريق عمل من الإعداد والتقديم، أنا مريم العمري، وأكيد الإخراج سلطان المحياوي.

29 على جدة اف ام. طيب 29 على جدة اف ام، اوقاتكم دائما سعيدة، اوقاتكم تمطر وردا. أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28، أيضا الدايركت مسج دي أم سواء سناب شات أو منصة إكس، أكيد ترحب فيكم. طيب خلينا نروح لمشاركاتكم. نتكلم عن الصراحة والمجاملة وسوري بين قوسين الوقاحة. والله في كثير من المشاركات. خلينا نأخذ من على سناب شات سارة. سارة من جدة تقول: أنا كنت أجامل كثير عشان ما أزعل أحد، بس اكتشفت إني أنا أزعل نفسي أكثر. تعلمت أقول رأيي بس بطريقة لطيفة. تمام، اتفق معاك يا سارة. طيب كمان معانا محمد من الرياض يقول: الصراحة والله مهمة، لكن لازم نعرف متى وكيف. في ناس تستخدمها عذر إنها تكون قاسية. هذا الموضوع صراحة يبغاله نقاش طويل. أتفق معك يا محمد. محمد قال الصراحة مهمة، نعم، لكن لازم نعرف متى وكيف. في ناس قاعدة تستخدم

الصراحة عذر علشان تكون قاسية. ما هو إيه يجرح الناس ويتكلم على مشاعر الناس وإلى آخره، ويقول إنه أنا كذا، أنا إنسان قاسي، أنا إنسان صريح قاسي. إنسان صريح قاسي يعني في الأخير الناس هتقول خليها على نفسك مش علينا. حتى لو كان الشخص يبغى يعدل من نفسه بهذا الأسلوب، ما يبغى يسمع لا صراحة ولا حتى مجاملة. طيب كمان نوف، نوف من الدمام، يا هلا وسهلا يا نوف. تقول أنا أحب الصراحة جدا، بس إذا كانت بأسلوب راقي مو هجوم. كلنا نتفق معك أكيد، حلوة الصراحة لما تكون بأسلوب شيك، أسلوب حلو، بس ما هو عن طريق الهجوم. يعني زي فعلا ما قال محمد، إنه ما تكون قاسية، أو إنه يكون عذر إنه والله أنا إنسان صريح، أنا إنسان قاسي. طيب كمان على الواتساب، لأنه في شيء كمان على سناب شات، ترى حتى على سناب شات بليز اكتبوا أسماءكم، وحتى على الواتساب اكتبوا أسماءكم. أي مشاركة في أي مكان لابد أنكم تكتبوا اسمكم الحلو. أرجوان على السناب، لا أرجوان على الواتس، على الواتس تقول مساء السعادة والجمال. يا هلا وسهلا بك يا أرجوان. تقول قول الكلمة القاسية أو الكلمة الطيبة كلها هو صاحبها من يحدد مكانه في قلوب الآخرين. صح، يعني الشخص إذا قال كلمة جارحة ينفر الناس منه، وإذا قال كلمات جميلة يقرب قلوب الناس لي. أرجوان، صح اتفق معك يا أرجوان، مساءتكم حلوة وجميلة. طيب على سناب خالد من المدينة، يا هلا وسهلا، أوقاتك سعيدة وشكرا على الكلام الحلو، والله أنتوا الأعزاء وأنتوا الأصدقاء المخلصين. خالد يقول في فرق بين واحد ينصحك وواحد ينتقدك. صح والله فرق كبير وشاسع بين شخص ينصحك وإنسان ينتقدك. يقول الإنسان اللي بينصحك يحبك، صح، والثاني اللي ينتقدك يسقط عليك كل عقد النفسية ويفرغ فيك اللي في قلبه. الله صادق، صح صح والله، وفي ناس كتير زي كذا على فكرة. طيب كمان مين هذا مو مكتوب الاسم، بس أتوقع إنه اسمها ريم أو الريم. طيب تقول أحيانا المجاملة ضرورية، بس مو كل شيء لازم ينقال. إيه صح، هي إحنا بنوصل لنقطة إنه المجاملة حلوة، يعني بتطيب خاطر الناس وزي كذا، بس مو كل شيء ينقال. فعلا مو كل شيء ينقال، يعني في بعض الأشخاص كانوا يفتخروا إنهم صريحين بعد ما فهموا إنه كانوا بيجرحوا الناس بدون ما يحسوا. بدأوا ينتبهوا، بدأوا يعدلوا من سلوكهم، يعدلوا من نفسهم، لأنه في النهاية كل شخص عارف يعني مشكلته وين. يعني إذا طلب رأيك بصراحة تقدر تقول رأيك بكل صراحة بطريقة حلوة. طيب نروح نغني مع سلطان ونرجع.

0: جديدة.
1: 29 على جدة اف ام.
2: على جدة اف ام، يا هلا وسهلا بكل اصدقائنا. اليوم احنا بنتكلم عن المجاملة والصراحة والوقاحة والخط الرفيع بينهم. اوكي، يعني اعطيكم مثال. مثلا زميلك بالشغل طلب رأيك انك تقول رأيك في عمله. اوكي، اذا كنت صريح، اوكي، اذا كنت صريح ايش حتقول؟ حتقول انه شغلك في، لا قبل الصريح، اذا كنت مجامل اوكي حتقول واو والله شغلك مره روعه يجنن حلو وما في منه نمبر 1 بيرفكت الى اخره. انت ما في منك اثنين. هذا في حال لو انت كنت مجامل، مجامله اوكي، حتقول روعه. يعني حتى ما حتقول له فين الاخطاء، فين نقاط الضعف، فين الاشياء الحلوه، فين، لا لا لا لا، انت على المطلق، على المطلق بتقول له انك انت واو، انت مره رهيب، انت نمبر 1، انت متصدر. اوكي، هذا في حاله المجامله. لو زميلك نفسه تمام كمان سالك وفي حاله الوقاحه، راح تقول له شغلك مرة سيء. لا صراحة في حياتي ما شفت شغل سيء قد هذا العمل، عملك جدا سيء، مرة مو حلو، ما في ميزة حلوة، ما في شيء يعني في مكانه الصح. كده حتكون يعني هذه وقح صراحة، يعني وقاحة الصراحة، عشان احنا بنتكلم عن الصراحة. كيف انت تبغى توصل له انه عملك في شيء غلط او في شيء مو جيد بس في نفس الوقت كويس، ايش حتقول له؟ حتقول له والله شغلك حلو وشغلك ممتاز ما شاء الله، الله يعطيك العافية وشي روعة، بس انا يحتاج احنا بس نطور في كذا ونطور في كذا ونطور في كذا، راح يدينا صورة حلوة ويعطينا منتج مثلا جميل والى اخره. صراحة شغلك مرة حلو، في نقاط حلوة، بس كذا. اوكي، يعني حتى البس هذه اللي نقولها مو كمان نعطي ندخل فيها الوقاحة اللي قلتها، لا بس انه والله بطريقة حلوة. هذا الفرق، هذا هو الفرق بين هذه النقاط الثلاث او الأسلوب الصراحة والوقاحة والمجاملة. في مجتمعاتنا المجاملة أحيانا تعتبر ذوق، والصراحة أحيانا تفهم وقاحة. عشان كده احنا نحتاج نعيد تعريف الاحترام. الاحترام مو بس في الكلام الحلو، بل حتى الصدق في هذا الكلام. طيب، في مشاركات جاية. فهد من جدة، هلا وسهلا يا فهد، شكرا لك. يقول أنا خسرت صديق بسبب صراحتي، بس لما راجعت نفسي اكتشفت إني كنت قاسي. شيء جميل وشيء جيد منك انه الانسان بيكون صريح مع نفسه، ولابد من انه الانسان يواجه نفسه. بينك وبين نفسك والله ما حد داري، بجد بينك وبين نفسك انت كده قيس الامور، شوف وين الغلط وين الصح. يقول فهد انا خسرت صديق بس بسبب صراحتي، بس لما راجعت نفسي لقيت نفسي قاسي. حلو الانسان يراجع نفسه بين فتره واخرى. طيب، لما تقول المجاملة كانت بتعبني نفسيا، أحس أني أمثل. ما إحنا ما قلنا أن كل شيء يزيد عن حده ينقلب لضده يا لما، يعني خلينا متوازنين. أوكي، عموما خليني أقول أنه الناس ما تتذكر كل كلمة تنقال لها. أحيانا إحنا ننسى كلام كثير بنسمع وينقال لنا، لكن عمرنا ما ننسى الإحساس، عمرنا ما ننسى الإحساس اللي وصلنا. أوكي، ممكن ننسى محتوى الكلام، لكن ما ننسى الطريقة اللي انقال فيها الكلام، سواء كان حلو ولا مو حلو. وهنا يظهر الفرق الحقيقي. في ناس تقول الحقيقة لك وتخليك ترتاح، أو وتخليك مرتاح، وفي ناس تقول نفس الحقيقة وتخليك مجروح. الفرق ما كان في الكلام بل في الأسلوب. طيب نطلع نغني مع سلطان ونرجع لإحساس كلمة.

29 على جدة اف ام. يا هلا وسهلا بكل احباء واعزاء فقرة احساس كلمة. يقول الشاعر في هذه الأبيات: يا دفتر الشعر عقلي فيك يحتار، أي القصائد من خديك أختار؟ يا دفتر الشعر عقلي فيك يحتار، أي القصائد من خديك أختار؟ كل القصائد من عينيك مدهشة، والشعر منك قناديل وأزهار. كل القصائد من عينيك مدهشة، والشعر منك قناديل وأزهار. يا ليت شعري وأي الشعر أقرأه، لم يبقى عندي أناشيد وأشعار. كل القصائد من عينيك مدهشة، والشعر منك قناديل وأزهار. يا ليت شعري وأي الشعر أقرأه، لم يبقى عندي أناشيد وأشعار. قصائد في الهوى من قلب عاشقة، وللصحارى ينابيع وأنهار.